بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ما زلنا في رسالة أفسس أصحاح 2 لمعلمنا بولس الرسول. الأصحاح الأولاني معلمنا بولس بدأها بتسبحة: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح يسوع، وابتدى يعدد البركات السماوية اللي خدناها في الإيمان والمعمودية وحياتنا الجديدة. وبعدين قال لهم: أنا بصلي لكم وفرحان بيكم وبشكر ربنا عليكم وأتمنى تزدادوا في معرفة ربنا أكتر وأكتر. ورجع يكمل كلامه تاني عن الخلاص اللي خدناه بالمعمودية، وركز على فكرة إزاي الأمم واليهود دخلوا من نفس الباب والاتنين اتمتعوا بنفس العطايا بسبب الفداء اللي عمله المسيح، فما عادش في فضل لأممي على يهودي، الاتنين بالمعمودية بقوا جسد واحد وكيان واحد. وصلنا إلى عدد 17. قبلها يقول: يصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب قاتلا العداوة به، فجاء وبشركم بسلام أنتم البعيدين والقريبين. يقصد اللي كانوا من أصل أممي واللي كانوا من أصل يهودي، كانوا أقرب للإيمان من الأمم، لأن به لنا كلينا يهود وأمم قدوما في روح واحد إلى الآب. برضو شرحناها إن إحنا كلنا بنتقدم إلى الآب بالمسيح له المجد اللي خلصنا من خلال روحه القدوس. روح القدوس اللي سكن فينا هو اللي بيقدمنا للآب، هو اللي بيخلينا نقول للآب أنت أبونا، لأن المسيح له المجد ادانا نعمة التبني لأنه هو الابن الوحيد، فأشركنا معاه في نعمة التبني، خلانا احنا كمان نقول للآب أنت أبونا. فلستم إذن بعد غرباء ونزلا، بل رعية مع القديسين وأهل بيت الله. يعني كنتم بعيدين، كنتم قريبين، كده كده ما كنتوش أصحاب البيت، ما كنتوش رعية، كانوا يهود أو أمم ما كانوش لسه قادرين يتمتعوا بالبنوة لله. لكن من هنا ورايح بعد الحياة الجديدة اللي خدوها في المعمودية والخلاص اللي بيتمتعوا به، لستم بعد غرباء ونزلا. النزيل ده بيقعد يوم ويمشي، مش صاحب مكان. فإحنا كنا غرب عن ربنا بسبب خطايانا وبسبب الحكم اللي علينا، بسبب الفساد اللي ماشي فينا، بسبب حكم الموت اللي بيهددنا. لما جه المسيح له المجد وخد طبيعتنا البشرية ومات على الصليب ودفع تمن الغالي ده كله، بقينا دلوقتي مش غربة عن ربنا، بقينا رعية مع القديسين وأهل بيت الله. كلمة جميلة قوي. أولا معناه كل اللي شغالين مع ربنا، كل بتوع ربنا اسمهم قديسين. وبما أننا إحنا كمان خدنا الروح القدس فصرنا رعية مع القديسين، يعني الراعي الصالح المسيح له المجد له رعية، إحنا انضمينا للرعية، بقينا تبع الرعية، والمسيح له المجد هو راعينا. والرعية دي هي جماعة القديسين. القديسين دول فيهم أنبياء العهد القديم وفيهم رسل وقديسين العهد الجديد، إحنا بقينا تبعهم. هنا نقطة مهمة، أن الخلاص اللي قدمه المسيح له المجد بالتجسد والفداء خلاص من داخل الكنيسة. يعني إيه؟ عشان تتمتع بالخلاص لازم تبقى جزء من الرعية، لازم تبقى عضو في الكنيسة. مفيش خلاص خارج الكنيسة زي ما قالها واحد من القديسين. مفيش واحد يقول أنا بعرف ربنا من بره بره كده وما يدخلش من باب المعمودية وما يتمتعش بالأسرار وما يبقاش من الرعية. لا، لازم يبقى من الرعية. ربنا يسوع له المجد قال: لي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة، ينبغي أن آتي بهؤلاء الأخر أيضا لتكون إيه؟ رعية واحدة لراع واحد. لازم في الآخر تبقى رعية واحدة لراع واحد.
فأي حد يعرف المسيح صح لازم يدخل من الباب، ويدخل من الباب يبقى داخل على الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية، دي الرعية الواحدة. وإحنا بحياتنا الجديدة صرنا جزء من الرعية، لستم بعد غرباء ونزل بل رعية مع القديسين. بعدين حطها بمعنى كمان جميل قوي، وأهل بيت الله. شوف الكلمة جميلة دي، بيت الله هو الكنيسة، بيت الله. وبيت الله مش بس المبنى اللي بنصلي فيه، إنما بيت الله هو جماعة القديسين اللي هم كلهم هياكل لله وروح الله ساكن فيهم. وإحنا بقينا من أهل البيت، تعبير جميل قوي. يعني لما الواحد يدخل الكنيسة كده، الكنيسة دي بيته، من أهل البيت، هي بيت ربنا. طب ما أنت ابن ربنا، عشان كده حسب الطقس القبطي الجميل الواحد يدخل من الباب يقول له يا رب بكثرة رحمتك أدخل بيتك، ده بيتك يا رب، بس أنا داخل وبقيت صاحب بيت وبقيت ليا مكان بكثرة رحمتك. مين أنا عشان أتحسب من ضمن أهل البيت؟ حاجة تشرف. وبعد ما يسجد للثالوث الأقدس قدام الهيكل يسلم على العذراء، ما صاحبة بيت، يسلم على الملاك ويسلم على القديس يوحنا معمدان، ويبتدي يدور على الأيقونات كده، بقيت العيلة، عيلة. إحنا بقينا من العيلة اللي رأسها المسيح. وده يؤكد فكرة أن الكنيسة اللي عملها المسيح فيها كل القديسين عبر كل العصور، بقوا عيلة واحدة، وبالتالي في ترابط مش بس بيننا وبين بعض، إحنا اللي شايفين بعض دلوقتي، ده بيننا وبين بعض، وبيننا وبين الأنبياء بتوع زمان، وبين القديسين بتوع العهد الجديد، وبين كل القديسين اللي عايشين في الأرض كلها. كل دول اسمهم أهل بيت الله. إحساس جميل قوي إن الواحد يبقى عضو في عيلة كبيرة قوي كده، رأسها المسيح له المجد، وحاجة تشرف، من أهل بيت الله. وده ضمنيا يحمل معنى الشفاعة. يعني إيه التعبير البسيط ده، رعية مع القديسين وأهل بيت الله؟ معناه طبيعي إن داخل هذا البيت في دالة بين الناس وبين بعض، في عشرة، في علاقة. أنت في مشكلة، قلت لأبونا صلي لي، وقلت للعذراء صلي لي، وقلت لماري جرجس صلي لي، مش عيلة. وكل دول بيصبوا طلباتهم وصلاتهم عند مين؟ عند ربنا يسوع له المجد، صاحب البيت، رأس البيت. فما عادش فيه مشكلة إنك تتكلم مع القديسين وتصاحبهم وتحبهم، هم من العيلة، وهم كلهم بالتالي بيكلموا الرأس المسيح له المجد، صاحب البيت، لأن هم أهل بيت الله. فإذا داخليا العلاقات مفتوحة كلها، والعلاقات ما تخضعش لا للزمان ولا للمكان. يعني إيه؟ يعني هتقول العذراء فات عليها 2000 سنة، أيوة، بس إحنا عندناش حد بيموت، العذراء موجودة جنب المسيح على طول، وإحنا دخلنا في العيلة اللي فيها العذراء وفيها ماري جرجس، هم دول ماتوا، ما حدش بيموت، كل القديسين إن كان أحد يؤمن به فلا يموت إلى الأبد، من كان حيا وآمن به فلن يرى الموت إلى الأبد. فبالتالي كل القديسين عايشين، سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا. ده إحساسنا لما ندخل الكنيسة، إن الكنيسة دافية، دافية بإيه؟ بالحب اللي فيها، بالقديسين اللي فيها، بالعيلة الكبيرة قوي اللي إحنا بقينا جزء منها. لستم بعد غرباء ونزل بل رعية مع القديسين وأهل بيت الله. ومن هنا التلقائية الجميلة اللي في شعبنا القبطي، الواحد داخل الكنيسة فرحان زي اللي راجع بيت أبوه، بيبقى فرحان ومشتاق، وعنده أخوات كتير، وعنده حبايب كتير، وعنده عيلة كبيرة، وبيخدهم بالحضن واحد واحد، وبيسألوا عليه وبيسأل عليهم، وفرحانين بيتلموا كلهم حوالين بقى إيه؟ صاحب البيت ربنا يسوع له المجد. لأنه بعد ما قال في عبرانيين مثلا، لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا، قال ناظرين كلنا إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع. عشان ما يجيش حد يقول معقول هتكلم العذراء ولا ماري جرجس وتسيب المسيح، ومين قال لك إن إحنا نسيب المسيح؟ هو إحنا ما بقيناش غير عيلة غير من خلاله، ما هو اللي حط فينا روحه فبقينا كلنا عيلة في بعض. فعمر ما علاقتنا ببعض هتعطلنا عن علاقتنا بربنا.
زي واحد يقول لك انت هتحب اخوك

وتنسى ربنا؟ ده هو قال ما كنتش تحب أخوك تبقى مش بتحبني. عمر مع علاقات المحبة تقف عائق بالعلاقة بالله، بالعكس أي محبة حقيقية صادقة لأي شخص تزيد ارتباطك بربنا. الشخص ده عايش حواليك أو الشخص ده سبقك للسماء، أهل المحبة لا تسقط أبدا. لستم إذن بعد غرباء ونزلا، بل رعية مع القديسين وأهل بيت الله، مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية. لأنه هو عمال يتكلم عن ربط الأمم باليهود والقديم بالجديد، وإن المسيح عمل الصلح، جمع السماء بالأرض والشرق بالغرب، الأمم واليهود. قال دلوقتي كلنا كنيسة واحدة، كلنا رعية واحدة، كلنا مبنى واحد. المبنى ده حجر الزاوية بتاعه، حجر الأساس هو ربنا يسوع. الصخرة اللي قايم عليها المبنى كله هو المسيح له المجد. فوق الصخرة في طبقتين مهمين قوي، في أساسات الأنبياء والرسل. واحد يقول طب ليه ابتدى بالرسل؟ مش يبتدي بالأنبياء؟ زمنيا الأنبياء جم قبل الرسل. إنما في العهد الجديد مين اللي عرفنا رسالة الخلاص؟ مين اللي عرفنا فداء المسيح؟ مين اللي حكالنا إيه اللي عمله المسيح معانا؟ أبائنا الرسل. مين اللي شرح لنا دور الأنبياء؟ أبائنا الرسل. فإحنا مبنيين على الرسل أولا والأنبياء أيضا. لأن بطرس بيقول لك أصل أشعياء قال، بولس بيقول أصل داود قال، فبقى الرسل والأنبياء ماسكين إيدين بعض وفوق المسيح مقومين المبنى كله. في نفس الوقت كان في أمم ما يعرفوش الأنبياء، تعرفوا على المسيح من خلال الرسل، لكن الرسل وهم بيكرزوا للأمم قالوا لهم أصل في العهد القديم عندنا كيهود بقى زمان قالوا لنا وقالوا لنا وقالوا لنا وفكرونا وعرفونا إن المسيح جاي عشان يفدينا ويخلصنا. فالأمم اتعرفوا على الأنبياء بعد ما بقوا مسيحيين. اليهود عارفين الأنبياء من قبل ما يتعمدوا، ده الفرق. وده مهم جدا التعبير ده، ليه؟ عشان ما يطلعش واحد يقول ايه احنا كنيسة العهد الجديد ملناش دعوة بالعهد القديم، احنا مش بتوع الأنبياء، احنا بتوع الرسل. يقول له لا، ازاي بقى؟ هي كنيسة واحدة، كنيسة واحدة أساسها المسيح له المجد. الأنبياء قعدوا يقولوا المسيح جاي، والرسل جم قالوا المسيح جه. هم الاثنين ما وراهمش حاجة غير ربنا يسوع له المجد والخلاص اللي قدمه. فمبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية. كان ممكن يقول يسوع المسيح هو الباني، ليه يبقى حجر الزاوية؟ لأنه لما تجسد وبقى إنسان زينا بقى هو أساس المبنى كله. شاركنا طبيعتنا البشرية، أخذ الذي لنا يعطينا الذي له، فبقى هو أساس الموضوع كله. بقى كل اللي عمله المسيح هيمشي في دمنا بعد كده، هيمشي في حياتنا. انتصر في التجارب عشان ننتصر، صام عشان نصوم، صلى عشان نصلي، مات عشان لما نموت ما نبقاش خايفين، قام عشان يدينا نصر على الموت ونقوم معاه، صعد للسماء عشان يحضر لنا مكان في السماء. يبقى هو كل حاجة كان بيعملها بيعملها لنا، فهو حجر الزاوية، هو الأساس. ويقولوا تعبير حجر الزاوية ده لأن المباني الكبيرة كانت زمان بيجيبوا حجر ناشف أو صخرة عشان لما تيجي حيطة كده بحيطة كده تلتحم، لازم تحت الأرض تبقى فيه صخرة أو طوبة واحدة شايلة الحطين مربطاهم ببعض. أنا ما فهمش في الهندسة بس يبدو ده الفكر البسيط بتاع زمان. فهنا المسيح له المجد هو اللي اتحط فوقيه اليهود وفوقيه الأمم، وكل دول هيخلصوا من خلاله، فربطهم ببعض، التحموا ببعض واتحدوا ببعض بسبب حجر الزاوية. المسيح له المجد هو الأساس. وتلاحظوا أن الأساس أحياناً ما يبانش، مش كده؟ حجر الأساس ده بيدفن في الأرض، وتلاقي مبنى ضخم يقول لك ده في أساسات تحت الأرض ما انتش شايفها، غويطة قوي. الأساسات دي أساسها المسيح له المجد، فوق منها أنبياء ورسل، كل دول مشوا، والمسيح له المجد مستخبي بس جوانا، تعاليم الرسل عايشة جوانا، أقوال الأنبياء عايشة جوانا. إحنا النهاردة اللي عايشين، وادي الكنيسة حلوة ومنورة وفي
حماس وإيمان وحاجات حلوة، كل ده مبني على أساسات داخلية ما بقناش شايفينها بعينينا. وماله سيد الأساس، المسيح له المجد، اللي عايش فينا بروحه هو الأساس، وتعليم الرسل والأنبياء اللي هو الكتاب المقدس هي الأساس اللي مربطنا كلنا ببعض ومعيشنا العيشة الحلوة دي، ومستنين من خلال ده كله نوصل الحياة الأبدية. مبنيين على أساس الرسل برضو، دي فكرة مهمة. ليه؟ منها مثلا فكرة الكهنوت. النهاردة لما أبونا بيدينا الحل جات منين؟ يدي الحل بالربط، أو الحل والربط، سلطان الحل والربط. ما هو المسيح له المجد، صاحب السلطان ادى السلطان للرسل، والرسل ادوا للأسقف، الأسقفة بقوا ايه يسلموا بعض، كل واحد يحط ايده على اللي بعده، اللي بعده يبقى أسقف، من جيل لجيل، من بطرك لبطرك بقى السلطان بينتقل. النهاردة سلطان قداسة البابا اللي بيديه كمان للأسقفة والكهنة، هو أساسه أبائنا الرسل من ماري مرقس، وماري مرقس أساس السلطان من المسيح له المجد. فإحنا عايشين في رحلة ممتدة منتظمة زي حبات العقد كده ماشية لغاية ما إحنا عايشين عليها النهاردة، مبنيين على أساس الرسل. كهنوت ده من المسيح الكاهن الأعظم، رئيس الكهنة الحقيقي، صاحب السلطان كله، اللي وكل عنه أبائنا الرسل، اللي وكلوا عن المسيح الأسقفة، اللي وكلوا، وهكذا لغاية ما يوصل السلطان لغاية هنا. وعايشين نتنعم في هذه العطايا، عطية الغفران وعطية تقديس الأسرار، العطايا الغنية بها الكنيسة كلها امتداد للعطايا اللي خدوها الرسل من المسيح. فاحنا مبنيين على أساس الرسل، والأنبياء خدموا كل الحكاية دي بأقوالهم وحياتهم، مهدوا الطريق للمسيح. لما يوحنا آخر الأنبياء يقول إيه؟ أعدوا طريق الرب، فرشوا الأرض، المسيح جاي. فالأنبياء فرشوا الطريق. النهاردة تلاحظوا أن إحنا بنفهم الأنبياء بالرسل. يعني لولا متى، معلمنا متى لما كتب إنجيله قعد يقول لنا الملكوت ده اللي بيتكلم عنه المسيح كما قيل، كل شوية يقول كما قيل كما قيل. ايه حكاية كما قيل دي؟ عشان يقول لنا ما هو العهد القديم كله كان بيقول المسيح الملك جاي، والمسيح الملك هيتولد فين وهيعمل ايه. مثلا رسالة العبرانيين اللي كتبها بولس الرسول بقى يشرح العهد القديم، بولس بيشرح لنا عهد قديم، لان الانبياء دول احنا ما كناش عارفين، ما كناش فاهمين قوي كل كلامهم، كل كلامهم انطبق على المسيح، فابتدت الصورة تتضح. مبنيين على أساس الرسل والأنبياء. برضو تجميعة الرسل والأنبياء دي تؤكد أن الكنيسة كنيسة واحدة حتى قديم وجديد، وأنه مهما كان الزمن، يعني واحد زي موسى النبي 1500 سنة قبل المسيح معانا في الكنيسة دلوقتي، طيب مثلا أبو سفين ومريمينة يمكن 300 سنة ولا حاجة بعد المسيح برضو معانا في الكنيسة، طيب الأنبا أبرام ما فاتش عليه 100 سنة معانا في الكنيسة، طب احنا النهارده كل دول كنيسة واحدة، كل دول كنيسة واحدة. يمكن ربنا يسوع له المجد بسط المعنى ده في يوم التجلي. يوم التجلي عمل ايه؟ ربنا يسوع جاب موسى، موسى ده 1500 سنة قبله، وجاب إيليا حوالي 850 سنة قبل منه، وكان قصاده بطرس ويعقوب ويوحنا. ايه اللمة الغريبة دي؟ واحد من 1500 سنة على واحد من 900 سنة على واحد لسه عايش، هي دي الكنيسة. بدال المسيح في النص يلم كل اللي استنوه وأمنوا بيه وتعلقوا بيه وارتبطوا بيه، كل دول كنيسة واحدة مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية الذي فيه كل البناء مركبا معا. يبقى حجر الزاوية ده مربط كل المبنى. الحجر ده لولا انه حجر قوي جدا كل المبنى مرتبط به. فيه في المسيح كل البناء مركبا معا. ليه مركبا؟ ما انت النهاردة دخلت الايمان لان والدك كان عنده ايمان فسلمك للكنيسة تتعمد، فطوبة فوق طوبة فوق طوبة فوق طوبة المبنى عمال يكبر،
ووالدك عن جدك، واللي داخل الإيمان جديد عن حد تلمزه وعرفه سكة الإيمان، كل البناء مركبا معا ينمو هيكلا مقدسا في الرب. كأننا كلنا هياكل لله وروح الله ساكن فينا، وكلنا مع بعض بنعمل هيكل واحد، جسم واحد للكنيسة، كنيسة ضخمة غير منظورة سرية عايشة فينا وإحنا عايشين فيها. مش مجرد المبنى، المبنى كنيسة طبعا ومدشن ومقدس، لكن كمان الكنيسة الواحدة الوحيدة دي مش كنيسة ماري مرقس بس، لا دي حتة في المبنى، مبنى واحد ضخم جدا رأسه في السماء، رأسه المسيح. الذي فيه كل البناء مركبا معا ينمو هيكلا مقدسا في الرب. المبنى ده بينمو، لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة إلى الأبد. يعني جيل بعد جيل يحط على المبنى، والمبنى بيزيد بيزيد ما بينقصش أبدا. الكنيسة دي مبنى ما بتتغرش، تكبر مع الأجيال. دانيال النبي شافها في رؤية جميلة بعد ما شاف التمثال اللي شوية ذهب وشوية نحاس وشوية فضة، وربنا كشف له دي الممالك اللي جاية، البابليين على الفرس على اليونان على الرومان، في الآخر جه حجر قطع بغير يد إنسان، خبط المبنى ده كله وقعه التمثال ده، والحجر ده طلع فوق منه جبل ضخم يدوم إلى الأبد. الحجر ده الذي قطع بغير يد إنسان، مسيح اللي ولد بغير زرع بشر، واتبنت فوق منه كنيسة ضخمة جدا ملهاش نهاية، ملكوته لا يزول لا ينتهي. ملكوت السماء على الأرض، كنيسة هي ملكوت الله على الأرض، ملكوت لا ينتهي. جيل بعد جيل ينضاف قديسين وشهداء. تقولوا ما احنا خسرنا ناس مشوا، لا ما خسرناهمش، هم لسه في الكنيسة. ملايين الشهداء دول طلعوا من الكنيسة؟ أبدا، دول لسه معنا في الكنيسة. الأبرار والقديسين أجدادنا دول خرجوا بره الجسم؟ لا، لسه جوه جسم، جوه جسم الكنيسة، ودي عظمة الكنيسة، كيان ضخم ينمو ولا يصغر أبدا. مهما عذبوا فينا واضطهدونا وشالوا مننا ناس، هم ما شالوهمش، هم نقولوهم بس على فرع السماء، إنما المبنى هو هو، الكنيسة هي هي، ما بتنقصش أبدا، تنمو هيكلا مقدسا في الرب. الذي فيه، وتلاحظوا تاني حكاية فيه دي، في المسيح في المسيح، صحيحين لغاية دلوقتي جاي فيهم في المسيح حوالي 15 مرة على الأقل. الذي فيه أنتم أيضا مبنيون معا. اتكلم عن الكنيسة كنمو عام، كلنا بنكبر في المسيح، كنيسة بتكبر في العدد تنمو وتزداد، وكل واحد فينا بيكبر في المسيح داخل المبنى في نمو شخصي كمان. كلنا بنكبر بعض، كنيسة بتكبر في العدد وفي النعمة في القامة الروحية، وكل واحد فينا ينمو. الذي فيه أنتم أيضا مبنيون معا مسكنا لله في الروح. عاوز يقول لبتوع أفسس، أنتوا كمان بقالكم نصيب معانا، أنتوا كمان بقيتوا جزء من هذا الجسد، من هذا المبنى. أنتم أيضا مبنيون معا مسكنا لله في الروح. كلنا بقينا مسكن لله في الروح القدس الساكن فينا. يبقى إصحاح 2 ركز على موضوع الصلح اللي عمله المسيح، صالح السماء بالأرض، اليهود بالأمم، وعمل الصلح بدم صليبه، وبقى المسيح هو حجر الزاوية اللي المبنى كله يقوم عليه، مبنى العهد الجديد. والكنيسة دي خلاص رأسها في السماء، رأسها المسيح له المجد، ورأسها مرتبط بكل عضو فينا بالروح القدس الساكن فينا، وده أساس النمو. يبقى ما فيش كمان نمو غير جوه الكنيسة. مش هتقدر تكبر جوه ربنا غير لما تحب اخواتك، تحب السماء، تحب القديسين، تحب المسيح له المجد رأس الكنيسة. إنما أنت متصور في نمو خارج المبنى، تبقى زي الطوبة اللي بره المبنى. إيه قيمة الطوبة بره المبنى؟ قيمتها الحقيقية وهي حجر جوه المبنى، يبقى بيتركب عليها حجارة أخرى. إنما حجر مهما كان كبير ومركون جنب المبنى، ده إيه قيمته؟ ده ملوش قيمة. فقيمة كل واحد فينا أساسها عضويته في الكنيسة، دوره تجاه إخواته،
صلاته من أجل الآخرين، إحساسه بآلام الناس،

شفاعته من أجل اللي حواليه، صلاته ده دور أساسي جدا من أجل المبنى المتماسك ده. بسبب هذا صح ثلاثة، أنا بولس أسير المسيح يسوع لأجلكم أيها الأمم، إن كنتم قد سمعتم بتدبير نعمة الله المعطى لي لأجلكم، أنه بإعلان عرفني بالسر، كما سبقت فكتبت بالإيجاز الذي بحسبه حينما تقرؤونه تقدرون أن تفهموا درايتي بسر المسيح. عارفين أنا بولس دي هيكملها بعد شوي، عاوز تقول إيه أنا بولس؟ ما احنا عارفين إنك بولس. هو عاوز يقول إيه؟ بصوا بقى، بسبب النعمة دي كلها، بسبب العز اللي احنا فيه، بسبب عطايا العهد الجديد اللي ملهاش آخر، بسبب البركات الروحية اللي لينا في المسيح يسوع في السماويات، بسبب الصلح اللي عمله المسيح لم الدنيا كلها جواه، صلح السماء والأرض والشرق والغرب، أنا بقى بولس حياتي في الحتة دي، أنا عايش عشان الموضوع ده، أنا شغلتي أوصل الكلام ده لكل الدنيا، أنا أسير المسيح يسوع. قبل ما ندخل في المعنى الروحي، هو أسير المسيح فعلا. ليه؟ لأنه هو مسجون في الوقت ده في روما بسبب كلامه عن المسيح. ما هو لو سكت ما كانش اتسجن، لما هو مش قادر يسكت، ما يقدرش يسكت، حياته المسيح، ليه الحياة هي المسيح، ما يقدرش يسكت. فبيقول أنا أسير المسيح لأنه في الوقت ده كان مسجون بسبب كونه بتكلم عن المسيح في كل حتة، فاليهود متغاظين منه فقلبوا الدنيا عليه، فالرومان سجنوه، وبعدين اترحل روما عشان يتحاكم قدام قيصر كشخص عامل فتنة في الدنيا كلها. بسبب ايه؟ بسبب ايمانه بالمسيح وشهادته للمسيح. وهو ده اللي يمكن اللي قصده المسيح لما قال ايه؟ ما لا تظنوا اني جئت لألقي سلاما بل سيفا. سيفا ازاي يا رب؟ يعني هو بولس لما ما كانش يعرف المسيح كان عايش مرتاح، من ساعة ما عرف المسيح السيف بقى فوق راسه. يبقى ربنا يسوع لما بيقول ما جئت لألقي سلاما بل سيفا، السيف ده في يد الأعداء اللي ضد المسيح، مش في ايدينا احنا. يعني من ساعة ما المسيح يدخل حياة الناس تلاقي فيه سيف طلع كده عليهم، فاحنا مش احنا اللي بنمسك السيف، لا، انما بدخول المسيح حياتنا يطلع علينا سيف. ادي المعنى ببساطة، وده اللي كمله المسيح وشرح، قال لأنه يقوم الأب على ابنه والأم على بنتها والكنة على حماتها، وأعداء الإنسان أهل بيته، يبقى السيف في يد الأعداء. هذه الفكرة اللي قصدها المسيح، أنه لما المسيح جه ودخل حياة الناس طلع سيف ضد أولاد ربنا. فبولس الرسول من ساعة ما عرف ربنا يسوع حياته كلها آلام، وانتهت أنه بقى أسير وبعدين استشهد بالسيف برضه. بسبب هذا أنا بولس أسير المسيح يسوع. طب ليه مش بيقول أسير نيرون مثلا أو أسير قيصر؟ هو حقيقي مسجون في الوقت ده سجن تبع قيصر، فعمليا هو أسير قيصر أو أسير الدولة الرومانية أو أسير بسبب اليهود. شوفوا بقى، بولس الرسول مش شايف كل الظروف ولا التهم ولا الحقيقة الأرضية، لا، هو مركز على حاجة تاني، أنا مسجون عشان خاطر المسيح، فرحان قوي أنه مسجون بسبب المسيح. عارفين لو هو ركز على أنه مسجون بسبب قيصر ولا بسبب اليهود يمكن كان اكتئب وكان اتضايق وكان انزعج، وليه يا رب سايبني كده؟ أنا كنت عاوز أبشر وأروح واجي، وأنا يعني كنت بعمل إيه ده؟ أنا كنت بشتغل لك، بشتغل معاك. إنما لأنه شايف كل اللي بيحصل من المسيح له المجد، هو مبسوط قوي، يخدم بره ويبشر مبسوط، دخل السجن عشان خاطر المسيح مبسوط، انا اسير المسيح، يعني انا عايش ليه، منين ما يحطني يحطني، ليه الحياه هي المسيح، وان كان موت فالموت هو ايضا ربح، يعني ما عادش في حاجه تفرق طالما المسيح الكل في الكل. بسبب هذا دي تعود على كل اللي فات، كل عمل المسيح، أنا بولس أسير المسيح يسوع لأجلكم أيها الأمم. أكتر حاجة جننت اليهود والأمم من بولس أنه صار كارزا للأمم،
ليه؟ دي عملت له مشاكل في كل حتة. طول ما كان بيبشر يهود هم كانوا متغاظين منه وساكتين، إنما لما بقى يسوي الأمم باليهود، ما هو أكتر واحد سوى الأمم باليهود بالمعمودية وشرح الحاجات دي في رسالة روميا ورسالة غلاطية وأجزاء من كورنثوس، بقوا اليهود متغاظين منه جدا. إزاي وإزاي جماعة اللي مفهومش ختان دول يتسووا بينا؟ يا جماعة دول بقوا مسيحيين زينا، كلنا بقينا مسيحيين بالمعمودية. أبدا، غيظاهم جدا. فبقى العدو اللدود أكتر رسول مكروه من اليهود كان بولس، لأن دي قضيتهم. الأمم كمان دول وثنيين ملحدين، لما لقوا الوثنيين دول كتير منهم بيؤمن بالمسيح بقوا متغاظين جدا، ما هم الوثنيين دول بيعبدوا شياطين. فالشيطان مقلب الوثنيين على بولس ومقلب اليهود على بولس. إنما هي شغلته مع الأمم هي اللي خليته يتسجن. فعشان كده عاوز يقول لهم ايه، انتوا ان كنت انا يهودي الاصل بصراحه انا تبعكم اكتر دلوقتي، لان انا اسير المسيح يسوع لاجلكم. انا حياتي ليه كنت دلوقتي اكتر من حياتي لليهود، لان معلمنا بولس ادوله يمين الشركه، يبقى هو مسؤول عن الامم، يبقى كارز الامم، زي كان بطرس يعتبر الكارز الاول للختان او لليهود. فهنا هو بيكلم أهل أفسس، لو تلاحظوا الإصحاحين اللي فاتوا كان بيقول نحن وأنتم نسبة لإيه؟ نحن اللي من أصل يهودي وأنتم اللي من أصل أممي. دلوقتي هيركز أكتر على الأمميين عشان ما يحسوش أنه يعني بعيد عنهم ولا حاجة. ده عاوز يقول لهم إحنا وأنتم بقينا رعية واحدة، وبقينا جسد واحد، بقينا كنيسة واحدة، وتصالحنا ببعض بسبب دم المسيح، ورثنا المسيح له المجد. أنا بقى بسببكم أنا مسجون، بسبب هذا أنا بولس أسير المسيح يسوع لأجلكم أيها الأمم. يبقى دي توضح أن سبب سجنه الأساسي هي كرسته وسط الأمم، وسط الوثنين. إن كنتم قد سمعتم بتدبير نعمة الله المعطى لي لأجلكم. الناس طبعا في العالم كله سمع أن بولس ده عنده نعمة خاصة وعنده كده قوة روحية، منين ما يروح أي بلد تلاقي البلد اتولد فيها الإيمان، والخميرة بقت تخمر العجين كله، والملكوت على أديب ينتشر بسرعة، واخد نعمة. وتلاحظوا إن هو مش بيقولها أنتوا سمعتوا بنشاطي مثلا في بلاد أوروبا، لا لا، نشاط ده إيه؟ أنتوا سمعتوا عن نعمة الله المعطى لي. عاوز يقول أنا ملياش فضل خالص، ده هي لولاش نعمة ربنا اللي بتحركني ما كانش في حاجة تمشي. بسبب هذا إن كنتم قد سمعتم بتدبير نعمة الله المعطى لي لأجلكم. يعني ربنا عشانكم نور عقلي عشان أفهم العهد القديم. ربنا من أجلكم أيها الأمم حط في قلبي الغيرة إن أنا لف من بلد لبلد لبلد عشان أكسر الأوسان دي وأدخل المسيح قلوب الناس. دي نعمة الله المعطى لي لأجلكم، يعني أنا بسدد، أنا بوصل بس، أنا ربنا حاطط جوايا نعمة عشانكم مش عشاني أنا، لا فضل لي في الموضوع. وديكوا سمعين بتدبير نعمة الله، أنه يعني الملكوت والكنيسة عمالة تنتشر بسرعة بسبب جهاد بولس الرسول نعمة ربنا عليه، أنه بإعلان عرفني بالسر. في ناس كانت تسأل وتقول ايه، وهو بولس ده فهم الكلام ده ازاي؟ مين قال له ده كله؟ ده هو حتى ما كانش عايش مع المسيح زي بقية التلاميذ، ما حضرش الصليب، ما حضرش القيامة بنفسه، ما حضرش حتى يوم الخمسين يوم حلول الروح القدس. ازاي بولس بالذات عنده الاستنارة دي كلها؟ ده فهمها اكتر من اي حد في الدنيا. هنا بيقول ايه، بإعلان عرفني بالسر. سر المسيح وسر الكنيسة المبنية على المسيح، بولس أعلن له السر. أعلن له يعني إيه؟ يعني سر الله الواحد ما يفهموش كده بعقله. يعني يمكن تقرأ كتب كتير، إما كنتش ربنا ينور عقلك مش ممكن تفهم، لأن ده سر ربنا. في آية تقول سر الله لخائفيه، يعني ربنا زي اللي يوشوشك ويقول لك سره،
الله يعلن سره.

لأولاده. نفس التعبير اللي قاله ربنا يسوع في متى 11 لما قال أحمدك أيها الآب لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وإيه وأعلنتها للأطفال. هكذا صارت المسرة أمامك بإعلان، عرفني بالسر. لما بطرس مرة جاوب المسيح على سؤال ماذا يقول الناس عني أنا ابن الإنسان، قعدوا يقولوا له بيقولوا أرميا وبيقولوا أحد من الأنبياء، قال لهم أنتوا بتقولوا إيه؟ فبطرس قال له أنت المسيح ابن الله الحي. قال له تبارك يا سمعان ابن يون، إن لحما ودما لم يعلن لك، شوفوا الكلمة لم يعلن. وكأن حقيقة المسيح، سر المسيح كإله متجسد، الله الظاهر في الجسد، هذا السر المكتوم جوه ربنا يعلن للقديسين، يعلن للأطفال، يعلن للبسطاء، ويصطدم الحكماء والجهلاء والبهوات والمتكبرين والرومان والوثنيين واليهود. سر المسيح له المجد يعلن، بس مين اللي يقبل؟ واحد صادق زي بولس لما جاء له المسيح وقال له أنا يسوع الذي أنت تضطهده بإعلان، قال له يا رب يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ فهنا معلمنا بولس بيقول أنا بإعلان ربنا عرفني بالسر، عشان البعض كان بيتهم بولس إنه إيه يمكن بيفلسف الأمور لوحده، يمكن بيقول كلام من عنده. قال لهم لا صدقوني، زي في كورنثوس لما يقول تسلمت من الرب ما سلمتكم. طب هو ما كانش حاضر يوم خميس العهد، قعد يشرح خميس العهد. صحيح بعض الآباء قالوا ده معناه انه تلمز على الآباء الرسل اللي كانوا حاضرين يوم خميس العهد حسب التقليد، لكن بعض الآباء تاني قالوا المسيح علمه كل اللي حصل في الليلة دي عشان هيمشي يروح يلف في البلاد ويعلمهم سر التناول، فلازم يبقى عارف كل اللي حصل. بإعلان عرفني بالسر، المهم فيها ان الواحد لما بيقرب من ربنا، ربنا بيكشف له سر، بيفتح قلبه، بينور عقله. عشان كده كان بيقول لهم انا بصلي لكم في الإصحاح الاولاني عشان تستنير عيون اذهانكم. طب ما هم مؤمنين وحلوين، لا لا لسه عاوزين اكتر. انا عاوز ربنا ينور عيون اذهانكم عشان تعرفوا اكتر واكتر، تفهموا اكتر واكتر. زي ما ربنا نورني وعرفني بالسر، انا نفسي كلكم كمان تستنيروا وتعرفوا سر المسيح. كما سبقت فكتبت بالايجاز، يقصد ايه؟ صح، واحد واثنين دول ايجاز اللي خدنا فيهم كم مره دول، ده كده المختصر المفيد، لكن هو لو حب يحكي اكتر من كده ياخد العمر كله. والبعض بيقول يجوز يقصد الجزء اللي فات بس بتاع الصلح اليهود والامم بدم المسيح، أو كل الكلام اللي قاله في أفسس من أول البركات الروحية اللي لينا في المسيح من السماء، أو يمكن يقصد أنه كتب لهم في رسالة أخرى قبل كده وشرح لهم الإيمان المسيحي أو البركات اللي بناخدها بالمعمودية. إنما في كل الأحوال قال لهم بصوا أنا شرحت لكم قبل كده، والشرح يوريكم إزاي أن أنا عارف سر المسيح، والمعرفة دي مش شطارة مني، ده إعلان من ربنا يسوع له المجد ليه ولكل التلاميذ في الوقت ده. أنه بإعلان عرفني بالسر كما سبقت فكتبت بالإيجاز الذي بحسبه حينما تقرؤونه، يعني حسب الكلام ده لما تقروه تقدرون أن تفهموا درايتي بسر المسيح. ليه عمال يقول السر سر المسيح وهو المسيح كيف السر؟ ما المسيح عاش على الأرض والناس كلها شافته ومات علنا قدام آلاف وقام ورآه المئات. لا، هو يقصد سر المسيح الداخلي، من هو يسوع المسيح؟ ده السر. المسيح والله الظاهر في الجسد، ده السر اللي مش كل الناس عرفته. ناس كتيرة شافت المسيح بس مش كتير اللي قالوا له ربي وإلهي، مش كتير اللي اعترفوا بلاهوت. هو ده السر، والسر المبني على السر ده هو سر الكنيسة، ازاي كلنا نبقى اعضاء في جسد المسيح، ازاي حتى الامم الوثنيين يبقى شركاء معانا في جسد المسيح. كل ده سر خطة الله، السر ده سر الله

وخطة الله. كل ده حاجات أسرار تعلن. كان يقولها لتلاميذه، يقول لهم أنتوا بالذات لازم تعرفوا أسرار ملكوت الله. الناس العادية يمكن مش لازم تفهم دلوقتي، إنما أعطي لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت الله. يبقى الحكاية فيها أسرار. الأسرار مقصود بها إيه؟ من هو الله له المجد الظاهر في الجسد، وما هو عمله، إيه خطته في خلاصنا، جي ليه، مات ليه، قام ليه، إيه اللي بيعمله فينا، إيه اللي بيعمله في الكنيسة. ده سر. بإعلان عرفني بالسر كما سبقت فكتبت بالإيجاز الذي بحسبه حينما تقرؤونه تقدرون أن تفهموا درايتي بسر المسيح الذي في أجيال أخر. زمان بقى أجيال أخر، أجيال قبل بولس، لم يعرف به بنو البشر. يعني السر ده، سر المسيح الآتي لخلاص العالم، عدى أجيال كثيرة قبل العهد الجديد ما كانوش فاهمين السر، أو على الأقل قليلين قوي اللي كانوا بيقربوا من الحقيقة. الأنبياء بس يمكن اللي كانوا بيقربوا ويتكلموا عن المسيح، ويمكن برضو ما كانتش الصورة واضحة عندهم. عشان كده ربنا يسوع يقول طوبى لعيونكم لأنها تبصر. ده في أنبياء وأبرار اشتهوا أن يشوفوا اللي أنتوا شايفينه. معنى كده الوضوح اللي قدامنا النهاردة والسر المكشوف اللي قصاد عينينا النهاردة، ده في أنبياء وأبرار أحسن مننا كانوا يتمنوا العز اللي احنا فيه ده. إنما خطة ربنا أنه يكشف السر في ملء الزمان. لما يجي المسيح ينكشف السر بإعلان إلهي لأولاد الله. في أجيال أخر لم يعرف به بنو البشر كما قد أعلن الآن لرسله القديسين وأنبيائه بالروح. نفس كلمة إعلان تاني، وقال بإعلان عرفني بالسر. لحسن واحد يفتكر بولس بيقول هو الوحيد اللي فاهم، قال لهم لا طبعا، ده الإعلان ده هو إعلان من الله لكل رسل وقديسي وأنبياء. وكل واحد فينا يدخل كده بإيمان الأطفال ويصلي ربنا يفتح وينور ويعرف السر. وإحنا النهاردة بنتكلم، يقول عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. هو ده السر. السر في أجيال أخر لم يعرف به بنو البشر كما قد أعلن الآن لرسله القديسين وأنبيائه بالروح. دي تفهمنا حاجة مهمة، أن الرسل القديسين دول والأنبياء ما كانوش مثلا أزكى من البشر، ما كانتش الحكاية شطارة ولا ثقافة فقالوا حاجة خلت الناس تمشي وراهم. الموضوع مش كده، ده إعلان إلهي بأنواع وطرق شتى كلم الله آبائنا بالأنبياء. يبقى النبي ده كان مرسال ربنا عاوز من خلاله يكلم الناس عشان يقول لهم أنه جاي، ويقول لهم إيه اللي يرضيه وإيه اللي يزعله، إيه اللي يمشيهم صح وإيه اللي يبعدهم عنه. فربنا بيتحرك معانا بإعلانات. عشان كده سفر الرؤيا يبتدي بكلمة إعلان يسوع المسيح، عشان يوحنا يقول أنا مش هحكي لكم كلام من عندي، أنا أقول لكم اللي شفته، هحكي لكم ربنا قال لي أقول إيه. وقال له يا يوحنا قول الكلام، اكتب اكتب ما رأيته وما سمعته في السماء. إعلان. الذي في أجيال أخر لم يعرف به بنو البشر كما قد أعلن الآن لرسله القديسين وأنبيائه بالروح. في رسالة كورنثوس يتكلم عن السر ده ويقول إيه؟ في كورنثوس كان في ناس حكمة فلاسفة، فابتدوا إيه؟ يعتبروا المسيحية زي فلسفة ويدخلوها ضمن الفلسفة ويوعظوا بطريقتهم الفلسفية. فبولس الرسول اصطدم معاهم، قال لهم لا، الحكاية مش حكمة بشرية. عشان كده أنا لما دخلت كورنثوس ما دخلتش بحكمة الكلام ولا ببرهان الحكمة الأرضية، بل ببرهان الروح والقوة. وبعد كده قال لهم ولكننا نتكلم بحكمة الله في سر. يعني لما بنتكلم ده مش معناه ان احنا جهلة، بس مش بنتكلم باللغة البشرية والفلسفة الأرضية، لا، بنتكلم عن سر ربنا كشفه لينا. مش بنتكلم عن فكرة عجبانة بنقولها، ده سر ربنا كشفه، سره هو كشفه لأولاده. عندنا مثلا عيد الغطاس بنسميه عيد الظهور الإلهي،
ليه كده بنسميه كده؟ لأن ربنا كشف للبشرية عن حقيقة الثالوث. الثالوث من البدء موجود طبعا، الله الآب والابن والروح القدس، الله وكلمته وروحه. لكن سر الثالوث أعلن في هذا اليوم، عيد الإعلان الإلهي، إيبيفانيا وثيوفانيا، يعني ربنا أعلن عن سره في اليوم ده. فشفنا المسيح له المجد في المية، وصوت الآب جاي من السماء هذا ابن الحبيب، والحمامة الروح القدس نزل على شكل حمامة، أعلن لنا. لكن الحكاية مش فكرة ابتدعناها ومشينا وراها. في أجيال أخرى لم يعرف به بنو البشر كما قد أعلن الآن لرسل، الآن يقصد العهد الجديد، لرسله القديسين وأنبيائه بالروح. يبقى الروح القدس هو اللي بيعلمنا السر، هو اللي بيشرح لنا الأسرار. إذن كل واحد فينا يمتلئ بالروح من خلال حياة التوبة والقداسة والصلاة والتناول والتوب والاعتراف. الحياة المقدسة تكشف أسرار الله داخل الإنسان، تقربه من ربنا، تنور عينيه فيبتدي يشوف كأنه ما كان شايف قبل كده. أن الأمم شركاء في الميراث، جزء من السر إيه؟ أن الأمم الوثنيين اللي الناس كلها كانت فاكرة بقالها كذا سنة، كذا ألف سنة، أن الجماعة دول مرفوضين تماما من ربنا، ده ربنا في العهد الجديد دعيهم، كان سر مكتوم ما كناش فاهمينه، أن ربنا مش بتاع اليهود بس. فضلوا اليهود يقولوا ربنا بتاعنا بس، بتاعنا بس، لغاية ما جه المسيح قال لهم أنتم مش فاهمين، مش أنا خلقتهم، أنا محب البشر، أنا عاوز الكل يخلصون، الله يريد أن الجميع يخلصون مش اليهود بس. فالسر جزء منه أن الأمم شركاء في الميراث، يعني الأمم دول هيورثوا السماء معانا، مع اليهود يقصد. والجسد، الجسد اللي هو إيه؟ كنيسة بقى، جسد المسيح، هيبقوا معانا شرك في جسد المسيح. فيجي اليهود يتعمد ورا منه أمم يتعمد، والاثنين بقوا مسيحيين وزفة واحدة وحفلة واحدة، لأن الاثنين بقوا شركاء في الجسد وشركاء في الميراث، الميراث الأبدي. الميراث الأرضي كان بتاع اليهود بس، كنعان، والحكاية باظت خالص بسبب عدم إيمانهم. إنما الشرك الميراث الأبدي للي هيدخل من باب الإيمان والمعمودية هيوصل. الأمم شركاء في الميراث والجسد ونوال موعده في المسيح بالإنجيل. يعني كل اللي عاوز ياخد الروح القدس ينال الموعد، يسمع الإنجيل البشارة المفرحة، يقبلها، يصدق، يتوب، يدخل يتعمد، ياخد الروح القدس. أصله إيه فصله إيه مش هتفرق، أمم يهودي زي ما يطلع، المهم إنه يمشي في السكة اللي توصل السماء. هذا هو السر اللي ما كانش الناس فاهمه. الناس كانت على قد ما فاهمه الأممي في حتة واليهودي في حتة، واليهودي لازم ختان ولازم ناموس ولازم فرائض ولازم سبت، واليهودي معتبر نفسه بتاع ربنا وربنا بتاعه. طلع السر المكتوم بقى اللي أظهر الآن في العهد الجديد، أن ربنا بتاع كل الناس وبيحب كل الناس، بس اللي يقبل إلى خاصته جاء، خاصته لم تقبله. أما الذين قبلوا أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. الأمم شركاء في الميراث، ده خبر حلو بالنسبة لهم في أفسس، مع حتة الحساسية اللي بين الأصل اليهودي والأصل الأممي، بولس قعد يقول لهم لا، الصلح اللي عمله المسيح والخلاص اللي بيقدمه للبشرية ما عادش في أمم يهود، ده سر وأعلن إن ربنا هيقبل الكل، وهيجوا ناس من الشرق والغرب ويسبقوا اليهود. الحقيقة السر ده كان المسيح بيعلنه وهو على الأرض، بس ما كانتش الناس قادرة تفهمه. يعني في حادثة قائد المئة ده كان راجل أممي مش يهودي، وبعدين لما كان محتاج المسيح يجي بيته عشان يشفي ابنه، أو كان بعت له يعني قال له اشفي ابني، المسيح كان ناوي يروح له دي تؤكد انه ممكن يروح له الأممي. فبعت يقول له لا ما تجيش، انا ما استاهلش تدخل تحت سقف بيتي. عاوز يقول له انا راجل أممي، انا ما استاهلش، قول كلمه من عندك. فالمسيح انبسط جدا
وقف وقال لهم إيه؟ لم أرى في إسرائيل كلها إيمانا مثل هذا الرجل. طلعوا أحسن من اليهود مش كده؟ وقال لهم بقى ساعتها هذا الإعلان الحقيقة بقى الجديدة، سيأتون من المشارق والمغارب ويتكئون في أحضان إبراهيم وإسحاق ويعقوب، أما بنو الملكوت اللي هم اليهود بقى اللي فاكرين نفسهم ميراثهم الطبيعي الملكوت يطرحون خارجا. سر وأعلن، طلع الحكاية مش واقفة على اليهود خالص، ده قائد المئة هيسبق اليهود كلهم. يبقى النهاردة السر المكتوم هو سر المسيح الآتي مخلصا للعالم لكل من يؤمن. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.

0: بسم الآب والإب والروح القدس إله واحد أمين. المكتبة الصوتية بكنيسة الشهيد العظيم ماري كيركس بسبورتي تقدم لكم عظة
1: الاتباع
0: ألقيت يوم 22 يوليو سنة 1978 للأب القمص بيشوي كامل.

الشباب ولدنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم. موضوع إنجيل العشية هيتكلم عن الاتضاع. من يرفع نفسه يتضع، من يتضع من يضع نفسه يرتفع، ومن يرفع نفسه يتضع. وطبعا ده موضوع مش غريب علينا كمسيحيين، لأننا دايما بنتكلم إن السنة اللي بتميز مسيحيتنا هي الاتضاع. دايما احنا نقول المحبة الاتضاع دي صفات رئيسية، إن الإنسان يعني مسيحية يعني محبة يعني اتضاع. لكن هو المطلوب مننا كمسيحيين إزاي نمارس المبادئ المسيحية دي عشان تبقى هي الإنجيل العملي المعاش فعلا. فكلام النهاردة مش جديد بالنسبة لنا. هتقول لي يا أبونا ده احنا سمعنا عن الاتضاع ده كلام كتير خالص، يعني يمكن ما فيش عيد ميلاد يجي إلا لما نتكلم عن المسيح المتواضع بتاع مزود البقر، ما فيش خميس عهد يجي إلا نتكلم عن الاتضاع، المسيح اللي بيغسل رجليه. فالاتضاع مش موضوع جديد بالنسبة لينا، لكن هي الكنيسة بتقصد تذكرنا بيه عشان يمارس عمليا في حياتنا ونعيشه ونحبه وندوق المسيح عن طريق. أول وصية بداها ربنا يسوع المسيح قال طوبى للمساكين بالروح. أول كلمة نطقها في الموعظة كان بيتكلم عن مسكنة بالروح لأن لهم ملكوت السماوات. اللطيف ان الانجيل اللي اتقرا النهارده، الانجيل اللي اتقرا علينا في العشيه الليله، المسيح بيقول فيه خد المتكئ الاخير عشان اذا جه واحد عشان ان اخدت المتكئ الاولاني وجه صاحبه هيقول لك اتفضل ورا. مثل بسيط وقوي جدا، يعني حتى اللي يعرف عمق المثل كده وحلاوته يجد ان المسيح حتى بيحفظ للمسيح كرامته في عينين الناس عشان تكون دي لكي تكون مطور في عينين الناس. خلي الناس هي اللي ترفعك، ما تفكرش نفسك ان انت ترفع نفسك. في آخر الحديث رفع إنسان صوته وقال طوبى لمن يأكل خبزا في ملكوت الرب. الإنجيل ده بستغرب قد إيه الكنيسة بتاعتنا عميقة في ترتيبها. الإنجيل ده هو إنجيل القداس اللي بتعمله الكنيسة في الأربعين بتاع أي واحد منتقل للسنة. الإنجيل اللي اتقرا النهاردة إنجيل الأربعين بتاع الشخص المنتقل للسماء، الكنيسة بتتكلم فيه عن الاتضاع. عاوزة تقول إن اللي هياكل خبز، يعني أنا عرفت تفسير الإنجيل من المناسبة، اللي هياكل خبز في ملكوت الله هو الشخص المتواضع. وبعدين قلت إيه كل الأربعين اللي بتقرأ فيه الكنيسة المناسبة ديت؟ فواضح خالص إن الأربعين وليمة

قاعدة مع المسيح مش مجرد ذكريات أرضية باطلة. الكبرياء هو اللي أسفل حياة الإنسان من الأول. وإحنا مفهومنا للكبرياء مش الإنسان يبقى طيب ولا طيب ولا بيتكلم كتير ولا بيتكلم كتير. الكبرياء في الواقع هو إحساس داخلي أن الإنسان يقدر يعيش بذاته. والاتضاع إحساس أيضا داخلي أن الإنسان ملوش حياة منفصلة عن الله. خطية آدم من الأول، آدم كان كل يوم مع ريح الصباح يسمع صوت ربنا. كان سألت آدم قلت له حياتك إزاي؟ آدم يقول لك أنا حياتي هي ربنا، على رأي بولس الرسول هي الحياة هي المسيح، فحياتي هي ربنا. طب والحياة جت قالت إيه؟ قالت لا، يوم ما تاكلوا من الشجرة هتبقوا أنتم مثل الله. فالمعنى ده دخل في الإنسان. أحيانا يتطرق للإنسان إن هو يقعد يوضب مستقبله وحياته وتركيبه، مع إن صدقني الإنسان ليس ليه حياة من ذاته، والإنسان ده غلبان جدا. والمسيح قال ما تهتمش بالغد، ما تفكرش بكرة، وأمورك كلها المسيح هيدبرها لك، بس ما تنفصلش عن ربنا أبدا. والغني المسيح سماه غبي، الرجل الغبي ده، لأنه قاعد رتب كل شيء، قال خلاص الحمد لله الواحد على الأقل حياته بقى فيه مستقرة. أنا مستقرة عن إيه؟ يعني إيه مستقرة؟ فهمني حياتك مستقرة يعني، هو في استقرار في الدنيا دي؟ إيه الاستقرار الكلي؟ قال له كل الأمور المادية مترتبة لسنين كثيرة، قال له يا غبي، وهو ده الاسم اللي يستحقه الإنسان عشان خاطر عشان بيتكل على أي شيء في الوجود غير ربنا. حياتي من ربنا، أموالي عطية من ربنا، نجاحي في العمل من ربنا مش مني طبعا، كل ربنا يديني نعمة تعين الناس اللي معايا من ربنا. يوسف ربنا نجحه في كل ما تمتد إليه أيديه لأن الله كان معه. يوسف كان كل ما يعمله ينجح فيه لأن ربنا كان معاه. كان نجاح نحمية لما بنى السور، فبقى يقول إن ربنا هو اللي بنى السور مكانه. إلهنا يعذبنا ويقوينا ونقوم ونبني ونكمل. ولما الملك اداله عطايا واداله كل طلبات البنى وهو مسافر، فيقول نحن كده يقول فأعطاني الملك حسب يد إله الصالح. يعني ما كانش الملك اللي بيكتب الجواب اصرفوا نحن كذا وكذا وكذا، لكن كان ربنا هو اللي بيكتب. أعطاني الملك حسب يد إله الصالح. فالكبرياء في الواقع هو أن الإنسان في حياته ليه حياة مستقلة من ذاته. عشان كده لما حصل الكبرياء في حياة الإنسان انفصل عن الله، فأصبح إصلاح حياة الإنسان أن يرجع يتصل بالله. وهي دي المسيحية كلها في كلمة واحدة، المسيحية كلها أن الله تجسد عشان يفتح الدين، فأخذ الذي لنا وأعطانا الذي له لغيت النهاردة وإلى أبد الآبدين. فيظل الجسد اللي أخذه من سيدتنا ملكتنا القديسة الطاهرة مريم موجود فوق عن يمين الآب. يبقى أصبحنا النهاردة حياتنا الجديدة مش حياة ممكن تنفصل عن ربنا. حتى إذا حصل لك فتور وتعبت وبقيت تشام ربنا غصب عنك تحس إن أنت لاجئ فيه، لأن أنت إلى أبد الآبدين عضو في جسدك، فإزاي تنفصل عنك؟ بعيد عننا. يقول كده الغصن اللي بيقطع يجف ويلقى في النار، لكن غير إنه يقطع مش ممكن يتفصل. فالمسيح صلح كبرياء آدم بإنه إيه؟ أخذ طبيعتنا.

0: هكذا الخلقة الأولانية بولس الرسول بالنعمة المعطاة لي تم المسيح آدم الثاني وآدم الأول. آدم الأول كان نفسا حية وآدم الثاني كان روحا محييا. وكما أنه في آدم الأول يموت الجميع كذلك في المسيح يحيى الجميع. وكما لبسنا صورة التراب سنلبس أيضا صورة الذي من السماء. فآدم الثاني اللي هو المسيح عمل كما يقول معلمنا بولس الرسول في رسالته للأهل أفسس، وحد ثمن سمائيين مع الأرضيين وصالح الإنسان مع الله في دم بدم صليبه، وما رأيش في اثنين لكن واحد. فهو ده علاج ايه؟ الكبرياء. وحتى واحد زي ما علمنا بولس الرسول في اعمق اختبارات الروحيه يقول لك انا ما انا لكن نعمه الله التي التي يعني انا ما بعملش حاجه، ده الانسان الكويس. اذا قابلت واحد في عمله ولقيته ناجح ان كان مغرور في نفسه يقول لك يدي صنعت هذه كلها. اذا كان انسان مصدع يقول لك شوف، مثل يخبى عنك يقول لك شوف ربنا عمل ايه، ولا انا كنت افهم حاجه في الحاجات دي كلها. لكن هو ربنا اللي عمل الحكايه دي. فنسيب النقطه دي وهي ثابته في ذهننا، ان الاتضاع هو الثبات في الله. الاتضاع هو ان الله الحي في الجهان. عشان كده لما تيجي تدرسها كويس تفهم معنى الصليب مع المسيح ثبت فأحيا لا أنا بل المسيح أحيا في. إنما طول ما أنا ليا ذات فلازم الذات بتاعتي في الصلب يقوم ربنا يظهر فيا مش أنا الأصل. وبدل ما يقولوا فلان اللي عمل يقول المسيح اللي فيه هو اللي عمل. وحقيقة إحنا ما نعرفش كتير عن شخصيات القديسين دي، لكن إحنا بنتكلم دايما عن عمل الروح القدس في حياتهم، إن هو خلاهم بقوا قديسين وبقوا ناس كويسين وكبار. الاتضاع في الواقع زي ما قلنا هو الاتحاد بربنا، والكبرياء هو الانفصال عن ربنا. لكن الاتضاع مش تمثيليه، ممكن ان واحد يمثل موطى راسه في الارض، لكن الكتاب بيقول كده ان الله طالب الساجدين، الساجدين بالروح. وهي الروح ممكن تسجد يعني تسجد بجسدك لكن روحك تكون بتسجد. عشان كده لما ابتدى حديثه ربنا قال طوبى للمساكين بالروح او الساجدين بالروح. ففي سجود بالجسد وفي سجود بالروح. في انسان يتضع في سلوكه المادي لكن افكاره متعاليه دايما، فهو ده هيحصل انقلاب في حياته. انا في اتزان، لكن الاتضاع يبتدي بانسحاب الروح. تقول لي الاتضاع ينهي شخصيتي؟ ابدا، ده بالعكس، ده انا بالاتضاع اكبر. انا بذاتي ابقى انا فلان، انا باتضاعي يبقى ربنا اللي عايش بيا، ده انا كبير ولا صغير. يوسف الصديق شاب صغير، هو يساوي ايه؟ ما هو يساوي يوسف الصديق. لكن يوسف الصديق باتضاعه يبقى ربنا اللي يشتغل في حياه يوسف، ويوسف ده يبقى ملك واكثر من ملك كمان ورمز للمسيح، والمسيح يبقى يجي من صلب يعقوب اللي هو منه. فالله طالب الساجدين بالروح والحق. لكن عامه الكنيسه بتاعتنا لما رتبت المقانيات او السجود اصبت المعنى الروحي الجميل، ان السجود في الارض يفكر الانسان بالتراب اللي هو اتاخد منه، لان هي دي الحته اللي بتخلي الانسان يقول انا، مش ان هو ايه تراب. ولما ربنا قال للحيه قال لها ان انت هتتحشي على بطنك ويكون التراب الاكل بتاعك، وقال لادم انت التراب ومن التراب تعود عشان الحيه تاكل من التراب بتاعك مره ثانيه. عشان ما تنساش أجرة الكبرياء بتاعك. على رأي القديس أنطونيوس لما طلع فطلع للبرية فقابلته واحدة ست كده واقفة عند النهر فبصت فيه قالت لها قال لها مش عيب تبص للراجل بالمنظر ده؟ يعني عيب إن أنت ترفع نظرك لفوق كده؟ قالت له مش عيب إن أنت ترفع نظرك لفوق أنت نسيت إن أنت أصل التراب وهترجع للتراب. المرأة اتخذت من جنب آدم لكن ما تنساش إن آدم تراب وهيرجع للتراب فمفروض يكون طول عمره يبص للتراب اللي جاي منه. مرة أولاد الأنبا بخنس بيسألوه بيقول لنا بيقولوا له يا أبانا قل لنا أجمل منظر في الحياة الروحية عشان نتعلم منه. قال لهم أجمل منظر هو منظر إنسان متضع لأن الإنسان المتضع يسكن الله فيه. فإذا شفت إنسان متضع فتشوف ربنا فيه فلا يوجد منظر أجمل من إنسان متواضع. أما القديسين فبنوا حياتهم الروحية كلها على الاتضاع. القديسين يعني بلا استثناء إن وجدت قديس واحد ما فيهوش اتضاع في حياته قول عليه مش قديس. تقول لي لا يا أبونا ده كان يعني مثلا بيخرج شياطين. قال أقول لك لا لأن المسيح قال هيجي في الآخر يقولوا باسمك تنبأني وباسمك أخرجنا شياطين فهيقول لا أعرفكم ابعدوا عني يا ملاعين. حتى اللي يطلع شياطين قال حتى اللي يطلع شياطين هلهم ابعدوا يا ملاعين. لكن مش هيقول لإنسان متضع ابعد عني هيقول له أنت تبعي لأن أنت مشيت في طريق تعلموا مني لأني وديع متواضع القلب. فجميع القديسين بلا استثناء بنوا حياتهم الروحية على أساس الاتضاع. حتى النبي لما يتكلم عن الكبرياء يقول ان هي اساس كل الخطايا وده اللي حصل في ادم. فيقول تعبير كده لطيف يقول الكبرياء قد افرخت فرخت يعني زي بشبهها مثلا يكون شويه بيض طراطير كده مش عاملين حاجه اذا سبتهم لما فقسوا تبص تلاقي البيت كله اتملى طراطير مش شويه البيض الصغيرين دول. لكن قبل كده كان ممكن تفعصهم وتموتهم ويبقاش في حاجه. فالكبرياء فرخت افرخت الكبرياء تفرخ خطايا كثيرة. عشان كده خطا ان احنا نبتدي نتعلم فضيله مثلا قبل ما نتعلم الاتضاع. هتتعلم ايه مثلا الصلاه او الصوم يوم يجي الشيطان عدو الخير يقول لك برافو شوف انت صلواتك دلوقتي مقبوله وده اللي واقع فيه في الريف. قال له لست مثل باقي الناس أنا بعمل العشور والصلوات والأصوام وأعمل كل حاجة مظبوطة. الشيطان قال له خلاص كان المسيح قال له طب خلاص وعاوز ليه ما أنت واخد أجرتك كاملة يعني أنت ما طلعتش كويس مش نبيه لأن أنت طلبت الكبرياء اللي فيك مسحت لك كل الخطأ. فجميع القديسين بلا استثناء عاشوا حياة الاتضاع. ده يعني إيه يا عزيزي؟ عشان كده في حياتنا الروحية نتحلى بالاتضاع نعيش في امان. يحكوا لك عن الشيطان انه بيحارب وبيوقع الواحد قال لهم انا غلبان. الشيطان ما بيبصش للغلابه الشيطان بيبص للناس الكبار. يعني انبا انطونيوس جوله في شكل وحوش واسود ونمور وحاجات كثيره خالص وجم قدامه كده داخلين في حرب معاه وبعدين كده قال لهم انا اضعف من اصغركم. اصغر واحد فيكم انا اضعف منه انا اصغر من اضعف او اضعف من اصغركم. فهربوا على طول لان الشيطان لا يقبل طرق الاتضاع. اذا كان وصلت الدرجه ان الاب انطونيوس بيتضع قدام الشيطان مش قدام انسان. اما الانبا بشوي عايز اوري لك الصوره بيحكوله بيقول سمعت يا ابانا الحكايه ديت سمعت ان الراهب الفلاني اللي كان معانا وكان بيعبد وبيصلي في امراه شريره
1: عملت

عملت وعملت وعملت، والراهب بقى عيني راح، فهو رسم الصليب كده ورجع لورا. قالوا له حتى انت يا ابانا خايف؟ قال لهم يا اولادي مين ما يشوفش كده ويخاف؟ شوف ده سر عظمته. تقول لي الانبا انا شخصيا ما خافش، لكن الانبا بتقول يخاف. قال لان دولت كانوا متاسسين على الاتضاع، لكن انا ما خافش. هو هتعمل ايه فيا المراه الصغيره دي؟ مش هتعمل فيا حاجه. لكن الانبا بتقول خاف. قال يا اولاد مين ما يخافش من خطيه؟ خطيه مرعبه وكل قتلها اقوياء، مين ما يخافش منها؟ فواحد بيتوضع قدام الشياطين، واحد قدام الخطيه يرسم الصليب ويرجع لورا ويقولوا له انت خايف يا ابانا، يقول لهم مين ما يخافش. واحد ثاني زي موسى الاسود بيتهان بقى، حبوا يشوفوه هو ماشي في حياه روحيه سليمه ولا لا، فالترمومتر بتاع القديسين هو الاتضاع. فدخل الكنيسه كده فشافوا الاب البطرك، قال له تعالى يا اسود اللون، تعالى هنا يا اسود، شتم يعني. فرد عليه قال له انا مش اسود اللون، انا اسود القلب كمان، انت ما شفتش غير اللون بتاعي لكن قلبي من جوه اسود تاني. قال له تعالى انت كلك ابيض، قلبك وجسمك وكل حياتك. ورسم القصه ده الرجل الاسود. مش كده مظبوط؟ هل ممكن كان ممكن يكون موسى الاسود اللي هو هيبتدي من راجل حرام وقاتل وسارق ويدين الى اخره، وهيبتدي يكون قائد للاباء الرهبان، وهيعيش في حياه النصر وحياه الفضيل، وهيدخل الشعور ان هو حاجه كويسه، هتكون النتيجه ان ايه؟ ان هيقع. فلازم يبني الاساس. حتخيل النبي يقول كده، ان انتوا في حياتكم الروحيه بتعملوا منظر انسان بنى بيت بدون اساس، ويملطونه بالملاط من بره، يعملوا له بياض جميل جدا متقن، فيطلع البيت منظره جميل خالص، لكن مفيش اساس. المسيح قال عن ده اذا نزلت الامطار وهبت الرياح يقع البيت ويسقط ويكون سقوطه عظيم. اذا يا احبائي لنتحلل بالذين بالاتضاع، اذا كان القديسين اخذوك منهج روحي في حياتك، فصلواتك دايما اقف وقت خشوع عين، واقف قدام ربنا وقت العشار. احنا مش بنخترع او كنيسه ما بتمثلش، تقول لك اقف وقفه العشار، قرا على صدره وقال اللهم ارحمني انا الخاص، وما بصش لغيره. انسان المتضع ما يبصش لغيره، يبص للنفس، يبص للمسيح، فيقوم يعمل مقارنه بينه وبين المسيح فيروح فيه. أعظم قديس من القديسين في ريح المسيح يبقى لسيء، لكن أنا لما أقارن نفسي بغيري في الظاهر أنا أحسن من غيري، وده اللي هو يحكيه في الريسي لسه مش باقي. لكن المسيح الحلو الكويس اللي جد في حياتي الروحية يقارن نفسي بالمسيح. وقت خشوعية في الصوم في الصلاة، وقت خشوعية في القداس، إحساس بعدم الاستحقاق. إذا كان الراجل قائد ما يقول له لست مستحقا ان تدخل تحت سقف بيتي، طب يعني المسيح يخش شويه تحت سقف بيتي ويطلع؟ ده الانسان اللي ايه؟ القائد ما. امال انا لما ذكره ما احسن لما اجي اتناول اقول لست مستحقا ان تدخل تحت سقف بيتي، وانا بفتح بقي كده وبتناول المسيح اقول له مش ده المكان اللي انت تسكن فيه. مره تقعد تفكر كده وتقول القذارة بتاعت بيت لحم بتاع الحيوانات أوحش، ولا بتاع جسدي أنا المدفون بالخطية أوحش؟ المسيح لما سكن في بيت لحم الحيوانات ما كانوش في النجاسة اللي أنا فيها، لكن مع هذا جعلني إن أنا أكون هيكل لي. فتعمل مقارنة بينك وبين مين؟ بينك وبين المسيح، مش بينك وبين مين؟ بينك وبين الناس. بينك وبين الناس أنت أحسن منهم 100%، لكن بينك وبين المسيح هتلاقي نفسك انت ايه؟ صغير. عشان كده ابتدى بولس الرسول يتكلم على ان هو لسه قدامه سكه طويله، اسعى ليس اني قد ادركت لكني ولا وصلت، لكني اسعى لعلي ادرك الذي لاجله قد ادركني المسيح الى ان ابلغ الى قيامه الاموات. المسيح جه عشان خاطر يخليني ابنه ويقومني معاه.

وأنا بجاهد وبسعى، ليس أني أدرك دبوي يقول كده، لكني أسعى لعلي أدرك الذي من أجله قد أدركني المسيح. خطر عليك أن أنت تقول أن أنت أدرك، أتخلصت خلاص، وصلت خلاص، زي ما بنسمع، لأسعى لعلي أدرك، بينما بنعمة المسيح هو حيسندني وحيكون معايا، لأن المسيح لا يرفض إنسان متواضع ما دام مخلص في جهاده. فجهادنا الروحي لابد أن يتحلى بالاتضاع، لأن ده الأساس اللي بنبني عليه حياتنا. فأنت كمسيح وعثمان في ربنا أن يكون لك حياة روحية كويسة، وتقرأ إنجيلك وتصلي وبتجاهد بقدر النعمة والتعطيل. حاول البنى ده يبقى على أساس من الاتضاع، خليك دايما في حالة اتضاع عشان خاطر ده يضمن لك سلامة العمارة بتحتك، وإن ما فيش حد يقدر يخبطك. وإذا جالك حط الشيطان هتقول ده أنا غلبان على مين، لازم أنت غلطان، تقصد واحد تاني، شوف واحد تاني ده. ففي الكتاب المقدس بعض حاجات تورينا الانسحاق والاتضاع. يعني المسيح جثى على ركبتي، هذا نوع من الصلاة المنتهى، أو العسكر خرع على صدر، أو حسقيال يقول الصلاة بانكسار الحقاوين. حقاوين يعني وسط كده يتكسر، يعني ينسنن قدام ربنا. عشان كده الكنيسة قالت إيه؟ في تدريب روحية تفيد نفس الصداع. من ضمن التدريب الروحية ديت وقفة العسار، الجلوس في المتكئ الإيه؟ الأخير. الجلوس في المتكئ الأخير مش يعني الكنيسة هتدور لك على الأخير صف وخلاص، لا، مش ده المقصود. احنا في الكنيسة كلنا بنبقى أعضاء في جسد واحد، مش هو ده المقصود. لكن في المواقف المختلفة أنت بتحب الموقف الإيه؟ الأخير، أو المقصود الإيه؟ الصغير. ومرة الشيطان جه يحارب أبو مقار، قديس أبو مقار، فلقاه بيجد الخوف، قال له أستنى خد سلو الأخبط لشغله ووقعه في بيئة. فكل شوية ياخد منه شوية خوف، يقول له هات شوية اشتغل، اديله اديله اديله، أخذ أغلبية الخوف. قال له باسم المسيح تقول لي أنت جاي منين وأنت اسمك إيه؟ قال له ماليش دعوة. قال له باسم المسيح هذا تقول لي أنت مين؟ شك فيه. قال له أنا صاحب النصيب الأكبر، اللي دايما في كل موقف احب اخد النصيب الايه؟ الكبير. فعشان كده احبائي، ابو مقار كان يحب النصيب الايه؟ الصغير، مش النصيب الكبير. فيوم ربنا يديله من عنده. في حاجات تدريب مثلا، انا مش بحط تدريب روحيه، لكن بقول له مثلا التدريب بتاع النهارده، المثل اللي ضرب المسيح ما تعديهوش ببساطه. بيقول اذا صنعت وليمه، شوف بقى إذا صنعت وليمة دي هتطلعنا زيرو خالص. إذا صنعت وليمة، ما تدعوش أصدقاء ولا أغنياء جيرانك، أصدقائك وأغنياء جيرانك، لكن ادع لإيه؟ المساكين. أنا شخصياً لغاية دلوقتي ما عملتش عزوم ولا إفطار. كل اللي فكرتهم مثلاً في مناسباتنا المختلفة أصدقائنا وأغنياء جيراننا، لأن لما قعد واحد كبير في الحفلة اللي أنا عاملها يبقى ده اسمه شرف. أنا أقول لك ضيف الشرف، ضيف الشرف حتى. يعني أقول لك دعينا في الحفلة دي تتصور كان فلان بيه موجود أو فلان الفلاني، وده حاجة عظيم جداً.

0: جيت تقول انه كده باختراق جاي من الحكم لرجل عظيم.
1: هو ده الرجل العظيم، ده من التدريب البسيطة جدا. انا اعرف شخصيا ناس بيمارسوا هذا الاختبار في حياتهم، ان هم الناس اللي الاقل منهم يدلهم الاحترام الزايد. اذا صنعت وليمة ادعي المحتاج. انا لما بصنع وليمة اجيب اخواتي قرايبي والناس اصدقاء، وبعدين عشان اخلي الوليمة تكون اكبر اكثر احترام ادعي بايه اغنياء الجيران، وبعدين هيطلعوا يقولوا يعني على رأي مثلا مش هيذكره حتى. لكن اذا صنعت وليمة ادعي المحتاج. في تقليد أبهاتنا وجدودنا اللي جيل قريب يعني، كان عيد الملاك ده أو كان يعملهم إيه ليلة كده في البيت وحاجة، ويبقى الفقراء. أنا شفت حاجات زي كده، يذبحوا الذبيحة ويكون مثلا فقراء ويجيبوهم يعملوا لهم عزومة، وتبقى العزومة دي كلها يقفوا يخدموا الناس المحتاجين. أوعى تفتكر الكلام ده نظري، أنا بقول لك لجيل قريب شفته بنفسي، كانوا يدعوا المحتاجين مسيحيين وغير مسيحيين ويقدموا لهم إيه؟ الأكلة ديت اللي هي بياكلوها أو الليلة اللي بيعملوها ديت، ويبقوا فرحانين جدا ويخدموا عليهم. هذا ده تقليد أصلا كانت. ومرة واحدة ست قالت لي الله يرحمها بقى سما كانت كبيرة، قالت لي كنت في الفلاحين هاي قبل ما تيجي هنا، عندها أرض بتاع كانت تعمل عيد للملاك، فعيد الملاك تقدم فيه الأكلة اللي مش موجودة في السوق. يعني مثلا إيه؟ حفرض إن طلع في 12 في الشهر ده طلع البطيخ مثلا، وكان البطيخ ده غالي والفقراء ما يقدروش يجيبوا بطيخ، فتقوم إيه تعزمهم وتجيب لهم الحاجة اللي قالت لي. عشان كده يا أبونا الكنيسة عملت عيد الملاك كل شهر، عشان كل شهر في حاجة جديدة ما يقدروش المحتاجين. على كل أنا بقول دي تدريب قالها المسيح. إذا صنعت وليمة، ويمكن من الآية دي بالذات، مش بقول لك الإنجيل ده بيتقرأ في قداس الأربعين، مش في جنات الأربعين، في قداس الأربعين. ويمكن العادة دي جرت عند الناس إن هم بعد ما شخص ينتقل للسماء يعملوا حاجات يوزعوها على الإيه؟ على الفقراء. لكن مش هي دي الحتة المقصودة. طب ما العطاء موجود، مش لازم أعمل حاجة وبتاع الفقراء. لكن ده ازاي اخدم المحتاجين واعزمهم كاخواتي او كاصدقاء؟ اذا صنعت وليمة اجعل كذا وكذا. على كل حال يمكن في العصر ده مش هتقدر تعمل الوليمه دي، لكن ممكن يكون لك صديق او واحد يعني شخص قريبك تصاحبه، شخص محتاج تصاحبه وتحترمه وتدعي له بايدك وتقدم له وتحتمل شويه مثلا عدم النقص او الاخر من حاجات دي. فده رأي المسيح في الموضوع ده. في تدريب معين يعني هتقولك ان الاتباع ده عبارة عن كلام وعظ، نبدأ اختبار. وممكن في البيت مثلا اثنين اخوات، واحد مثلا يبص لاخوه دايما بياخد الحاجة الاكبر منه، وهو يبص لاخوه مثلا ان هو بيأبوه بيميز اكتر منه وبيعمل مثلا، وواحدة كده بنت لطيفة تروح تغسل الاطباق في المطبخ مثلا بعد الاكل، ما تستناش اختها مثلا لما تروح تهب هي تاخد الايه الحاجه. انا متهيألي ان الست العذراء في الهيكل لما كانت في الهيكل كانت بتاخد، لكن كان معاها عذاره كتير. هي في زي كده ان العذراء كانت بتاخد الاشغال الايه اللي مش قوي، يعني دول كانوا ياخدوا الحاجات اللي مختصه بالهيكل، يعملوا المفارش يعملوا البتاع، هي تاخد الحاجات اللي فيها كنس وتسييق وتنظيف ودورات المياه والحاجات دي اللي مش نظيفه دي مثلا. فدايما الانسان اللي بياخد الحاجات المستخبيه دي، من يضع نفسه لازم ربنا يرفعه، ومن يرفع نفسه يتضع. وطبعا لنا في ربنا يسوع المسيح زي ما قلت الطريق، ابتدى هو بالمزود وانتهى بان هو غسل رجلين التلاميذ. مش بس الاولاد ولا الاخوات في البيت ممكن ان هم يمارسوا الاتباع، لكن هقرا لك حته لطيفه جدا من رساله معلمنا بطرس الرسول الاصحاح الثالث الرساله الاولى، بيتكلم للنساء للست في البيت. بيقول كذلك أيتها النساء كن خاضعات لرجالكن حتى وإن كان البعض وثنيين لا يطيعون الكلمة. يعني حتى إذا كان الراجل في أيام بولس ذكر الرسول طبعا كان ممكن يكون الراجل كان وثني وهما متجوزين والست أمنت بالمسيح ولسه الراجل وثني، فبيقول لها إن أنت تطوعي الراجل تخضعي حتربحين يربحون لا يطيعون الكلمة، إنهم الرجال يعني يربحون بسيرة النساء بدون كلمة. يعني من ناحية الخدمة ممكن تكسب هي جوزها وولادها بالاتضاع، لكن إذا تسلطت هي في البيت هيبقى منظرها مش كويس، مش هتكسب هتخسر. أما إزاي تكسب وهو وثني وتصرفاته مش كويسة؟

بولس الرسول قال لنا ازاي؟ بطرس الرسول قال بدون كلمة، بدون كلمة. على فكرة ما قالناش حاجة، قال لا بس بدون كلمة. بسيرتكن ملاحظين سيرتكن الطاهرة بخوف. وبعدين ابتدى يتكلم على الاتضاع بقى في حياتك. قال لا تكن زينتكن الزينة الخارجية من ضف الشعر والتحلي بالذهب ولبس الثياب، مش هو ده اللي هيجمل البنت أو الست، مش الفستان، بل إنسان القلب الخفي في العديمة الفساد، زينة الروح الوديع الهادئ الذي هو قدام الله كثير الثمن. يعني إذا كانت البنت تتحلى بالاتضاع بالصوت الواضح ومش بالاندفاع وبكثرة المناقشات وبحب وتبقى مصطدعة، فهي بجد أول ما تشوف بنت مصطدعة تلاقي فيها النعمة كده، تقول بنت دي شكلها حلو. إنما إذا كانت هي مهما حاولت تجمل نفسها بكل الطرق أو كان ربنا خلقها يعني جمالها غير ما يعني فظيع خالص، لكن فيها نزعة كبرياء كده، وتلاقي منظرها وحش. هتلاقيها حلو صحيح، لكن كده تخاف منها، تقرب منها. لكن تبص تلاقي البنت المصطدعة أو الست المصطدعة كثيرة الثمن أمام الله وأمام الناس. فبيقول إن الزينة ما تكونش الزينة الخارجية من ضفر الشعر ولبس الثياب وتحلل الذهب، لكن الإنسان الوديع الهادئ الداخلي، إنسان الهادئ الوديع. فياريت الست كمان في بيتها تتحلى بالإيه؟ بالوداع. هي شكلها حلو جدا في نظر جوزها وفي نظر عيالها، مش هيبقى في منظر أجمل من كده، هيبقى ده الجمال الحقيقي، الوداعة والبساطة وعدم الرب والهدوء والاحتمال والصبر. هما دول نساء الأقباط الجبابرة اللي خلقوا الأجيال العظيم بوداعتهم وبهدوءهم وبحكمتهم، مش بعجرفتهم ولا بالكلام اللي بنسمعه في الأيام. بيقول أحب نساءكم، أو بولس الرسول كما أحب المسيح كنيسة وبذل ذاته لأجلها. يعني لازم الراجل يكون مضحي كان، بس كل واحد يعرف الواجب اللي عليه. أما من ناحية الخدمة فالاتضاع مهم جدا. إذا كنت أنا هخدم ربنا مش متضرع، مش أكثر، أربح النفوس إزاي؟ الأزيز أبو مقار كان معاه تلميذ، فهم العادة في الصحراء القانون بتاعهم ما مشيش اثنين مع بعض، يعني يسبقوا مثلا بخمسين متر بمئة متر حاجة زي كده، لهم قانون معين عشان كل واحد يتكلم مع ربنا لوحده. فقال لي تلميذه اتبقني انت، يعني هو ما سبقش تلميذ، قال لي تلميذه اتبقني وانا وراه بمسافه معينه ولغايه لما نروح المشوار بتاعنا. قال له حاضر مش قدام. قبله كاهن وثني بيعبد اوثان وعلى ظهره حطب وبتاع، رايح يقدم ذبيحه للوثن بتاعه. هو بعدين قال له تلميذ ابو مقار قال له يا كافر انت رايح قدم ذبيحه الوثن لا بينطق ولا يسمع. فالراجل اتغاظ وجه جاب العصايه وجه ضربه، فوقع دايخ على الارض بدون حي وميت وسابه ومشي. فعدى على القديس ابو مقار فبص له القديس ابو مقار قال له اهلا بالرجل العظيم النشيط. قال له ايه اللي عجبك فيه؟ قال له نشاطك وهمتك وغيرتك، انت مش رايح تعبد الاله بتاعك بنشاط همه، دي صفة جميلة لما تبقى موجودة في الإنسان. فبص له كده قال له أمال ليه صاحبك ما قاليش الكلام ده؟ خلاني جربته وزمانه بيموت دلوقتي، شتمني. قال له لا تنسى نصيبه كويس. قال له طبعا نصيبك لما تعرفني الإله بتاعك جميل، وبالكلمة الوديعة الكويسة دي استطاع القديس أبو مقار إنه يكسب الكاهن الوثني ويحوله إلى إنسان عابد للمسيح. وبالكلمة اللي فيها كبرياء استطاع التلميذ انه يعمل عداوة وخصامة اكثر مع الراجل ده ويخسر اللي فيه. فالخدمة تحتاج للاتضاع. ولنا المثل الاعلى في ذلك ربنا يسوع المسيح، الخادم الاول اللي وقع على رجلين تلميذه وتلمذته وغسل. ربنا يسوع المعلم الاول اللي قال تعلموا مني لان يديع متواضع القلب، ويعطينا نعمة ان احنا نبني حياتنا على الاتضاع الحقيقي اللي هو الثبات في الله

نسأل ونطلب منك يا أكرم رب البشر اشكر يا رب سلامتك من فتنة هذا العيد.

بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اكلمكم ان شاء الله في هذه الليله عن مساله ينشغل بها الكل، اللي هي مساله المعرفه. ربنا اعطانا عقلا يمكن ان يعرف، ولكنه اراد لنا ان نعرف ما يفيدنا، ما ينفعنا وما ينفع غيرنا. المشكلة التي قابلت الإنسان منذ البدء إنه عايز يعرفه بس، ولو يعرف الشر. فكان بيعرف الخير فقط، فأكل من شجرة معرفة الخير والشر، ابتدى يعرف الشر فضر نفسه. فهناك معرفة ضارة جدا مثل التي وقع فيها أبونا آدم وأمنا حواء، وكانت النتيجة أنهم فقدوا البساطة بتاعتهم وفقدوا البراءة بتاعتهم وعاشوا في ثنائية الخير والشر. ولذلك الكتاب بيقول ان الذي يزداد علما يزداد غما، يقصد اللي يزداد علم بامور تضره، بامور ليست من صالحه، ويجمع في فكره اشياء تؤذيه. ولذلك قال بعض الاباء كلمه لطيفه جدا، قال ايه؟ قال احيانا

أحيانا نجهد أنفسنا في معرفة أمور كثيرة لا نلام في يوم الدين على جهلنا إياه. يعني واحد قاعد يعرف أمور ما تفيدوش وربنا مش هيحاسبه على جهله إياه، ده أصعب من كده لو يعرف أمور تضره. لازم تضع في ذهنك ان ما يدخل عقلك من معارف بيؤثر على مشاعرك، بيؤثر على حواسك، بيؤثر على علاقاتك بالآخرين، بل اكثر من هذا ربما يخزن في عقلك الباطن ويطلع على هيئة احلام، على هيئة ظنون، على هيئة افكار، وتلاقي المعرفة اللي انت خدتها كونت لك اشكال سبحان من يخرجها منك، وربما ما تستطعش تنساها وبتضر نفسك بهذه المعرفة. لهذا ربنا أعطانا موهبة المعرفة على شرط إن احنا نكون حكماء ولا نعرف إلا ما يفيدنا وما ينفعنا وينفع غيرنا. ناس كتير بيهتموا بمعرفة أمور فانية وأمور باطلة ويشغلوا عقلهم بيها، ويريد بس يشغلوا عقلهم بيها ويشغلوا ألسنتهم بيها ويشغلوا آذان الناس بيها وعقول الناس بيها، وإيه الفايدة؟ ما لزوم المعرفة؟ يا ريت عقلك لا تدخل فيه الا الامور المفيدة والامور الباقية التي تتعلق بخيرك وخير الانسانية وبأبديتك وابدية غيرك. عقلك ده زي الكمبيوتر، له طاقة معينة، فدخل فيه الحاجات اللي لما تخزنها فيه تبقى كويسة وتقدر تطلعها في اي وقت. بس الفرق بين الكمبيوتر وعقلك هو ايه؟ هو انك لما تخزن حاجة في الكمبيوتر ما تطلعش لوحديها، هتطلعها بإرادتك بطرق معينة، لكن اللي تخزنه في عقلك هيطلع سواء اردت او لم ترد. تبص تلاقي قاعد ساكت كده وطلع الفكره في مخك، جت منين؟ خزنتها زمان. تجيب لك شكوك في مخك، جت منين؟ خزنتها زمان. تجيب لك احلام اهو بغير ارادتك، جات لك منين؟ خزنتها زمان. يبقى ما بقتش في ارادتك، بقت غصب عنك اللي بتخزنه في معلومات. يا ناس ضروا انفسهم بانهم عرفوا اشياء تضرهم ويبكوا بدموع يقولوا يا ريتنا ما عرفنا، لكن هيعمل ايه؟ حاجه موجوده في الفكر، هيطلعها ازاي؟ معرفه الخطيه مثلا هتطلعها ازاي من مخك؟ كيف يتنقى مخك منها بعد ما دخلتها فيه؟ معرفة اللذة الخاطئة بعد ما تجربها ازاي هتطلعها من مخك؟ وازاي هتطلعها من حواسك ومن احاسيسك ومن مشاعرك؟ زي مثلا واحد ده حكاية الادمان، اقول اجرب حكاية السجاير دي تطلع ايه، اجرب حكاية الخمر دي تطلع ايه،
اجرب حكايه الحشيش والهيروين الدراجز عموما يعني ديها تبقى شكلها ايه. بعد ما عرفها وجربها مش قادر يبطلها. مش بس دخلت في مخه، دخلت في مخه وفي ارادته وفي رغباته وفي قلبه ومش قادر يخرجها. معرفة الشكوك على رأي المثل لما بيقول الشك سهل جدا يخش عقل انسان وصعب جدا انه يخرج منه. الخروج مش زي الدخول. هتخلي واحد يشككك في واحد تاني وتحاول تتخلص من دي صعبة. في المعرفة ينبغي ان نحتفظ بطهارة ونقاوة افكارنا، لان لو تلوثت افكارنا بمعرفة ضارة ممكن تتعبنا وما نعرفش نخرج منها. لذلك كان من المهم جدا ان الانسان يدقق كثيرا في كل ما يقرأه ويدقق كثيرا في كل ما يسمعه وفي كل ما يراه، وبالتالي يدقق في الاصدقاء اللي يقعدوا معاه ويشحنوا عقله بمعارف معينة جاي تتعبه. واحد يقول لك تعرفش ان فلان بيعمل وبيعمل وبيعمل، تحاول تخرجها من مخك بعد كده مش عارف، وشوف دي هتجيب لك افكار ايه وتجيب لك علاقات ايه. انت فكرك يعني مثلا ادانة الاخرين خطية وسماع الادانة خطية وبس على كده؟ بس على كده يعني خطية اثناء ما بتسمع؟ لا، ده بعد ما تسمع اكتر. يعني وانت بتسمع كلام الادانة دي خطية، وبعد ما تسمع اكتر، لان الفكر هيخش ويقعد يشتغل جواك يشتغل يشتغل. والافكار ليست اواقر او عقيمة. للافكار بثلاث افكار بتولد كتير بدون تحليل، ناس تولد افكار وتولد ظنون وتولد شكوك وتولد احلام وتولد حاجات ملهاش حد. ده ممكن كلمة واحدة تيجي في مخك تولد حكاية وتولد صور وتقول يا ريتني ما عرفت، يا ريتني ما سمعت، يا ريتني ما قريت، يا ريتني ما شفت. لكن يا ريت بعد ايه؟ بعد ما تسجلت في الكمبيوتر مش قادر تخرج. في ناس غاويين معرفة والمعرفة بتضرهم وبتتعبهم وبتخرب حياتهم خرابا حكيدا وتخرب روحياتهم. جنون المعرفة، ناس عايزين نعرفهم. زي مثلا من المعرفة الخاطئة معرفة أسرار الناس. أنت مالك بأسرار الناس؟ والعجيب إن اللي يحاول يعرف أسرار الناس يتكلم عن أسرار الناس ويدخل المعرفة في عقول غيره ويخرب غيره. وياريت يدخل المعرفة لوحديها، المعرفة وتعليقاته واستنتاجاته وتحديشات أخرى تضاف إليه. وهكذا لا يكتفي بأن يفسد معرفته، إنما أيضا يفسد معرفة الناس ويدان على إفساد معرفته ويدان على إفساد معرفة الناس. وجايز يحاول يتخلص من المعرفة اللي وصلته، لكن المعرفة اللي قالها لغيره غيره مش قادر يتخلص منه، ويبقى بيدان على اشياء مش عامل حسابه عليها. يعني ساعات واحد يقول ايه،
يجي يعترف بخطاياه يقول انا غلطت.

0: اتكلمت في اذان الاخرين
1: وخلصت على كده. وتاني اسبوع يقول لي يا ابونا ما فيش حاجة ابدا من الموضوع. طب والقديم الادانة بتاع الزمان اللي دخلتها في عقول غيرك وما زال غيرك تعبان منها لغاية دلوقتي وانت محاسب عليها النهاردة؟ ده ماضيك الذي يطاردك. ماضيك الذي ايه يطاردك. معرفة خاطئة بتنشرك وبتدان عليها وبتفسد بها غيرك، وخصوصا الناس الزنانين. شاف يترجموا الزنانين بايه؟ لكن يعني اللي يزن دايما يتكلموا، يسموهم توكلف، يعني يتكلموا كتير، يتكلموا كتير وما يبطلوش كلام، ما يبطلوش كلام. او الناس المشنعة فيه، يعني بتوع التشهير والتشنيع. يعني لازم المترجمين يستعدوا للمفاجأة دي. المشنعتين اللي هم ينقلون افكارا سيئة واخبارا سيئة، ينقلون افكارا سيئة واخبارا سيئة. في ناس غاويين كده، وناس يلذ لهم الكلام عن اخطاء الغير. في ناس كده يلذ لهم ان يتكلموا عن اخطاء الغير ولو يخترعون اخطاء ويتكلمون عنه وينشروه وينشروه. واحد يقول لك فلان لما ترشح قسيس طبعا هيعمل لك لعبة هتشطب اسمه على طول، ويروح مطلق اشاعة والاشاعة يقولها الغير وده يقولها الغير والناس يتداولوها ويقولوا فلان كذا مش بيقولوا اشاعة، بيقولوها كخبر كحقيقة، ويكون هو مؤلف. وبعدين لما تنتهي الحكاية ويتلغي حكاية الراجل يقول مش معانا، عرفت بقى معاك راجل يقدر يتصرف. يا ناس بيعملوا كده. ده اي انسان عايز يعمل مشكله ممكن ان يطلق شائعه. وفي ناس خبراء خبراء في اطلاق الشائعات، يطلق شائعه وزي الهوى تنتشر كالنار في القش وتعمل نتائج وتبقى معرفه ويبقى هو فرحان انه عمل عمل. عشان كده كان بيصلي داود النبي واصحابه يقولوا حنق يا رب مشورة اخي توفل، ابطل مشورة اخي توفل. ما هيقول معرفة يكون سببها خراب، معرفة يكون سببها ايه خراب. زي الاخ ده اللي بيقول اتفسخ خطوبته مع بنت فقعد يطلق كلام علشان يوقف حالها، فهو بيعطي معرفة خاطئة تضر. نخش شوية في المعرفة. في معرفة حسية تأتي بالحواس، يعرفها الواحد عن طريق النظر، السمع، اللمس، الشم، معرفة بالحواس. وفي معرفة عن طريق العقل، يعرفها بالعقل. وفي معرفة عن طريق الروح. وفي معرفة هي نوع من الكشف الإلهي والإعلان الإلهي، يكشف للناس أشياء. كلها أنواع من المعرفة. الروح القدس ممكن يعرف الإنسان أشياء كثيرة، وبنسميه في أشعياء 11 روح المعرفة والفهم. المعرفة من الله اللي هي بيطلبها المرتل ويقول له عرفني يا رب طرقك، فهمني سبلك.
0: بيطلب معرفة من ربنا.
1: في ناس بيطلبوا معرفة من الكتب، من وسائل الإعلام، من المجلات، من الجرايد، من أصدقاء السوق، من مصادر كتير وربما الضر.
0: في ناس بيطلبوا معرفة من الشيطان، وأول واحد فيهم أو أول واحدة جدتنا العزيزة
1: نفعنا الله بصلواتها أمنا حواء. أخذت المعلومات منين؟ من الشيطان، وصدقت ونفذ.
0: لذلك لازم الإنسان يدقق في مصادر المعرفة جاية له منين. في ناس بياخدوا معرفة من الشيطان برضو عن طريق السحرة وعن طريق العرافين، يقول لك واحدة فيها روح عرافة وبيستشيروا العرافين او يستشيروا الجان، زي حكاية شاول الملك لما راح العرافة يجيب له معلومات.
1: في ناس ياخدوا المعرفة عن طريقة قراية الفنجان وضرب الرمل والودع ويوشوش الودع، بيقولوا كده برضو ما عرفش هيترجموها ازاي.
0: لكن وفي ناس يقول لك افضل معرفة عن طريقة قراءة الكف، كلها طرق من الباطل ومعرفة غير الهية. اسوأ شيء ان الانسان يطلب المعرفة عن غير طريق الله، من طريق اخر غير طريق ربنا. يطلب المعرفة عن طريق اخر غير طريق ربنا ويضيع روحه ويضيع روحه. او ناس مثلا يطلبوا المعرفة عن طريق التنجيم، معرفة النجوم، او استشارة الموتى، يقول لك طلع لي روح فلان.
1: كل الحاجات دي ربنا لغاها وقال ان دي خطية ونجاسة في سفر التثنية اصحاح 18. قال لا تتعلم ان تفعل مثل رجس اولئك الامم، لا يوجد فيك من يجيز ابنه او ابنته في النار، ولا من يعرف عرافه، ولا عائف ولا متفائل ولا ساحر، ولا من يرقي رقيه، ولا من يسال جانا او تابعه، ولا من يستشير الموتى، لان كل من يفعل ذلك مكروه عند الرب، وبسبب هذه الارجاس الرب الهك طاردهم من امامك. بيقول له دي رجاسات، وربنا طرد هذه الامم بسبب هذه النجاسات. يستشيروا ارواح الموتى.
0: او الناس مثلا اللي يقول لك انا عايز اعرف عن الارواح. طب هتنفعك بايه يا حبيبي؟ ايه اللي يعرفك؟ يقول لك الروح بعد الموت تبقى كذا وترجع تاني وتخش في حيوان وتخش في نبات وتخش في حجر وتخش في قطه وتخش في خنزير. ايه ده؟ هتنفعك بايه الحاجات دي؟ ثم ما يقينيه هذه المعرفه؟ ما صدقها؟ جات لك منين؟ امور تضيع الانسان وتضيع اللي يمشي وراه ولا يستفيد شيئا. يا ريت الناس اللي بيمشوا في السكك دي يدوروا على معرفة تساعدهم على خلاص نفوسهم وعلى خلاص نفوس الاخرين. ماذا نعرف نحن عن هذه الامور؟ لا شيء. واللي بيحاول ياخد الامور دي ياخدها عن طريق علماء الارواح. يقول لك الانسان ممكن يخرج منه انسان اسيري وهو يكلم انسانه الاسير انسانه هو يعني، وهو يكلم روحه يكلم انسانه الاسير، وممكن طرح روحه يطرح روحه على واحد ثاني يمر بايديه تخرج منه اكتوبلازم تغير شكل اللي قصاده. ايه الشغل ده؟ يقول لك ده علم. علم علمك العلم هذا. احسن حاجه في العلم، احسن حاجه في العلم اللي بنقول عليه في القداس اعطيتني علم معرفتك، اعطيتني علم معرفتك. العلم الحقيقي اللي الانسان يعرف به ربنا، يعرف به ربنا. المسيح بيقول للاب، بيقول له العالم لم يعرفك اما انا فقد عرفتك، وقال له عرفتهم اسمك وساعرفهم ليكون فيهم الحب الذي احببتني به واكون انا فيهم. اهو دي المعرفه الحقيقيه. وانت منذ الطفوليه تعرف الكتب القادره ان تحكمك للخلاص. هذه المعرفة اللازمة اللي تتعلق بخلاص نفسك وتتعلق بأبديتك. عشان كده الكتاب المقدس ما حددش كل حاجة، لأن مش كل حاجة لازمة لخلاصنا. هو عايز يقول لنا الكلام النافع لخلاصنا. ولهذا أيضا وجدنا لما أيوب كبر شوية في عيني نفسه طلع أليه ابن برخائيل البوذي من عشيرة رام وقعد يسأله أسئلة وقل له قل ايه اللي عرفت بيا، كنت فين لما ربنا خلق كذا وكذا وكذا، تعرف ايه عن الحيوانات دي، تعرف ايه عن الجبال، تعرف ايه عن الطبيعة. ما يعرفش. ماذا نعرف نحن؟ العجيب ان العالم بيصرف راس الدولارات والاموال عشان يعرف حاجات عن الكواكب والنجوم، وفي ناس مش لاقيه تاكل، وناس ضايعه، وناس صحتها رايحه. غاويين معرفه، غاويين معرفه. اعرف كده ولا اطلع النجوم ولا اطلع القمر، يا سلام. طب وتعرف ايه؟ اخد لي شويه حجاره اللي ودوا ولا جابوا. يقول لك شوف الاكتشافات العلميه، جبت لك كم زلطايا من الامر. احنا يا ريت نعرف المعرفه التي تساعدنا على خلاص انفسنا. نعرف ربنا ونعرف وصاياه ونعرف كتبه ونعرف طرقه. عرفني يا رب طرقك، فهمني سبلك. نعرف صفات ربنا. هذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك. ونعرفه بوسائل كثيرة. إلى جوار معرفة ربنا نعرف أنفسنا. ده سقراط الحكيم قال أعظم حاجة إنك تعرف نفسك. اعرف طبيعتك، اعرف شخصيتك، اعرف حروبك، اعرف ضعفاتك، اعرف منين بينتصر عليك العدو، اعرف مشاكلك جاية منين، اعرف الحاجات اللي ما بتقدرش تصمد امامها، اعرف ان الخطيه خاطئه جدا وانها طرحت كثيرين قتلى وكل قتلها اقوياء، اعرف طريق الخلاص. قال له لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك. فإنك إن عملت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك أيضا. اعرف الوصية وعمقها، اعرف حروب الشياطين ومداخلهم ومخارجهم وحيلهم وأبصارهم وإزاي تنجو منهم، اعرف المعرفة اللي تنفعك. لكن كون إن الواحد يضيع نفسه في معارف لا تفيده يبقى بيضر روحه. اعرف ما هو الخير وما هو الخير لك. المعرفة دي اللي بتدخل في الحكمة وفي التمييز وفي الافكار. بيقول ايه؟ اختبروا الارواح. اعرف ليس كل روح يجي من الله. خذ عمق الكلام واعرف الكويس الخير من الشر والصح من الغلط والحق من الباطل. اعرف كيف تنجو من التهلكة. اعرف غيرك عشان تعرف كيف تتعامل معاه. ياريت الزوج يعرف نفسية زوجته والزوجة تعرف نفسية زوجها، وهما الاثنين يعرفوا طريقة التعامل مع بعضهم البعض. دي أفيد من انه ياخد له ساعتين ثلاثة يعرف الجرائد والمجلات وما يستفيدش حاجة. اعرف نفسية الطفل عشان تعرف ازاي تربيه، واعرف كل مراحل السن بتكون ماشية ازاي عشان تعرف تتعامل معاها. ده في حاجة تاني قال عليها داود. قال ايه؟ قال عرفني يا رب نهايتي ومقدار ايامي كم هي لاعلم كيف انا زائل. اعرف انك شوية تراب ورماد حتى لا تتكبر على غيرك. اعرف خطاياك حتى لا يتعبك المجد الباطل ولا الافتخار. اعرف ان ربنا شايفك في كل وقت وعارف اللي انت بتعمله وبقول لك انا عارف اعمالك. دي المعرفة اللي كل انسان يخش فيها عشان ينفع نفسه. لكن يخش في معرفة ضارة ويحاول يعرف اخطاء الاخرين، طب هتفيدك بايه معرفة اخطاء الاخرين؟ هتفيدك بايه؟ هتخلص نفسك؟ هتخلصهم هم؟ هتخلص الذين يسمعونك؟ ايه اللي هتستفيده؟ ايه اللي هتستفيده؟ لازم تعرف ان ليست كل معرفة نافعة. في معارف ضارة. ليست كل معرفة نافعة. في معارف ضارة. ومصادر المعرفة اللي انت بتاخد منها المعرفة لازم تتأكد انها مصادر سليمة ومخلصة وتساعدك على ابديتك. ما تاخدش معرفتك من كل حتة. ولا تبحث عن معارف فوق مستواك. معرفة الانسان محدودة. ياريت يسلك في مستواه، لكن يحاول انه يعرف اشياء فوق مستواه مش مظبوطة، وإلا هينتهي به الامر لو تاب. يعني يقول كما قال ايوب الصديق: تكلمت بما لم افهم بعجائب فوقي لم اعرفها. صوت ربنا في قلبك زي ما بيقول سيدنا يسوع المسيح: من له اذنان للسمع فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. لكن ساعات انت بتسمع ما يقوله زيد وعبيد وما يقوله وسائط السوق، وما يقوله المخطئون والمسيرون. حاول انك

انت تعرف الحق، حاول انك انت تعرف الحق، وربنا هو اللي بيكشف باستمرار ليك معرفة الحق. الحق اللازم ليك، مش الحق اللي يتعلق بغيرك او بمعرفة لا تفيدك. ما دامت المعرفة بتؤثر على الفكر وعلى الروح وعلى العقل وعلى المشاعر، إذن علينا أن نختار ما ينفعنا ويترك ما يضرنا. يريد أيضا تعرف احتياجات الغير عشان تشترك في سداد احتياجاتهم، تعرف ما يلزم لغيرك. جايز يلزم لغيرك شيء مادي، جايز يلزم لغيرك كلمة تشجيع، جايز يلزم لغيرك كلمة عزاء، جايز يلزم لغيرك مشاركة اجتماعية او وجدانية. لو عرفت احتياجات غيرك تقدر تنفع غيرك. لو عرفت طريق الخلاص تقدر توصل اليه الناس، ويبقى انت بتشتغل في المعرفة النافعة التي تقود الناس الى البر. نكتب كده في الدوسر.

تشتاق الأين إلى جداول المياه، هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله. كتب داود هذا المزمور وأعطاه لأحد رؤساء المرتلين من بني قورح ليرتلوه بالآلات. ويتضمن نبوة عن المسبيين في بابل المشتاقين للرجوع إلى أورشليم، وهو مزمور المؤمنين الذين ينشدون السماء ويتطلعون إلى السكنى في حضن الله.

نقدمهم للمسيح ملكنا الهنا ونرجو ان يغفر لنا خطايانا الكثيره من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا امين.

0: زوكسوس يوم قدوس قدوس قدوس فصل مشاورة الإنجيل معلمنا ماري يوحنا البشير التلميذ الطاهر بركاته علينا أمين.
1: يرسل الأب باسمي فهو يعلمكم كل شيء وذكركم بكل ما قلت لكم. سلامي أطل لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعتم إن قلت لكم أن أمضي ثم آتي إليكم. لكنتم تحبونني كنتم تفرحون بأن أمضي للآب، لأن أبي أعظم مني. وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون حتى متى كان تؤمنون. لست أكلفكم كلاما كثيرا بعد، رئيس هذا العالم آت وليس له في شيء، لكن لكي يعلم العالم أن أحب أبي وكما أرسلني أبي كذا أفعل. قوم وننطلق من هنا، هو الكرمة الحقيقية والكرام. كل غصن في لا يأتي بثمر يقطعه، وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. وأنتم من قبل القيام نجل الكلام الذي كلمتكم به، اثبتوا في وانا ايضا فيكم.
0: والمجد لله دائما نسجد لك يا المسيح الهنا مع بك الصالح الروح القدس، لانك اتيت وخلصتنا. روحك القدوس يا رب الذي ارسلته على تلاميذ القديسين رسلك المكرمين في الساعه الثالثه، هذا لا تنزعه منا يا الصالح، لكن جدده في احشائنا قلبا نقيا اخلف فيه يا الله، وروحا مستقيما جدد في احشائي. لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذ القديسين رسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزعه منا يا الصالح، لكن نسألك أن تردد في أحشانا يا ربنا يسوع المسيح من الله الكلمة روحا مستقيما ومحيا، روح النبوة والعفة، روح القداسة والعدالة والسلطة، أيها القادر على كل شيء، لأنك أنت هو ضياء نفوسنا، يا من يدير لكل إنسان آتي العالم ارحمنا. يا والدة الإله أنت يا الكرمة الحقيقية الحاملة عنقود الحياة، نسألك أيتها ممتلئة نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب لنا، مبارك الرب يوما فيوم يهيئ طريقنا لأنه إله خلاصنا.
2: أيها الملك السماء المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والمال لكل كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس الصالح وخلص نفوسنا. كما كنت مع تلاميذك المخلص وعطيتهم السلام، اللهم ايضا كن معنا وامنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا. اذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسبك القيام في السماء، يا وتلانت يا باب السماء افتح لنا باب الرحمه.
3: قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي يموت الذي بنظر ارحمنا. قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي يموت الذي صلبنا ارحمنا. قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي يموت الذي قام من الاموات ساعات سماوات ارحمنا. المجد للاب والابن روح قدوس الان وكلها وان يرضاه الدور كلها امين. ايها الثالث القدوس ارحمنا، يا الثالث قدوس ارحمنا، يا الثالث قدوس ارحمنا. يا رب اغفر خطايانا، يا رب اغفر اسهامنا، يا رب اغفر زلاتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من اجل اسمك القدوس. ابانا اخواتنا الذين قدرنا احنا انفسهم يا من بلا خطيئة يا رب ارحمنا، الذي بلا خطيئة يا رب عنا أقبلت الباطن إليك، لأن لك المجد والعزق في مثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك أمين. أبانا الذي في السماوات قدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكون مشيتك في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، أن لك الملك والقوة والمجد لابد أمين. السلام لك نسألك آية القديسة امتلأ مجد عزراء كل حين ويتلأ أم المسيح أسعد الصلوات لابنك الحبيب ليغفر الأخطيئة. السلام التي ويتلأ النور الحقيقي المسيح إلى عزراء القديس إلى الرب عنا ليصنع رحمة نفوسنا يغفر الأخطيئة. آية العذراء مريم ويتلأ القديسة الشفيعة الأمين الجنس البشرية اشفعي فينا أمام المسيح الذي ولدتي لكان عن مغفرة خطيئة. السلام لك آية العذراء الملكة الحقيقية الحقانية السلام الفخر جنسنا ولدتنا عمانوئيل، نسألك اذكرين أيتها الشفيعة المؤتمن أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
0: زوكسوس يوسيمون قدوس قدوس قدوس فصل مشاورة الإنجيل معلمنا ماري متى البشير التلميذ الطاهر بركاته علينا أمين.
4: فلما أبصر الجموع صعد على الجبل، عندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمه قائلا طوبى للمساكين بالروح لنا لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزان الآن لأنهم يتعزون، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجياع والعطاش البر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله، طوبى للصانعين السلام لأنهم يدعون أبناء الله، طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات. طوبى لكم إذا ترادوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين. افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، لأنهم كذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم. أنتم ملح الأرض، فإذا فسدت الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا وتدوسوا الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفي مدينة كائنة على جبل. ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت مكيال، بل يضعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت. هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة في مجد أبيكم الذي في السماوات، والمجد لا دائم.
0: نسجد لك يا المسيح الأهنى ما بك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا.
5: الساعة السادسة سمر طارت. أنا صرخت إلى الله رب سمعني اللهم استجب صلاتي ولا ترفض ربتي. التفت إلي اسمعني عشاي وباكر وقت الظهر كلامي يقول فاسمع صوتي يخلص نفسي بالسلام. يا يسوع المسيح إلى نفسه مت على الصليب من في الساعة السادسة وقتلت الخطية بخشبة حياة الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقته بديك الذي مات بالخطية. اقتل أوجعنا بآلامك الشافية المحياة بالمسامير ثم ارتبيا انقذ وكنا من طاشة الأعمال الهيولية والشهوات الجسدية إلى تذكار أحكامك السماية كرأفتك. إذ ليس لنا دالة ولا حق ولا معذرة من كسرة خطايانا فنحن بك نتوسل إلى الزول ده منك يا ولد الله العذراء، لأن كثيرة يا شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا. آيات الأم الطاهرة لا ترفضينا نحن الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدتي، لأنه رحيم وقادر على الخصم أنه نتألم من أجلين كي ينقذنا فلتدركنا رأفاتك سريعا لأن قد تمسكنا جدا. أعنا اللهم خلصنا من أجل مجد اسمك يا رب، نجينا يغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.
3: صنعت خلاصا في هذا الأرض كلها يا المسيح إلهنا، عندما انبسطت يديك طارتين على عود الصليب فلهذا كل الأم تصرخ قائلة المجد لك يا رب. نسجد لشخص غير فاس يا الصالح طالبين مغفرة خطايانا المسيح إلهنا، لأن بمشيتك سررت أن تصعد على الصليب نجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما تعين عالم يا رب المجد لك. أنت هي الممتلئة نعمة وتلا العذراء نعظمك، لأن من قبل صليب ابنك انهبت الجحيم وبطل الموت. أمواتا كنا فنعد نستحقنا الحياة الأبدية والنعيم الفردوس الأول، من أجل هذا نمجد بشكر غير المائت المسيح إلهنا لأنه قوي. نعظمك يا أما النور الحقيقي لمجدك العذراء القديسة وتلالان كلتنا المخلص العالم. أتو خلص نفسنا لمجدك يا سيدنا ملكنا المسيح فخر رسولي الشهدان السكين سبالك. ربنا واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآية كل دور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساوي لا في الجوهر الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس من مريم العذراء وتأنس وصلب عنا العتلات بونتس تألم وكبر وقام بين مات في اليوم السادس كما في كتب أصعد إلى السماوات جلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين أحياء والأموات الذي ليس للمقيم قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس رب المحن بس من الآب نزدان ومجده مع الآب لابن ناطق الأنبياء بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية. نعترف معمودية واحدة لمغفرة خطايا ننتظر قيامة الأموات حياة الدهر الآتي آمين.
6: أسألك يا حمل الله رافع خطية العالم كله اسمعنا وارحمنا.
3: كريالايسون يا رب ارحم.
2: كريالايسون ارحمنا.

0: كيريا ليسون اسمعنا وارحمنا.
1: كيريا ليسون كيريا ليسون يا رب ارحم.
0: كيريا ليسون كيريا ليسون ارحم.

0: سون
1: قدوس قدوس قدوس رب السبوات السماء الأرض ملأتين مجد كرامتك ارحمنا للأب ضبط كل يسلس قدوس ارحمنا يا رب للقوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدتنا وضيقاتنا سواك حل واغفر واصفحنا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا التي صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة التي فعلناها بغير معرفة الخفية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي يزيد علينا كرحمتك يا رب وليس خطيئنا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفائفنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

0: تماما ومجدا للثالوث القدوس الاب والابن والروح القدوس سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية امين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم، اعطهم كلهم الاجر السمائي.
1: Choices are made of Marin Celil and ten on of a moon and heat. O have choice ake in a man, O have choice ake a sotten and my tefes, Maro Oten Jevies, the Yoch and the Brand.

واحد هو الاب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدوس. امين. مبارك الرب الاله الى الابد. يا جميع الامم باركوا الرب ولتبركوا كافه الشعوب، لان رحمته قد سبطت علينا وحق الرب يدوم الى الابد. امين.

فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله بربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وعنا وحفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا لهذه الساعة. وأيضا فلنسأل أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام من الضوء.

ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك.

ويسمعنا ويعيننا يقبل لي صلاة وطلبات قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين، وأن يجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسرار المقدسة المباركة.

نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك. كل حسد، كل تجربة، وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام العداء.

فيه الاثني عشر رسولا من فم الانجيل ماري مرقس الرسول الطاهر والشهيد البطريرك القديس ساويروس ومعلمنا ديسقورس والقديس اثناسيوس الرسولي القديس بطرس خاتم الشهداء والقديس يوحنا ذهبي الفم القديس كيرلس والقديس باسيليوس والقديس سيرغوريوس من افواه 318 مجتمعين بنقيا ال 150 مدينه القسطنطينيه وال 200 بافسس فم ابينا المكرم الباب الاما تواضروس الثاني فم حقارتي لانه مملوء مجد اسم قدوس ايها الاب والابن والروح القدس.

البولس فصل من رسالة معلمنا القديس بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس، بركاته علينا آمين. فإننا لسنا نكرز بأنفسنا بل بالمسيح يسوع ربنا، ونحن أيضا عبيد لكم من قبل يسوع المسيح. لأن الله الذي قال أن يشرك نور من ظلمة هو الذي أضاء في قلوبنا نور معرفة مجد الله بوجه يسوع المسيح. ولنا هذا الكنز في أوان خزفية لكي يكون فضل القوة لله لا منا، محزونين في كل شيء لكن غير متضايقين، مطرودين لكن غير ساقطين، مضطهدين لكن غير متروكين، مطروحين ولكن غير هالكين، حاملين في أجسادنا كل حين إماتة يسوع لكي تظهر حياة يسوع أيضا في أجسادنا. لأننا نحن الأحياء نسلم في كل حين للموت من أجل يسوع لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا المائت. فالموت إذن يعمل فينا ولكن الحياة فيكم، وفينا هذا الروح الذي للإيمان حسب المكتوب أمنت لذلك تكلمت. نحن أيضا نؤمن ولذلك نتكلم، عالمين أن الذي أقام الرب يسوع سيقيمنا نحن أيضا مع يسوع ويوقفنا معكم، لأن جميع الأشياء كانت من أجلكم لكي تكثر النعمة ويزداد الشكر من الكثيرين لمجد الله. لذلك لا نمل، وإن كان إنساننا الخارجي يفسد فالداخل يتجدد يوما فيوما، لأن خفة ضيقاتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقة المجد أبدي. ونحن غير ناظرين إلى ما يرى بل إلى ما لا يرى، لأن الأشياء التي ترى هي وقتية، وأما التي لا ترى فأبدية. لأننا نعلم إنه إن نقد بيت مسكننا الأرضي فلنا في السماوات بناء من الله، بيت أبدي غير مصنوع بيد. لأننا في هذا نئن مشتاقين إلى أن نلبس مسكننا الذي هو من السماء، وإن لبسناه فلا نوجد عراه. فإننا نحن السكان في هذا المسكن نئن مثقلين، إذن لسنا نريد أن نخلعه بل أن نلبس فوقه لكي يبتلع المائت من الحياة. ولكن الذي صنعنا لهذا عينه هو الله الذي أعطانا أيضا عربون الروح. فإذ نحن واثقون كل حين وعالمون أن ما دمنا في هذا الجسد فنحن غرباء عن الرب، لأننا بالإيمان نسلك لا بالعيان. فنثق ونصر بالأولى أن نخرج من الجسد ونمضي إلى الرب. من أجل هذا نحترس أيضا مقيمين كنا هنا في الجسد أو خارجين عنه لنكون مرضيين عنده، لأنه لابد أننا جميعا نظهر أمام منبر المسيح لينال كل واحد كالأعمال التي عملها بالجسد، خيرا كانت أم شراً.

0: فإذ نحن عالمون مخافة الرب نقنع الناس، وأما الله فقد صرنا له ظاهرين. وأرجو أن أكون ظاهرا في ضمائركم أيضا. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا يا أبي وأخوتي، آمين.
1: الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى، بركاته علينا، آمين. أيها العبيد، كونوا خاضعين لأسيادكم بكل خوف، ليس فقط للصالحين المترفقين بل للآخر المعوجين أيضا، لأن هذه نعمة إن كان أحد من أجل ضمير نحو الله يحتمل أحزانا وهو مظلوم. فما هو الافتخار إذ كنتم تخطئون ويقمعونكم فتصبرون؟ لكن إذا صنعتم الخير وتألمتم وصبرتم فهذه هي نعمة من عند الله الذي دعاكم لهذا، لأن المسيح هو أيضا تألم عنا تاركا لنا مثالا لكي نتبع خطواته. الذي لم يخطئ ولم يوجد في فمه غش، كان يشتم ولا يشتم، وإذا تألم لم يغضب وأعطى الحكم للحاكم العادل، الذي رفع الخطايانا على الخشبة بجسده لكي ما إذا متنا بالخطية نحيا بالبر، والذي شفيتم بجراحاته لأنكم كنتم كمثل خراف ضالة لكنكم رجعتم الآن إلى رعيكم وأسقف نفوسكم. كذلك كنا النساء أيضا فليخضعن لرجالهن، حتى وإن كان البعض لا يقبلون الكلمة يربحون بسيرة النساء بدون كلمة، ملاحظين سيرتكن الطاهرة بخوف. وعلى هذا فلا تكن الزينة الخارجية من ضفر الشعر والتحلي بالذهب ولبس الثياب هي زينتكن، بل للإنسان الخفي في القلب في الروح الهادئ الوديع العديم الفساد الذي هو قدام الله كثير الثمن، لأنه هكذا كانت قديما النساء القديسات المتوكلات أيضا على الله يزينن أنفسهن خاضعات لرجالهن، كما كانت إسرائيل تطيع إبراهيم وتدعوه سيدي، التي صرتن لها أولادا صانعات الخير غير خائفات خوفا من أحد البت. كذلك أنتم أيضا أيها الرجال كونوا ساكنين معهن، عالمين أن النساء أنايا ضعيفة، معطين أيهن كرامة كالوارثات أيضا نعمة الحياة بأي نوع، لكي لا تعاق صلواتكم. لا تحبوا العالم والأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي شهواته معه، أما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت للأبد، آمين.

0: الإبراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركة صلواتهم وطلباتهم فلتكن معنا جميعا يا أبا أخوتي أمين. ومن مليتس أرسل إلى أفسس واستدعى أحبار الكنيسة، فلما جاءوا إليه قال لهم: أنتم تعلمون من أول يوم من أتيت إلى آسيا كيف كنت معكم كل هذا الزمان أخدم الرب بكل تواضع ودموع، والتجارب التي أتت علي بمكايد اليهود كيف لم أخفي شيئا من الفوائد إلا وأخبرتكم عنها وأعلمتكم بها شاهدا جهرا وفي كل بيت لليهود واليونانيين بالتوبة إلى الله والإيمان الذي بربنا يسوع المسيح. والآن ها أنا أذهب إلى أورشليم مأسورا بالروح، لا أعلم ماذا يصادفني هناك فيها غير أن الروح القدس يشهد لي في كل مدينة قائلا: إن وثقا وشدائد تنتظرك. ولكنني لست أحتسب لشيء ولا نفسي مكرمة عندي حتى أتمم سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله. والآن ها أنا أعلم أنكم لا ترون وجهي بعد، أنتم جميعا الذين مررت بينهم كارزا بملكوت الله، لذلك أشهدكم في نهار هذا اليوم إني بريء من دمكم جميعا، وذلك لأني لم أتأخر أن أخبركم بكل مشيئة الله. احترسوا إذن لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا كنيسة الرب التي اقتناها بدمه بذاته، لأني أعلم أنه من بعد ذهابي سيدخل بينكم ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعية، ومنكم أنتم سيقوم رجال يتكلمون بأقوال ملتوية ليجتذبوا التلاميذ وراءهم. لذلك اسهروا إذن متذكرين أني 3 سنين لم أفطر نهارا وليلا عن أن أعلم بدموع كل واحد منكم. والآن أستودعكم للرب ولكلمة نعمته القادرة أن تثبتكم وتمنحكم ميراثا مع جميع القديسين. فضة أو ذهب أو ثوب أحد لم أشتهي، أنتم تعلمون أن احتياجاتي واحتياجات الذين معي خدمتها هاتان اليدان. في كل شيء أريتكم أنه هكذا ينبغي أن نتعب ونعضد الضعفاء، متذكرين كلمات الرب يسوع لأنه قال: الغبطة في العطاء أكثر من الأخذ. ولما قال هذا جثى على ركبتيه مع جميعهم وصلى، وكان بكاء عظيم من الجميع، ووقعوا على عنق بولس وقبلوه متوجعين، ولا سيما من أجل الكلمة التي قالها أنهم لن يروا وجهه أيضا. ثم شيعوه إلى السفينة. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكسر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. أمين.
1: بسم الله والابن والروح القدس الآن واحد أمين. اليوم الثاني من شهر باب المبارك، أحسن الله استقباله وعاده عليكم وعلينا ونحن جميعا في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والأثام من قبل مراحم الرب يا أبي أخوتي أمين.
2: في مثل هذا اليوم من سنة 234 للشهداء 518 ميلادية، أتى القديس ساويروس بطريرك أنطاكيا إلى مصر في عهد الإمبراطور يوستينيان، وكان هذا الملك يتبع عقيدة مجمع خلق دنيا. أما زوجته ثيودورا فكانت أرثوذكسية محبة للقديس ساويروس بسبب فضائله وتمسكه بالإيمان القويم، فدعاه الملك وحدثت بينهما مناقشات كثيرة بخصوص الإيمان، فأصدر الملك أمره بقتل القديس ساويروس، فأوعزت إليه الملكة أن يهرب وينجو بنفسه، فخرج وقصد ديار مصر، ولما طلبه الملك ولم يجده أرسل خلفه جنودا لكن الله ستره عنهم، ولما وصل إلى مصر كان يجول متنكرا من مكان إلى مكان ومن دير إلى آخر، وكان الله يجري على يده آيات كثيرة. وحدث أن دخل في إحدى المرات متنكرا

إلى كنيسة بدير في بريت شهيد في زي راهب غريب. ولما وضع الكاهن القربان على المذبح وغطاه بالإبروسفارين، وعند بدء القداس رفع الإبروسفارين فلم يجد قربانة الحمل في الصينية، فاضطرب والتفت إلى المصلين قائلا: إني لا أجد القربانة في الصينية، ولست أدري إن كان هذا من أجل خطيتي أو خطيتكم. فبكى المصلون. وللوقت ظهر ملاك الرب وقال للكاهن: ليس هذا لأجل خطيتك ولا خطية المصلين، بل لأنك رفعت القربان في حضور الآب البطريرك. فقال له الكاهن: وأين هو يا سيدي؟ فأشار إليه الملاك، وكان القديس ساويروس واقفا بإحدى زوايا الكنيسة، فأدخلوه إلى الهيكل بكرامة عظيمة، وأمر الكاهن أن يكمل القداس. فلما صعد الكاهن إلى المذبح وجد القربانة في مكانها، فمجدوا الله. وظل بمصر نحو 20 سنة. بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا آمين.

0: أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بتلبط قديسك
1: من أجل الإنجيل.

كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في صلاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم، المرضى اشفيهم، لأنك أنت هو حياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجاؤنا كلنا، شفاؤنا كلنا.

0: خوف أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري يوحنا البشير والتلميذ الطاهر بركاته
1: على جميعنا.
0: من مزامير تراتيل أبينا داود النبي بركاته على جميعنا أمين. فليرفعوا في كنيسة شعبه وليباركوا في مجلس الشيوخ. جعل أبوة مثل الخراف يبصر المستقيمون ويفرحون.
1: هللويا.
0: مبارك الآتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا ومخلص نفوسنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. الحق الحق أقول لكم إن الذي لا يدخل من الباب إلى حظيرة الخراف بل يطلع من موضع آخر فذاك سارق ولصون. وأما الذي يدخل من الباب فهو راعي الخراف، لهذا يفتح البواب والخراف تسمع صوته فيدعو خرافه بأسمائها ويخرجها. فإذا أخرج خرافه الخاصة يذهب أمامها والخراف تتبعه لأنها تعرف صوته. وأما الغريب فلا تتبعه بل تهرب منه لأنها لا تعرف صوت الغريب. هذا المثل قاله لهم يسوع، أما هم فلم يعرفوا لأي شيء كان يكلمهم. ثم قال لهم يسوع أيضا، الحق الحق أقول لكم إني أنا هو باب الخراف، جميع الذين أتوا قبلهم سراق ولصوص ولكن الخراف لم تسمع لهم. أنا هو باب الخراف، إن دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. وأما السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك. وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. أما الذي هو أجير وليس راعيان، الذي ليست الخراف له، فإذا رأى الذئب مقبلا يهرب ويترك الخراف فيخطف الذئب الخراف ويبددها لأنه أجير ولا يبالي بالخراف. أما أنا فإني الراعي الصالح وأعرف خاصتي وخاصتي تعرفني، كما أن الآب يعرفني وأنا أعرف الآب أيضا، وأنا أضع نفسي عن خرافي. ولي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة، ينبغي لي أن آتي بهؤلاء الأخر أيضا فتسمع صوتي وتكون راعية واحدة لراع واحد.

Επσοί σε χρή εγών πιλότ σου έπεν πατρίαρχης αβάβασα ουίρτ.

بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود.

موجود غير مخلوق مساوي له في الجوهر الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس مريم العذراء تأنس صلب عنا على عهد بيلاطس بنطس تألم قبر قام الأموات يوم الثالث كما في الكتب صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لمكن انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق والأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا.

0: أخطيت يا باي خد سامحوني وصلوا عني. شليل
1: ايه بي بروسف جي استوسيت.

الذي قبل الإنسان على غير فاسد، والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، وملأت الأرض من السلام الذي من السماوات، هذا الذي عساكر الملائكة

0: وعلى الأرض السلام، وفي الناس المسار.
1: صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة

0: وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت، واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة مما وهبت غير المائتة السمائية بالمسيح يسوع ربانا.
1: قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا تقدموا على هذا الرسم، قفوا برعدة وإلى الشرق انظروا ننصر.

0: حق وعادل.
1: مستحق وعادل، مستحق وعادل، لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد الرب الإله الحق الكائن قبل الدهور والمالك إلى الأبد، الساكن في العالي والناظر إلى المتواضعات، الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي خلقت الكل به ما يرى وما لا يرى، الجالس على كرسي مجده، المسجود له من جميع القوات المقدسة.

يقف حولك الشيروبيم الممتلئون أعينان والسرافيم ذو الستة الأجنحة يسبحون على الدوام بغير سكوت.

قدوس قدوس قدوس بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونوفينا من فردوس النعيم. لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء، بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين، وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديس

أنعم علينا بالميلاد الفوقان من الماء والروح، واجعلنا له شعبا مجتمعا، صيرنا أطهارا بروحك القدوس، هذا الذي أحب خصته الذين في العالم، سلم ذاته فداء عنا.

جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا.

الذي للعهد الجديد التي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا هذا

ففيما نحن أيضا نصنع ذكر آلامه المقدسة وقيامته من الأموات وصعوده إلى السماوات وجلوسه عن يمينك أيها الآب، وظهوره الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا، نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال.

المستحقين كلنا يا سيدنا نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا روحا واحدا نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ الباد. اذكر يا ربي سلام.

0: نستك الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسول هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام كل الاساق في الارثوذكسيين الذين فيها. اولا اذكر يا رب ابانا الطباوي المكرم البابا الانبا تودروس الثاني
1: يا رب ارحم
0: والذين يفصلون معه كلمه الحق باستقامه انعم بهم على بيعتك المقدسه يرعون قطيعك بسلام. اذكر يا رب القمامسة والقصوص الارثوذكسيين والشمامسة
1: يا رب ارحم
0: وكل الخدام كل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن. اذكر يا رب ان ترحمنا كل

0: واذكر يا ربي خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع وكل ديرات بين الأرثوذكسيين
1: يا رب ارحم
0: والساكنين فيها بمن إلا تفضل يا رب.

0: أصعدها كمقدارها كنامتك، فرح وجه الأرض ليروح حرثها ولتكسر أثمارها، أعدها للزرع والحصاد، دبر حياتنا كما يليق. بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن عيون الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين الحسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد، املا قلوبنا فرحا ونعيما اذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح.
1: يا رب ارحم.
0: اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين، والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم، أعطهم كلهم الأجر السمائي.
2: صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين

0: هذا يا رب هو أمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء، آبان القديسين رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيليين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان، وبالأكثر القديسة المملوءة مجدان العذراء كل حين والدة الإله القديسة الطاهرة مريم التي ولدت لنا الله الكلمة بالحقيقة، القديس يوحنا السابق السابق الشهيد القديس استفانوس الشمام سأول الشهداء ناظر الله الإنجيلي مرقس الرسول الطاهر والشاهد البطرار القديس سافيروس ومعلمنا ديوسقورس القديس أثناسيوس الرسول وقديس بطرس الكاهن والشهيد رئيس الكهنة، القديس يوحنا ذهبي الفم القديس سيوديسيوس القديس سوفيلوس والقديس ديمتريوس القديس كيريلوس والقديس باسيليوس القديس غريغوريوس الناطق بالإلهيات والقديس غريغوريوس الصانع العجائب والقديس غريغوريوس الأرماني الـ318 مجتمعين بنقيا و150 مدينة القسطنطينية و200 بأفسوس، أبانا الصديق العظيم أنبا أنطونيوس البار أنبا بولس الثلاثة أنبا مقرات القديسين وجميع أولادهم لباس الصليب، أبانا أنبا يحنس القمص أبانا أنبا بشوي بار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح، أبانا أنبا بولا الطموح وحسقيال تلميذ وسيدي الأبوين القديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس، الـ49 شهيدا شيوخ شهادة القوي القديس أنبا موسى ويحنس كامل قيس، أبانا أنبا دانيال القمص أبانا أنبا زيروس القدس أبانا أنبا خمس صاحب الشركة وتدرس تلميذ وأبانا أنبا شنود رئيس المتحدين وأنبا ويصا تلميذه، أبانا الأنبا أبرام أصف الفيوم القمص ميخائيل بحيري تلميذ وأبانا بابا الأنبا كيرلوس السادس والأرشدياكون حبيب جرجس، أبانا القديس يسطس الأنطونيو وأبانا القديس القمص بشوي كامل وكل مصافي قديسيك هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا انقذنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا
1: فليقلوا أسماء أبانا البطرق القديسين الذين رقدوا الرب نحن في اسم أجمعين واغفر لنا خطايا

وهؤلاء وكل أحد يا رب الذين ذكرنا أسماءهم والذين لم نذكرهم، الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا، الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح، تفضل يا رب أن تذكر أنفس عبيدك المرحومين، زكية، زكي، رفعة، جون، فيكتوريا، ميخائيل، سمير، جورجي، صوفي، عطية، فوزي، زكي، فرج، كرم، في أحضان بين قديسين إبراهيم.

أولئك يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمية في ذلك الموضع. أما نحن الغرباء في هذا العالم احفظنا.

لكي بهذا أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس بركة وسلام لجميع

ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلنا نقف في هذا الموضع المقدس، نرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فلنسأل أن يجعلنا مستحقين لشركة وإصعاد أسراره الإلهية.

السيد الرب إلهنا العظيم الأبد والمتعجب منه بالمجد، حافظ عهده ورحمته للذين يحبونه من كل قلبهم، الذي أعطانا الخلاص من خطايانا بابنه الوحيد يسوع المسيح ربنا حياة كل

يا معين الملتجين إليه، يا رجاء الذين يصرخون نحوه، الذي يقف أمامه ألوف ألوف وربوات الملائكة ورؤساء الملائكة المقدسين، الشيروبيم والسرافيم وكل الجمع غير المحصى الذي

0: آمين.
1: يا الله الذي قدس هذه قرابين الموضوع بحلول روحك القدوس عليها وطهرتها، طهرنا نحن أيضا يا سيدنا من خطايانا الخفية والظاهرة وكل فكر لا يرضي صلاحك. يا الله محب البشر فاليوم

0: طهر نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا وقلوبنا وعيوننا وأفهامنا وأفكارنا ونياتنا، لكي بقلب طاهر ونفس مستنيرة وكن غير مخذي وإيمان بلا رياء ومحبة كاملة ورجاء ثابت، نكسر بدلب غير خوف أن نصرخ إليك أيها الآب القدوس الذي في السماوات ونقول: آبانا.
1: آبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين.

0: باس سيتم نعماتي سون.
1: اذكر يا رب السلام كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولي، اذكر يا بطل الكريم المكرم بابا لما تودروس الثاني، اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها
0: خلصت حقا ومع روحك ننصت بخوف.

0: سين مبارك رب يسوع المسيح ابن الله وقدوس الروح القدس آمين.
1: واحد والآب القدوس واحد والابن القدوس واحد هو الروح.

0: إلهنا هذا هو بالحقيقة آمين.
1: حقا نؤمن.
0: آمين آمين آمين. أؤمن أؤمن أؤمن وأعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو جسد المحي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا وملكتنا كلنا والدة الإله القديسة الطاهرة مريم، جعله واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، اعترف الاعتراف الحسن امام بيلاطس البنطي وسلم عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادة وحده عنا كلنا. بالحقيقة يؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين، يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه. أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة آمين. لك كل مجد
2: آمين آمين آمين. أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة آمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح تكون مع جميعكم. ابتلوا بنشيدين قائلين الليلويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من أسرار مقدسة الطاهرة السمائية. يا رب ارحم
0: أخطيت يا بايخ وسامحوني وصلوا عني.

اللسان ويرفع الغضب والانتقام المسيح.

סירון עזימן.

0: يا ملاك هذه الذبيحة طبعا هذه التسبيحة اذكرنا
1: سبح مع المقالين مجد الله في العيا الأرض السلام ناس مسرى أمين الليل ويا زك سابتري كي وكي أجي وبن ماتي كانين كاي كي استوسي ونون آمين تنوشي ولنغو إموجي وبن شويد سوز بخريستوس اسمون مهم في عروم ماري بكناين امتكيريني او انصفتم بك لا صوتي امون ونينان كيريا لايسون كيريا لايسون كيريا فلوغيسون امين اسمو ايرو اسمو ايرو سيميتان يكوني ايفول غمبي اسمو امين اسشوبي

أبانا الذي في السماوات تتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي تغدى أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين.

رسالة يوحنا الرسول الأولى. رسالة يوحنا الرسول الأولى الأصحاح الأول.

الذي كان من البدء، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة. فإن الحياة أظهرت، وقد رأينا ونشهد ونخبركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا. الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به، لكي يكون لكم أيضا شركة معنا. وأما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح. ونكتب إليكم هذا لكي يكون فرحكم كاملا. وهذا هو الخبر الذي سمعناه منه ونخبركم به، إن الله نور وليس فيه ظلمة البتة. إن قلنا إن لنا شركة معه وسلكنا في الظلمة نكذب ولسنا نعمل الحق. ولكن إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطيئة. إن قلنا إنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا. إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. إن قلنا إننا لم نخطئ نجعله كاذبا وكلمته ليست فينا. الأصحاح الثاني. يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا. وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضا. وبهذا نعرف أننا قد عرفنا إن حفظنا وصاياه. من قال قد عرفته وهو لا يحفظ وصاياه فهو كاذب وليس الحق فيه. وأما من حفظ كلمته فحقا في هذا قد تكملت محبة الله. بهذا نعرف أننا فيه. من قال إنه ثابت فيه ينبغي أنه كما سلك ذاك هكذا يسلك هو أيضا. أيها الإخوة، لست أكتب إليكم وصية جديدة بل وصية قديمة كانت عندكم من البدء. الوصية القديمة هي الكلمة التي سمعتموها من البدء. أيضا وصية جديدة أكتب إليكم، ما هو حق فيه وفيكم، أن الظلمة قد مضت والنور الحقيقي الآن يضيء. من قال إنه في النور وهو يبغض أخاه فهو إلى الآن في الظلمة. من يحب أخاه يثبت في النور وليس فيه عثرة. وأما من يبغض أخاه فهو في الظلمة وفي الظلمة يسلك ولا يعلم أين يمضي، لأن الظلمة أعمت عينيه. أكتب إليكم أيها الأولاد لأنه قد غفرت لكم الخطايا من أجل اسمه. أكتب إليكم أيها الآباء لأنكم قد عرفتم الذي من البدء. أكتب إليكم أيها الأحداث لأنكم قد غلبتم الشرير. أكتب إليكم أيها الأولاد لأنكم قد عرفتم الآب. كتبت إليكم أيها الآباء لأنكم قد عرفتم الذي من البدء. كتبت إليكم أيها الأحداث لأنكم أقوياء وكلمة الله ثابتة فيكم وقد غلبتم الشرير. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم. إن أحب أحد

كون العالم فليست فيه محبة الآب، لأن كل ما في العالم، شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة، ليس من الآب بل من العالم، والعالم يمضي وشهوته، وأما الذي يصنع مشيئة الله فيثبت.

لو كانوا منا لبقوا معنا، لكن ليظهروا أنهم ليسوا جميعهم منا. وأما أنتم فلكم مسحة من القدوس وتعلمون كل شيء. لم أكتب إليكم لأنكم لستم تعلمون الحق، بل لأنكم تعلمونه، وأن كل كذب ليس من الحق. من هو الكذاب إلا الذي ينكر أن يسوع هو المسيح؟ هذا هو ضد المسيح الذي ينكر الآب والابن. كل من ينكر الابن ليس له الآب أيضا، ومن يعترف بالابن فله الآب أيضا. أما أنتم فما سمعتموه من البدء فليثبت إذن فيكم. إن ثبت فيكم ما سمعتموه من البدء، فأنتم أيضا تثبتون في الابن وفي الآب. وهذا هو الوعد الذي وعدنا هو به، الحياة الأبدية. كتبت إليكم هذا عن الذين يضلونكم. وأما أنتم فالمسحة التي أخذتموها منه ثابتة فيكم، ولا حاجة بكم إلى أن يعلمكم أحد، بل كما تعلمكم هذه المسحة عينها عن كل شيء، وهي حق وليست كذبا، كما علمتكم تثبتون فيه. والآن أيها الأولاد اثبتوا فيه، حتى إذا أظهر يكون لنا ثقة ولا نخجل منه في مجيئه. إن علمتم أنه بار هو، فاعلموا أن كل من يصنع البر مولود منه. الأصحاح الثالث. انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. من أجل هذا لا يعرفنا العالم، لأنه لا يعرفه. أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله، ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكن نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله، لأننا سنراه كما هو. وكل من عنده هذا الرجاء به يطهر نفسه كما هو طاهر. كل من يفعل الخطية يفعل التعدي أيضا، والخطية هي التعدي. وتعلمون أن ذاك أظهر لكي يرفع خطايانا، وليس فيه خطية. كل من يثبت فيه لا يخطئ. كل من يخطئ لم يبصره ولا عرفه. أيها الأولاد، لا يضلكم أحد. من يفعل البر فهو بار، كما أن ذاك بار. من يفعل الخطية فهو من إبليس، لأن إبليس من البدء يخطئ. لأجل هذا أظهر ابن الله لكي ينقض أعمال إبليس. كل من هو مولود من الله لا يفعل خطية، لأن زرعه يثبت فيه، ولا يستطيع أن يخطئ، لأنه مولود من الله. بهذا أولاد الله ظاهرون وأولاد إبليس. كل من لا يفعل البر فليس من الله، وكذا من لا يحب أخاه. لأن هذا هو الخبر الذي سمعتموه من البدء، أن يحب بعضنا بعضا، ليس كما كان قايين من الشرير وذبح أخاه. ولماذا ذبحه؟ لأن أعماله كانت شريرة وأعمال أخيه بارة. لا تتعجبوا يا إخوتي إن كان العالم يبغضكم. نحن نعلم أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الإخوة. من لا يحب أخاه يبقى في الموت. كل من يبغض أخاه فهو قاتل نفس. وأنتم

تعلمون أن كل قاتل نفس ليس له حياة أبدية ثابتة فيه. بهذا قد عرفنا المحبة، أن ذاك وضع نفسه لأجلنا، فنحن ينبغي لنا أن نضع نفوسنا لأجل الإخوة. وأما من كان له معيشة العالم ونظر أخاه محتاجا وأغلق أحشاءه عنه، فكيف تثبت محبة الله فيه؟ يا أولادي، لا نحب بالكلام ولا باللسان، بل بالعمل والحق. وبهذا نعرف أننا من الحق ونسكن قلوبنا قدامه، لأنه إن لامتنا قلوبنا فالله أعظم من قلوبنا ويعلم كل شيء. أيها الأحباء، إن لم تلمنا قلوبنا فلنا ثقة من نحو الله، ومهما سألنا ننال منه، لأننا نحفظ وصاياه ونعمل الأعمال المرضية أمامه. وهذه هي وصيته، أن نؤمن باسم ابنه يسوع المسيح، ونحب بعضنا بعضا كما أعطانا وصي. ومن يحفظ وصاياه يثبت فيه وهو فيه. وبهذا نعرف أنه يثبت فينا من الروح الذي أعطانا. الأصحاح الرابع. أيها الأحباء، لا تصدقوا كل روح، بل امتحنوا الأرواح هل هي من الله؟ لأن أنبياء كذبة كثيرين قد خرجوا إلى العالم. بهذا تعرفون روح الله، كل روح يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد فهو من الله، وكل روح لا يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد فليس من الله. وهذا هو روح ضد المسيح الذي سمعتم أنه يأتي، والآن هو في العالم. أنتم من الله أيها الأولاد، وقد غلبتموهم، لأن الذي فيكم أعظم من الذي في العالم. هم من العالم، من أجل ذلك يتكلمون من العالم، والعالم يسمع لهم. نحن من الله، فمن يعرف الله يسمع لنا، ومن ليس من الله لا يسمع لنا. من هذا نعرف روح الحق وروح الضلال. أيها الأحباء، لنحب بعضنا بعضا، لأن المحبة هي من الله، وكل من يحب فقد ولد من الله ويعرف الله. ومن لا يحب لم يعرف الله، لأن الله محبة. بهذا أظهرت محبة الله فينا، أن الله قد أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا به. في هذا هي المحبة، ليس أننا نحن أحببنا الله، بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا. أيها الأحباء، إن كان الله قد أحبنا هكذا، ينبغي لنا أيضا أن يحب بعضنا بعضا. الله لم ينظره أحد قط. إن أحب بعضنا بعضا فالله يثبت فينا، ومحبته قد تكملت فينا. بهذا نعرف أننا نثبت فيه وهو فينا، أنه قد أعطانا من روحه. ونحن قد نظرنا ونشهد أن الآب قد أرسل لابنا مخلصا للعالم. من اعترف أن يسوع هو ابن الله فالله يثبت فيه وهو في الله. ونحن قد عرفنا وصدقنا المحبة التي لله فينا. الله محبة، ومن يثبت في المحبة يثبت في الله
والله

فيه. بهذا تكملت المحبة فينا، أن يكون لنا ثقة في يوم الدين، لأنه كما هو في هذا العالم هكذا نحن أيضا. لا خوف في المحبة، بل المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج، لأن الخوف له عذاب، وأما من خاف فلم يتكمل في المحبة. نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. إن قال أحد إني أحب الله وأبغض أخاه فهو كاذب، لأن من لا يحب أخاه الذي أبصره كيف يقدر أن يحب الله الذي لم يبصره؟ ولنا هذه الوصية منه، أن من يحب الله يحب أخاه أيضا. الأصحاح الخامس. كل من يؤمن أن يسوع هو المسيح فقد ولد من الله، وكل من يحب الوالد يحب المولود منه أيضا. بهذا نعرف أننا نحب أولاد الله إذا أحببنا الله وحفظنا وصاياه، فإن هذه هي محبة الله، أن نحفظ وصاياه، ووصاياه ليست ثقيلة، لأن كل من ولد من الله يغلب العالم، وهذه هي الغلبة التي تغلب العالم، إيماننا. من هو الذي يغلب العالم إلا الذي يؤمن أن يسوع هو ابن الله؟ هذا هو الذي أتى بماء ودم، يسوع المسيح، لا بالماء فقط بل بالماء والدم، والروح هو الذي يشهد، لأن الروح هو الحق. فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة: الآب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. والذين يشهدون في الأرض هم ثلاثة: الروح والماء والدم، والثلاثة هم في الواحد. إن كنا نقبل شهادة الناس فشهادة الله أعظم، لأن هذه هي شهادة الله التي قد شهد بها عن ابنه. من يؤمن بابن الله فعنده الشهادة في نفسه، من لا يصدق الله فقد جعله كاذبا، لأنه لم يؤمن بالشهادة التي قد شهد بها الله عن ابنه. وهذه هي الشهادة، أن الله أعطانا حياة أبدية، وهذه الحياة هي في ابنه. من له الابن فله الحياة، ومن ليس له ابن الله فليست له الحياة. كتبت هذا إليكم أنتم المؤمنين باسم ابن الله، لكي تعلموا أن لكم حياة أبدية، ولكي تؤمنوا باسم ابن الله. وهذه هي الثقة التي لنا عنده، أنه إن طلبنا شيئا حسب مشيئته يسمع لنا. وإن كنا نعلم أنه مهما طلبنا يسمع لنا، نعلم أن لنا الطلبات التي طلبناها منه. إن رأى أحد أخاه يخطئ خطية ليست للموت، يطلب فيعطيه حياة للذين يخطئون ليس للموت. توجد خطية للموت، ليس لأجل هذه أقول أن يطلب. كل إثم هو خطية، وتوجد خطية ليست للموت. نعلم أن كل من ولد من الله لا يخطئ، بل المولود من الله يحفظ نفسه والشرير لا يمسه. نعلم أننا نحن من الله، والعالم كله قد وضع في الشرير. ونعلم أن ابن الله قد جاء وأعطانا بصيرة لنعرف الحق،
ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح. هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية. أيها الأولاد، احفظوا أنفسكم من الأصنام. آمين.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأل أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبله ليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافق يكون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

شو اثنين هللويا هللويا خنفران من يوتن مبشيرين بابن معث وبنوت نود تسبحت الساعه الثالثه من النهار المبارك نقدمها للمسيح ملكنا والهنا ونرجو ان يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركاته علينا امين يستجيب لك الرب في

يذكر جميع ذبائحك ويستسمن محرقاتك. يعطيك الرب حسب قلبك ويتمم كل مشورتك. نعترف لك يا رب بخلاصك وباسم إلهنا ننمو يكمل الرب.

في مراع خضر يسكنني على ماء الراحة يوردني يرد نفسي يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه إن سلكت في وسط

تحقق. لم أجلس مع محفل باطل ومع مخالف الناموس، لم أدخل أبغضت مجمع الأشرار ومع المنافقين، لم أجلس أغسل يدي بالنقا وأطوف بمذبحك يا رب، لأسمع صوت تسبحتك.

في أيديهم الإثم، يمينهم امتلأت رشوة، أما أنا فبدعتي سلكت. انقذني وارحمني، لأن رجلي وقعت.

صوت الرب يحطم الأرز، الرب يكسر أرز لبنان ويسحقها مثل عجل لبنان، والمحبوب مثل ابن وحيد القرن. صوت الرب يقطع لهيب النار، صوت الرب يزلزل القفر، الرب يزلزل برية قادش. صوت الرب يرتب الأيائل ويكشف الغابات، وفي هيكله المقدس كل واحد

في الجب رتل للرب يا جميع قديسي واعترف لذكر قدسه، لأن سخطا في غضبي وحياة في رضا. في العشاء يحل البكاء وفي الصباح السرور. أنا قلت في نعيمي لا أتزعزع إلى الدهر، يا رب بمسرتك.

سمع الرب فرحمني، الرب صار لي عونا. حولت نوحي إلى فرح لي، مزقت مسحي ومنطقتني سرورا، كي ترتل لك نفسي ولا يحزن قلبي.

بالرب تفتخر نفسي، وليسمع الودعاء ويفرحون. عظموا الرب معي ولنرفع اسمه جميعا. طلبت إلى الرب فاستجاب لي، ومن جميع مخاوفي نجاني. تقدموا إليه واستنيروا، ووجوهكم لا تخزى. هذا المسكين صرخ فاستمعه الرب، ومن جميع أحزانه خلصه. يعسكر ملاك الرب حول كل خائفي وينجيهم. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. طوبى للإنسان المتكل عليه. اتقوا الرب يا جميع قديسيه، فإن الذين يتقونه لا يعوزهم شيء. الأغنياء افتقروا وجاعوا.

آفات الرب، من هو الإنسان الذي يهوى الحياة ويحب أن يرى أياما صالحة؟ صن لسانك عن الشر وشفتيك عن النطق بالغش، حد عن الشر.

إلى طلقتهم وجه الرب ضد صانع الشر ليمحو من الأرض ذكره. الصديقون صرخوا والرب استجاب لهم ومن جميع شدائدهم نجاهم. قريب هو الرب من منسحق القلب ويخلص المتواضعين بالروح. كثيرة هي أحزان الصديقين ومن جميعها ينجيهم الرب. يحفظ الرب جميع عظامهم وواحدة منها لا تنكسر. يموت الخطاة بشرهم ومبغض الصديق يندمون. الرب ينقذني.

الرب يحفظه ويحييه ويجعله في الأرض مغبوطا ولا يسلمه لأيدي أعدائه. الرب يعينه على سرير وجعه، أنت رتبت مضجعه كله في مرضه. أنا قلت يا رب ارحمني اشفي نفسي لأني قد أخطأت إليك، أعدائي تقولوا علي شرا. متى يموت ويباد اسمه؟ الذي دخل ليراني كان يتكلم بالرياء وقلبه يضمر لي شرا، ثم كان يخرج خارجا ويتكلم علي. تدمدم علي جميع أعدائي وتشاوروا علي بالسوء، وكلاما مخالفا للناموس رتبوا علي، قالوا: ألا يعود الراقد أن يقوم؟ وإن إنسان سلامتي الذي وثقت به، الذي أكل خبزي

ارسل نورك وحقك، فإنهما يهدينانني ويصعدانني إلى جبلك المقدس وإلى مسكنك، فأدخل إلى مذبح

من بني البشر قد انسكبت النعمة على شفتيك، لذلك باركك الله إلى الدهر. تقلت سيفك على فخذك أيها القوي بجلالك وجمالك، استله وانجح واملوك من أجل الحق والدعاء والعدل.

المنزل الشريف العاج التي أبهجتك بنات الملوك من كرامتك. قامت الملك عن يمينك بثوب موشى بالذهب مزينة بأنواع كثيرة. اسمعي يا ابنتي وانظري وأميلي أذنك وانسي شعبك وبيت أبيك، فإن الملك قد اشتهى حسنك لأنه هو ربك وله تسجدين، وله تسجد بنات سور بالهدايا ويتلقى

لأن الرب هو ملك الأرض كلها، أرتلوا بفهم، فإن الرب ملك على جميع الأمم، الله جلس على كرسي

0: سيوسي مون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري يوحنا البشير، بركاته علينا آمين.
1: متى جاء المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعتم إني قلت لكم إني أمضي ثم آتي إليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون بأني أمضي إلى الآب، لأن أبي أعظم مني، وقد قلت لكم الآن.

وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. وأنتم من قبل أنقياء من أجل الكلام الذي كلمتكم به، اثبتوا فيا وأنا أيضا فيكم، والمجد لله دائما.

أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزعه منا يا الصالح، لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة، روحا مستقيما محيا، روح النبوة والعفة، روح

والدة الإله، أنت هي الكرمة الحقيقية الحامل عنقود الحياة. نسألك أيتها الممتلئة نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوم في يوم يهيئ طريقنا لأن

0: أيها الملك السمائي المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان، المالئ الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح، وخلص نفوسنا.
1: زوك سباتريك أيوك أجيب نعماتي،
0: كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك.

0: إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والدة الإله أنت هي باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: يا إله كل الرأفات ورب كل عزاء، الذي عزانا في كل حين بعزاء روحك القدوس، نشكرك لأنك أقمتنا للصلاة في هذه الساعة المقدسة التي فيها أفضت نعمة روحك القدوس بغنى على التلاميذ خواصك القديسين ورسلك المكرمين الطوبويين مثل ألسنة نار. نسأل ونطلب منك يا محب البشر، اقبل إليك صلواتنا واغفر خطايانا، وأرسل علينا نعمة روحك القدوس وطهرنا من دنس الجسد والروح، وأنقلنا إلى سيرة روحانية كي نسعى بالروح ولا نكمل شهوة الجسد، واجعلنا مستحقين أن نخدمك بطهارة وبر كل أيام حياتنا، لأنه يليق لك المجد والكرامة والعزة مع أبيك الصالح والروح القدس الآن وكل أوان وإلى الأبد. آمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطي مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

كان معنا ليقل إسرائيل لولا أن الرب كان معنا عندما قام الناس علينا لابتلعونا ونحن أحياء.

اللهم اجعلنا مستحقين نصلي بشكر أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، ليأتي تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن. بسم الاب والابن والروح القدس الهنا الواحد امين. سعيد بيكم في بدايه عام دراسي. ربما التاخير جاء من سببين. اول سبب تعب ابونا اثناسيوس فهمي، تعبه الصحي، الله يديله الصحه. قعد فتره تقارب شهر تقريبا ملازم الفراش، ممنوع الحركه، وانا كمان كنت ملازم الطياره، كل واحد ملازم حاجة. قعدت شهر تقريبا عمال أسافر في بلاد، أكتر من بلد، وده كان كله في شهر 10. فما جات الفرصة إن أنا أبقى موجود في اسكندرية وأبونا صحته كويسة، ابتدينا العام الدراسي. طبعا حقيقة العام الدراسي لا يعتمد في الإدارة الناجحة على أبونا ولا على سيدنا، لكن يعتمد على السيستم. لكن غالبا يعني لو جه يوم الافتتاح العام الدراسي وهو وابونا مش موجود، وهيبقى منظرها مش حلو عشان احنا شرقيين. فاستنينا لغايه ما ابونا صحته تبقى كويسه واحنا نبقى مع بعض في هذه الدراسه. كما تحدثت في السابق، ربما ترجعوا لليوتيوب، المدرسه زي ما تفضل ابونا لا توعد احد بشيء، باي شيء، ما عندناش وعود باي حاجه، ولا مراكز ولا وظيفة ماري خالص، ما عندناش أي وعد. لكن الوعد الوحيد الذي نوعدك به هو أن تكون قادر على أن تتعلم، قادر قادر على أن تتعلم، تبقى شخص متعلم، شخص قادر تبحث زي ما تفضل أبونا. المدرسة ملهاش خصوم، ما عندناش خصوم مع أحد، يعني إحنا مش بنخاصم حد، إحنا نتصالح مع كل أحد، أي شخص عايز مننا يد معونة موجودة، ما عندناش خصومة مع أحد ولا ننافس أحد. إحنا ناس غلابة جنب الحيط، ويمكن برضو جوه الحيط، يعني مش جنب الحيط بس، ده جوه الحيط، طالبين وجه الله. قال في سفر المزامير: وجهك يا رب أطلب، فلا تحجب وجهك عني لئلا أرتاع، وجهك يا رب أطلب. عشان كده يا إخوة أخوات، إحنا في المدرسة بنوعدكم فقط بأن إحنا بنجيب ناس يتعلموا منكم. كتير من المتكلمين قالوا هذه الكلمة: نحن اليوم تعلمنا. هم اللي قالوا المحاضرة بس، قالوا إحنا تعلمنا منكم. يتعلموا ويعلموا، أما نحن ففي وضع التلميذ إلى أن يأتي المسيح على السحاب. إحنا في وضع التلميذ، وطوبى للشخص اللي محتفظ بقلب تلميذ. أما قال الرسول يعقوب: لا تكونوا معلمين كثيرين يا إخوتي، لأننا في أشياء كثيرة نعصر جميعنا. ما تفتكرش نفسك وصلت، ومعشان حضرت مدرسة تيرانوس سنتين بقيت معلم قدير. لا، يبقى البحث وتبقى الكتب وكنوز الكتب موجودة. فأي حد يقول على رأي القديسين على قدر المعرفة، فعش الفتاوى اللي بتظهر مرات وأنا عارف كل حاجة، نبطل فتاوى في بلادنا ونرجع إلى البحث العلمي. البحث العلمي، نحترم ما تقوله الكتب وما يقوله التراث وما يقوله كتب الكنيسة وما يقوله الكتاب المقدس وما يقوله الآباء، نحترم هذه الأشياء، وكده يبقى احنا بنعبر عن كنيستنا. لا يوجد عندنا فتاوى، مش هيجي واحد يقول ندخل الشمال ولا يمين ولا نحط ولا ما نحطش، ما عندناش فتاوى الحمد لله. لا توجد دار افتاء في مدرسة تيرانوس، ولا مفتي ولا مفتي، لكن يوجد متعلمين يطلبون وجه الله فقط. كمان في نقطة، انه لابد انه انت عشان تعبر عن مدرسة تيرانوس، هي خارجة من رحم الكنيسة وداخل الكنيسة وتعلم داخل الكنيسة، فلابد أن الشخص اللي جوه تيرانوس يبقى موديل كويس. موديل ما بيجيلناش مشاكل، صح؟ أما الولد يغلط يشتكوه لمين؟ لابوه، صح؟ مش لأمه.
اشتكوا الواد لابوه، يقولوا ابنك عمل كذا. الأب في خجل شديد يقول ده ابني. على المشكلة على مين؟ بس. فأرجو أن تبقوا أنتوا أصحاب سيرة مقدسة، أصحاب سيرة طاهرة. السر والعلن متساويان، السر والعلن متساويان، مش في السر بعمل حاجة وفي العلن الاتنين متساويين عندي كده، ببقى شخص سوي روحيا، سوي، ما عنديش مشاكل نفسية بحاول أداريها. عشان كده المدرسة بتقدم المادة الروحية واللاهوتية والوعظية، بحيث الشخص يبقى قادر ان هو ربنا يستخدمه في استخدامات كثيرة، منها التعليم، مساندة الآخرين، البحث والتفتيش في الكتب، كل الأمور دي بتساعده كمان يسلي وقته. وبقول كتير قوي، كنت في الإكليريكية بقول لهم كده، واحد عايز مراته تهدى بتزن كتير، عارف الحل ايه؟ تجيبها تيرانوس، هتقعد تدرس تدرس تدرس لغاية ما تسكت، مش هتتكلم تاني من كتر صح؟ قالت لي، بتقول لي واحدة أختي بتقول لي صح. فعايز واحدة تبطل زن، دعوة يعني في اللي هو في على اليوتيوب، عايز مراتك تبطل زن، هاتها تدرس، تدرس في أي حاجة، مش قصدي يا تيرانوس يعني، هي نفسها تفطس من كتر الدراسة والمذاكرة، مش فاضية لأي حاجة، تقول لجوزها أنا مش فاضية للكلام، وكأنه يعني بس. أتحدث إليكم اليوم عن نستفتح هذا العام الدراسي بسيرة مقدسة وكتابات عالية القدر، هو القديس يوحنا كاسيان. قبل ما أستعرض جزء من سيرته وكمان أشوف بعض كتبه، مهم جدا إن أنا أقرأ جزء من سفر الجامعة إصحاح 12 ويسموه ختام الأمر. نحن نبتدئ عظة بختام الأمر، أي أمر له ختام، وعشان لما ناخد ختام الأمر نبتدي من جديد. يقول كده، بقي سفر الجامعة صح 12 عدد 9، بقي أن الجامع كان حكيما، تحدث عن نفسه، عن سليمان، لأنه مرة يقول عن نفسه أنا الجامعة، سليمان بيقول على نفسه كده. بقي أن الجامع كان حكيما وأيضا علم الشعب علما ووزن وبحث واتقن أمثالا كثيرة. الجامع طلب أن يجد كلمات مسرة. يعني إيه مسرة؟ حاجة بتفرح، كلمات بتفرح. الجامع طلب أن يجد كلمات مسرة مكتوبة بالاستقامة، كلمات حق، كلام الحكماء. قال بقى هو الحل إيه؟ كلام الحكماء، يقول الكتاب كالمناسيس. حد عارف يعني إيه مناسيس؟ مش النسانيس، كالمناسيس مفردها من ساس. أول مرة تسمعوا الكلمة دي صح؟ طب حد خلفية بتاع زراعة، بتاع فلاحة، بتاع أي حاجة؟ المنساس ده حاجة اسمها منساس البقر، حاجة زي حربة سكرو كده في الآخر، أول ما البهيمة عفوا تكون ما بتتحركش مش عايزة تشتغل، بيروح عامل إيه؟ اللي من ضمنها كمان تيجي بمعنى المنخاس، أما قال صعب عليك أن ترفس مناخس. فبيقول كلام الحكماء كالمناسيس، يعني إيه؟ لما يجي واحد حكيم ويجي المدرسة ويكلمنا، كلامه مؤثر جدا لأنه حكيم، وكلام الحكماء كالمناسيس وكأوتاد منغرسة. ركز الكلمة دي، يعني اللي يجي يدرس لنا وهو حكيم وشخص اختبر هذه الكلمات وعاش فيها، زي ما ابونا تفضل وقال، واحد قعد 30 سنة، فما يجي يدرس لك يقول كأوتاد منغرسة، يعني الكلام اللي قاله أثر فيك. اسمهم أرباب الجماعات، بيكمل، قد أعطيت من راع واحد وبقي
فمن هذا يا ابني تحذر، لعمل كتب كثيرة لا نهاية. يجي واحد أصلا يقول قريت كل الكتب، أنت بتكذب، مش حاجة اسمها قريت كل الكتب، لأن هناك كتب بلغات كثيرة وفي تخصص نفس العلم. لعمل كتب كثيرة لا نهاية، والدرس الكثير تعب للجسد.

مرات بشوف الناس اللي في تيرانوس من كتر كمية المعلومات المخ يصاب بنوع من التوقف، بيسموه كده في الكمبيوتر عمل هانجينج، يعني حصل كده زي ايه، مش قادر يقبل الكلام، هو تعب للجسد. والدرس الكثير تعب للجسد. فلنسمع ختام الأمر كله: اتق الله واحفظ وصاياه، لأن هذا هو الإنسان كله، لأن الله يحضر كل عمل إلى الدينونة على كل خفي، إن كان خيرا أو شرا. وهكذا اختتم سليمان الحكيم كاتب هذا السفر، هذه العبارات، إن عايز تعرف هين الإنسان، اتق الله واحفظ وصاياه، لأن هذا هو الإنسان كله. نردت يا عزيزي إنك تعرف إنسانيتك، اتق الله واحفظ وصاياه. عشان كده نحن نتحدث في المدرسة عن تقوى الخادم، في محاضرة اسمها تقوى الخادم الأرثوذكس، تقوى الخادم، قداسة الخادم. وكمان لما بيقول لك اتق الله واحفظ وصاياه، واللي بيعرض عليك هي حفظ للوصية. ربما يا عزيزي احنا نحتاج لكلام الحكماء، وهذا ما يعيب كثيرين يا عزيزي. مرات الناس بيبقى محتاج حد يكلمه كلام حكمة، وعلى فكرة كلام الحكماء قصير جدا مش طويل. واحد حكيم، وهذا حال آباء البرية كما تعلمون، مش بيقول لك محاضرة، بيقول لك كلمتين وروح. عشان كده كان مرات يقولوا كلمة واحدة بس: قل لي يا أبي كلمة بها أخلص، يقول له روح اعمل كذا، هي كلمتين وبس، لانه كلام ايه؟ حكماء، كلام ناس حكماء. احنا جايين هنا لكي نتعلم الحكمه، جايين نتدرب في هذه المدرسه، مدرسه الرب الاله القدير اللي بعلم فيها كل تلاميذه، ونحن تلاميذ للرب. حابب اتكلم النهارده عن واحد قديس اسمه يوحنا كسيان. هذا الرجل أجنبي مش مصري، وهو في شبابه حب يروح يكرس حياته لربنا. دراسات كتيرة، ناس بتقول انه من أرمينيا، وناس بيقولوا من فرنسا. انا اميل، ده عايزة بحث، اميل ان يوحنا كسيان من فرنسا، لانه في مرة من المرات كتب كده انه رجع لموطنه الاصلي، وهو في فرنسا بيتكلم في حتة اسمها مارسيليا، رجع لموطنه الأصلي. فواحد من فرنسا جاي خد صاحبه اسمه جرمانوس، الاتنين راحوا لغاية حتة اسمها بيت لحم. شباب، حلو أوي الشباب لما يبقى متقد بالنار الإلهية، حب ربنا في قلبه، فيسيب كل حاجة وهو من عيلة كبيرة ويروح لغاية منطقة اسمها بيت لحم في فلسطين في إسرائيل. وما يروح بيت لحم، يروح هناك يقعد حوالي 3 سنين ويسمع عن آباء مصر، آباء مصر، آباء صحراء مصر. يا عزيزي نحتاج إلى هذه الدراسة. أنا بشجع أي حد منكم يحب البحث ده، إنك تعرف كل الأماكن والأديرة اللي كانت في مصر. هتفاجأ مفاجأة رهيبة إن هم كانوا عشرات الآلاف من الأديرة، مش من الأشخاص، عشرات الالاف من الاديره. تسمع عن اماكن يقول لك هذا المكان كان فيه دير، طب فين الدير ده؟ مش موجود اصلا، لكن كتب كثيره. فاشتاق الى هذه الحياه اللي جوه مصر. طب ما انت في دير في بيت لحم، انت وصاحبك اقعدوا كملوا حياتك. قال لا، اصل في بيت لحم اتعلموا من مين؟ من اباء مصر. فجيه لغايه مصر، يقال انه قعد حوالي 20 سنه، تقريبا من سنة 380 لغاية 399، قعد يتعلم ويدرس ويزور كل الأماكن. راح في الصعيد، وراح برية شهيد، وراح الأديورة اللي في اسكندرية، وراح لحتة اللي اسمها المنزلة. قعد يلف ويكتب ويتقابل مع الشيوخ ويكتب، واحتفظ بالكلام ده بس معاه، ما مروش لحد. جرمانوس حب يروح للقسطنطينية بعد موضوع مشكلة مش هذكرها لأنها تخص جزء منها آباء مصر. راح لغاية
القسطنطينية وتقابل مع القديس يوحنا فم الذهب. وهو هناك قديس يوحنا انبسط منهم، رسم جرمانوس قسيس ورسم يوحنا كاسيان رسمه شماس. يوحنا كاسيان حب يرجع في مشوار من القسطنطينية لغاية فرنسا، ففات على روما، بابا روما في الوقت دوا راح رسمه قسيس، رسم يوحنا، فالقديس يوحنا كاسيان رسم قس. أما رسم قس جه لبلده، رسم في روما، وجه لبلده فرنسا وأسس ديرين، واختار دير منهم باسم الشهيد بقطر ودير للبنات. ده الشهيد بقطر للولاد للذكور، ودير للبنات لا نعلم مكانه. وعمل الديرين وأشرف عليهم، وقرب نهاية حياته اتقال قول حابب أقوله زي ما اتقال، يقول: وهناك في فترة متقدمة من العمر طلب منه من قبل من لا يستطيع رفض طلبهم. فمين العبارة دي؟ يعني قالوا له احنا عايزين منك طلب، وهو مش هيقدر لأنه كل مرة يقولوا له ويرجع في كلامه: اكتب لنا اللي انت شفته في مصر مع أباء مصر. فطلب منه من قبل من لا يستطيع أن يرفض طلبهم، مش يقدر يرفضهم، غالبا ده كان الأسقف اللي موجود في المنطقة. وكتب ثلاث كتب مشهورة جدا ليوحنا كاسيان اللي بيحب الدراسة، يكتب الأسماء دي، حاجة اسمها أنظمة حياة الشركة الدائرية وعلاجات الأوجاع الثمانية الرئيسية. أقول تاني، كتاب اسمه أنظمة حياة الشركة الدائرية وعلاجات الأوجاع الثمانية الرئيسية، ده أول كتاب. تاني كتاب اسمه المحاورات مع أباء البرية، تالت كتاب عن التجسد ضد نسطور. تلات كتب كتبهم قديس يوحنا كاسيان. هتشوفوا أنا ليه بستعرض النهاردة الموضوع نفسه، ليه عايز أقوله لكم، ليه؟ عشان برضو تشوفوا فكر جميل موجود كذخيرة جوه الكنيسة عامة. الكتاب الأول اللي احنا هندرس منه الأوجاع الثمانية أو الأهواء الثمانية، اتحدث في هذا الكتاب قبل ما يتكلم عن الأوجاع عن ثلاث حاجات، عشان ده بس يقول لك حاجة جميلة. هو الرهبان زمان كان بيلبسوا ايه؟ مش هقول الكلام ده النهاردة، موجود في الكتاب. أول حاجة في الكتاب ملبس الرهبان، تاني حاجة النظام القانوني للصلوات والمزامير الليلية، تالت فصل النظام القانوني للصلوات والمزامير النهارية، رابع حاجة اسمها أنظمة الجحد. عارفين يعني الجحد؟ تعرفوا في العربي صح؟ الإنكار، بس مش معناه أنك بتنكر نظام الجحد اللي موجود في المعمودية، لا، إنكار النفس. وده تحدث عن قبول المبتدئين جوه الرهبنة، إزاي بيعملوا إيه؟ بيبهدلوهم، مرات يسيبوهم برا البوابة الدير بالثمان أيام من غير أكل، مرات يدخل طالب الرهبانة يعني يزبطوه والشيوخ يبهدلوه. تفتكروا القديس بمويه كان الأستاذ بتاع مين؟ يوحنا القصير. القديس بمويه ده مسك مرة القديس يوحنا القصير بالجريدة أما طلع جسمه نسير. مرة بيقروا الحكاية دي في بلد من البلاد بتاعتنا، يعني بلاد يعني كنيسة قبطية قصدي برا مصر، فواحد سمع الحكاية دي قال أنا عايز أبلغ على قديس بمويه ده حقوق الإنسان على اللي عمله في قديس يوحنا القصير. فالباب ده حتى أنا بحكي الباب ده عن النظام، وهذا النظام نحتاجه في هذه الأيام برضو للإصلاح بعض الأشياء دون الدخول في التفاصيل. إن لازم اللي يدخل الدير يبقى إيه؟ على الفرازة، مش أي حد، مش أي حد، على الفرازة، مش أي حد يصلح للرهبنة. هو نظام خاص وخاص جدا، ليس نظام عام. الله دعا البشرية أن تتزوج، أما من انفصلوا عن هذا دول مجموعة مخصصة
بنوع معين من الحياة، ما ينفعوش كل الناس فيها.

مش كل الناس تصلح. صحيح بيبقى عندنا رغبة واحنا صغيرين ولاد وبنات ان احنا نلتحق بالدير مش بتاعتنا، مش كل الناس. يقول المسيح لهنا ليس الجميع يقبلون هذا، مش كل، احنا كلنا مدعوين ما عدا انا اللي قاعدين قصادي، كلنا مدعوين للزواج مش انا، كل اللي موجودين مدعوين للزواج. فهذه دعوة خاصة، وهذه الدعوة الخاصة نحتاج أن نؤكدها ونثبت تأكيدها وإثباتها. مرات يجي مرات، يعني إن كنت أقول يعني بالجهد الجهيد بالعنف مرات مع الأشخاص المتقدمين عشان تعرف، يقول لك يعرف ميتهم. يعني من ضمن ما كتبه القديس يوحنا كاسيان إن الشخص المتقدم ما ينفردش، يبقى موجود في المجمع. إيه المجمع ده؟ مكان اللي بتقابل فيه الرهبان ويأكله ويشرف على خدمتهم ويبان بقى صفاته، بنرفز، صوته عالي، نهم، عنده عايز يأكل، مش عارف إيه، بيبهدلوه في المجمع عشان تبان صفاته. ومرات الشيوخ تبقى متخصصة، يعني انتوا لو غالبا لو رحتوا الدير وكنتوا متقدمين، اول ما ابونا يعمل معاكم كده تقول ايه؟ دير ايه ولا بتاع ايه؟ صح؟ مش النوع ده، ما انتوا ما ننفعش، عشان كده يقول احنا ما ننفعش، صح؟ لكن في واحد مصمم يرموه على البوابه بالايام وبرضه مصمم. فده اسمه انظمه الجحد، يعني العنوان اللي محطوط في الكتاب اللي اسمه ايه؟ كتاب أنظمة حياة الشركة الدائرية وعلاجات الأوجاع الثمانية الرئيسية. أنا كده اتكلمت عن مقدمة عن حياة قديس يوحنا كاسيان. نحتاج بقى نشوف، بنكمل الكتاب، ذكركم الكتاب بيتكلم عن ملبس الرهبان، حياتهم من جهة صلواتهم وقوانينهم النهارية والليلية، وبعدين أنظمة الجحد، ازاي الواحد يتقدم للرهبنة ويتعامل معاه ايه. في نفس بقى الكتاب الاول بيتكلم بقى القديس يوحنا كاسيان عن ثمانية اوجاع رئيسية. طب دي تخص مين؟ مش تخص الرهبان بس، تخص كل من هو دعي مسيحي، حضرتك وحضرتك. انت الاوجاع دي او الاهواء دي، انت من نوع أو كلنا من أنواع اللي تتأثر بهذه الأوجاع. أوجاع ثمانية، إن لاحظتها مع نفسك وخدت بالك من نفسك، ده القديس يوحنا كاسيان بيقول كده، أنت كده بتتحرر إلى الكمال، إنك ترنو إلى الكمال، عايز الكمال. أما قال كونوا كاملين عندما تتحرر من ثمانية أوجاع أو أهواء موجودة. الثمانية موجودة عندنا، هتشوفها النهاردة موجودة ولا مش موجودة. عندك ثمانية أوجاع، منها تعرف أنت موجودة ولا مش موجود. هل القديس يوحنا كاسيان اللي من القرن الرابع ينفع يعلم الناس بتوع القرن 21؟ لا ينفع يعلمهم. عارفين ليه ينفع؟ لأنه مش بيقول له تغسل إيديك إزاي ولا تاكل إيه، لا ما بيقولش كده. ده بيقول لك عن نظام داخلي جواك، هوى، أهواء، أوجاع جواك. فالثمانية أوجاع زي ما هنشوف أول حاجة اسمها روح النهم أو يسموها البطنة، تاني وجع أو هوى اسمه روح الزنا، ثالث حاجة اسمه روح الجشع، روح الغضب، روح الحزن والكآبة، روح الضجر، روح المجد الباطل، روح الكبرياء. احنا عندنا منين من دولة؟ مش عارفين لسه، مش عارفين، مش عارفين ايه اللي عندنا بالظبط. عايزين نشوف
قديس يوحنا.

يوم سيعالج عندنا أو يتحدث عن المشكلة ويعالجها. أول حاجة روح النهم. في ناس عايشة عشان تاكل، ما تستغربش من اللي بقوله ده. هقول لك مثال، لو ربنا بيرزقك بشوية فلوس كتيرة وبعدين عايز تاكل فبيجيبوا لك اكل في البيت، طب انت معاك فلوس اكتر فتقول انا عايز استمتع اكتر بالايه، بالفلوس، من جهة ايه، متعة ومن ضمنها الاكل. فناس عايشين عشان ياكلوا بس. موجودة النوعية دي؟ لا، موجودة، موجودة، موجودة كمان وسط حتى البيئات الفقيرة. هتفتكر هي مش موجودة عند الناس الفقراء، موجودة عند الناس الفقراء، هتشوفها دلوقتي القديس يوحنا بيتكلم عنها ازاي. بيقول ان الذهن لا يذكر بالنبيذ وحده، الذهن مرات يحصل له نوع من التخمه بسبب ملء المعده الشديد. انا مش بكلم رهبان، انا عارف ان انا مش بكلم رهبان. هتقول لي طب احنا مش مطلوب مننا ناكل اكل ده؟ على فكره الناس اما بتوسع معدتها بتدفع فلوس دلوقتي عشان تعمل ايه؟ يعني القديس يوحنا كاسيني يقول لهم ايه يا جماعه، انتوا وسعتوا معدتكم. طب ما من الاول كان في حاجه اسمها روح النهم كان ممكن تحصل ايه، تضيق الموضوع. فبيقول فالمعده عندما تكون ممتلئه بكل اصناف الطعام تلد بذور الخلاعه، ولا يقدر الذهن المختنق والمثقل بالطعام ان يحافظ على ضبط الافكار. هديك مثال، ايه رايك لو انا اكلتك اكله كبيره كتيره فيها تنوع كتير وكميات كبيره، واقول لك ذاكر المحاضره بتاعه تيرانوس، ولا يقدر الذهن المختنق والمثقل بالطعام ان يحافظ على ضبط الافكار. وليس فقط النبيذ الزائد وحده هو الذي يصطل الذهن، ولكن أيضا الإفراط في أي صنف من الطعام تضعفه وتشوشه وتسلبه كل إمكانياته للنقاوة والاستقامة. ده مش شغل رهبان، ده شغل ناس جوه العالم. فلقد كان سبب خلاعة أهل سادوم، في دليل على كده، الناس دول كانوا أشرار. بس السبب إيه؟ السبب قالوا في حزقيال 16 هذا كان اسم أختك سادوم، يتحدث عن إسرائيل ويهوذا، الشبع من الخبز وسلام الاطمئنان كان لها ولبناتها، ولم تشدد يد الفقير والمسكين، في حزقيال 16. يعني بيقول لك خطية سدوم هي موجودة في سفر التكوين، لكن عاد في سفر حزقيال يشرح هي الناس دي كانت ماشية زي، يقول لك ده بس كانوا بشبعوا جامد قوي، عندهم نوع من النهم في الأكل عشان كده وصلوا لهذه الخطايا، وبسبب هذا الإفراط في الخبز التهبوا بنار الجسد غير المنضبطة فاحترقوا بدينونة الله بنار وكبريت من السماء. تقول له احنا مالنا، احنا عايشين في الدنيا. يقول لك لا، كل بمقدار، كل بمقدار، بدل ما تدفع 60,000 جنيه في عملية يا أخي، طب يعني خليك كده قلل شوية شوية، صح؟ عايزين احنا بعد كده هنوزن الناس بتوع تيرانوس قبل وبعد. اللي يتخن عندنا في تيرانوس نعمل نقعده لغايه ما ايه؟ بيقول كمان على فكره ده طلع 8 اوجاع، انا شكلي هقعد اقرا بس مش هعلقها عشان الوقت كده الدنيا على أنه لا يمكننا أبدا أن ندخل في معارك الإنسان الباطن ما لم نكن قد تحررنا من رذيلة البطنة. هكذا ينبغي علينا نحن أيضا أن نظهر أولا أننا أحرار من الخضوع للجسد، إن إحنا أحرار من الجسد، تبان على فكرة في الصيام، الأكل اللي قدامك تعمل فيه إيه؟ شكر ربنا. طب إيه نوع الأكل؟ مش مهم، على فكرة أحلى أكل في الدنيا سبب البطر او مرات التذمر على الاكل، كل الموجودين تذمرنا عشان احنا مش جعانين. طب خليك جعان يبقى العيش ايه؟ عسل. واحده بتقول لي ده عسل، العيش عسل.
احرار، بيقول لك

لابد أن نكون أحرار من الخضوع للجسد، لأنه من المستحيل للمعدة الممتلئة أن تنهض بمعارك الإنسان الباطني، ولا من الصواب لمن غلب في أدنى مناوشة أن يكون جديرا لأن يجرب بمعارك. يعني ربنا بيقول لك أنا عايز أدخلك معارك أصعب، يا عم أنت مش قادر على المعركة الأولى اللي هي بتاعت البطن. يقول كده في سفر إرميا آية مشهورة: إن جريت مع المشافة أتعبوك. يعني واحد بيقول لك إيه، امشي معانا بس، امشي معانا، يقول انا تعبت. طب احنا عايزين نعمل مسابقه يا عمي، مسابقه ايه؟ يقول ان جريت مع المشافه اتعبوك، فكيف تباري الخيل؟ وان كنت منبطحا في ارض السلام. يا عم دي الدنيا هاديه، انت مالك؟ ما تقوم، انت كسلان ليه؟ الدنيا ما تشتغل، الدنيا هاديه، فكيف تعمل في كبرياء الاردن؟ ان جريت مع المشاه فاتعبوك، فكيف تباري الخيل؟ هذه أفكار يا عزيزي. عارفين أفكار بتاعت يوحنا كسان جابها منين؟ ردوا عليه، من أباء مصر. هو بيقول كده، مش بتاعته ده، من كل يخبط على حد: يا أبي أريد كلمة منفع. يقعد عنده، وبعدين بعد ما يقعد عنده يقول له علمني، وبعدين القديس ده يعمل حاجة جميلة جدا، يروح مأكله أكل عجيب. إيه الأكل العجيب ده؟ في غير معاده، وأكل كمان حلو. هو قال عنها، يمكن نشوفها دلوقتي. كيف يمكن التغلب على شهوات البطن؟ يجب أولا أن نطق بالأقدام شهوات البطن، إلى درجة أن الذهن يجب أن يكبح. يعني لما يبقى عنده قضية معينة، ربما ينسى طعامه وشرابه، وهذا ما فعله المسيح إلهنا لما قالوا له قدام المرأة السامرية: هو ذا طعام، كل الطعام لستم تعرفونه، لي طعام آخر لستم تعرفون. يعني حصل الشبع بسبب الاهتمام بقضية تانية. عشان كده بيقول هو بالسهر وبالقراءة الواحد يغلب، وبالندم القلب المتكرم. وإذ نتسلح بغيرة الذهن هذه والندم المستمر، سنغلب أو نتغلب على خلاعة الجسد. يعني على فكرة، اللي مننا متحارب بحروب شهوة زي ما هنشوف بعد شوية، علاجه مش موضوع الشهوة، موضوع البطن. الدليل خد واحد كده وخليه يصوم شوية وخليه يوم الجمعة الكبيرة خلاص بقي هزيل، قولوا له في عرض وحش ما يقول لك أنا مش في بالي أي حاجة. هل مطلوب من المسيحيين كده؟ أو مطلوب منهم مش يعيشوا رهبان، لكن مرات يبقى ضبط النفس لكل المسيحيين. إن مصارع المسيح طالما أنه في الجسد لا تعوز أبدا النصرة في منازلاته، ولكنه بقدر ما يزداد في القوة بانتصاراته المتتالية بقدر ما يواجه بأنواع معارك أقصى، لأنه ما أن يخدع الجسد ويهزمه حتى تشن عليه غارات كثيرة من العدو وتسير وتهيج انتصارات وقوات الأعداء فتنتفض ضد جندي المسيح المنتصر. فلا يجب أن يتراخى جندي المسيح في جهاده فترة السلام اللي كلمنا عنها، ويبدأ في ينسى الكفاح المجيد في صراعاته ومنازلاته، ويتوانى بالكسل النادك عن الحصانة ضد الخطر، وينخدع بمكافآت جوائزه واستحقاقات انتصارات. يقول لك أصل أنا بنتصر في معارك كتيرة. يقول له خلي بالك، أصل أنت بتحارب، يا ريت أنا أعرف يعني الحرب اللي قدامي ده. واحد مرات واحد من غير ما تزعله سلم نفسه لإبليس ويجي يعمل خناقة حتى في الكنيسة. أنت مش بتتعارك مع واحد في الجسد، مصارعاتنا مش مع الجسد، ده واحد مال دماغه، واحد جاي يشتم، واحد جاي يتخانق. يا عزيزي ابقى فكر ان اللي قدامك مش جسد بس، فان مصارعتنا زي ما بيقول في افسس 6 ليست مع دم ولحم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الده، مع جناد الشر الروحية في السماويات. شوف بقى وحكمتهم بقى القديسين بتوع مصر بس. اما كان يجي القديس يوحنا كسيان ويزور الآباء دول يقطعوا صومهم. هو اللي بيقرر، بيقول الكلام ده، بيقول إيه: لكن فيما عدا صومي الأربعاء والجمعة
المقررة بالقانون، عشان تعرفوا أصول الأربع والجمعة. زي ما أبونا قال لكم إحنا يوم الأربع هنأكلكم صيامي لغاية ما مش هتغير، وفي الخمسين بنبقى إجازة ما فيش فطار حتى. كان الصوم اليوم يكسر أينما ذهبنا، يعني لو بياكلوا الساعة 3 بعد الظهر بتوقيتنا دلوقتي، لو أنا زرتهم الساعة 10 الصبح يقدموا مائدة، وهو كمان الأب يأكل معاهم اللي بيضيفهم، فيقول لك بيكسروه. وعندما سألنا عن سبب تجاهل الصوم اليومي هكذا لديهم بلا سجس، أجاب أحد الكبار اللي في مصر إن فرصة الصوم دائما معي، أنا صايم على طول، ولكن طالما إني سأشيعكم سريعا في طريق، أنتوا جايين تقعدوا معايا ساعة واثنين، فأنني لا أقدر أن أبقيكم دائما معي. والصوم على الرغم من أنه نافع وضروري، إلا أن مع ذلك نقدمه طواعية، بينما متطلبات الوصية تتطلب إتمام عمل المحبة. يعني المحبة ما بقدمها للناس وأكسر صومي مش من أجلي، لكن من أجل اللي موجودين، أصل هم مش هيأكلوا وراهم مشوار. وهكذا بيقول بقى الكبار، واحد من الكبار، هكذا إذ أستقبل المسيح فيكم، ركزوا معايا، فينبغي أن أنعشه. كلمة حلوة، يعني أنا بستقبل المسيح، الضيف ده هو المسيح جاي عندي، فأنا عايز أنعشه، ولكن عندما أشيعكم في طريقكم سأكون قادرا على موازنة كرم الضيافة المقدم من أجله بصوم أشد من جانبي. يعني أنا أكلت الساعة 10 الصبح، أنا هقعد مش هاكل غير تاني يوم، مش هاكل تاني، لأن أبناء العريس لا يقدرون أن يصوموا مدام العريس معهم، ولكن عندما يرحل فإنهم بالصواب يصومون. ده كلام بتوع مين؟ بتوع أباء مصر، يوحنا كسيان هو اللي خده. عندكم صحة تسمعوا؟ أنا بغريكم عشان تقروا عن القديس يوحنا. روح الزنا، بيقول في سفر هوشع أن روح الزنا قد أضله. اللي بيتكلم عنه العهد القديم، عشان اللي بيدرس العهد القديم يعرف أن روح الزنا مش معناها الزنا الفعلي في جزء من أجزاء، هو الالتصاق بكل الأوثان، أي وثن اسمه زنا، أي إله تاني. ليه ربنا بيقول أنا ارتبطت بيكم، فما تعرفوا حد تاني أنتوا عملتوا إيه؟ طبعا تفتكر الزنا بس هو الزنا الفعلي، لكن فيه الزنا الحكمي، ده اللي كان في العهد القديم مرات. لكن روح الزنا بتحدث عنه هنا لا يخص أيضا الرهبان، لكن يخص كمان المتزوجين. روح الزنا، كلمنا عن روح النهم وروح الزنا. روح الزنا يعني ايه كلمة روح الزنا؟ هناك زي ما قالوا القديسين احنا ما نعرفش، لكن الكتاب ذكر ان في حاجة اسمها روح الزنا، ارواح متخصصة. وخلي بالك لولا نعمة ربنا اللي بتمسك الشخص زي ما هتشوفه، مرات تخلي الواحد منفلت. ان رأيت واحد مسلم جسده للدعارة، اعرف تماما بيسيطر عليه جزء منه، مش بس اهواءه، جزء منه حاجة اسمها روح الزنا، روح شرير بيساعده مش ساكن فيه، يعني مش لابسه شيطان لكن بيساعده. ده كله تعاليم اباء البرية بخبرتهم اللي موجودة في مصر. بيقول عن الجهاد المزدوج ضد روح الزنا، إن جهادنا الثاني بحسب تقليد الآباء هو ضد روح الزنا. ليه؟ فكرتكم بحاجة، إنه بعد ما الشخص يأكل جامد تلاقي شخص مدفوع بغرائزه. طب وإحنا الناس ما تأكلش؟ لا، كل زي ما قلنا كل بضبط. هو ضد روح الزنا. هذه الحرب الشرسة هي أطول من الأخريات، على فكرة تفضل لغاية طول العمر. ممكن واحد يبقى ما عندوش روح نهم، بيأكل قليل، لكن روح الزنا دي تبقى مع الكثيرين وتحارب الكثيرين إلى نهاية حياتهم. هي أطول من الأخريات وأكثرها ديمومة، ولم يمكن التمكن أو التغلب عليها أو يتمكن التغلب عليها سوى القليلين. كان بيقول الموضوع الحرب بروح الزنا دي

بتوع مصر اللي بيقولوا برضو قليلين اللي بينجوا منها. طب بقية البشر جوه وبره مغلوبين من هذه الروح، لأنه على الرغم من أنها تبدأ معركتها ضد البشر من لحظة بدء سن البلوغ، إلا أنها لا تنتهي إلى أن تهزم سائر الرذائل الأخرى طبقا لكلام الرب.

قلوبنا أولا أساس للتضاع. ليه؟ ساعات واحد في الدير يفتخر أنه أحسن من إخواته وهكذا في الخدمة، عشان ساعات كتير احنا ندين الناس. مرات واحد من القديسين جاله شاب يقول له أنا متحارب بروح الزنا، قال له لا تدين. بس قال له إيه لا تدين دي علاقتها بالزنا؟ قال له عشان حضرتك بتدين الخطاة، فالخطايا اللي عندهم جات لك انت. احنا شغالين ايه؟ نشكر ربنا، ها؟ نميمة رهيبة، عمالين ننم. واسأل الفيس، اسأل الفيس. فبيقول أولها الاتضاع، وهم يصرون أيضا على أنه يمكننا أن نجوز على مصدر المعرفة الحقيقية، أو نحوز على مصدر المعرفة الحقيقية، طالما أن جذر هذه الرذيلة محل الحديث يشغل أعماق نفوسنا حقا. يعني مش ممكن تنتصر وانت عندك بقايا جواك للغلط. هديكم مثال للمتزوجين. واحد اتجوز واحدة، وكان هو شاب مرتبط عاطفيا بواحدة. طب بعد الجواز نقول له ايه؟ خليك ايه؟ مع مراتك. مراتك دي حتى الناس يقولوا كده، الناس الطيبين، وهي حلالك. مرات كان يقولوها حتى في المرضات، هي حلالك. طب والخارج هذه المنطقة مش حلالك، مش تبعك. فلو الجدر ده موجود القديم، بقول حتى وانت متزوج هيرجع تاني ما يسمى روح الزنا يمتلكك. حتى وانت متزوج يبقى مراتك معاك، لكن في ستات تانيين معاك، في جدر موجود. اللي كان بيحب واحدة قبل الجواز إياك تكلمها، إياك تكلميه، الجدر موجود. هما بيقولوا كده القديسين. ولكن من المستحيل أن تمتلك معرفة روحية بدون العفة المستقيمة. يعني عايز تقدم معرفة صحيحة، عايز تقدم للناس معرفة مستقيمة، من فضلك عيش بعفة، لأن هناك مواهب مختلفة، ولأنه ليست هناك عطية واحدة للروح القدس تعطى لكل أحد، ولكن بالأحرى لكل من هو مستحق وقادر عليها بفضل جهد وكد. وعلى الرغم من أن الفضيلة الاستقامة يعتقد أنها مكتملة في جميع الرسل القديسين، إلا أن موهبة المعرفة مع ذلك كانت وفيرة جدا في بولس، لأنه جعل نفسه قادرا عليها بجده وجهده الذاتي. يعني شخص عامل إيه؟ الأقمع إيه؟ جسدي واستعبده. طب انت عندك معرفة؟ قال ده انا عندي معرفة كتيرة، لكن انا عايش بايه؟ بضبط. من يجاهد النفس عن نفسه يضبط نفسه فين؟ في كل شيء. ممكن تقول الكلام ده لا يخصني؟ لا، يخصك، يخصك. هتكلم عن روح الجشع. كان بودي اتكلم عن كل مش عارف الساعة كام. يعني قدامي هتكلم عن روح الجشع، وبعدين يبقى تاخدوا بريك، وان كان في وقت نتكلم عن التمانية. يعني انا بودي ان التمانية تبقوا توصلوا. بيقول ان هل احنا طمعين يا اخوة واخوات؟ هتتفاجئ ان قديس يوحنا كاسيان بيقول احنا بتولد طمعين. أديك مثال، خلف عيال كده، اتجوز وخلف، ودي الواحد منهم من ولادك حاجتين وما تديش للتاني، يعمل ايه؟ اللي خد مش عايز يدي، واللي ما خدش يزعل ويخطف، صح؟ طب ادي له واحدة يقول لك أنا عايز اتنين. قديس يوحنا بيقول كده، صراعنا الثالث هو ضد الجشع الذي يمكننا أن ندعوه محبة المال، وهجماته هي من الخارج وليست من الطبيعة، ولا يوجد مصدرها في داخل الراهب ما عدا ضعف ذهن فاسد متبل. يعني مرات هو ذهنه مادي، هذا الشخص ذهنه مادي، فتملي طماع، والذي عادة ما يكون مصاحبا لبداية بائسة لهجر برخاوة، وكان أساسه محبة فاترة لله. يعني لو شفت واحد طماع اعرف ان محبة ربنا مالها قليلة في قلبه، محبة فاترة.

لأن الدوافع الأخرى للرذيلة تبدو أنها جزء مغروس في الطبيعة البشرية، ويبدو مصدرها كما لو كان معنى بالفطرة. عايز يقول لك إيه؟ إن في جدر موجود عندنا كلنا، إن إحنا بنتولد طماعين. اسألوا الولد الوحيد، ساعة الأخت تكون مخلفة ولد واحد أو بنت واحدة، فبتقول لي صلي لي عشان ربنا، أصل الولد يعني يطلع طماع، هو مستحوذ على كل حاجة عشان يشارك، يعمل شيرينج. ويمكن قول أنها على نحو ما متجذرة بعمق في اللحم، وتوجد تقريبا منذ لحظة ميلاد الشخص. يعني أنا بتولد وجنبي كلمة إيه؟ طماع. بيقول كده في سفر إشعياء: علمت أنك تغدر غدرا ومن البطن سميت عاصيا. يعني أنت مولود إيه؟ بالمعاصي، متجذرة في حتى في ميلاد الشخص، وتسبق القدرة على التمييز بين الخير والشر، إلا أنه يتم التغلب عليها فقط عقب جهاد طويل. يعني بيبان بقى يا إخوة وأخوات، شخص مننا بيحب يدي، بيشابه المسيح إلهنا. عارف لما بتحب تدي، البخل ده جزء منه طمع. يعني وحش قوي لما الراجل يبقى معاه فلوس وبخيل، وحش جدا لا يطاق. بقول للأخوات اللي لسه متجوز، إياكي تتجوزي واحد بخيل، هيطلع عينك وعين التيرانوس. فلابد ان الشخص مرات يتحرر، يبقى كريم كإلهه، كريم لابد ان هذا الامر يبقى موجود في الخدام كمان. صعب جدا لما تشوف خادم بخيل، صعب، لا يعبر عن جودة وإحسان الله القدير الذي يعطي الجميع بإيه؟ بسخاء. بيقول: فعلى سبيل المثال، ألا نرى حركات الجسد البسيطة ليس فقط في الأولاد الذين ما زالت البراءة تسبق فيهم المقدرة على التمييز بين الخير والشر، بل حتى في الأطفال والرضع، وعلى الرغم من أنه من المؤكد أنهم لا يمتلكون بدايات أي شهوة في داخلهم، إلا أنهم يظهرون أن لهم حركات جسدية بدوافع طبيعية. وتتذكروا القديس أغسطينوس اعترف هو صغير عن نفسه، يعني هو صغير، إن كان بيسرق، طماع هو صغير، كتب في اعترافاته هو صغير، ربما عنده 4 5 سنين. ألا نلاحظ بالمثل عن شوكة الغضب المميت توجد بالفعل في الأطفال الصغار، وقبل أن يعلوا بفضيلة الصبر إلى أن نرى أنهم ينزعجون من الإهانات. يعني لو واد هنته يتضايق، طب والطمع باين ولا مش باين؟ باين، ويشعرون بأي كلمة إساءة توجه لهم لو حتى على سبيل الفكاهة. وأحيانا على الرغم من أنه تعوزهم القوة، فإنهم مع ذلك لا تنقصهم رغبة الانتقام عندما يثير غضبهم. نتكلم عن مدى صعوبة التخلص من الجشع ما تأصبنا. في صعوبة نعم، لو واحد طماع عايز النصيب الأكبر في كل حاجة، عايز هو اللي يتكرم، هو اللي يمدح، هو اللي يشاور عليه، طماع في النايب. عارفين النايب؟ مش النائب الحكومة، النايب الصعايدة فاهمين، أي نايب ما بيقبلش غير بالنايب الكبير. أنتوا أول مرة تسمعوا الكلمة دي؟ أنا عارف إنه المنابة. وبناء عليه لا ينبغي أن ينظر أي شخص إلى هذا المرض بكونه تافها وغير مؤثر، تقول لا إيه يعني طمع، دي حاجة بسيطة. لا، لأنه بيعبر عن اللي جواك، لأنه كما أنه من السهل تجنبه، هكذا استملك على أي شخص فإنه يجعله يعاني للحصول بصعوبة، استملك على أي شخص فإنه دي متكررة للشفاء من هذا الأمر. يعني لأنه شبكة منظمة للرذائل وجذر لجميع الشرور، ويصير ميؤوسا منه للشر. فكما يقول الرسول: الجشع أو الطمع أو محبة المال هو أصل إيه؟ جميع الشرور. عشان كده

0: بيدعونا ازاي نقف عن الجشع، واذا تقدم في هذا الشر اذا بهذه المراحل فانه لن يقنع عندئذ بالاستمرار، لا اقول في الفضيله بل حتى في ظلال فضيله الاتضاع والمحبه والطاعه، ويغضب لاي شيء ويدمدم او يتاوه من كل طماع كده. اي حد طماع ده، حتى معلش من غير ما تزعلوا، لو انا شماس الكنيسه وطماع في المرادات مش عايز اشارك اخواتي، انا اللي عايز اقول وامسك الميكروفون، ده طمع، جزء منه طمع. طب خلي اخوك يشاركك، خليه هو اللي باين. طب انت انزوي على جنب وصلي وغمض عينك وصلي، ما يقدرش يصلي لانه جشع. والان استرحى عنه كل وقار كحصان جامح بلا لجام يندفع الى الهاويه فلا يقنع بطعامه اليومي. مش حد من الناس دي بيشكر ولا بملبسه المعتاد، ويعلن انه لا يقدر ان يحتملها بعد الان، وان الله ليس هنا فقط، وان خلاصه ليس قاصر على هذا المكان، وانسان ما يولول بشده انه لم ينتقل بسرعه منه الى مكان اخر فانه سيهلك في هذا الموضع. طمع حتى في الاماكن، يعني ايه؟ يقول لك المكان ده مش عاجبني، الشقه دي مش عاجباني، الموضوع ده مش عاجبني، البيت ده مش عاجبني، الكنيسه دي مش عاجباني، مش... طمع طمع. عشان كده في قوانين الكنيسه من ضمن ما سنت الكنيسه ان الاب الكاهن اترسم مكان ان لم تكن هناك ظروف يوقع على مذبح، لم يكن هناك ظروف. الاب الاسقف اللي موجود في اقاص الصعيد ما ينفعش تجيبه القاهره اللي تجلس، عارف ليه؟ لئلا يطمع في ناس تانية، بيقولوا كده تعاليم القوانين الآباء الرسل، ما تنقلش أسقف من مدينة فقيرة لمدينة غنية لو متجلس عن مكان لأنه خلاص ارتبط بيه، لألا يكون هناك طمع حتى المكان مش عاجبه. هل دي تخصنا وتخصناش؟ تخصنا. علاجات مرض الجشع اختم بيها، وإذ نتذكر جيدا دينونة حنانية، حنانية تتقري كده حنانية وسفيرة، دعنا نحفظ أنفسنا من العودة إلى تلك الأشياء التي هجرنا. يعني حضرتك سبت حاجة، سبت حاجة من أجل الله مترجع لهاش تاني، حاجة اديتها لربنا مترجع لهاش تاني. يعني أتذكر حد قدم حاجة للكنيسة من الكنايس، شقة اتبرع بيها، وبعد شوية قال لا مش هديها للكنيسة، نوع من الطمع. طب انا يقول لك انا مش عارف اتخبلت في، ما اعرفش يعني ايه الكلمه دي، اتخبلت في دماغي عشان اديها للكنيسه. بيقول لك اللي خلاص ما تركته، انت تركت حاجات خلاص ما تتسالش فيها، لا تكون طماع. ونظرنا ان نتخلى عنها تماما ونخشع كذلك من مثال جحزي الذي بسبب مرض الجشع حكم عليه بالبرص الدائم، ودعنا نحترس من اقتناء ثروة ولم نمتلكها أبدا سابقا. طمع كتير عندنا يا إخوة، وهذا ما يجعل مشاكل حتى في البلاد. هذا الدرس يحتاج رؤساء الدول، الإمارات عايز ياخد مكان في دولة، جزيرة في مكان، بترول في مكان، جشع جشع موجود لا يكتفي، فيحتاجوا كل الناس. احنا بنكتفي بثلاثة أوجاع، وفي مرة تاني نبقى نكمل الخمسة اللي بقى هم موجودة عندي قدامي، بس ما فيش وقت، تاخدوا بريك.
1: شكرا سيدنا، ربنا يعوضك سيد. اطلعوا فوق خدوا وزعوا الاكل، هناكل لقمة مع بعض اغابي، وفي بره شاي وقهوة، ونوزع مع بعض ربع ساعة، ناخد بريك ربع ساعة.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. بصلوات صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث وإشراف جناب الأب الورع القمص سمعان إبراهيم كاهن كنيسة القديس سمعان الخراز بجبل المقطم تقدم قصة حياة القديس سمعان الخراز ومعجزة نقل جبل المقطم. قصة حياة القديس سمعان الخراز ومعجزة نقل جبل المقطم.

0: وإخراج سمير فهمي. أحبائي الأفاضل، سؤال أتمنى كل واحد منكم يسأله لنفسه ويشوف إجابة السؤال حتكون أيوة ولا لا. السؤال يا حبيبي هو: هل إيماني برب المجد يسوع وبكنيسته القبطية الأرثوذكسية إيمان كامل ثابت قوي لا يتزعزع لا يخاف ولا ينكر ولا يتراجع؟ صدقوني إن كانت الإجابة حتكون أيوة، أؤمن بالرب يسوع المسيح وبكنيسته القبطية الأرثوذكسية إيمان كامل ثابت قوي وبنفذ كل وصاياه وتعاليمه، أنا أقدر بإيماني أتغلب على كل صعاب الحياة ومحاربات الشيطان، وأقدر أنال الغلبة والانتصار بقوة إيماني. ده أنا كمان بإيماني الثابت وبالمسيح يقدر يخليني أنقل الجبل من مكانه. أيوة، يتنقل الجبل من مكانه. ما أنتوا عارفين يا حبايبي، مش رب المجد قال في إنجيل متى إصحاح 17 آية 20: الحق أقول لكم، لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا إلى هناك فينتقل، ولا يكون شيء غير ممكن لديكم. يسوع المسيح إلهنا هو اللي قال كده، وإحنا المؤمنين باسمه مصدقين وعده. والمسيح يا حبيبي يستطيع بإيماني فيه أن ينقل الجبل من مكانه. أيوة، ينقل الجبل من مكانه بإيماننا الثابت القوي في المسيح. وما تستغربوش يا حبيبي، لأن ده حصل فعلا، حصل في أهم حدث في تاريخ العصور الوسطى لكنيستنا القبطية الأرثوذكسية في القاهرة حوالي سنة 979 ميلادية، يوم ما تم نقل جبل المقطم في أكبر المعجزات اللي حصلت على الأرض. جبل المقطم اتنقل يا حبيبي بواسطة راجل فقير كان بيحب يقرأ كلمة ربنا ويعيشها. الراجل ده بقوة إيمانه وعمق محبته للإله القدوس رب المجد المسيح مخلصنا، وإيمانه الثابت بكنيسة المسيح القبطية الأرثوذكسية، اتنقل الجبل من مكانه. إزاي؟ نشوف ونرجع لقاهرة المعز لدين الله الفاطمي في القرن العاشر لميلاد رب المجد يسوع المسيح.
1: صباح الخير. سلام يا أخي سمعان.
2: السلام والنعمة يا ست بيئة. أنا جايب معايا قربة المية بتاعت كل يوم، تسمحيلي أدخل أفرخها في الزير؟
1: اتفضل يا أخي سمعان.
2: هو عم يوستوس لسه راقد برضو؟
1: صدقني لسه يا أخي سمعان، المرض زاد عليه وجسمه اعتل ومش قادر حتى ينزل من على سريره إلا للضرورة.
2: ربنا يخليهولك ويديله الصحة، ده راجل طيب وبركة كبيرة.
1: انت اللي بركة يا أخي سمعان، ربنا يديك القوة قد اللي بتعمله من خير مع كل شعب المسيح، وخصوصا كبار السن اللي زي أنا وجوزي المريض يوستوس. مش عارفة لولا محبتك كنا هنحصل على المية ازاي.
2: انا خادم خاطي بكفر عن خطايا يا ست ليا، يا ريت الهي وحبيبي يسوع يقبل خدمتي وتوبتي. لو سمحتي ارفعي غطا الزير عشان افرغ قربة المية.
1: حاضر، اتفضل. خلصت نقل المية ولا لسه في بيوت تانية؟
2: لسه بيت عم اشقية، انقل لهم قربة المية والحق افتح دكاني.
1: ربنا يعوض تعب محبتك.
3: إبراهام بن زرعة؟ وده مين يا وزير جعفر؟
4: إبراهام بن زرعة من بلاد المشرق يا مولاي الخليفة المعز لدين الله، سورياني الجنسية، من نصارى المشرق المشهود ليهم بالطيبة والتقوى، ومن الأسرياء، ويعتبر واحد من أكبر التجار في مصر.
3: أحب أشوفه يا جعفر.
4: هيحصل يا مولاي، أنا بس حبيت أخد إذنكم وموافقتكم.
5: الوزير جعفر، الوزير جعفر شغال ما بيونش، عمال يجلب المولانا المعز لدين الله أشكال وأجناس. مش كفاية علينا أقباط نصر بتجيب لمولانا الخليفة نصارى من المشرق؟ مش بعيد تستورد لنا المسيحيين؟ أيوة، مش بعيد تستوردهم لنا من روما كمان.
3: يا يعقوب، يا ابن يوسف، يا ابن كلس، برضو مصر انك تظهر عداوتك وعداوة جنسك اليهودي لأتباع ديانة السيد المسيح؟ اشمعنى انت لما جبت المجلسي بلدياتك وصديقك موسى؟ انا ما اعترضتش، ولا حد من جلساء المسيحيين اعترض عليه. عموما انا بحب مدعباتك وقفشاتك يا ابن كلس.
5: ربنا يخلي مولانا الخليفة المعز لدين الله الفاطمي باني ومؤسس القاهرة عام 969 من
3: ميلاد السيد المسيح. قولها ولا مش عايز تنطق
5: يا مولاي؟ خلينا في المهم. أنا عاوز أقول إن مجلسكم يا مولانا بيجمع أفضل رجال الدين والعلم والشعراء والأدباء، وإحنا ما نعرفش إذا كان إبراهام ابن
4: زرع يا يعقوب ابن
5: كله محصل بعضه يا جعفر. بس الحقيقة احنا ما نعرفش عنه معلومات كتيرة، وانا اخاف
3: تخاف ان اعينه وزير واستغنى عنك وتحاربه زي ما بتحارب المسيح الفاضل قزمان ابن مينا الشهير بابليوم، اللي من يوم ما دخل مجلسي وانت خايف اعينه وزير.
5: يا مولاي
3: اهدى وهد اللعب يا يعقوب ابن كلس، وخف حركاتك اللي بتظهر فيها كرهك للنصارى، واعرف كويس ان المناظرات والمناقشات اللي في مجلسي حتضم دايما المسلم مع المسيحي مع اليهودي يا ابن كلس.
5: امر مولاي الخليفة المعز يأشر، وكل يهود مصر بس، كل يهود العالم ينفذوا اوامر مولاي الخليفة.
3: ما قلتليش يا جعفر، اخواننا المسيحيين اختاروا البابا الجديد ولا لسه؟
4: النهاردة مجمع الأساقفة هيجتمعوا في كنيسة أبو سرجة.
5: يا مولاي أنا رأيي إن جنابكم تتدخل
3: يعقوب اسكت خالص.
5: أهو كتمت يا مولاي.
6: يا أبائي وإخوتي، قرر مجمع الأساقفة لكنيستنا القبطية الأرثوذكسية إنه يدعي جميع الآباء الأساقفة والأرخنة عشان نجتمع هنا في كنيسة أبو سرجة نتباحث في أحوال كنيستنا. شعب المسيح أصيب بفتور روحي كبير.
7: تمام يا أمبادوماديوس، ابتدى يسيطر على شعب الكنيسة في مصر شعور إنهم هينتصروا في حياتهم العلمانية بعيد عن الرب يسوع اللي بتستمد منه البشرية المؤمنة باسمه كل المعونة والرجاء. والآية من رسالة يعقوب إصحاح واحد بتقول كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي من فوق نازلة من عند أبي الأنوار الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران.
8: يا أنبا بمور، يا أباء الأسقفة، إحنا مسؤولين عن الكنيسة وشعب الكنيسة، ومش هنقف مكتوف الأيدي قدام الحالة اللي وصلت ليها الكنيسة. بقالنا سنتين دلوقتي بعد نياحة الأنبا مينا الثاني البابا 61 على كرسي ماري مرقس الرسول اللي تنيح سنة 973 ميلاديا، وإحنا دلوقتي سنة 975 وكرسي ماري مرقس خالي وينتظر البابا 62 ليقود كنيسة المسيح في الظروف الروحية الصعبة اللي إحنا بنعيشها، وده رغم إن الكنيسة بتعيش فترة حب وتسامح بسبب عدالة وحسن معاملة المعز لدين الله الفاطمي لشعب المسيح في مصر.
6: يعني رأي نيافتك ايه يا أنبا ساويرس؟
8: اقترح ان احنا نقيم قداس الهي هنا في كنيسة ابو سرجة الاسبوع اللي جاي، والرب القادر حيلهم

0: ابن حسن الاختيار لمن يعتلي السد المرقصية.
1: زي ما سمعنا يا حبايبي، المعز لدين الله الفاطمي أول خلفاء الدولة الفاطمية في مصر كان بيعامل كل شعب مصر بطوائفه الثلاثة، اليهود والمسيحيين والمسلمين، معاملة حسنة وبدون أي تفرقة. وكلنا عارفين يا حبايبي إن بعد ما تنيح البابا مينا الثاني البابا 61 لكرسي ماري مرقص، استمرت الكنيسة سنتين كاملتين بدون بابا على كرسي ماري مرقص. ونشوف يا حبايبي مين اللي هتختاروا العناية الإلهية ليصبح البابا 62 لكنيستنا القبطية الأرثوذكسية، واللي هيكون خادم للجميع من أجل مجد اسم الله، مقتضيا بالرب الذي لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين.
2: يا ملخص يا ابني، السؤال مخروم والقمح بيسترسب منه، يعني ميزانه المكتوب عليه لازم يكون قله نقص. أنا بطلب منك تعيد ميزانه عشان قلبي يطمن وضميرك يرتاح.
3: هو أنت يا أخ زكريا لازم كل مرة ترازي فينا؟ شوية الحبوب كلها موزونة وميزانها مكتوب على كل شوال، وإن كان على ضميري أنا ضميري مرتاح. عجبك تاخد الشوال بالوزن المكتوب عليه تورد 4 دينار وتشيل، مش عجبك شوف لك مخزن حبوب تاني يا أخي.
2: يعني يا ابني أخذ الشوال ناقص؟ ده النص دينار اللي بكسبه من بيع الشوال ده بجيب بيه لقمة العيش اللي يدوب تكفي ولادي وامهم. ربنا هو اللي عالم بالديون اللي عليا، يعني مش ناقصه.
3: ما توجعش دماغي بقى وشوف مصلحتك.
2: هو فين المقدس ابراهام عم مخيل اللي كان بيشتغل قبلك وافتكر ربنا كانت معاملته معانا؟
3: يوه مش هتبطل كلامك الفاضي وتشوف مصلحتك؟ هتقول عم مخيل والمقدس ابراهام؟ هو يعني المقدس ابراهام
1: ملخص؟ سلام يا اخ زكريا.
2: المقدس ابراهام ابن زرعه، السلام والنعم عليك يا راجل يا طيب. الأخ ملخص،
1: أنا سمعت كل حاجة يا أخ زكريا. بقى يا ملخص، المرة اللي فاتت سمحتك فهمتك إن إحنا خدام للناس دول بالمعروف والكلمة الطيبة.
3: أصل
1: إيه يا ابني الشوال المخروم ده؟ لو نقص ميزانه حباية قمح واحدة تحملني ذنب الراجل الطيب اللي بيلاقي من وراها رزق ولاده. أنا فهمتك إن الأمانة أهم عندي من كنوز الدنيا. الراجل الطيب زكريا بيحاول يصحي ضميرك وانت عمال تجرح ضميره بكلامك البطال وناس اللي قالوا معلمنا بولس الرسول. وهكذا استخطئون إلى الإخوة وتجرحون ضميرهم الضعيف، تخطئون إلى المسيح.
2: يا مقدس إبراهام
1: سامحني يا أخ زكريا، حالا هخليهم يطلعوا لك من المخزن شوال قمح فوق الشوال المخروم، وهتاخد الاتنين بسعر شوال واحد. وانت يا ملخص يظهر انك مصر على خطاياك، تاخد يا ابني حسابك وربنا سهل لك طريقك في مكان عمل تاني.
3: يا عم ابراهام
1: ولا كلمة، خش يا ابني خد حسابك وربنا يسامحني ويسامحك.
3: منك لله يا زكريا، منك لله يا زكريا، قطعت عيشي.
1: وانت يا عم زكريا لو سمحت خد كيس الدنانير ده وسدد ديونك.
2: ايوه بس
1: احنا اخوات وده خير ربنا، ما تنكسفش من اخوك الخاطي ابراهام ابن زرع. خد يا حبيبي وكل اللي تحتاج له تيجي تاخده من خير ربنا.
4: سلام يا عم ابراهام.
1: سلام يا جرجس. استنى، عاوزك قبل ما تخش تشوف شغلك في المخزن.
2: اسمح لي امشي يا مقدس ابراهام، هحمل الزكتين على الركوبه واتكل على الله، ربنا يعوضك كل خير. سلام.
1: مع السلامه يا اخ زكريا، رب المجد يبارك حياتك. ها يا جرجس، خلصت المشوار اللي كلفتك بيه؟
4: أيوة يا عم إبراهام، وأنا راجع بعد ما جبت 50 دينار أهم ودول حساب الشعير، سألت عن الست أرملة المرحوم عم بولس، ساب لها بعد ما تنيح 3 ولاد أكبرهم عنده 4 سنين، ما عندهاش ولا فلس تصرف منه، وكل اللي بتقدر تقدمه لولادها عشان تسد جوعهم إنها تسلق لهم البصل في مية بملح وعيش ناشف.
1: يا خطيتك يا إبراهام، أنا اللي عايش وحيد لا زوجة ولا أولاد، بنام شبعان متدفي على فرش لين، وكتير من إخوة الرب زي أرملة المرحوم.

0: بولس مش لاقيين الاكل الضروري لحياتهم ولا الغطم البارد. يا خطيتي اسمع يا جرجس، تاخد الخمسين دينار فلوس الشعير اللي معاك، تروح تشتري قماش وغطا واكل من افخر الانواع، وتوديهم لاخت الرب ام الاولاد اليتامى، وتديهم كيس الدنانير دي كمان، وربنا يسامحنا ويغفر خطيتي. رب المجد قال في انجيل متى اصحاح 25: بما انكم فعلتموه باحد اخوتي هؤلاء الاصاغر فبه فعلتم.
1: يا سمعان، سير الصندل اتقطع وانا ماشي عند الحصن، واتكعبلت ووقعت وانجرحت في رجلي. قلت مفيش غير سمعان الاسكافي هو اللي هيصلحولي، فجيت لك عشان تخيط لي السير، وكويس اني لقيتك فاتح. خد يا سمعان الصندل اهو.
2: طيب حطيه عنك وعلى فكره ممكن تاخدي الصندل ده تلبسيه وتروحي بعد الظهر، تبعتي تاخدي الصندل بتاعك.
1: ليه؟ هو انت مش عايزني اقعد معاك ولا ايه؟ ده انا حتى فاضية وما ورايش حاجة، وقلت هي فرصة نقعد وندردش.
2: ايوه بس انا مش فاضية يا ستي، اصلح النعلين اللي في ايدي دول وبعدين اصلح صندلك.
1: ما تفضلي بقى شوية يا سمعان يا اخي، خد بالك من نفسك حبتين. ولا انت مش عارف قيمة نفسك؟
2: نفسي انا عارفها كويس، انا اخطأ انسان ومحتاج لمغفرة ربي، وياريت يقبلني بخطيتي.
1: ما تقولش كده، ده انا حتى بسمع كتير عن اعمال الخير اللي انت بتعملها يا سمعان، تبقى ازاي بقى انسان خاطي؟ وبصراحة بقى انت عاجبني قوي يا سمعان.
2: يا ست انا حسيب اللي في ايدي وحصلح سير صندلك، اتفضلي عودي وما تتكلميش عشان اصلحهولك، وتتفضلي الحال سبيلك.
1: حاضر، اديني قعدت. رجلي بتوجعني من الوقع. بص يا سمعان، شوف رجلي محمره ازاي، بص شوف رجلي.
2: يا خالتي يا سمعان، يا اخطر خطاه، انا بصيت ليه يا رب؟ انت قلت كل من ينظر الى امراه ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه، فان كانت عينك اليمنى تؤثرك فاقلعها والقها عنك، لأنه خير لك ليهلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم. وزينة
1: يا ستر يا رب، إيه اللي أنت عملته ده؟ تقلع عينك بالمغراس اللي في إيدك. يا ستر يا رب، الحقوا يا ناس، الحقوا عين سمعان الإسكافي يقلعها بالمغراس، وشه اتغرق دم. الحقوا
3: ودلوقتي بعد ما صلينا قداس الأحد النهاردة في كنيسة أبو سرجة في شهر طوبة 687 للشهداء، يناير 975 لميلاد رب المجد الفادي يسوع المسيح، نطلب من ملك الملوك ورب الأرباب الثالوث المقدس، الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد. نحن مجمع أساقفة وأراخنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية نطلب أن تحل بركة قدسه القدوس علينا، ويختار لنا الراعي الصالح اللي يرعى الكنيسة وشعب المسيح المؤمن.
4: شايف سيدنا الأنبا ساويروس؟ شايف الشيخ الوقور اللي دخل الكنيسة وراح هناك قدام صورة العذراء أم النور؟
5: أيوة شايفه، بيولع شمعة قدام صورة العذراء، ده باين عليه راجل مبروك. شايف نور النعمة الإلهي اللي بيسطع من وشه؟
4: ما يفكرش إن يفتك بمزمور داود النبي: مثل الدهن الطيب على الرأس النازل على اللحية، لحية هارون النازل على جيب قميصه.
5: هو ده
4: قصد نيافتك، هو ده الاختيار الإلهي.
3: استنوا، هو ده فعلا الاختيار الإلهي. يا رجل يا طيب يا سيدنا،
6: بص إلى الأبد آمين. نعم نيافتك بتكلمني.
3: أخطيت حللني، قطعت صلاتك قدام صورة أم الإله. أنت مين؟
6: أنا الخاطي إبراهام ابن زرع.
2: تعبت نفسك ليه بس يا عم يوسطس؟ أنت عيان، إزاي تسيب سريرك أنت والخلاليقة وتيجي لحد بيتي؟ أنا الإنسان الخاطئ البطال.
7: ده أنت بركة كبيرة يا سمعان يا أخويا. إحنا لما سمعنا باللي حصل لك وإنك قفلت دكانك قلنا لازم نيجي نطمن عليك.
2: من يوم يا عم يسدس وأنا قافل بابي صايم عن الأكل، بصلي لإله القدوس رب يسوع المسيح إني سامع عبد الخاطي سمعان ويغفر للعين الخاطية زلتها. تفتكر هيسامحني ويقبلني لصدره الحنون؟
8: يا سمعان، المسيح إله حنون فاتح قلبه وصدره لكل أبنائه المؤمنين، ومش ممكن يسيب حد من أولاده ويتوه عن طريقه يجري ويدور عليه ويرده لحظيرته تاني. مش هو اللي قال في إنجيل لوقا: أي إنسان منكم له 100 خروف وأضاع واحدا منها، ألا يترك 99 في البرية ويذهب للضال حتى يجده؟
7: وبرضو رب المجد قال في نفس الإصحاح: أقول لكم إنه هكذا يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب أكثر من 99 بارا لا يحتاجون إلى توبة.
8: وبعدين أنت نفذت وصية الرب وقلعت عينك، واللي لازم تعرفه يا سمعان إن ربنا يسوع بيحبك لأنك بتعمل كل عمل صالح يرضيه. بتصلي دايما وتصوم وتحضر القداسات وتتناول دايما،
7: وبتقوم من نومك بدري وتشيل قربة المية والناس كلها نايمة تصحيهم وتملى لهم ازيار المية،
8: خصوصا المرضى والعجايز اللي زي حالتنا، وبترفض تاخد اي اجر عن عملك الصالح ده، وبعدين بتروح تفتح دكانك.
2: انا حافل الدكان، هشتغل دباخ في مصنع دباغة الجلود. بس انت يا عم يسطس صليني، صلي لضعفي وخطيتي، انت وخالتي ليئة صلولي من فضلكم، صلولي انا الخاطئ، سامحني يا رب.

0: شفتوا يا حبايبي قد ايه الراجل ده كان قديس وبار، منفذ لكل وصايا الرب اللي قال ان اعترتك عينك فاقلعها، خير لك ان تدخل ملكوت الله اعور من ان تكون لك عينان وتطرح في جهنم النار. نفذ حبيبنا القديس سمعان الخراز وصايا الرب، نفذها وهو مدرك تمام الإدراك لقول الحبيب الفادي: من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجلي ومن أجل الإنجيل فهو يخلصها. والخراز يا حبيبي، وده أحد ألقابه لأنه كان بيلقب بسمعان الدباغ وسمعان الخراز وسمعان الإسكافي، نفذ بإخلاص كامل وصايا الله. سمعان الخادم المتواضع رجل الفضائل كان بسيط وأكله بسيط، يدوب يسد جوعه، منكر ذاته، شديد التقرب من الله بالصلاة والتسبيحة والصوم والتناول من الأسرار المقدسة. وعشان كل ده كان رب المجد بيعده لصنع معجزة من أكبر المعجزات اللي صنعها الرب يسوع على يد أحد قديسيه. وبعد أن اختار الإله القدوس راعي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وهو الأنبا إبراهام بن زرع السورياني، اللي خلال 4 سنوات تقريبا على اختياره بطرك جمعته المودة والمحبة بخليفة مصر المعز، والمسيحيين طول عمرهم بيحبوا مصر، أصلهم وحياتهم مصر، وزي ما قال قداسة البابا إن مصر ليست وطنا نعيش فيه بل هي وطن يحيا فينا. وطبعا اختيار الرب للأنبا إبراهام ما عجبش ابن كلس اللي عين وزير لجبيت الضرائب في وزارة المعز.
1: اسمع يا موسى،

0: انت عارف طبعا اني شديد التعصب ليهوديتي، وكل اللي بعمله ده عشان في النهاية انتصر لشعب بني اسرائيل، شعب الله الموعود. انا صحيح اعتنقت الاسلام، لكن انت عارف يا موسى كل مصالح، وده مبدئي في الحياة، مصالح، عيش للمصالح، مصلحتي فوق كل المصالح، اعمل علشانها كل ما هو صالح لمصالحي انا بس، ولا ايه رأيك؟
1: كلامك كله للصالح يا يعقوب، يا صالح يا راجل المصالح يا صالح.
0: ومش من مصلحتنا ولا من مصلحتي ولا لي في الصالح إلا شيء واحد، إن المعز لدين الله أصبح صديق للأنبا ابن زرعة بطرك النصارى، فلازم نفكر في مهموس يطلع من نفوخ ابن زرعة، وفي نفس الوقت نشعل النار الحقد والكراهية في قلب المعز ضد النصارى ونقلبه عليهم. مش ده برضو الصالح يا موسى؟
1: صميم الصالح يا ابن كلس، يا صالح يا بتاع المصالح.
0: عشان كده انا عاوزك تنقب وتفحص وتمحص في كتب النصارى كلها، وتطلع لي الشوكة اللي اغرزها في ظهر ابن زرعة، وخلي النصارى في مصر يضيعوا في شربة مية، مية ايه؟ يضيعوا في شربة سم، سم زعاف قاتل يمحي كل من قال انا مسيحي.
1: عليها يا صديق الطيب يا صالح، بس امهلني كام شهر.
0: كام ايه؟ كام شهر؟ قول كام يوم؟ كام ساعة؟ انا مش عاوز الاسبوع اللي احنا فيه ده ينتهي قبل ما تجيب لي الشوكة
1: ونغرزها في ظهرهم ونمحي اسمهم من تاريخ مصر، من القاهرة، قاهرة المعز.
0: ايوه
1: يا صالح.
2: شيليلي غسالتين يا اكيلة يا بنتي علشان افرغ المية.
3: اتفضل اتفضل يا حبيب المسيح.
2: أنا حبيب المسيح، يا ريت تصلي لي علشان يا أكينة.
3: أنا أصلي لك؟ يا ريت، يا ريت أوصل حتى الربع صلاحك وتقواك. ده أنت بالتواضع والمحبة اللي مليين قلبك تخدم كل أبناء المسيح وكل شعب القاهرة بيحبوك وبيحكوا عن زهدك وإيمانك.
2: كده أنت هتزعليني منك؟ لما تحبي تتكلمي عني احكي عن عفرتي، عن خطيتي. المهم والدك عم اندراوس صحي؟
4: ايوه يا حبيبي المسيح، انا صحيت. سلام، ربنا يعوضك عن تعب محبتك بالخير. مش قادر اقولك كفاياك خدمة لينا، انت تعبت خالص، لاني عارف زي ما كل مريض وعاجز عارف انك بتقدم خدمتك ثمرة جيدة يعرفك بيها كل مؤمن، لان السيد المسيح قال كل شجرة جيدة تصنع أثمارا جيدة،
3: وقال برضو فاذا من ثمارهم تعرفونهم. وانت يا عم سمعان كل ثمارك.
2: يا خطيئتي
4: استنى
2: يا سمعان.
4: استنى يا سمعان، الراجل اخد قربة المية وجري. ربنا يباركك يا سمعان، ما بيحبش حد يمدحه، ربنا يباركك.
0: السلام، السلام أبدأ به الكلام على كل الجالسين في حضرة رب الإنعام، المعز لدين الله، الخليفة الهمام.
5: انت هتقول شعر يا ابن كلس؟ ما تنساش ان الجالسين في مجلسي دلوقتي فيهم شعر، يمكن ما يعجبهمش شعرك.
0: يا مولانا الخليفة، أنا نقطة في محيط شعرك ومشاعرك وشاعريتك الجميلة. احنا كلنا يا مولانا بنتعلم من حكمتك وعلمك العزيز الغزير. انت بحر، بحر يا مولانا الخليفة، بحر فياض بيفيض ويفيض لحد
5: ما تغرقنا معاك. لغاية ما تغرقنا معاك في بحر مجاملاتك ومدهناتك. ارحمنا يا يعقوب يا ابن يوسف يا ابن كلس.
0: يعني قصدي مولانا الخليفة اني بنافق عظمتك؟ حاشا خاشة لله. أنا بس بعبر عن احترامي وتبجيلي لعظمتك. حفظك الله، حفظك الله.
5: طب اقعد يا عم، اقعد. الله يخليك، اقعد وخلينا في المهم. بعت يا وزير جعفر للأنبا برقام البطريرك علشان يحضر مجلسنا مع العلماء والأدباء.
6: أرسلت له يا مولاي، وهو عارف كويس إن مجلس مولانا بيجمع رجال الدين من كل الطوائف للمناقشة وتبادل الآراء بلا غضب أو خصام.
7: وده طبعكم يا مولاي، بتدي الفرصة للكل يتكلم ويعبر عن رأيه بحرية كاملة من غير ما تغضب، بل بالعكس صدرك يتسع لسماع الكل وبتحترم رأي الكل حتى ولو كان مخالف لرأيكم.
0: إيه، معرفناش يا وزير جعفر، بطرك النصارى هيحضر مجلسنا ولا هيهرب زي عادته؟
6: اعتذر، اعتذر، لأن عندهم صلاة عشية. أنت عارف يا مولاي الخليفة إن صوم الميلاد اللي بيصوموه قبل عيد ميلاد المسيح هيبدأ بعد حوالي 10 أيام.
0: الحكاية مش حكاية صلوات والصوم يا مولاي، الحقيقة إن ابن زرع راجل مغرور متكبر متعالي، وكمان بيخاف يحضر مجالسنا لا يتزنق وما يعرفش يجاري علمنا ومعرفتنا.
5: يا يعقوب حرام عليك، بطل افترى. الراجل بقاله يجي 4 سنين مرسوم بطريرك على الكنيسة وما شفناش منه غير كل خير ومحبة. وزع كل أملاكه على الفقراء والمحتاجين علشان يعيش في حياة الزهد والتقشف وهو جالس على كرسي البطريرك.
0: بس عمره هو وكل النصارى ما حيوصلوا لدرجة علمنا وإيماننا بكتبنا المقدسة. وأنا بتحداه وتحدى كل أتباع المسيح إن ابن زرعة يجي مجلسنا ومعاه أي حد من رجالته، وأنا معايا صديقي موسى العزيز، ونتجادل في مجلسكم. يا ريت يثبتوا لمولانا الخليفة إن دينهم وكتبهم دين حق وكتب مقدسة، وإن ما قدموش الحجة والدليل على صدق دينهم مولانا الخليفة يحكم عليهم. ايوه، يتركوا الدين المسيحي لبطلانه او يتركوا البلاد المصريه ويهاجروا لبلاد تانيه، او الاباده بحد السيف.
5: والله فكره. ده انت مصيبه وداهيه يا ابن كلس.
0: انا نقطه في محيط علمكم الواسع يا عظمتك.
5: يا جناب البابا الوقور الأنبا برقام ابن زرعة، أنا طلبت حضورك لمجلسنا ومعاك أحد الأساقفة لتتحاوروا مع ابن كلس، وأنا كل ثقة إن حتكون مناقشة مفيدة في جو تسود المحبة والحرية.
6: وأنا حضرت يا مولاي ومعايا الأنبا ساويروس ابن المقفع أسقف الأشمونين.
0: عارفه، مش ده اللي بتقولوا عليه انه بيكتب سير البطاركة وانه قال ايه عالم كبير؟ اهلا اهلا يا سيساويروس.
5: يا عقوب ابن كلس، انا ارفض انك تسخر بحد. اقعد واسمع وجادل وناقش بادب واحترام، فاهم؟
0: حاضر يا مولاي.
5: احترام يا ابن كلس.
0: حاضر.
5: اتفضل يا جناب البابا الوقور، ابدأ مناظرتك ليعقوب ابن كلس وصديقه موسى، أو امنح رفيقك الأنبا ساويروس ابن المقفع الكلام.
6: اتفضل يا أنبا ساويروس، ربنا يباركك ويمنحك الحكمة الإلهية.
8: اسمح لي يا جناب الخليفة، مش من اللائق أني أتحدث مع يهودي في حضرة الخليفة.
9: إيه ده؟ دي إهانة. أنا أحتج يا مولاي
1: ساويروس بيتهمنا كشعب يهودي بالجهل.
8: ما تغضبش، أنا مستعد أقدم الدليل على جهلك.
5: ما تغضبش يا موسى، ولا أنت يا يعقوب، الحرية مكفولة لكل واحد يعبر عن عقيدته ويقدم رأيه ودليله. اقعدوا، اتفضل يا أبا ساويروس، قدم دليلك.
8: مش أنا اللي استنتجت جهلهم يا مولاي الخليفة، لكن نبي عظيم نال كرامة من الله هو الشاهد عليهم.
1: نبي عظيم؟ مين هو النبي ده؟
8: أشعياء النبي، اللي قال عنكم: الثور يعرف قانيه والحمار معلف صاحبه، أما إسرائيل فلا يعرف، شعبي لا يفهم.
5: ده كلام أشعياء النبي يا موسى؟ سكت ليه؟ ما تتكلم يا يعقوب يا ابن كلس، سكت ليه؟
1: أيوة يا مولانا الخليفة، ده كلام نبينا أشعياء.
8: آدي نبي عظيم من أنبيائكم أعلن إن الحيوانات بتفهم أحسن منكم.
1: قول الآية اللي قلت لك عليها يا يعقوب.
0: جي وقتها دلوقتي؟
1: جي وقتها.
0: اسمح لي يا مولاي، مولاي الخليفة، جه دوري في الكلام.
5: اتفضل يا يعقوب، هتقول ايه؟
0: ايوه هقول، في آية في انجيلهم، انجيل متى، اهي اسمح لي اقراها حضرتك. اهي، اسمع يا مولاي، اسمعوا يا حضرات الجالسين في هذا المجلس، المسيح بيقول: لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل: انتقل من هنا إلى هناك فينتقل، ولا يكون شيء غير ممكن لديكم. صح؟
9: طبعا يا ابن كلس.
1: احنا بقى عاوزينكم تثبتوا لنا ان ايمانكم صح، ودينكم وانجيلكم دين حق.
0: ايوه يا مولاي، يثبتوا لنا صحة كلام انجيلهم، وان ما قدروش وجب عليهم العقاب لبطلان دينهم.
5: وده يتم ازاي يا ابن كلس؟
0: ايوه، وتتم ازاي يا مولاي؟ مولانا الخليفة، الجبل الجاسم على شرق المدينة الجديدة اللي مولانا المعز بناها، اللي هي مدينة القاهرة، لو كان كلام الإنجيل صحيح فتكون فرصة ذهبية نزحزح بيها الجبل عشان نوسع المدينة ونزيد عمرانها ويصبح موقعها أروع.
1: إذا كان النصارى بإيمانهم اللي قال عنه المسيح صحيح، ينقلوا الجبل من مكانه.
0: أيوة، والمقدروش يبقى دينهم وعقدتهم باطلة، إما يتركوها أو يرحلوا عن البلاد، أو الإبادة، الإبادة بحد السيف.
5: كلام معقول. قلت إيه يا مبابرقان؟ نفذوا كلام إنجيلكم أو هأصدر أمري بتنفيذ كل اللي قال عليه يعقوب ابن كلس. قلت ايه؟
9: اديني مهلة 3 أيام ورب الخير يصنع الخير ويحمي كنيسته.
10: في وقت مقبول سمعتك، وفي يوم خلاص أعنتك، هو ذا الآن وقت مقبول، هو ذا الآن يوم خلاص. أيوة يا حبيبي، زي ما قال معلمنا بولس الرسول في رسالته الثانية لأهل كورنثوس إصحاح 6: هو ذا الآن يوم خلاص. الشيطان ابن كلس وضع الكنيسة في امتحان صعب، وهو يجهل إن رب الكنيسة المنتصرة هو منقذها من كل الأخطار والصعوبات والضيقات اللي بتواجهها، معلنة انتصارها على كل أعدائها في كل زمان وفي كل مكان، في صبر كثير، في شدائد، في ضرورات، في ضيقات، في ضربات، في سجون، في اضطرابات، في أتعاب، في أسهار، في أصوام. ورجع قدست البابا الأنبا إبراهام بن زرعة

0: المنتصرة كان بيؤمن إن هناك طريق للخلاص سيصنعه الرب.
1: يا سقفة الكنيسة الأحبار الأجلاء، يا كهنة وأراخنة ورهبان كنائس مصر، أنا حكيت لكم كل اللي حصل. يعقوب ابن يوسف ابن كلس أقنع الخليفة بتدابيره الجهنمية، عشان كده كل شعب المسيح عليه أنه يصوم ويصلي، يرفع قلبه للإله القدوس طول الثلاث أيام المهلة اللي طلبتهم من الخليفة، ليترأف الله علينا بنعمه ويهيئ لنا طريق النجاة، وعمر أولاد المسيح المؤمنين ما يخاف. الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، الرب حصن حياتي ممن أرتعب، عندما اقترب إلي الأشرار ليأكلوا لحمي، مضايقي وأعدائي عثروا وسقطوا.

دعوت الرب في حزني فاستجاب لي، صرخت عند ضيقتي فسمعني، في بطن الهاوية وضعني الموت وأنت تخلصني. حبسني المتغلب بالشرور ومن يده تنقذني. يا رب يا رب بضعفي وخطيتي أتقدم أمام اسمك القدوس وأطلب إليك يا صالح خلاصي. مد إيدك عاون شعبك عشان يتخطى المحنة. يا رب بقلب الضعيف برفع صلاتي بصوت الواهن الضعيف. إن كان عدو الخير أراد شعب الكنيسة الشر، فأنت قادر يا رب أن تنصر المؤمنين على أشرار الظلام. يا رب ساعد أبويا البطريرك الأب أبراهام أن يقود شعبك للنصرة وللسلام. يا ملك السلام يا ملك السلام أعطنا سلامك، لأن كل شيء أعطيتنا نلجأ إليك يا الله يا مخلصنا، لأننا لا نعرف آخر سواك. اسمك القدوس هو الذي ندعوه. احيي نفوسنا يا رب بروحك القدوس. قم أيها الرب الإله وليتفرق جميع أعدائك، وليهرب من قدام وجهك كل مبغضي اسمك القدوس. قم أيها الرب الإله قم وليتفرق.

0: أنا ببرقام، أنا ببرقام.
1: مين؟ مين؟ المجد لله في العالي، مجدا وإكراما وسجودا للثالوث المقدس، أمنا البتول والدة الإله.
0: مالك؟
1: من أنت عارفة يا سيدة السمائيين والأرضيين؟
0: عارفة مكيدة إبليس، لكن إيمانك وإيمان أبناء الكنيسة هيكون لهم النصرة. ما تخافش يا أم برقام، ما تخافش أيها الراعي الأمين. دموعك اللي سكبتها في كنيستي المعلقة مع الأصوام والصلوات اللي قدمتها أنت وشعبك مش هتتنسي. قوم دلوقتي واخرج من باب الدرب الحديدي اللي بيوصل للسوق، وعند خروجك منه هتلاقي قدامك إنسان بعين واحدة شايل قربة مية، وهو هيرشدك للي هتعمله. سلام رب السلام يسوع المسيح يكون معك ومع شعبك يا أم برقام. سلام.
2: تعال يا حبيبي، تعال يا ابني، اقعد معايا هنا في صحن كنيسة العدل أم النور، أنا وإنت لوحدنا قدام مذبح الله المقدس بالكنيسة المعلقة.
3: بس أنا عبد خاطي يا خدسة البابا.
2: يا سمعان، أنا حكيت لك كل اللي قالتهولي والدة الإله في الرؤية اللي حلمت بيها. أنت نفس الشخص في نفس المكان بنفس المواصفات اللي حددتها العناية الإلهية عن طريق سيدة السمائيين.

0: والأرضيين. اربت المية وسامحني، العين الواحدة. انت الاختيار الالهي اللي حتم على ايديه المعجزة. ارجوك ارجوك للمرة الخامسة قول لي انت مين وحكايتك ايه.
1: انا اخطى الخطاة يا سيد، اخطى الخطاة، لكن مدام ام النور هي اللي حكمت علي اني ادي الواجب العظيم ده، انا حط نفسي تحت خدمتك يا سيدنا. انت سيدنا بركة الكنيسة، انما انا ايه؟ ده انا حتة انسان ضعيف بشتغل في دباغة الجلود. هقوم كل يوم بدري قبل شغلي، بملأ اربتي بالمية وانسحها على كل الشيوخ والمرضى. اكلي اقل من القليل، وليلي كله بقضي في الصلاة. خطية كبيرة، انا سمعان الخراس، خطيتي كبيره، لان العين دي، العين اللي قدامك ده، العبد الخاطئ صاحبها في يوم من الايام يا سيد.
2: المجد لاسم الله. شايف يا سمعان؟ شايف النور الالهي؟ شايف النور اللي طالع من صورة العذراء مريم وطفلها الفادي يسوع المسيح؟ نور الهي عظيم.
1: المجد لك يا ربي، المجد لاسمك يا خالقي ومخلصي، المجد لله في الاعالي. اسجد والحني امام اسمك القدوس.
3: ابشرك ايها البطريرك القديس، تقدر تروح وتقابل الخليفة ومعاك سمعان، وسمعان هيقولك ازاي هيتنقل الجبل بنعمة الله. آمين.
1: يا ابويا يا قدسة البابا، أرجوك تكتم حقيقة أمري طول أيام غربتي على الأرض. أرجوك يا سيدنا، أرجوك.
0: أوعدك يا قديس سمعان،
1: هتصعد الجبل يا ابونا المكرم، وهتاخد مع قدستك رجال الدين والشمامسة والأرخنة وكل شعب المسيح، والكل يشيل الأناجيل والصلبان، ويشيلوا الشموع الطويلة والمباخر، تكون مليانة بالبخور. واطلب من الخليفة إنهم يطلعوا معاكم الجبل، وأنا بضعفي حكون وراك. احنا نقف على ناحية وهم يقفوا على الناحية التانية من الجبل، وبعد ما قدستك تقدم الأسرار المقدسة، ترفع صوتك مع الجميع مرددين كرياليسون 400 مرة، وبعد كده تسكت يا قدسة البابا للحظات، وتسكت انت والكهنة قدام الله 3 مرات، وفي كل مرة تقف فيها بعد السجود ترشم الجبل بعلامة الصليب، وهتشوف مجد الله. المهم ترفع صوت قدستك والجميع من خلفك يرددوا 400 مرة: كرياليسون، كرياليسون، كرياليسون، كرياليسون.

0: شايف شايف خيبتهم يا موسى؟ عمالين النصارى يقولوا كده لا يسوق والجبل ولا تهز. انا فرحان فرحان جدا. شايف شايف الخليفه واقف فوق الوزراء بيغني ازاي؟ رقاب النصارى حطير النهارده.
1: هم سكتوا ليه؟ خلصوا كرياليسون والجبل ثابت زي ما هو.
2: ودلوقتي بعد ما صلينا كرياليسون 400 مرة هعمل ايه؟
3: ترفع صوتك مع الجميع مرددين كرياليسون 400 مرة، وبعد كده تسكت يا قداسة البابا اللحظات

0: اسكت انت والكهنة قدام الله 3 مرات.
1: اسكت امام ربي والهي يسوع المسيح، وارسم الجبل بعلامة الصليب باسم الاب والاب والروح القدس الاله الواحد امين. اسكت امام ربي والهي يسوع المسيح، وارسم الجبل بعلامة الصليب باسم الاب والاب والروح القدس الإله الواحد أمين. أسجد أمام ربي وإلهي يسوع المسيح، وأرسم الجبل بعلامة الصليب باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين.
2: مش ممكن، دين النصارى انتصر، معجزة معجزة، الجبل بيتحرك بينزل وبيطلع، ومع كل ضوء الجبل اللي فوق بتبان الشمس من تحت، بيتحرك بيتحرك، دي معجزة معجزة. عظيم هو الله تبارك في علاه. يا خلاص البابا، أثبتتم أن إيمانكم هو إيمان حقيقي. أرجوك يا خلاص البابا، كفاية تحنيك الجبل لحسن هيقلب المدينة، كفاية كفاية أرجوك.
3: يا سمعان يا سمعان يا سمعان، هو سمعان فين؟ سمعان راح فين يا أبا الكهنة؟ القديس اللي كان واقف ورايا راح فين؟ القديس أبو عين واحدة
4: كان واقف ورا قداستك لحد ما ابتدى الجبل يتحرك وحصلت المعجزة، لا إله اختفى ومحدش عارف اختفى ازاي وراح فين. المجد لاسمك القدوس يا رب، المجد لاسمك القدوس يا رب.
5: يا قداسة البابا، يا أنبا برقام، دلوقت لك أن تطلب ما تشاء أنفذهولك في الحال.
6: ما طلبش غير أن الله يطيل في حياتك ويمنحك النصر على أعدائك.
5: لازم يا قداسة البابا، أنا مصر، أطلب ما تشاء.
6: أنا نفسي يا مولاي الخليفة إن أعيد بناء كنيسة القديس مركوريوس أبو سيفين ببابليون، لأن بعض السوق هدموها واستعملوا الباقي منها مخزن قصب، وكمان نفسي أرمم جدران كنيسة السيدة العذراء مريم المعلقة.
5: كل أوامرك مجابة، وحأمر أن تصرف كل نفقات اللازمة من خزانة الدولة.
6: أنا أخذ من جناب الخليفة مرسوم البناء والترميم، واللي حنبنيله الكنيسة قادر انه يساعدنا لحد ما نتممها، وهو غير محتاج لمال العالم.
5: لك كل ما تريد. ها يا ترى في طلبات تانية؟
6: نفسي لاقي نفسي.
5: هو مين وانا جبهولك حالا؟
6: ها تجيبهولي؟ يا ريت يا جناب الخليفة، يا ريت. وان ما لقيتهوش النهاردة كل شعب المسيح هيعرفه ويذكره ويتبارك باسمه. كل شعب المسيح النهاردة وبكرة وفي كل مكان هيذكروه بكل الخير ويطلبوا شفاعته.
7: طبعا كل شعب المسيح هيذكر القديس العظيم سمعان الخراز بكل الخير، لأنه وعلى يديه تمجد رب المجد وصنع أكبر معجزة على الأرض، وهي نقل جبل المقطم. دايما حنذكر القديس بكل الخير ونطلب شفاعته، وتمر السنوات العامرة بالإيمان والمعجزات إلى أن جاء يوم اكتشاف رفات القديس سمعان الخراز. ففي مطلع عام 1989 ميلادية رتبت العناية الإلهية أحد الخدام المهتمين بالبحث، والذي يهتم بالبحث عن رفات القديسين والشهداء المدفونين بمصر القديمة، أن يبحث عن مكان دفن القديس سمعان الخراز. وكان من أروع النتائج التي أرشدته إليها معونة الرب هي أن القديس العظيم في الإيمان سمعان الخراز مدفون في مدافن تسمى الحبش بمصر القديمة، وكان من أهم المراجع التي اعتمد عليها هذا الخادم في بحثه سنكساريوم 19 أبيب نياحة الأنبا يؤنس العاشر البابا 85. في مثل هذا اليوم أيضا من سنة 1085 للشهداء 12 يوليو 1369 للميلاد، تنيح البابا يؤنس العاشر ودفن بمصر القديمة بجوار سمعان الخراز. وفي كتاب تاريخ البطاركة للأنبا يساب أن البابا يؤنس العاشر تنيح ودفن بمدافن الحبش بجوار قبر الخراز. وكذلك أيضا تنيح البابا غبريال سنة 1094 للشهداء 1378 للميلاد ودفن بالحبش بجوار الخراز كما ذكر السنكسار. فكانت النتيجة الهامة لهذا البحث أن القديس سمعان الخراز مدفون بمصر القديمة بمدافن الحبش بجوار اثنين من الأباء البطاركة القديسين، بركة صلواتهم تكون معنا آمين. ومدافن الحبش بمصر القديمة بجوار كنيسة السيدة العذراء بباب ليون الدرج هي نفس المكان الذي تم فيه اكتشاف رفات أكثر من 13 قديسا من بينهم أباء بطاركة وأنبوبة بها رأس طفل شهيد وجسد القديس سمعان الخراز. هذا وقد سلمت نسخة من هذا البحث إلى قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، شمل تقريرا كاملا عن كيفية اكتشاف وتحديد شخصية صاحب هذا الجسد والملابسات والرؤى والظهورات التي صاحبت ذلك. وقد قام قداسته حفظه الرب بدراسة متأنية للبحث، ثم أعلن قداسته اعتماده واعتماد أن هذا الجسد هو للقديس سمعان الخراز ناقل جبل المقطم. وقد أعلن ذلك خلال اجتماع قداسته بالأباء كهنة القاهرة يوم الثلاثاء المبارك الموافق 7 يوليو عام 1992. ثم أمر قداسة البابا بتوزيع الجسد ليكون على 3 كنائس فقط، هي كنيسة السيدة العذراء بباب ليون الدرك، كنيسة السيدة العذراء المعلقة، كنيسة القديس سمعان الخراز بالمقطم. وعن معجزة نقل الجبل جسد قداسة البابا الأنبا شنودة الثالث كل هذه المعاني في قصيدته إلى الكنيسة، نقتطف منها بعض الأبيات: إن أبواب الجحيم سوف لا تقوى عليك، فاطمئني واستريحي، إنما المصلوب معك، اسألي عهد المعز فهو بالخبرة يعلم، اسأليه كيف بالإيمان حركت المقطم، جبل قد هز منك وإذا شئت تحطم، أيها الناس رويدا قلب التاريخ تفهم. بركة صلوات هذا القديس العظيم سمعان الخراز تكون معنا، والرب يحفظ لنا حياة أبينا الطوباوي المعظم البابا الأنبا شنودة الثالث. ولربنا كل مجد وإكرام وسجود الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
8: بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر، أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا.

اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي تسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا ومحرقات.

شوي سنين انا الليلويا الليلويا خنفران من بيوت نمشير ينبي بنغمة إسوة بنو تنوت تسبحت الساعة السادسة من النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركات علينا آمين. اللهم باسمك خلصني وبقوتك احكم لي.

يعبر الإز أصرخ إلى الله العلي الإله المحسن إلي أرسل من السماء فخلصني وجعل العار على الذين طأونني أرسل الله رحمته وحقه خلص نفسي.

هات وليرتفع مجدك على سائر الأرض. نصبوا لرجلي فخاخا أحنوا نفسي، حفروا قدام وجهي حفرة فسقطوا فيها. مستعد قلبي يا الله، مستعد قلبي، أسبح وأرتل في تمجيدي. استيقظ يا مجدي، استيقظ أيها المزمار والكيثارة. أنا أستيقظ مبكرا، أعترف لك في الشعوب يا رب، وأرتل لك في الأمم، لأن رحمتك قد عظمت إلى السماوات وإلى السحاب عدلك. اللهم ارتفع على السماوات وليرتفع.

صخرة رفعتني وأرشدتني، صرت رجائي وبرجا حصينا في وجه العدو، فأسكن في مسكنك إلى الدهر وأستظل بستر جناحيك.

يا نفسي قد عطشت إليك لكي يزهر لك جسدي في أرض مقفرة وموضع غير مسلوك ومكان بلا ماء. هكذا ظهرت لك في القدس لأرى قوتك ومجدك، لأن رحمتك أفضل من الحياة. شفتاي تسبحانك، لذلك أباركك في حياتي. باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كأنها من شحم ودسم. شفاه الابتهاك تبارك اسمك. كنت أذكرك على فراشي وفي أوقات الأسحار كنت أرتل لك، لأنك صرت لي عونا وبظل جناحيك أبتهج. التحقت نفسي

لتعرف في الأرض طريقك وفي جميع الأمم خلاصك. فلتعترف لك الشعوب يا الله، فلتعترف لك الشعوب كلها، لتفرح الأمم وتبتهج لأنك تحكم في الشعوب بالاستقامة وتهدي الأمم في الأرض. فلتعترف لك الشعوب

اللهم التفت إلى معونتي يا رب، وأسرع وأعني ليخزى وليخجل طالب نفسي، وليرتد إلى خلف ويخجل الذين يبتغون لي الشر، وليرجع بالخزي سريعا القائلون لي نعما نعما، وليبتهج ويفرح بالجميع الذين يبتغونك، وليقول في كل حين محب خلاصك فليتعظم الرب.

مساكنك محبوبة يا ربي إله القوات، تشتاق وتذوب نفسي للدخول إلى ديار الرب. قلبي وجسمي قد

قلوبهم، لأن خلاص قريب من جميع خائفيه. ليسكن المجد في أرضنا، الرحمة والحق تلاقيا، العدل والسلام تلاثما. الحق من الأرض أشرق، والعدل من السماء تطلع، لأن الرب يعطي الخيرات وأرضنا تعطي ثمرها. العدل أمامه يسلك.

أذنك واستمعني لأني مسكين وبائس أنا، احفظ نفسي لأني بار يا إلهي، خلص عبدك المتكل عليك، ارحمني يا رب لأني إليك أصرخ اليوم كله، فرح نفس عبدك لأني إليك يا رب، ورفعت نفسي لأنك أنت رب صالح وديع، ورحمتك كثيرة لكافة المستغيثين بك. انصت يا رب لصلاتي، واصغي إلى صوت تضرعي، في يوم شدتي إليك صرخت فأجبتني، فليس لك شبيه في الآلهة يا رب، ولا من يصنع كأعمالك. كل الأمم الذين خلقتهم يأتون ويسجدون أمامك يا رب، ويمجدون اسمك، لأنك أنت عظيم وصانع العجائب، أنت وحدك الإله العظيم. اهديني يا رب لطريقك، أسلك في حقك، ليفرح قلبي عند خوفه من اسمك، أعترف لك أيها الرب إلهي من كل قلبي، وأمجد اسمك إلى الأبد، لأن رحمتك عظيمة علي، وقد نجيت نفسي من الجحيم السفلي. اللهم أن مخالف الناموس قد قاموا علي، ومجمع الأعزاء طلبوا نفسي، ولم يسبقوا أن يجعلوك أمامهم، وأنت أيها الرب الإله أنت رؤوف رحيم.

الساكن في عون العلي يستريح في ظل إله السماء، يقول للرب: أنت هو ناصري وملجئي، إلهي فأتكل عليه، لأنه ينجيني من فخ الصياد ومن كلمة مقلقة. في وسط منكبيه يظللك، وتحت جناحيه تعتصم. عدله يحيط بك كالسلاح، فلا تخشى من خوف الليل، ولا من سهم يطير في النهار، ولا من أمر يسلك في الظلمة، ولا من هلاك وشيطان الظهيرة. يسقط عن يسارك ألوف وعن يمينك ربوات، أما أنت فلا يقتربون إليك، بل بعينيك تتأمل مجازات الخطاة تبصر. لأنك أنت رب رجائي، جعلت العلي ملجأك، فلا تصيبك الشرور ولا تدنو ضربة من مسكنك، لأنه يوصي ملائكة بك ليحفظوك في سائر طرقك، وعلى أيديهم يحملونك لألا تعثر بحجر رجلك. تطأ الأفعى وملك الحيات، وتسحق الأسد والتنين.

قد ملك ولبس الجلال، لبس الرب القوة وتمنطق بها، لأنه ثبت المسكون فلن تتزعزع. كرسيك ثابت منذ البدء، وأنت هو منذ الأزل. رفعت الأنهار يا رب، رفعت الأنهار صوتها، ترفع الأنهار

0: سيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير بركاته علينا آمين.
1: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمسيح

0: أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا وتدوسه الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل، ولا يوقدون سراجا ويضعون تحت مكيال، بل يضعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت. هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. والمجد لله دائما أبديا أمين.
1: نسجد لك أيها المسيح ما بك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا يا رب. يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجر عليها أبونا آدم في الفردوس، مزق صك خطايانا أيها المسيح إلهنا ونجينا. أنا صرخت إلى الله الرب سمعني، اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي، التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر، كلامي أقوله فيسمع صوتي ويخلص نفسي.

وقتلت الخطية بالخشبة وأحييت الميت بموتك الذي والإنسان الذي خلقت بيدك الذي مات بالخطية. اقتل أوجاعنا بألامك الشافية المحياة وبالمسامير التي سمرت بها. انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرأفة.

إذ ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي يلد منك يا والدة الإله العذراء، لأن كثيرة هي شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة، لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدته، لأن رحيمك

قادر على خلاصنا لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا، فلتدركنا رأفاتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك، يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدس.

صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا، عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة: المجد لك يا رب. نسجد لشخص غير الفاسد أيها الصالح، طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم.

0: إن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت، أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر المسيح إلهنا لأنه قوي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض مياتان لمجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله الجواد كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن
1: لأن
0: لك
1: لك
0: الملك
1: الملك
0: والقوة
1: والقوة
0: والمجد
1: والمجد
0: إلى
1: إلى
0: الأبد.
1: الأبد.
0: آمين.
1: نشكرك يا ملكنا ضابط الكل، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، ونمجدك لأنك جعلت أوقات آلام ابنك الوحيد أوقات عزاء وصلاة. اقبل إليك تضرعنا، وامح عنا سق خطايانا المكتوب علينا، كما مزقت في هذه الساعة المقدسة بصليب ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ومخلص نفوسنا، هذا الذي به هدمت كل قوة العدو. أعطينا يا الله وقتا بهيا وسيرة بلا عيب وحياة هادئة، لنرضي اسمك القدوس المسجود له، ونقف أمام المنبر المخوف العادل الذي لابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا بغير وقوع في دينونة، ونمجدك مع كافة قديسيك. أنت الآب الذي لا بداية له، والابن المساوي لك، والروح القدس المحيي الآن وكل أوان إلى دهر الدهور. آمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا
1: أبانا
0: الذي
1: الذي
0: في
1: في
0: السماوات،
1: السماوات،
0: يتقدس
1: يتقدس
0: اسمك،
1: اسمك،
0: ليأتي
1: يأتي
0: ملكوتك،
1: ملكوتك،
0: لتكن
1: لتكن
0: مشيئتك
1: مشيئتك
0: كما
1: كما
0: في
1: في
0: السماء
1: السماء
0: كذلك
1: كذلك
0: على
1: على
0: الأرض.
1: الأرض.
0: خبزنا
1: خبزنا
0: الذي
1: الذي
0: للغد
1: للغد
0: أعطنا
1: أعطنا
0: اليوم،
1: اليوم،
0: واغفر
1: واغفر
0: لنا
1: لنا
0: ذنوبنا
1: ذنوبنا
0: كما
1: كما
0: نغفر
1: نغفر
0: نحن
1: نحن
0: أيضا
1: أيضا
0: للمذنبين
1: للمذنبين
0: إلينا،
1: إلينا،
0: ولا
1: ولا
0: تدخلنا
1: تدخلنا
0: في
1: في
0: تجربة
1: تجربة
0: لكن
1: لكن
0: نجينا
1: نجينا
0: من
1: من
0: الشرير،
1: الشرير،
0: بالمسيح
1: بالمسيح
0: يسوع
1: يسوع
0: ربنا،
1: ربنا،
0: لأن
1: لأن
0: لك
1: لك
0: الملك
1: الملك
0: والقوة
1: والقوة
0: والمجد
1: والمجد
0: إلى
1: إلى
0: الأبد.
1: الأبد.
0: آمين.
1: آمين.

اسندوني بأقراص الزبيب، انعشوني بالتفاح، فإني مريضة حبا، شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني.

0: بعدما استقرت مملكة داود أراد أن يبني بيتا للرب، فكان كلام الرب إلى ناثان قائلا:
1: اذهب وقل لعبدي داود هكذا قال الرب، أأنت تبني لي بيتا لسكناي؟ متى كملت أيامك أقيم بعدك نسلك الذي يخرج من أحشائك هو يبني بيتا لإسمي، وأنا أثبت كرسي مملكته إلى الأبد.
0: فذهب داود إلى خيمة الاجتماع وترنم قائلا: ما أحلى مساكنك يا رب الجنود، تشتاق بل تطوق نفسي

بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بنعمه ربنا وصلنا الى رساله افسس اصحاح 3. فكركم تاني ان افسس مكتوبه من السجن من روما. افسس كانت عاصمه اسيا الصغرى او من اهم بلاد اسيا، وقضى فيها معلمنا بولس فتره طويله كارز ومبشر، واهتم انه يكتب لها من السجن لتثبيت ايمان اولاده ولشرح سر المسيح وسر الكنيسة. اصحاح 3 يقول: بسبب هذا انا بولس اسير المسيح يسوع لاجلكم ايها الامم. ان كنتم قد سمعتم بتدبير نعمة الله المعطى لي لاجلكم، أنه بإعلان عرفني بالسر كما سبقت فكتبت بالإيجاز الذي بحسبه حينما تقرؤونه تقدرون أن تفهموا درايتي بسر المسيح الذي في أجيال أخر لم يعرف به بنو البشر كما قد أعلن الآن لرسله القديسين وأنبيائه بالروح، أن الأمم شركاء في الميراث والجسد ونوال موعده في المسيح بالإنجيل. ده الجزء اللي خدناه قبل كده، انه بيكلم عن المسيح له المجد كسر، وبيكلم ان المسيح او سر المسيح كان مكتوم او لم يعرف به بنو البشر، انما اعلن في العهد الجديد للرسل والانبياء بالروح. وبنود هذا السر أو جزء منه أن الأمم ليهم نصيب في المسيح، أن المسيح ليس مسيح اليهود فقط ولكن مسيح الكل، أن الأمم شركاء في الميراث والجسد، جسد الكنيسة هيبقوا أعضاء في نفس الجسد، ونوال موعده في المسيح بالإنجيل، يعني موعد الإيمان، موعد الروح القدس اللي اتكلم عنه المسيح له المجد، ستنالون الموعد بحلول الروح القدس، هم كمان لهم نصيب بقبولهم للإنجيل. الذي صرت أنا خادما له، خادم للإنجيل حسب موهبة نعمة الله المعطى لي حسب فعل قوتي. بولس هيتكلم عن نفسه وعن رسالته في أفسس 3، عن دوره كخادم للإنجيل أو رسول للأمم. فقبل ما يتكلم عن دوره وانشغاله بخلاص الأمم هيقول: أنا صرت خادما للإنجيل حسب موهبة نعمة الله المعطى لي. أي حد يخدم ربنا لازم تفضل كلمة نعمة ربنا دي في ذهنه وعلى لسانه طول الوقت، لأنه من يخدم، من يتكلم فكأقوال الله، من يخدم فكأنه من قوة يعطيها الله له. يعني خدمة ربنا ما هياش شطارة من إنسان أو مواهب أو امتيازات، إنما هي نعمة، نعمة من ربنا للإنسان، نعمة إنه يشتغل مع ربنا، نعمة ربنا يديها له الناس تقبله، نعمة إنه يعرف يكسب النفوس لربنا. الحكاية كلها نعمة. عشان كده بولس في موضع آخر يقول: لا أنا بل نعمة الله العاملة في. صرت أنا خادما له للإنجيل حسب موهبة نعمة الله المعطى لي حسب فعل قوته. نعمة ربنا دي وراها قوة ربنا، فعل قوته، ربنا بقوته إدى بولس نعمة عشان يبقى كروز للأمم. لأن فعلا الواحد لما يقرأ التاريخ ويتفرج على القرن الأول ويلاقي أنه في 20-30 سنة معلمنا بولس ده غير شكل العالم، طبعا ده مش حاجة طبيعية، كونه يدخل من بلد لبلد ويغير ناس كتير والناس تغير اللي بعدها،

وناس كتيرة تقبل الإيمان وبلاد كاملة تبقى ترجع للمسيح لغاية ما يوصل روما. ده كل ده مش شغل بشر. في إنسان يقدر يزيل آلاف السنين من الوثنية، في إنسان طبيعي مهما كان قوته يقدر يغير عقل فلاسفة جبابرة قبل منه، في واحد يقدر من بلد لبلد يغير شكل الدنيا كلها ويخلي آلاف مؤلفة في كل مكان يؤمنوا بالمسيح. ده مش شغل بشر، ده مش شغل بشر، ده شغل ربنا. وعشان كده معلمنا بولس ما كانش يفتخر بمواهبه ولا المعجزات اللي يعملها ولا الألسنة اللي بيتكلم بيها ولا الحكمة اللي كانت عنده، إنما كل افتخاره واتكاله نعمة الله أو فعل قوة المسيح. صرت أنا خادما له حسب موهبة نعمة الله المعطى لي حسب فعل قوتي. لي أنا أصغر جميع القديسين أعطيت هذه النعمة أن أبشر بين الأمم بغنى المسيح الذي لا يستقصى. دايما كلمة النعمة مرتبطة بالتواضع. الآية بتقول المتواضعون يجدون نعمة، والعذراء قيل فيها الممتلئة نعمة لأنه نظر إلى اتضاع أمته. اللي يعرف يقول أنا الصغير ياخد نعمة أكبر، اللي شايف نفسه كبير يحرم من النعم. فمعلمنا بولس عادة منين ما تذكر نعمة الله الخاصة به دايما يتكلم عن ضعف وعن صغره، مش يتكلم عن إنجازاته وقوته، لأنه عارف كويس أن ربنا ما اختاروش لأنه هو حاجة كويسة، اختاروا لأنه ضعيف واختاروا لأنه صغير. وشوف هو في الوقت ده كان بقاله يمكن 20-30 سنة في الإيمان وفي الخدمة، والناس كتيرة بتحبه وعمل معجزات بالألاف وبشر في بلاد كتير قوي، وما زال محتفظ بتعبير لي أنا أصغر جميع القديسين. يعني نقول لو كان في أول عشرته بربنا حاسس أن وسط الرسل صغير قوي، لسه مقابل المسيح واكتشف أنه مجدف ومضطهد ومفتري، أيوة في الوقت ده يقول أنا الصغير. إنما بعد ما ادوله يمين الشرك، وبعد ما رسم أساقفة وكهن، وبعد ما لف بلاد الدنيا، وبعد ما اتسجن من اليهود وبعدين اترحل لروما والعالم كله بيتكلم عنه، يفضل لسه عنده إحساس أنا أصغر جميع القديسين. ده هو بيخاطب بتوع أفسس يقول لهم أنتوا قديسين أيها الإخوة القديسون، ومع هذا هو شايف نفسه الأقل واحد. بقدر ما الإنسان يشعر روحيا أنه الأصغر بقدر ما ربنا يديله نعمة أكبر. دي قاعدة، وده غير صغر النفس. صغر النفس ده إحساس نفسي، إنما التواضع ده إحساس روحي. يعني الروح القدس هو اللي يخلي الواحد متواضع القلب حاسس أنه صغير. إنما واحد نفسيته تعبانة حاسس الناس كلها سابقينه، ده تلاقوه متضايق ومهموم ومكروب ومش طايق حد ومش طايق نفسه، ده صغر نفسه، وتيجي فيها إدانة ويجي معها غضب ويجي معها حاجات لخبطة كتير. إنما الإحساس بالصغر من ناحية روحية ده يجي معاه فرح ويجي معاه رجاء ويجي معاه إيمان ويجي معاه حب للناس كلها ويجي معاها نعمة ربنا. إذن دي غير دي. معلمنا بولس ما كانش عنده صغر نفس، بدليل أنه قوي جدا في رسائله وفي مواقف وجريء جدا وربنا بيعمل معاه بالعجب، لكن كان جواه إحساس أنا الصغير، أنا أصغر واحد، أنا أصغر واحد وربنا بيشتغل بيا لأنه شايفني صغير. وفي كورنثوس الأولى يقول لهم كده، اختار الله جهال العالم ليغزي الحكماء، اختار الله ضعفاء العالم ليغزي الأقوياء، اختار الله المصدر وغير الموجود ليبطل بهم الموجود، كي لا يفتخر كل ذي جسد أمامه. عشان ما فيش واحد يقول أنا عملت وأنا سويت، لا لا، أنا ما أنا ولا حاجة، لولا نعمة ربنا ما كانش في حاجة حصلت. معلمنا بولس عايش هذا المعنى دائما، وفي كل الرسائل ممكن ندور على اتضاع بولس نلاقيه واضح.
بالرغم أنه في رسائل يبقى جديد ويبقى بيحسم الموقف وبيعنف الناس المتهاونة والمستهترة، ومع هذا هو دائما متواضع، دائما حاسس أنه صغير. لي أنا أصغر جميع القديسين أعطيت هذه النعمة أن أبشر بين الأمم بغنى المسيح الذي لا يستقصى. يعني نعمة الكرازة وسط الأمم بالذات اختصها المسيح لبولس. ربنا يسوع له المجد شاف أن بولس هو أنسب واحد يركز على خدمة الأمم. يعني حتى توزيع الخدمة كان روح الله اللي بيختار. ففي 12 تلميذ عاشروا المسيح وتتلمذوا عليه وقضوا معاه وقت طويل، إنما ربنا يسوع بحكمة لأن بولس اللي جاء متأخر ده اللي حاسس أنه أصغر من الكل ده أنسب واحد للأمم. يمكن لأن كمان عنده خلفيات أممية، لأنه معاه جنسية روماني ولأنه معاه ثقافة يوناني، لكن كمان لأنه يشعر أنه الأصغر، يفضل حاسس أنه صغير. ممكن واحد يبقى كبير في السن وكبير في الكرامة وكبير في القيمة، ومع كده من جواه يبص لكل الناس أنه أصغر منهم، أنه أقل منهم، ويبص لهم باحترام شديد وبإعجاب شديد ويحترمهم جدا. والنظرة اللي كلها احترام دي، اللي كلها اتضاع، تخلي ربنا يزيده نعمة، وتخلي ربنا يشتغل معاه بسهولة ويديله نعمة في عينين الناس. إنما اللي حاسس إنه كبير تلاقوا النعمة تسيبه. شاول الملك زمان، اللي هو شاول على اسم، يعني بولس ده تسمى شاول على اسم شاول الملك. شاول الملك بدأ حياته عنده إحساس إنه صغير، وكان فلاح بسيط، ولما عملوه ملك يعني كان مستكترها على نفسه قوي، لدرجة في ناس استهانت بيه يوم تجليسه كملك وقال هو ده ينفع ده، وهو كان كأصم. يقول الكتاب كان كأصم، كلمش ما بيردش. ليه؟ هو بيقول في باله أنا فعلا ما انفعش، أنا ما انفعش، حد يحطني في المكان ده. لما كان صغير كده ربنا عمل معاه شغل حلو قوي، وانتصر على الفلسطينيين وبقى ملك قوي وقطع شوط كويس في الأول. بعد شوية بقى شايف نفسه كبير، وبقى حاسس إن هو قد المسؤولين، وعاوز كل الناس توطي راسه، وعاوز كل الناس تعمل له اعتبار. حتى كهنوت بقى يتخطاه، حتى صمويل النبي ما بقاش مالي عينه. راح منه إحساس أنا أصغر جميع القديسين، راح. ولما راح الإحساس ده وقع، وقع وقع جامدة قوي، وقع ورا وقع لغاية ما ضاع شاول الملك. كل واحد فينا بيخدم لازم يحافظ على شعور أنا الأصغر مش أنا الأكبر. ولما التلاميذ في مرة بقوا يتكلموا من الأعظم، المسيح له المجد جاب لهم أصغر واحد، أصغر طفل، وقال لهم اللي مش هيقبل الملكوت زي الطفل ده مش هيدخله، ولازم ترجعوا تبقوا زي الأطفال. وقال لهم في الدنيا يقولوا مين الأعظم، رؤساء العالم يسودونهم والعظماء يتسلطون عليهم، أما أنتم فلا يكون فيكم هكذا. من أراد أن يكون فيكم أولا فليكن آخر الكل، من أراد أن يكون فيكم سيدا فليكن عبدا للكل. لي أنا أصغر جميع القديسين أعطيت هذه النعمة أن أبشر بين الأمم بغنى المسيح الذي لا يستقصى. يعني إيه؟ يعني المسيح له المجد غني في عطائه جدا، في نعمته، في حكمته، في فدائه، في الروح القدس اللي بيديه للمؤمنين بعد المعمودية. غنى، غنى المسيح لا يستقصى، يعني ملوش آخر، ملوش آخر. مين يتكلم عنه؟ واحد كان بعيد قوي، واحد كان محكوم عليه بالهلاك، واحد كان مجدف ومضطهد ومفتري، ده أكتر واحد ممكن يتكلم عن غنى المسيح. ليه؟ لأن هو لما يقول ربنا رحمته واسعة قوي يقولها من كل قلبه، إن هو نفسه شايف إنه كان يستاهل جهنم لولا رحمة ربنا. لما يتكلم عن غنى المسيح من ناحية الاستنارة، قد إيه كان مخه مظلم وكان ماشي في سكة غلط، ولولا رحمة ربنا اللي شدته

ونورت عقله وعرف الطريق المستقيم، كان ماشي غلط خالص. بقدر ما الواحد فينا يكون عايش حياة توبة وحاسس ان ربنا واخده من الغلط للصح، من الضلمة للنور، من حكم الهلاك لحكم الأبدية، إحساسه بده يخليه يتكلم عن غنى المسيح الذي لا يستقصى. في واحد يتكلم عن ربنا يطلع منه كلام نظري، كلام نظري ليه؟ أو كلام، لكن هو من جواه مش حاسس. بينما واحد تائب هو نفسه كان محكوم عليه بالهلاك، هو كان فقير جدا في نعمة ربنا وربنا أغناه بالنعمة، هو كان ماشي غلط وربنا شد وبقى صح، ده يتكلم عن المسيح بفرح والناس تتأثر بكلامه. لدرجة بولس الرسول في رسالته لتيموساوس يقول له ربنا اختارني أنا ليظهر فيا يسوع المسيح، أنا أولا مثالا للعتيدين أن يرثوا الخلاص. يظهر فيا كل أنا، يعني إيه؟ يعني بولس شايف أن ربنا اختاره عشان أي واحد بعد كده يقول إيه اللي اختار بولس وعمل منه قديس، ده يبقى أي حد ينفع قديس. اللي جاب بولس المجدف المضطهد المفتري وعمل منه رسول، يبقى أي واحد فينا ينفع. فربنا يسوع له المجد اختار بولس عشان يظهر فيه كل أنا. يا طولة بالك يا رب اللي تعمل من واحد صعب زي كده إنسان عظيم زي كده. فبيقول أنا أصغر جميع القديسين، أعطيت لي هذه النعمة أن أبشر بين الأمم بغنى المسيح الذي لا يستقصى. طب هل الواحد فينا حاسس بهذا الغنى؟ ده غنى، المسيح غني جدا. يقول عنه بولس في حتة تاني كفقراء ونحن نغني كثيرين، كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. موضوع روح. الغنى هنا مش غنى فلوس، الغنى غنى روح، غنى بكلمة ربنا وغنى بسر ربنا وغنى بالروح. هل الواحد فينا حاسس بغنى المسيح ولا عايش مع ربنا وهو فقير؟ قديس مكاريوس الكبير له حكاية جميلة. كان ماشي مع أولاده الرهبان في حتة وسمع طفل بيقول له أمه إيه، بيقول لها يا أمي أنا في واحد غني بيحبني وأنا مش بحبه، وفي واحد فقير مش بيحبني بس أنا بحبه. عمل القديس مكاريوس بص لتلاميذه وقال لهم الطفل ده بيقول حكمة. الطفل طبعا بيحكي عن أصحابه. إيه الحكاية؟ قال لهم يا أولادي إحنا كمان الغني اللي بيحبنا مش بنحبه كفاية، والفقير اللي ما عندوش حاجة اللي مش بيحبنا بنجري وراه. يقصد ربنا له المجد غني جدا وبيحبنا جدا وإحنا مش مهتمين، مديني ظهره ظهرنا. والفقير اللي ما يملكش حاجة، الشيطان اللي مصيره الهلاك، اللي حتى بيكرهنا ومش طايقنا، احنا اللي بنجري وراه وننشغل بيه. غنى المسيح الذي لا يستقصى. هل انت حاسس ان ربنا غني والغنى ده كله ليك؟ ابوك غني مستعد يغنيك، ولا انت ماشي مع ربنا كده وحاسس ان العيشه مع ربنا كده يعني مخسره؟ مخسره ازاي؟ ده معلمنا بولس بيقول خسرت كل الاشياء وانا احسبها نفايه لكي أربح المسيح وأوجد فيه. كل خسارة الدنيا دي نفاية جنب ربح المسيح، لأنه شايف غنى لا يستقصى ملوش آخر. تصور معايا أن واحد عنده فلوس ملهاش آخر وبيقول لك كل ده ليك، كل ده نحطه في حسابك، بس تعال اغرف على قد ما تقدر. ربنا كده بس مش فلوس، بركات وتعزيات وأفراح وعطايا بلا حدود، غنى لا يستقصى. وأنير الجميع فيما هو شركة السر المكتوم منذ الدهور، فالله خالق الجميع بيسوع المسيح. يعني بيقول ربنا اختارني أنا الصغير عشان أقدم غنى المسيح الذي لا يستقصى ونور الناس. أنير الجميع، يبقى رسالة كل خادم هي رسالة استنارة.

ربنا نور عقلك، روح نور عقل الناس. الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لمعرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. استنارة، يعني ربنا شدك ونورك، عرفك سره، فهمك الحياة الأبدية، عرفك إيه اللي مستنيك من بركات وأمجاد، فتح لك السكة للسماء. طب مش تنور الناس؟ هتسيب ناس عايشة في ظلمة وانت كده قاعد تتفرج؟ أنير الجميع. يبقى الخدمة خدمة إنارة، إن الواحد بينور الناس. أنت لما بتقول كلمة حق للناس بتنور طريقهم، لما بتشجع واحد على التوبة كأنك نورت حياته. والإنارة دي جاية من إيه؟ أنير الجميع فيما هو شركة السر المكتوم. ونفس الموضوع، معرفة المسيح أو سر المسيح هي دي الإنارة. واحد لما يكتشف المسيح زي الدنيا نورت، كان عايش في ظلمة. عشان كده نقول له أيها النور الحقيقي الذي يضيء لكل إنسان، أتيت إلى العالم بمحبتك للبشر وكل الخليقة تهللت بمجيئك. اللي يعرف ربنا يسوع له المجد، دنيا تنور في وشه، يحس أنه الأول مرة شايف للحياة طعم، وشايف هو رايح على فين، وشايف إيه اللي بيحصل حواليه، نورت. أنير الجميع فيما هو شركة السر المكتوم. السر مكتوم جوه ربنا، ما كانش بيقوله لحد، كان بيعلنه كده بالراحة الأنبياء بس ما كانوش فاهمين كل حاجة. الآن في العهد الجديد أعلن هذا السر للرسل والأنبياء بالروح، وهم محملين برسالة يروحوا ينوروا الناس ويقولوا لهم تعالوا تعالوا عرفوا معانا السر. شركة السر المكتوم منذ الدهور، فالله خالق الجميع بيسوع المسيح. ضمن الأسرار أن المسيح له المجد اللي جالنا على الأرض، هو اللي خلقنا أساسا، هو اللي جه مرة تاني يجدد خلقتنا. به كان كل شيء، بغيره لم يكن شيء مما كان. ربنا يسوع اللي بنتعرف عليه في التاريخ كأنه جه من 2000 سنة، ده هو هو من الأول، أمس واليوم وإلى الأبد. هو اللي خلقنا، هو اللي عارف كل حاجة، هو كلمة الله اللي خلق البشرية، ولما البشرية فسدت جه تاني عشان يجدد خلقتها. سر مكتوم، فالله خالق الكل بيسوع المسيح. شوفوا تعبير البه ده، يحبوه الآباء. الله الآب خلق العالم بالمسيح يسوع. الله الآب خلق بالمسيح له المجد، فيبقى في اشتراك بين الله الآب والابن والروح القدس في عملية الخلق، زي ما في اشتراك بين الآب والابن والروح القدس في خلاص البشرية. الله الآب أرسل ابن الوحيد مخلصا وفاديا. المسيح جه فدانا والآب أرسله فاديا، وإحنا ناخد الفداء في الروح القدس. إذن شركة الله، شركة الثالوث الأقدس، يعني الثالوث هو المسؤول عن خلاصنا زي ما كان مسؤول عن خلقتنا. لكي يعرف الآن عند الرؤساء والسلاطين في السماويات بواسطة الكنيسة بحكمة الله المتنوعة. الآية دي عجيبة جدا. ليه؟ طب احنا بنحكي للناس الأرضيين عن سر ربنا، بنقول للناس تعالوا يا جماعة في سر كان مكتوم، ربنا اللي خلق الدنيا دي جالنا على الأرض، مشي على الأرض كإنسان وجاي في دينا وذهب يعد لنا مكانه. بقينا بنعرف البشر. احنا طلعنا مش بنعرف البشر بس، طب الملائكة اللي في السماء، حتى الملائكة الرؤساء السلاطين رتب ملائكين ما كانوش عارفين سر المسيح كاملا. حتى الصورة عند الملائكة مش كاملة، مش واضحة. حتى هذا السر كان مخفى عن الملائكة، سر التجسد، سر الخلاص، سر مجيء المسيح للفداء، ده سر مكتوم حتى الملائكة ما كانوش مستوعبينه. عشان كده فرحوا جدا وقت الميلاد، لأن هم ابتدوا يفهموا معانا إيه اللي هيحصل، هم بيكتشفوا معانا إيه اللي بيحصل. مجد لله في العالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة، ده تسبيح الملائكة
ليه؟ لأنه يعرف الآن مش عند البشر بس، يعرف الآن عند السلاطين والرؤساء بحكمة الله المتنوعة. كأننا إحنا وإحنا بنصلي الملائكة بيفهموا معانا، كأن المسيح له المجد، الله الظاهر في الجسد. هذا السر عظيم، هو سر التقوى، الله ظاهر في الجسد. يقول فأخره إيه؟ تراءى لملائكة. أصل الملائكة، حتى الملائكة ما يقدروش يبصوا على مجد الله. الملائكة يقول لك بجناحين إيه؟ يغطون وجوههم، هم مش قادرين يبصوا. طب نفسهم يشوفوا شكل ربنا، الله لا يراه أحد قط. ولكن الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو أعلن، فزي ما احنا شفنا المسيح له المجد، الملائكة شافته فبقوا فرحانين قوي. كلمة الله المتجسد، ابن الله الوحيد. فيعرف الآن عند الرؤساء والسلاطين في السماويات بواسطة الكنيسة بحكمة الله المتنوعة. يعني وإحنا بنصلي وإحنا بنسبح وإحنا بنقرأ الإنجيل كده بيشاركونا الملائكة، والملائكة فرحانين معانا وبقينا معاهم كنيسة واحدة وكيان واحد. عشان كده في أول الإصحاح يقول إيه؟ صالح السماء بالأرض، صالح السماوين والأرضيين، بقت الحكاية مفتوحة على بعض. ومشغوليتنا كلنا بربنا يسوع له المجد، الإله المتجسد بحكمة الله المتنوعة حسب قصد الدهور الذي صنعه في المسيح يسوع ربنا. يعني ايه؟ يعني في قصد، في خطة، في حاجة جوه ربنا ما كانش حد عارف، ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرق عن الاستقصاء. الواحد يقول له طب خلقتنا ليه يا رب؟ بدل في الآخر هنموت ونتبهدل. طب انت سبتنا نغلط ليه يا رب؟ وفي الآخر نعيش عيشة صعبة ويبقى نهايتنا صعبة. ما هو قصدك؟ كان ربنا ما بيتكلمش، ما بيقولش كل حاجة. فين لما جه ربنا يسوع له المجد على الأرض وفهمنا أن المسيح له المجد له قصد في خلقتنا، أن احنا نتمتع بالحياة الأبدية معاه، أن احنا نوصل للسماء ونورث معاه، أن احنا نتمجد معه، أن احنا نحب ويحبنا ونعيش في هذا الحب إلى الأبد. قصد الظهور، الظهور يعني الأزمنة. طب الأزمنة دي ماشية إيه؟ لوحدها كده عشوائي؟ في ناس في الفلسفة تقول الزمن ماشي بلا هدف، وفي ناس تقول التاريخ بيعيد نفسه، الأزمنة بتتقلب. لا، في قصد إلهي، في رحلة بدأت وليها نهاية، في خطة محكمة ربنا من الأول حاططها بس مش قايلها للناس، مش حكيها للناس. زي يخلق آدم وآدم وحواء يسيبهم يغلطوا، ولما يغلطوا يسيبهم سنين يكتشفوا حجم الخطأ ويدوروا على مخلص، ثم يأتي المخلص المسيح له المجد ويفدي البشرية ويسيب لها حرية اختيار تاني، تمشي معاه ولا ما تمشيش معاه، ويعرض عليهم السماء وملكوت السماء ويدعوهم للحياة الأبدية. قصد، قصد الظهور، خطة محكمة جدا. لكن الخطة دي ما كانش كل الناس شايفها ولا كانش حد مستوعب. حسب قصد الظهور الذي صنعه في المسيح يسوع ربنا. يبقى المسيح هو قصد الظهور. يعني ايه؟ لما تقول العهد القديم، العهد القديم ده مجموعة من الأزمنة، أزمنة. أبونا إبراهيم 2000 سنة قبل المسيح، موسى 1500 سنة قبل المسيح، نوح قبل حتى أبونا إبراهيم. طب ايه الظهور دي كلها؟ ايه الأزمنة دي؟ ماشية ليه كده؟ وليه مرجاش ربنا بدري؟ وهل الحكاية ماشية عشوائي كده، واحد يجي كويس كل كام مئة سنة؟ لا، ده في قصد للظهور، في كل حاجة ليها حساب، كل حاجة محسوبة ومحكمة. والقصد هو ربنا يسوع له المجد. كل دول جايين يشاوروا على المسيح، كل دول جايين بيقولوا استنوا المخلص، كل دول حطوا رجائهم في الآتي، مبارك الآتي باسم الرب. كل دول حطوا عينيهم على الحياة الأبدية لما ربنا نورهم حتة بحتة، لكن هو ما كانوش فاهمين كل حاجة. طوبى لعيونكم لأنها تبصر، ولأذانكم لأنها تسمع، لأن أنبياء وأبرار كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا. ما كانش الناس شايفة هذا القصد بوضوح، ما كانوش مستوعبين خطة الخلاص كما هي الآن.

حسب قصد الدهور الذي صنعه في المسيح يسوع ربنا، الذي به بالمسيح لنا جراءة وقدوم بإيمانه عن ثقة. يعني قبل المسيح ما كانش لينا عين نقف قدام ربنا، احنا ناس محكوم علينا بالخطأ بالموت وعايشين في فساد، منين نقف نكلم ربنا؟ اي شركة بين النور والظلمة؟ احنا ظلمة. لكن بالمسيح له المجد، اللي بقى واحد مننا، بقى بكرا بين إخوة كثيرين، دفع ثمن خطايانا، نتقدم إلى الآب بجرأة. جرأة طبعا مش معناها جرأة يعني كبرياء، لا، جرأة يعني اتشجعنا نقرب من ربنا، بقالنا عين نكلم ربنا ونقرب من ربنا، مش لأننا كويسين، لأن المسيح غطى على عيوبنا، سطر على خطايانا، بقى أول الطابور بتاعنا، وهذا هو الابن الوحيد الذي به مسرة الآب، فبقينا مستخبيين وراه ونتقدم بجرأة. به لنا جراءة وقدوم، يعني بقينا نقرب من ربنا بجرأة، لأن المسيح له المجد، هو إلهنا، هو فادينا، فإحنا بالمسيح له المجد بنتقدم إلى الآب. ده اللي خلينا نقول أبانا الذي في السماوات، دي جرأة، ده إقدام، إن إحنا نقول للآب السماوي أنت أبونا. عشان كده نيجي على طول إيه، نقول له بالمسيح يسوع ربنا، إحنا بنقول لك أبانا الذي في السماوات بالمسيح يسوع ربنا، لأن المسيح بقى واحد مننا، بقى أخونا بالطبيعة البشرية، فهو اللي خلانا نخاطب الآب، نقول له أنت أبونا بجرأة. جرأة دي عطية، عطية العهد الجديد، جراءة وقدوم، لكن الجراءة غير الجسارة. الجسارة يعني واحد داخل بكبرياء وعند، لا، الجرأة يعني واحد كان خايف جدا، والعهد الجديد جرأه يقرب من ربنا، جرأه قل له ما تخافش، قرب دلوقتي، الآب أبونا دلوقتي، ما عادش فيه خصام بين النور والظلمة، الظلمة اللي فينا راحت، لسه بيقول أنير الجميع، فالظلمة اتكسرت، فبقينا داخلين على النور، لأن نور المسيح مغطي علينا. الذي به لنا جراءة وقدوم بإيمانه عن ثقة، يعني بالإيمان اللي استلمناه في العهد الجديد نتقدم بثقة. تلاحظوا المعنى ده جه في الإصحاح اللي فات، أفسس 2:18، لما كان بيتكلم عن اليهود والأمم، فقال إيه؟ لأن به لنا، بالمسيح لنا كلينا، يهود وأمم، قدوما في روح واحد إلى الآب. نفس التعبير، القدوم ده، أو الإقدام، أو نتقدم، كأن الواحد واقف ورا خالص، مش قادر يتقدم، يقرب من ربنا إزاي؟ يتحرق. زي القديس أثناسيوس الرسولي لما شبهها وقال إيه؟ القش لو حطوه جنب النار يولع، يتحرق، إنما لو دهنوه بمادة عازلة زي الأسبستوس كده وقربوه من النار، خلاص ينور، ما يتحرقش. فإحنا في الأول شوية قش، لو قربنا نتحرق، إنما لما غطانا المسيح بنعمته، بتجسده، بفدائه، بقينا نقدر نتقدم من غير ما نتحرق، نقرب من ربنا من غير ما نتحرق، لأن دلوقتي بقينا بالمسيح له المجد، لينا علاقة بالله. الذي به لنا جراءة وقدوم بإيمانه عن ثقة، لذلك أطلب. ده كل ده ما طلبش، ده بولس عمال يتكلم عن السر، سر المسيح المكتوم اللي أعلن الآن للقديسين، اللي بولس مشغول يوصله لكل الناس، ينور ذهن الناس، وحتى الكنيسة اللي في السماء بتفهم معانا الأسرار العجيبة دي، الملائكة بيتمتعوا معانا بالأسرار وبيمجدوا ربنا معانا. فيقول إيه؟ لذلك أطلب ألا تكلوا في شدائدي لأجلكم التي هي مجدكم. معناه إيه؟ هم كانوا منزعجين بسبب شدائده، بسبب سجن بولس، دول ولاده، فطبعا إحساس يخوف إن أبوهم الروحي اتسجن، وكده يمكن الكرازة تتعطل، وبعدين بقى إحنا قد الناس الصعبين، قيصر وناس، ودول واليهود وأسوتهم
قال لهم اوعوا تكلوا في الشبهه دي، يعني ما تتهزوش، لا تتراخوا بسبب ان الشدائد اللي بتعدي عليا او عليكم. احنا عندنا موضوع اكبر من كده، عندنا نعمه ما فيش حاجه في الدنيا توقف، عندنا رساله لا يمكن السجن ولا الاضطهاد يعطلها. فلا تكلوا في شدائدي. هتاري كل الكلام الكبير الحلو ده الغرض منه يشجعهم ويقول لهم ما تتخضوش من اخباري، تسمعوا ان انا هتحاكم وانا في السجن وما يهمكوش. احنا دلوقتي في شركه مع السماويين، احنا دلوقتي مشغولين بالسر المكتوم، احنا دلوقتي عندنا استناره روحيه، كل حاجه محسوبه، كل حاجه ليها هدف عند ربنا. فاطلب اليكم الا تكلوا في شدائدي لاجلكم التي هي مجدكم. يعني ايه الشدائد بتاعت بولس دي؟ لاجلهم، هو مضطهد ليه؟ بسبب الكرازه. مسجون ليه؟ بسبب التبشير. قال لهم بالعكس، ده دي مجد ليكم وليا، ان احنا بسبب رسالتنا وصلنا للسجن، بسبب الدور اللي علينا، دورنا في خلاص العالم، المسيح له المجد ادانا رساله كده، بسبب الدور ده وصلنا الى الشدائد دي، فدي مجد لينا وليكم. اذا الشدائد هي مجد، الشدائد مجد. الانسان بضعف لما تيجي تجربه او شده او اضطهاد او ضيق على الكنيسه او على نفسه، يقعد يقول يا رب شيل، يا رب ارفع، يا رب كفايه، وهو مش دريان ان نفس الشده دي اللي عمال يقول له يا رب زيح زيح خد شيل، هي ذاتها مجد. ان كنا نتالم معه نتمجد ايضا معه. وربنا كتير ما يستجبش في الحته دي، فالواحد يقول له ليه مش بتشيل يا رب؟ مش احنا اولادك؟ مش ترفع الشده؟ طب شدائدكم التي هي مجدكم، دي اللي احنا مش فاهمينها. شدائدي وشدائدكم، هو يقصد الشدة عامة، هي مجد ليكم. لأنه معتبر نفسه هو وهما نفس المشاكل، نفس الهموم، نفس الألام. فالإنسان الروحاني يطلب صحيح إن أمكن أن تعبر عني هذه الكأس، ولكن لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك. إذا كانت الشدة دي يا رب مجد أنا قابل، لأنه حسب وعدك نتألم نتمجد. وإذا كان الصليب بتاعك مجد، يبقى الصليب بتاعنا كمان الغلبان هيبقى مجد. وعشان كده قدام الصليب نقول له لك القوة والمجد، الشدائد هي مجدكم. بسبب هذا، إذن هو مشغول بإيه في السجن؟ مشغول باضطراب أولاده، أولاده اضطربوا وانزعجوا وارتخوا وكلوا بسبب الشدة، بسبب الضيق، بسبب السجن، بسبب الأخبار. يوم يعمل إيه؟ بعت لهم رسالة كلها تعزيات وكلها أفراح وعمل المسيح وسر المسيح وسر الكنيسة، وبعدين كشف سره في إصحاح 3 وقال إيه؟ عشان كده على فكرة عاوز أقول لكم حاجة بقى، أنا في السجن بصلي لكم جامد قوي عشان ما تضطربوش وما تنزعجوش، بالعكس عاوزكم فرحانين بربنا وطايرين بربنا، ولا الحاجات دي تفرق معاكم خالص. بسبب هذا أحني ركبتي لدى أبي ربنا يسوع المسيح. أحني ركبتي دي اللي بنسميها إيه؟ المطانية، السجود. بولس الرسول بيسجد في السجن ليه؟ عشان ربنا ينقذ ولاده من الشك، من القلق، من الخوف، من الكلل، من الهزة بتاعة الاضطهاد والتجارب. طب واحد زيك يصلي في السجن انه يطلع براءة، واحد في السجن وهيتعرض على قيصر والحكاية صعبة قوي وموضوع خطير، قول انا بحني ركبتي عشان ربنا ينجيني من اللي انا فيه. لا لا مش مهم ينجيني او ما ينجينيش، دي بتاعته زي ما يشوف. انما انا احني ركبتي لدى ابي ربنا يسوع المسيح، الذي منه تسمى كل عشيرة في السماوات وعلى الارض، لكي يعطيكم. هتاري كل الصلاة ليهم. الراعي اللي بيتشبه بالراعي الصالح، ربنا يسوع له المجد، ما بيفكرش في نفسه أبدا، يقعد يفكر دايما في اللي وراه، في ولاده. بولس مسجون
ومضطهد ومجرب وظروفه قاسية، إنما كل اللي شغله مش عاوز ولادي يضطربوا، مش عاوزهم يكلوا في شدائدي، عاوزهم يثبتوا، عاوزهم ما يتهزوش. فيليب برضو بعتها من السجن يقول لهم عاوز أقول لكم حاجة، أموري قد آلت أكثر إلى تقدم الإنجيل من ساعة ما اتسجنت والإنجيل ماشي.

حتى قيصر وحتى روما وحتى اليهود كل حاجة في إيد ضابط الكل. فمنه تسمى كل عشيرة، ما في السماوات وما على الأرض. فكرة الله ضابط الكل مريحة جدا. الناس ساعات تبص تقول مش في خوف على الكنيسة، ده الدنيا مليانة ومليانة بالراحة، بس هي الدنيا دي ماشية لوحدها، مش ليها رئيس، مش ليها رب، مش ليها إله بيحكمها. وهي انت فاكر ان الدنيا سايبة؟ لا مش سايبة. الناس تخبط وترزع، والأمم تقوم والممالك تقوم والسياسة تتكلم والحروب تطلع وتنزل. اطمن، كل حاجة ليها حسابات عند ربنا. الله ضابط الكل. يعني ايه؟ كل حاجة في ايده، كل حاجة محسوبة. ومنه تسمى كل عشيرة، ما في السماوات وما على الأرض. كل ما الواحد يضطرب في صراعه مع العالم، مع الزمن، مع الأيام، مع الناس، يرجع ويقول الله، وفين ضابط الكل؟ ما هو شايل الشيلة كلها. كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. طب والاضطهاد تحت كل الأشياء؟ أيوة طبعا. والضيقات والشدائد والتجارب والسجن والفقر والمرض، كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. لأنه ضابط الكل، عارف يخلي كل حاجة لصالح ولاده. بهذا الإيمان معلمنا بولس قاعد في السجن بيصلي لولاده، ولا كأنه قاعد في أوتيل مبسوط، ده هو قاعد في سجن، لكن ما تحسوش بأدنى اضطراب ولا قلق ولا خوف ولا انزعاج. هو مبسوط جدا زي ما كان بره وأكتر كمان. منه تسمى كل عشيرة في السماوات وعلى الأرض، كي يعطيكم بحسب غنى مجده أن تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن. طب أنت بتصلي لأولادك بتقول إيه؟ ده أنت من أول إصحاح بتقول عليهم قديسين وحلوين. هتقول له هتصلي تطلب إيه؟ قال أنا بصلي ربنا وبسجد وأحني ركبتي عشان ربنا يديهم أن يتأيدوا بالقوة بالروح في الإنسان الباطن. تعبيرات روحية عميقة. يعني إيه القوة دي؟ قوة داخلية. الناس تعرف القوة الخارجية قوة العضلات وقوة الصحة وقوة المركز وقوة الفلوس وقوة العلاقات وقوة العلم، كل ده كلام صغير. إنما القوة الحقيقية في داخل الإنسان، تأييد روح الله للإنسان، حضور نعمة ربنا داخل الإنسان، دي قوة. وقوة ما فيش قوة تانية تقدر تقف وسطها، دي قوة حقيقية. لما داود يقف قدام جلياط ما فيش نسبة خالص، جلياط ده قوي جدا، بس ده من الناحية العضلية الجسدية الحربية. ده من الناحية الروحية، لا، داود الصغير ده جواه قوة تهزم جيوش وجبال. قال له انت تجيلي بسيف ورمح وترس، انا بقى جايلك باسم رب الجنود، سر القوة بتاعتي، وربنا يحطك كلك في ايدي كده. هو التاني ملوش اخر في منظره، لكن قال له يحطك، يحبسك ربنا في ايدي، هو ايده زي الصغير، لكن الموضوع جوه في قوة، قوة روحية. وطبعا داود ينتصر. اذا معلمنا بولس بيطلب لاولاده ان يتأيدوا بالقوة. يا ريتنا كلنا نصلي لنفسنا ولولادنا الطلب ده، يا رب أيدهم بقوتك، عشان ولادنا الشباب لما يقعوا قدام إغراءات يبقى عندهم قوة يوسف العفيف. دي قوة. منين شاب يلاقي الإغراء سهل والخطية سهلة ويقدر يقول لأ ويهرب بقوة؟ دي قوة مش طبيعية. ده تأييد من نعمة ربنا، ينتصر على شهوات الجسد والإغراءات دي قوة. منين واحد يلاقي قرش سهل كده في الزمن ده ويعرف بسهولة يحطه تحت رجليه ويدوس عليه؟ دي قوة. منين حد يضغط على واحد من الشباب ويحاول يلخبط تفكيره ويبقى فيه تهديدات وفيه وفيه وفيه وفيه جواه قوة، يرفض ده كله ما يهموش حتى لو موتوه؟ دي قوة. تتأيدوا بالقوة بروحه، روح القدس هو مصدر القوة في الإنسان الباطن. حسن يفتكروا القوة دي عضلات، لا، القوة دي داخلية.

القوة دي داخلية ما تعرفش السن. واحد زي موسى النبي راجل عجوز 80 سنة وبقى 90 وبقى 100 و110 لغاية ما مشي 120، راجل كبير في السن لا بتاع حرب وخلاص ما عادش في حل للحاجات دي، إنما في قوة داخلية ترعب بلاد. البحر يقف تعظيم سلام سور، والصخرة تطلع مية، وجيوش عماليق ينهاروا. إيه ده كله؟ ده قوة داخلية. إذا إحنا محتاجين النوع ده من القوة. إحنا مش عاوزين يبقى لنا قوة من بتاعة الدنيا، لا. إحنا اللي بيعطلنا إن إحنا نتصور إن يمكن لما يكون عندنا شوية إمكانيات ولا علاقات نبقى أقوياء. لا، ده إحنا كده مش فاهمين حاجة. ده يمكن الحاجات دي تخلينا ضعفاء أكتر. إنما واحد زي سمعان الخراز راجل يعني إسكافي بسيط جواد قوة ينقل جبل المقطم كله. دي قوة روحية ملهاش علاقة خالص بقى لا بالعلم ولا بالفلوس ولا بأي حاجة. معلمنا بولس وهو يدرك سر القوة مش بيصلي لنفسه بس، ده بيصلي لكل ولاده. أحني ركبتي لدى أبي ربنا يسوع المسيح لكي يعطيكم بحسب غنى مجده أن تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن. تأييد القوة ده، هل الواحد فينا حاسس أن جواه قوة ربنا؟ قوة فوق الفلسفة والمنطق والإغراءات والتحديات والشكوك والتجارب والخطايا. قوة تتأيدوا بالقوة، لا شك يهزك ولا خطية تهزك ولا تجربة تهزك ولا ناس يهزوك ولا ظروف تهزك، أنت كده قوي. زي ما يقول القديس أغسطينوس: جلست فوق قمة العالم قوة حين أصبحت لا أشتهي شيئا ولا أخاف شيئا. خلاص، واحد ما بيخافش من حاجة أبدا. هي القوة دي. أجدادنا كانوا الشباب منهم يقولوا لهم هنموتكم، يضحكوا يبصوا كده بابتسامة يقولوا يا ريت يا ريت. طب هنعمل معاكم ايه؟ ده احنا بنقول لكم هنموتكم هنعذبكم هنعمل فيكم ونسوي. تلاقيهم في منتهى الهدوء والسلام. ليه؟ قوة، قوة داخلية تخليهم مش خايفين. موتونا. ثلاث فتية يقفوا قدام الملك يقول لهم هرميكوا في النار، يقولوا له طب وماله وماله ارمينا في النار، بس احنا ما بنعرفش ننكر ربنا بتاعنا ابدا، ونار صعبة جدا. مش مهم، قوة داخلية تغير ممالك، تغير الدنيا كلها القوة دي. معلمنا بولس يقول ايه؟ خلونا نتعلم الصلاة من هذا القديس العظيم. الصلاة من أجل الآخرين، والصلاة من أجل الآخرين روحيا. في واحد كل اللي يهمه يا رب اشفي فلان، كويس، ليه ما تطلبش يا رب قوي فلان، قويه على تجربته، انصره على ذاته، عينه من جواه على ضعفه، أيده بالقوة بالروح في الإنسان الباطن من جواه. بعد كده عاوز تشفيه او ما تشفيهوش يا رب دي براحتك، اعمل اللي انت شايفه، بس احنا بنطلب انك تأيده بالقوة بالروح في الانسان الداخلي. اللي يعنينا هو الانسان الباطن. الانسان الخارجي ده هيبقى شوية تراب كده كده بعد شوية، لكن الانسان الباطني ده هو ده اللي هيدوم، ده اللي هيستمر. غير الناظرين الى الامور التي ترى، التي ترى وقتية، أما التي لا ترى فأبدية. ففي إنسان داخلي. إن كان إنساننا الخارج يفنى فالإنسان الداخل يتجدد يوما فيوما. لكي يعطيكم بحسب غنى مجده أن تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن. ده معناه زي ما علمتنا الكنيسة، السجود بالروح يعطي قوة روحية. معلمنا بولس بيعمل ايه؟ جوه السجن وبيسجد. احني ركبتي، بيسجد وبيصرخ لربنا: ايد شعبك بالقوه، املا قلوبهم بالقوه الروحيه، ما تخليهمش يتهزوا، خليهم فرحانين بنعمتك، منتصرين على الشكوك والمخاوف والتجارب والحاجات دي. اذا احنا نتقوى بالسجود والصلاه، ونقوي شعبنا بالسجود والصلاه. عشان كده احنا كنيسه تحب الصلاة والصوم والسجود والسهر. الحاجات دي دورها ايه؟ تعطي قوة.

الروحية تتأيد بالقوة بروحه في الإنسان الباطن. إيه هو القوة؟ إيه مصدر القوة؟ مسيح له المجد، هو ده كل القوة. فيقول ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم. إذن المسيح يملى القلب إزاي؟ بالصلاة. لما تلاقي واحد مثلا عنيد ومش راضي يقبل، مش راضي قلبه يتعدل، قلبه عنيد زي الحجر، وعليك بالصلاة يا رب املى قلبه منك، حرك قلبه ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم. لأن الإيمان ده مش يدخل العقل، يدخل القلب. العقل مهما دخلناه صحيحنا مش ضد العقل، بس العقل يفضل دايما عاجز عن إدراك سر الله. مهما العقل وسع هتفهم إيه؟ مش هتفهم كتير، ما أبعد أحكام الله عن الفحص. لكن القلب يعمر بالإيمان. عشان كده ممكن تلاقي شخص بسيط جدا، أمي، ما يعرفش يقرأ ويكتب، بس قلبه فيه إيمان يهز الجبال، وجواه قوة روحية ترعب الشياطين كلهم. ويجي واحد تاني عقلاني قاري وفاهم وسامع، وتلاقي إيمانه ضعيف جدا. فمعلمنا بولس مش بيقول أنا عاوزكم تدرسوا وتعرفوا بس، لا لا، في موضوع أهم. أنا عاوز الإيمان يملى القلب، وعاوز القوة تبقى قوة داخلية تؤيدكم، تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن، ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم. ده معناه كمان كلما الإنسان يؤمن أكتر المسيح يملأ قلبه، يملأ قلبه بالسلام، يملأ قلبه بمشيئة الله، يملأ قلبه بالنعمة، يملأ قلبه بالفرح. فالإيمان هو سر الحياة المسيحية كلها. وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة. إذن الصلاة مع الإيمان كمان تولد محبة، يعني لازم تبقى ثابت في المحبة عشان تدوق هذا الإيمان، تتمتع بربنا يسوع جواك وتبقى عندك قوة روحية. لازم يبقى فيه إيمان صادق، ولازم تبقى أصيل في المحبة، متأسس في المحبة. المحبة هي أساس بنائك الروحي. لأن في واحد يتصور أنه عنده إيمان كان ما عندوش محبة. معلمنا بولس قال له ما تنفعش خالص، لو كان عندك إيمان حتى تنقل الجبال، ولكن ما عندكش محبة فلست شيئا. أنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة. كان ممكن يقولها وأنتم بتحبوا بعض، لا، هو اختار تعبير قوي، عاوز يقول المحبة دي مش كلمة صغيرة. في فرق بين واحد بيحب وواحد أصيل في المحبة. في واحد عنده محبة وفي واحد متأسس في المحبة. فبيقول وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، أمين.

سفر صموئيل الأول. الأصحاح السادس عشر.

فقال الرب لصموئيل: حتى متى تنوح على شاول وانا قد رفضته عن ان يملك على اسرائيل؟ املأ قرنك دهنا وتعال ارسلك الى يس البيت لحمي، لاني قد رأيت لي في بنيه ملكا. فقال صموئيل: كيف اذهب ان سمع شاول يقتلني؟ فقال الرب: خذ بيدك عجلة من البقر وقل: قد جئت لاذبح للرب، وادع يس الى الذبيحة وانا اعلمك ماذا تصنع، وامسح لي الذي اقول لك عنه. ففعل صموئيل كما تكلم الرب، وجاء الى بيت لحم. فارتعد شيوخ المدينة عند استقباله وقالوا: اسلام مجيئك؟ فقال: سلام، قد جئت لاذبح للرب. تقدسوا وتعالوا معي الى الذبيحة. وقدس يسى وبنيه ودعاهم الى الذبيحة. وكان لما جاءوا انه رأى الياب، فقال: ان امام الرب مسيحه. فقال الرب لصموئيل: لا تنظر الى منظره وطول قامته، لاني قد رفضته، لانه ليس كما ينظر الانسان، لان الانسان ينظر الى العينين، واما الرب فانه ينظر الى القلب. فدعا يسى ابي نداب وعبره امام صموئيل، فقال: وهذا ايضا لم يختره الرب. وعبر يسى شمه، فقال: وهذا ايضا لم يختره الرب. وعبر يسى بنيه السبعة امام صموئيل، فقال صموئيل ليسى: الرب لم يختر هؤلاء. وقال صموئيل ليسى: هل كملوا الغلمان؟ فقال: بقي بعض الصغير وهوذا يرعى الغنم. فقال صموئيل ليسى: ارسل واتي به، لاننا لا نجلس حتى يأتي الى ها هنا. فارسل واتى به، وكان اشقر مع حلاوة العينين وحسن المنظر. فقال الرب: قم امسحه، لان هذا هو. فاخذ صموئيل قرن الدهن ومسحه في وسط اخوته. وحل روح الرب على داود من ذلك اليوم فصاعدا. ثم قام صموئيل وذهب الى الرام. وذهب روح الرب من عند شاول، وبغته روح رديء من قبل الرب. فقال عبيد شاول له: هوذا روح رديء من قبل الله يبغتك، فليأمر سيدنا عبيده قدامه ان يفتشوا على رجل يحسن الضرب بالعود، ويكون اذا كان عليك الروح الرديء من قبل الله انه يضرب بيده فتطيب. فقال شاول لعبيده: انظروا لي رجلا يحسن الضرب واتوا به اليه. فاجاب واحد من الغلمان وقال: هوذا قد رأيت ابنا ليس البيت لحمي يحسن الضرب، وهو جبار بأس ورجل حرب وفصيح ورجل جميل، والرب معه. فارسل شاول رسلا الى يسى يقول: ارسل الي داود ابنك الذي مع الغنم. فاخذ يسى حمارا حاملا خبزا وزق خمر وجدي معزا، وارسلها بيد داود ابنه الى شاول. فجاء داود الى شاول ووقف امامه، فأحبه جدا، وكان له حامل سلاح. فأرسل شاول إلى يسى يقول: ليقف داود أمامي، لأنه وجد نعمة في عيني. وكان عندما جاء الروح من قبل الله على شاول أن داود أخذ العود وضرب بيده، فكان يرتاح شاول ويطيب ويذهب عنه الروح الرديء. الاصحاح السابع عشر. وجمع الفلسطينيون جيوشهم للحرب، فاجتمعوا في سوكوه التي ليهوذا، ونزلوا بين سوكوه وعزيقة في افس دميم. واجتمع شاول ورجال اسرائيل ونزلوا في وادي البطن.
واصطفوا للحرب للقاء الفلسطينيين. وكان الفلسطينيون وقوفا على جبل من هنا، وإسرائيل وقوفا على جبل من هناك، والوادي بينهم. فخرج رجل مبارز من جيوش الفلسطينيين اسمه جوليات من جت، طوله 6 أذرع وشبر، وعلى رأسه خوذة من نحاس، وكان لابسا درعا حرشفيا، ووزن الدرع 5000 شاقل نحاس، وجرموق نحاس على رجليه، ومزراق نحاس بين كتفيه، وقنات رمحه كنول النساجين، وسنان رمحه 600 شاقل حديد، وحامل الترس كان يمشي قدامه. فوقف ونادى صفوف إسرائيل وقال لهم: لماذا تخرجون لتصطفوا للحرب؟ أما أنا الفلسطيني وأنتم عبيد لشاول؟ اختاروا لأنفسكم رجلا ولينزل إلي، فإن قدر أن يحاربني ويقتلني نصير لكم عبيدا، وإن قدرت أنا عليه وقتلته تصيرون أنتم لنا عبيدا وتخدموننا. وقال الفلسطيني: أنا عيرت صفوف إسرائيل هذا اليوم، أعطوني رجلا فنتحارب معا. ولما سمع شاول وجميع إسرائيل كلام الفلسطيني هذا ارتاعوا وخافوا جدا. وداود هو ابن ذلك الرجل الأفراطي من بيت لحم يهوذا الذي اسمه يسى، وله 8 بنين. وكان الرجل في أيام شاول قد شاخ وكبر بين الناس، وذهب بنو يسى 3 الكبار وتبعوا شاول إلى الحرب. وأسماء بنيه 3 الذين ذهبوا إلى الحرب ألياب البكر، وأبي ناداب ثانيه، وشم ثالثهم. وداود هو الصغير، وال3 الكبار ذهبوا وراء شاول. وأما داود فكان يذهب ويرجع من عند شاول ليرعى غنم أبيه في بيت لحم. وكان الفلسطيني يتقدم ويقف صباحا ومساء 40 يوما. فقال يسى لداود ابنه: خذ لإخوتك إيفة من هذا الفريق وهذه 10 الخبزات، واركض إلى المحلة إلى إخوتك، وهذه 10 القطعات من الجبن قدمها لرئيس 1000، وافتقد سلامة إخوتك وخذ منهم عربونا. وكان شاول وهم وجميع رجال إسرائيل في وادي البطن يحاربون الفلسطينيين. فبكر داود صباحا وترك الغنم مع حارس، وحمل وذهب كما أمره يسى، وأتى إلى المتراس والجيش خارج إلى الاصطفاف وهتفوا للحرب. واصطف إسرائيل والفلسطينيون صفا مقابل صف. فترك داود الأمتعة التي معه بيد حافظ الأمتعة، وركض إلى الصف وأتى وسأل عن سلامة إخوته. وفيما هو يكلمهم إذا برجل مبارز اسمه جوليات الفلسطيني من جت، صاعد من صفوف الفلسطينيين، وتكلم بمثل هذا الكلام فسمع داود. وجميع رجال إسرائيل لما رأوا الرجل هربوا منه وخافوا جدا. فقال رجال إسرائيل: أرأيتم هذا الرجل الصاعد؟ ليعير إسرائيل هو صاعد، فيكون أن الرجل الذي يقتله يغنيه الملك غنى جزيلا، ويعطيه بنته، ويجعل بيت أبيه حرا في إسرائيل. فكلم داود الرجال الواقفين معه قائلا: ماذا يفعل للرجل الذي يقتل ذلك الفلسطيني ويزيل العار عن إسرائيل؟ لأنه من هو هذا الفلسطيني الأغلف حتى يعير صفوف الله الحي؟ فكلمه الشعب بمثل هذا الكلام قائلين: كذا يفعل للرجل الذي يقتله.
وسمع أخوه الأكبر ألياب كلامه مع الرجال.

فحمي غضب الياب على داود وقال: لماذا نزلت وعلى من تركت تلك الغنيمات القليلة في البرية؟ انا علمت كبرياءك وشر قلبك، لانك انما نزلت لكي ترى الحرب. فقال داود: ماذا عملت الان؟ اما هو كلام؟ وتحول من عنده نحو اخر وتكلم بمثل هذا الكلام، فرد له الشعب جوابا كالجواب الاول. وسمع الكلام الذي تكلم به داود واخبروا به امام شاول فاستحضره. فقال داود لشاول: لا يسقط قلب احد بسببه، عبدك يذهب ويحارب هذا الفلسطيني. فقال شاول لداود: لا تستطيع ان تذهب الى هذا الفلسطيني لتحاربه، لانك غلام وهو رجل حرب منذ صباه. فقال داود لشاول: كان عبدك يرعى لابيه غنما، فجاء اسد مع دب واخذ شاة من القطيع، فخرجت وراءه وقتلته وانقذتها من فيه، ولما قام علي امسكته من ذقنه وضربته فقتلته. قتل عبدك الاسد والدب جميعا، وهذا الفلسطيني الاغلف يكون كواحد منهما، لانه قد عير صفوف الله الحي. وقال داود: الرب الذي انقذني من يد الاسد ومن يد الدب هو ينقذني من يد هذا الفلسطيني. فقال شاول لداود: اذهب وليكن الرب معك. والبس شاول داود ثيابه وجعل خوذة من نحاس على رأسه والبسه درعا، فتقلد داود بسيفه فوق ثيابه وعزم ان يمشي لانه لم يكن قد جرب. فقال داود لشاول: لا اقدر ان امشي بهذه لاني لم اجربها. ونزعها داود عنه واخذ عصاه بيده وانتخب له 5 حجارة ملس من الوادي وجعلها في كنف الرعاة الذي له اي في الجراب، ومقلاعه بيده، وتقدم نحو الفلسطيني. وذهب الفلسطيني ذاهبا واقترب الى داود والرجل حامل الترس امامه. ولما نظر الفلسطيني ورأى داود استحقره، لانه كان غلاما واشقر جميل المنظر. فقال الفلسطيني لداود: ألعلي انا كلب حتى انك تأتي الي بعصي؟ ولعن الفلسطيني داود بآلهته. وقال الفلسطيني لداود: تعال الي فاعطي لحمك لطيور السماء ووحوش البرية. فقال داود للفلسطيني: انت تأتي الي بسيف وبرمح وبترس، وانا آتي اليك باسم رب الجنود اله صفوف اسرائيل الذين عيرتهم. هذا اليوم يحبسك الرب في يدي فاقتلك واقطع رأسك، واعطي جثث جيش الفلسطينيين هذا اليوم لطيور السماء وحيوانات الارض، فتعلم كل الارض انه يوجد اله لاسرائيل، وتعلم هذه الجماعة كلها انه ليس بسيف ولا برمح يخلص الرب، لان الحرب للرب وهو يدفعكم ليدنا. وكان لما قام الفلسطيني وذهب وتقدم للقاء داود، ان داود اسرع وركض نحو الصف للقاء الفلسطيني، ومد داود يده الى الكنف واخذ منه حجرا ورماه بالمقلاع وضرب الفلسطيني في جبهته، فارتز الحجر في جبهته وسقط على وجهه الى الارض. فتمكن داود من الفلسطيني بالمقلاع والحجر وضرب الفلسطيني وقتله، ولم يكن سيف بيد داود. فركض داود ووقف على الفلسطيني واخذ سيفه واخترطه من غمده وقتله وقطع به رأسه. فلما رأى الفلسطيني

لأن جبارهم قد مات هربوا. فقام رجال إسرائيل ويهوذا وهتفوا ولحقوا الفلسطينيين حتى مجيئك إلى الوادي وحتى أبواب عقرون. فسقطت قتل الفلسطينيين في طريق شعرايم إلى جت وإلى عقرون. ثم رجع بنو إسرائيل من الاحتماء وراء الفلسطينيين ونهبوا محلتهم. وأخذ داود رأس الفلسطيني وأتى به إلى أورشليم ووضع أدواته في خيمته. ولما رأى شاول داود خارجا للقاء الفلسطيني قال لأبنير رئيس الجيش: ابن من هذا الغلام يا أبنير؟ فقال أبنير: وحياتك أيها الملك لست أعلم. فقال الملك: اسأل ابن من هذا الغلام. ولما رجع داود من قتل الفلسطيني أخذه أبنير وأحضره أمام شاول ورأس الفلسطيني بيده. فقال له شاول: ابن من أنت يا غلام؟ فقال داود: ابن عبدك يسى البيت لحمي.

0: وها نحن في الحضرة الإلهية، فكيف نقف وليس لنا؟
1: الله الذي هو غني في الرحمة، من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها ونحن أموات بالخطايا، أحيانا مع المسيح، لأنكم بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله.

0: يقول القديس أغسطينوس:
1: تسهر علي وكأنك نسيت الخليقة كلها، تهبني عطاياك وكأني أنا وحدي موضوع حبك.

تشتاق الأيل إلى جداول المياه، هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله. كتب داود هذا المزمور وأعطاه لأحد رؤساء المرتلين من بني قورح ليرتلوه بالآلات. ويتضمن نبوة عن المسبيين في بابل المشتاقين للرجوع إلى أورشليم، وهو مزمور المؤمنين الذين ينشدون السماء ويتطلعون إلى السكنى في حضن الله.

اللهم التفت إلى معونتي يا رب، أسرع وأعني. هكذا ينبغي أن تصلي يا نفسي حينما تزيد عليك الحروب حتى من أقرب الناس إليك، مثلما كان داود يحارب من أعدائه ومن ابنه أبشالوم، فترك للكنيسة هذا المزمور ذخيرة حية ضد سهام الشرير، فتردده كل يوم باكرا وظهرا.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل. الرب إلهنا أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم طرقك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان والمحرقات.

شو هسنين انا الليل يا الليل يا قنفران بيوتنا مبشيرين بابن ومائث وبنوت نوت تسبحت الساعة التاسعة من النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركات علينا أمين سبح الرب تسبيحا جديدا سبح الرب يا كل الأرض سبح الرب وباركوا اسمه بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه حدثوا في الأمم بمجده وبين جميع الشعوب بعجائبه لأن الرب عظيم هو ومسبح جدا مهوب على كل الآلهة لأن كل آلهة الأمم شياطين أما الرب فصنع السماوات جلال البهاء قدامه الطهر والجمال العظيم في قدسه قدموا للرب يا جميع أبوات الأمم قدموا للرب مجدا وكرامة قدموا للرب مجدا لإسمه احملوا الذبائح وادخلوا دياره اسجدوا للرب في دياره المقدسة فلتتزلزل الأرض كلها من أمام وجهه قولوا بين الأمم أن الرب قد ملك على خشبة وأيضا ثبت المسكونة فلن تتزعزع يدين الشعوب الاستقامة فلتفرح السماوات وتبتهج الأرض ليعج البحر وكل ملئه تفرح البقاع وكل ما فيه

الرب قد ملك فلتتهلل الأرض لتفرح الجزائر الكثيرة، سحاب وضباب حوله، العدل والقضاء قوام كرسيه، النار تسبق فتسلك أمامه، وبلهيب تحرق أعداءه الذين حوله، أضاءت بروقه المسكونة، نظرت الأرض فتزلزلت، ذابت الجبال مثل الشمع، من قدام وجه الرب، من قدام وجه سيد الأرض كلها، أخبرت السماوات بعدله، عاينت جميع الشعوب مجده، يخزى جميع الساجدين لمصنوعات الأيادي المفتخرين بأصنامهم، اسجدوا لله يا جميع ملائكته. سمعت صهيون ففرحت، وتهللت بنات يهوذا من أجل أحكامك يا رب، لأنك أنت هو الرب العالي على كل الأرض، ارتفعت جدا فوق جميع الآلهة يا محب الرب بغض الشر. إن الرب يحفظ نفوس أبرار وينجيهم من أيدي الخطاة، نور أشرق للصديقين وفرح للمستقيم القلوب، افرحوا

سبحوا الرب تسبيحا جديدا، لأن الرب قد صنع أعمالا عجيبة. أحيت له يمينه وذراعه القدوسة. أعلن الرب خلاصه وكشف قدام الأمم عدله. ذكر رحمة ليعقوب وحقه لبيت إسرائيل. نظرت أقاصي الأرض جميعها خلاص إلهنا. هللوا للرب يا كل الأرض.

سبوق القرن. هللوا أمام الرب الملك، ليعج البحر وكل ملئه، المسكون وكل الساكنين فيها، تصفق جميع الأنهار.

الشيروبيم فلتتزلزل الأرض. عظيم هو الرب في صهيون ومتعال على كل الشعوب. فليعترفوا لاسمه العظيم لأنه مرهوب وقدوس. كرامة الملك أن يحب العدل. أنت هيأت الاستقامة، أنت أجريت القضاء والعدل في يعقوب. ارفع الرب إلهنا، اسجدوا لموضع قدميه فإنه قدوس. موسى وهارون في كهنته وصموئيل في الذين يدعون باسمه كانوا يدعون الرب وهو كان يستجيب لهم. بعمود الغمام كان يكلمهم لأنهم حفظوا شهاداته والأوامر التي أعطاهم. أيها الرب إلهنا، أنت استجبت لهم، صرت لهم يا الله غفورا ومنتقما على جميع أعمالهم. ارفعوا الرب إلهنا، اسجدوا في جبله المقدس فإن

بالفرح، ادخلوا أمامه بالتهليل، اعلموا أن الرب هو إلهنا، هو صنعنا وليس نحن، نحن شعبه وغنم رعيته. ادخلوا أبوابه بالاعتراف وديوره بالتسابيح، اعترفوا له وباركوا اسمه، فإن الرب صالح هو وإلى الأبد رحمته.

رحمة وحكما أسبحك يا رب وأترنم لك وأتفاهم في طريق بلا عيب. متى تأتي إلي؟ لقد كنت أسلك بدعة قلبي في وسط بيتي، لم أضع أمام عيني أمرا يخالف الناموس صانع المعصية أبغضته، لم يلصق بي قلب معوج، وعند ميلان الشرير عني لم أكن أعلم، والذي يختاب قريبه سرا كنت أطارده، المستكبر بعينيه والمنتفخ القلب لم أكن أآكله. عيناي على جميع أمناء الأرض لكي أجلسهم معي، السالك في الطريق بالعيب هذا كان يخدمني، المتكبر لم يسكن في وسط بيتي، المتكلم بالظلم لم يستقم أمام عيني. في أوقات الغدوات كنت أقتل جميع خطاة الأرض.

اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك تحت موطئ قدميك. عصاك ويرسل لك الرب من صهيون وتسود في وسط أعدائك. معك الرئاسة في يوم قوتك في بهاء القديسين من البطن قبل كوكب الصبح ولدتك. أقسم الرب ولن يندم أنك أنت هو الكاهن إلى الأبد على تقس ملكي صادق. الرب عن يمينك يحطم في يوم رجزه ملوكا يقضي بين الأمم يملأهم جسسا. يسحق رأس كثيرين على الأرض في الطريق.

لها مفحوصة. الشكر عظيم البهاء لعمله وعدله دائم إلى أبد الأبد. ذكر جميع عجائبه، رحيم هو الرب ورؤوف.

حق وعدل، كل وصايا صادقة ثابتة إلى دهر الدهور، مصنوعة بالحق والاستقامة. أرسل خلاصا لشعبه، أمر بعهده إلى الأبد. اسمه قدوس ومرهوب، رأس الحكمة مخافة الرب، والفهم الصالح لكل من يعمل به، وتسبحة

طوبى للرجل الخائف الرب ويهوى وصاياه جدا، يقوى نسله على الأرض، جيل المستقيمين يبارك، مجد وغنى في بيته وبره يدوم إلى الأبد، نور أشرق في الظلمة للمستقيمين، رحيم الرب الله ورؤوف وبار، صالح هو الرجل الذي يترأف ويقرد ويدبر أقواله بالحق، لأنه لا يتزعزع إلى الدهر، ذكر الصديق يدوم إلى الأبد، ولا يخشى من خبر السوء، قلبه مستعد

طاعة المساكين بره يدوم إلى دهر الدهور، يرتفع قرنه بالمجد الخاطي يبصر فيغتاظ، ويصر بأسنانه ويذوب شهوة الخاطئ.

سبحوا الرب أيها الفتيان، سبحوا اسم الرب، ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الأبد، من مشارق الشمس إلى مغاربها باركوا اسم الرب. الرب عال على كل الأمم وفوق السماوات مجده، من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي.

أحببت أن يسمع الرب صوت تضرعي، لأنه أمال أذن إلي فأدعوه كل أيامي، لأن أوجاع الموت اكتنفتني وشدائد الجحيم أصابتني. ضيقا وحزنا وجدت، وباسم الرب دعوت، يا رب نجي نفسي. الرب رحيم وصديق وإلهنا يرحم. الذي يحفظ الأطفال هو الرب، تواضعت فخلصني. ارجع يا نفسي إلى موضع راحتك، لأن الرب قد أحسن إلي، خلص نفسي من الموت.

0: سيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوك البشير بركاته علينا أمين.
1: ولما رجع الرسل حدثوا بما فعلوا فأخذهم معه ودخل على انفراد إلى مدينة تسمى بيت صيدا. فلما علمت الجموع تبعوه فقابلهم وخطبهم عن ملكوت الله والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحقول.

0: يستريح ويجدوا ما يأكلونه، فإننا ها هنا في موضع قفر. فقال لهم: أعطوهم أنتم ليأكلوا. فقالوا: ليس عندنا أكثر من 5 خبزات وسمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعام لهذا الشعب جميعه. وكانوا نحو 5000 رجل. فقال لتلاميذه: ليتكؤوا في كل موضع 50 50. ففعلوا هكذا وأتكؤوهم أجمعين. فأخذ 5 خبزات والسمكتين ونظر إلى السماء وباركها وقسمها وأعطى التلاميذ ليضعوا أمام الجموع. فأكلوا جميعهم وشبعوا، ثم رفعوا ما فضل عنهم 12 كفة مملوءة. والمجد لله دائما أبديا أمين.
1: نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. يا من ذاق الموت بالجسد في وقت الساعة 9 من أجلنا نحن الخطاة.

الصليب وقت الساعة التاسعة، وهديت اللص المصلوب معك للدخول إلى الفردوس. لا تغفل عني أيها الصالح، ولا ترزلني أنا الضال، بل قدس نفسي واضي فهمي، واجعلني شريكا نعمة أسرارك المحيا. كيما إذا زقت من إحساناتك أقدم لك تسبحة بغير فتور، مشتاقا لبهائك أفضل من كل شيء أيها المسيح.

لأجلنا واحتملت الصلب أيها الصالح، قتلت الموت موتك، أزهرت الأيام بقيامتك. لا تعرض يا الله عن الذين جبلتهم بيديك، أزهر محبتك للبشر أيها الصالح. اقبل من والدتك شفاعة من أجلنا، نجي مخلص الشعب متواضعا، لا تتركنا إلى الانقضاء، ولا تسلمنا إلى الدهر، لا تنقض عهدك ولا تنزع عنا رحمتك، من أجل إبراهيم حبيبك وإسحاق عبدك.

لما أبصر لص رئيس الحياة على الصليب معلقا قال لولا أن المصلوب معنا إله متجسد ما كانت الشمس أخفت شعاها ولا الأرض ماجت مرتعدة. لكن أيها القادر على كل شيء والمحتمل كل شيء.

0: عندما نظرت الوالدة الحمل والراعي مخلص العالم على الصليب معلقا، قالت وهي باكية: أما العالم فيفرح لقبوله الخلاص، وأما أحشائي فتلتهب عند نظري إلى صلبوتك الذي أنت صابر عليه من أجل الكل يا ابني وإلهي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: يا الله الآب، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي بظهوره خلصتنا وأنقذتنا من عبودية العدو، نسألك باسمه المبارك العظيم، انقل عقولنا من الاهتمام العالمي والشهوات الجسدية إلى تذكار أحكامك السمائية، وكمل لنا محبتك للبشر أيها الصالح، ولتكن صلاتنا كل حين وصلاة هذه الساعة التاسعة مقبولة أمامك. امنحنا أن نسلك كما ليك بالدعوة التي دعينا إليها، لكي إذا خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين الحقيقيين لابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا، ونصفر بالرحمة وغفران خطايانا والخلاص مع مصافي القديسين الذين أرضوك بالحقيقة منذ الدهر وإلى الأبد. اللهم ابطل عنا كل قوة المعاند وجميع جنوده الردية كما داسهم ابنك الوحيد بقوة صليبه الموحي، واقبلنا إليك يا سيد يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على الصليب، وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم، وردنا جميعا إلى فردوس النعيم، لأنك يا سيدي إله مبارك، وينبغي لك مع أبيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعزة والسلطان والسجود إلى الأبد. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

0: ليتني أعرفك يا من أنت تعرفني، ليتني أعرفك يا قوة نفسي. اكشف لي عن ذاتك يا شهوة قلبي، اجعلني أقتنيك أيها العريس السمائي. أتوسل إليك، أخبرني أين أنت، أين ألقاك، أين ملكوتك.
1: لا تبحث عنه خارجا عنك، هذا الذي مسكنه ومقره

بسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، أمين. المكتبة الصوتية بكنيسة الشهيد العظيم ماري جيرجز سبورتينج تقدم لكم عظة صلاة المسيح الوداعية للقوموس تيدروس يعقوب، ألقيت عشية السبت 8 نوفمبر.

لم تكف عن تقبيل رجلي بزيت لم تدهن راسي أما هي فقد دهنت بالطيب رجلي من أجل

باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. النهاردة حابة أتكلم عن موضوع الحقيقة حي يمث كيان كل مسيحي فينا، بل يمس كيان كل البشرية. بلا شك أن الصلاة زي ما بنسميها، حتى كلمة الصلاة معناها الصلة بين الإنسان وبين الله. اللي عايز اتكلمه النهاردة ايه علاقة الصلاة الربانية بالصلاة الوداعية. الصلاة الربانية نقدر نقول كانت او قدمت للتلاميذ وللجموع في بداية خدمة السيد المسيح، والصلاة الوداعية قدمها السيد المسيح نقدر نقول بطريقة سرية لم تسمعها الجماهير، وقدمت في نهاية خدمته على الأرض قبل أحداث الصليب والقيامة. نفسي ربنا يدينا نعمة نتفهم العلاقة بين الصلاة الربانية والصلاة الوداعية اللي قدمها يسوع في بستان جثيماني، لأنها بتمس كيان كل واحد فينا وبتكشف عن شخصية المسيح وأيضا عن علاقتي به وإمكانياتي الجديدة اللي أنا أقدر أعيش بيها في المسيح يسوع. الصلاة الربانية قدمها السيد المسيح للجماهير، لكن لم نسمع قط ولا حتى في التقليد ولا في التاريخ أنه قدمت هذه الصلاة بواسطة التلاميذ، ولم يستخدمها ربما التلاميذ حتى في صنع الآيات، ولم نسمع أن في اجتماعات خاصة بهم كانوا يقدموها. ما أقدرش أجزم هل كانوا بيصلوا بيها في الفترة دي أم لا، ولكن لا أقدر أقوله أنه ما قدروش يدركوا الصلاة الربانية إلا لما أدركوا عمق صلاة يسوع الوداعي. وبعد ما أدركتها الكنيسة أصبحت الصلاة الربانية اللي هي أبانا الذي في السماوات، هي نقدر نسميها حجر الزاوية في العبادة المسيحية. ابتدي بها القداس، أنهي بها القداس، أصلي بها في وسط القداس، أبتدي بها صلاتي في المخدع وأنهي بها صلاتي في المخدع، أبتدي فيها بها قبل ما أكل وأستخدمها أيضا بعد ما أكل، أستخدمها في أي لحظة بشعر باحتياج، طبعا دايما في احتياج لربنا، لكن في أي وقت بحس محتاج أن بسرعة أقدم، يعني أقدر أسميه لمسة سريعة أو لقاء سريع مع ربنا، فأقدم الصلاة الربانية. فالصلاة الربانية مش مجرد بقول أبانا الذي بسرعة، ولكن لها معاني عميقة. مش هتكلم عن كل كلمة فيها، لكن هتكلم عن جوهر هذه الصلاة وبركتها من خلال الصلاة اللي قدمها رب المجد يسوع.

الصلاة الربانية اللي هي أبانا الذي مش ممكن يعني أعرف قوتها ولا أقدر أمارسها كما ينبغي إلا إذا فهمت الأصحاح 17 من إنجيل يوحنا، لما تكلم يسوع بالروح ورفع عينيه نحو السماء وبدأ الصلاة بتاعته وهو يكلم الأب. والصلاة بتاعت اللي بنسميها الوداعية اللي هي الأصحاح 17 من إنجيل يوحنا مش ممكن أقدر أفهمها إلا إذا فهمت موت المسيح أو صلب المسيح وموته وقيامته وصعوده إلى السماء وإرسال روحه القدوس إلينا. ربنا يدينا نعمة كده ويدينا بركة نشوف إزاي ممكن ندخل إلى عمق هذه الصلاة. السؤال اللي دايما بنتسأله حتى من العيال الصغيرين واللي كانوا بيستخدموه الأريوسيين في الهجوم على المسيح، على لاهوت المسيح، وأيضا لا زال بيستخدموه شهود يهوى، وهو إزاي إن تقولوا عن يسوع إن هو مساوي للآب وهو يصلي للآب، واحد بيصلي واحد بيقبل الصلاة، فأيهما أعظم وأيهما أقل؟ فبحسب الفكر الأريوسي أو بحسب شهود يهوى يقول لك يبقى يسوع ده مش ممكن يكون على مستوى الآب. والأطفال أحيانا يقول لك إزاي بيكلموا بعض؟ هل في واحد صغير في الأرض وفي إله كبير في السماء؟ نقدر أحبائي نفهم الصلاة الوداعية إن فهمنا إيه هو دور المسيح. لو أخذنا فيليب 2 وبيتكلم عن السيد المسيح أخلى نفسه وأخذ شكل العبد وأطاع حتى الموت، موت الصليب. مسيحنا هو كلمة الله الواحد والمساوي للآب في الجوهر، ولما أخلى نفسه صار حقيقة إنسانا كاملا، له الجسد بتاعي، له النفس بتاعتي، له الطاقات بتاعتي، ولكن بلا خطية. فالسيد المسيح لما نزل إلى العالم أو لما تجسد الله الكلمة وصار إنسانا، صار إنسانا حقيقيا وليس خيالا. ويقول معلمنا بولس الرسول والكلمة صار إيه؟ صار جسدا، مش تحول إلى جسد، ولكن لما الكلمة قبل الناسوت وصار واحدا معه في أحشاء الست العذراء، في لحظة ما قالت ليكن ليك قولك وبدأ التجسد الإلهي، صار أمامنا شخص واحد هو كلمة الله المتجسد، إنسان حقيقي وليس خيالي، وإله حقيقي وليس بأقل من الآب، لأنه هو في ذات جوهر الآب، هما الاثنين جوهر واحد. زي ما السيد المسيح يحب يؤكد أنه الإله الحقيقي، النور من النور، لأنه بدون لاهوته ما كان يمكن أن تقبل الذبيحة بتاعته، أيضا كان دور السيد المسيح أن يؤكد حقيقة أنه صار إنسانا حقيقيا ودخل كعضو في البشرية لكي يقود البشرية من جديد. معلمنا بولس الرسول يقول كما لبسنا صورة الإنسان الأول الترابي آدم الأول، نلبس أيضا صورة الإنسان الثاني السماوي آدم الثاني. آدم الأول وجد في الفردوس ومنه جاءت البشرية كلها، كلنا أولاد آدم وكلنا شربنا

وورثنا الفساد بتاعه. حتى البيبي الصغير يتولد تلاقيه يتنرفز. على رأي القديس أغسطينوس يقول لو جبت بيبي لسه مولود بتاع يومين ثلاثة بيرضع من مامته وشاب بيبي تاني بيرضع من نفس الأم يثور ويخبط. مين علمه الغضب؟ لأنه اتولد حامل الفساد اللي أخده عن أبيه داود، عن أبيه آدم. احنا زي ما بيقول داود النبي ليس إنسان بلا خطية، الكل زاغوا وفسدوا وعوزهم مجد الله، ليس من يصنع صلاحا، ليس ولا واحد. كلنا في تحت الضغط، كلنا تحت الضعف، كلنا بنضعف ونسقط وخطاه، وكلنا نصرخ أننا محتاجون إلى المخلص. حتى الست العذراء تقول عن السيد المسيح مخلصي، لأنها محتاجة إلى الخلاص. آدم الأول جاب لنا النكبة، النكبة اللي جدها لنا إنه إدى ظهره لله وفارقه روح الرب، ولم يكن ممكنا للروح القدس أن يستقر بعد في آدم وحواء ولا في أحد أولاده أو بناته. وإذا حل روح الرب على إنسان زي الأنبياء كان بيحل إلى حين ويفارقهم، يتمم رسالة بس. فلما تسمع عن حد يقول وحل عليه روح الرب في العهد القديم، حل، لكن ما يستقرش، مش مكانه، مش مهيأ لكي يستقر فيه الروح القدس، يجي يكمل رسالة معينة ويفارقه. مقابل هذا الآدم الأول كنا محتاجين إلى بداية جديدة يسميها بولس الرسول الخليقة الجديدة. بدل آدم الأول اللي جاب لنا كل العكنانة دي، تقدم كلمة الله بحب خالص وأعطى بكوني كلمة الله واحد مع الآب، أطاع وقبل عمل الخلاص وتجسد وصار آدم الثاني. ما جاش في فردوس زي فردوس عدن لأن احنا مش في الفردوس، لكن آدم الثاني نزل إلى وادي الدموع بتاعنا. ما تستغربش لما يقول معلمنا يوحنا الحبيب حل بيننا، ما جاش قال لا لا لا أنا ما عيش في العالم بتاعكم الفزدان ده، أنا أستنكف أن يكون لي جسد زي جسدكم، أنا أعرف أن أنا آكل، أنا مش محتاج لأكل، أنا ما تعبش، ما احتاجش أنام، ولكن صار إنسانا حقيقيا شاركنا في كل شيء ما عدا الخطيئة. وده منتهى الحب، أن الله الخالق، الله الغير محدود، لم يعتزل السماء ويقعد ويتكلم معانا من فوق واحنا نقول له حاضر، لكن نزل لغاية عندنا وعاش بيننا وحل بيننا وصار كواحد منا شاركنا في كل شيء. وقفته يصلي رد لي اعتباري بكونه آدم الجديد. ان النهاردة بعد ما كان آدم الاول مدي ظهره لربنا ومدي وشه للحية وادى ودانه لإبليس، اصبح نشوف المنظر التاني، آدم التاني عايش وسطنا وحامل آلامنا وعاش عيشتنا، ودخل ليس في بستان كبستان عدن، ولكن دخل في بستان الدموع لكي يصرخ نفسي حزينة جدا حتى الموت، ولكي أيضا يتسبب العرق من جبينه كالدم ويشارك كل البشرية من آدم إلى آخر الدهور آلامها، ويبتدي يتكلم مع الآب فيفتح لنا
طريق الحديث مع الأب. بهذا ما كانش ممكن ليا وأنا ببتدي القداس أقول أبانا إلا لما أتحد جوه آدم الجديد، آدم الثاني الذي هو بالحقيقة كلمة الله، ابن الله الوحيد الجنس، وفيه صرت أنا أيضا بالمعمودية ابن لله. فأصبحت النهاردة أقف أقول له أبانا الذي في السماوات، مين إداك الحق ده إنك تروح تقول لربنا أبانا؟ تقابلت مع إنسان غير مسيحي في أمريكا وصار مسيحيا، وقال لي اللي خلاني قبلت الإيمان المسيحي كلمة واحدة. قلت له إيه هي؟ قال لي ما كنتش أتخيل في ذهني مطلقا إن أكلم ربنا أقول له أبانا، مش ممكن. هذا الإله اللي مالي السماء والأرض، اللي تخضع ليه كل القوات السمائية، الإله الجبار المخوف من كل القوات السمائية، أنا أقف الترابي وبكل جرأة وبكل دالة مش بس أقول له أبي بتاعي، ده أب كل البشرية، بقول له أبانا الذي في السماوات. إذن الصلاة الوداعية أحبائي فتحت لي باب ان انا ادرك المركز الجديد اللي اخدته بالدفن مع المسيح في القبر من خلال المعمودية، والتمتع بالقيامة معه، وارتفاع قلبي وصعوده الى السماء. واصبح النهاردة من حقي في بيتي في مخدعي ارفع قلبي واكلم ابي او ابانا الذي في السماوات، وصلي في اجتماعاتنا وارفع قلبي الاقي ابواب السماء مفتوحه واتكلم مع ابانا السماوي. اذا يا احبائي الصلاه الوداعيه بدل ما نقول ازاي كلمه الله صار يصلي وهو قابل الصلوات وهو الاله الكلمه، لكن بدل كده نقول ما أعجب حبك يا ربي، ما أحلى اتضاعك يا ربي، ما أعجب أسرارك الإلهية، حملت كل البشرية معاك إلى البستان في وسط الآلام عشان تقول لهم تعالوا معايا، سيبوا كل آلام العالم، أنا معاكم بتألم والعرق نازل كالدم، وأنا بصرخ من كل قلبي وأقول لتكن إرادتك لا إرادتي، تعالوا لكي تختبروا أبواب السماء المفتوحة، لكي يكون لكم باتحادكم فيا حق الحديث البنوي مع الله الآب. فالواقع عمل المسيح أنه صار آدم الثاني، وأصبح كل اللي بيعمله لحسابي. إذا أكل قدس أكلي، ولما شرب قدس شربي، ولما نام قدس نومي، ولما صام قدس أصوامي، ولما صلى قدس صلواتي، ولما مات قدس موتي، ولما بذل قدس حبي وبذلي، وأيضا لما حارب إبليس وانتصر قدس أيضا دخولي في التجارب وبلوغي إلى حياة النصرة، ولما جاءت الملائكة تخدمه بعد أن انتصر فتح لي الباب لكي أتمتع بخدمة الملائكة أيضا كعضو في جسده المقدس، لأنه هو آدم الثاني اللي فتح لي الباب أتمتع بكل هذه الإمكانيات. قعدت الأسبوع ده أفكر في آدم الثاني ده، مش قادر أتخيل الخير العجيب اللي قدمه لنا ربنا، مش ممكن الواحد يتخيل لما نحط آدم الأول وآدم الثاني، ما فيش وجه مقارنة. واحد ربنا اداله الفردوس وللأسف لم يحافظ عليه، بل أخرجنا في خزي وفي عار، والتاني بحب نزل إلى الآلام ورفعنا إلى السماء.
الأولاني من خلاله ولدنا حسب

الجسد المولود من الجسد جسد هو، والتاني ولدنا به حسب الروح، والمولود من الروح روحنا هو. الأولاني فارقه روح الرب، والتاني الروح الرب هو روحه ولا يمكن أن يعزل عنه ولا ينزع منه. وحين حل عليه في العماد إنما لكي يحل علي، لأنه هو في داخله واحد معه. لما صار آدم الثاني قال لي ما تخافش، أنت خايف من جسدك، أنا أخذت الجسد بتاعك، والجسد بتاعك هيقبل روحي اللي لا ينفصل عني لأن واحد معايا. وقبل هذا الجسد أيضا الروح القدس، وتمجد هذا الجسد جسد آدم الثاني لكي نتمجد نحن أيضا فيه. أنا شاعر أحبائي أن لا يمكن للغة بشرية أنها تعبر عن هذا الحب الفائق وعن هذا العمل السري العجيب اللي أنا أصبحت الآن ابن آدم الثاني، لي حق بعد أن ولدت الميلاد الجديد، لي حق أن روح الله لا يفارقني، ولي حق لا أن أعود إلى جنة عدن بل أن أعود إلى الفردوس لكي أدخل إلى الملكوت الأبدي. أصبحت النهاردة مش لي حواء المعينة لي، ولكن صار لي كل البشرية بيد كلنا أعضاء في جسد واحد، وصرنا كلنا العروس المقدسة للعريس السماوي. إمكانيات جبارة أعطيت لينا من خلال هذا الابن الوحيد الذي صار آدم الثاني لكي نصير نحن بدلا من آدم أولاد آدم الأول المحرومين من الروح القدس، نصير أولاد آدم الثاني الذي يجد الروح المسرة أن يسكن وأن يحل فينا. أنتم هياكل الله وروح الله ساكن فيكم. أنا هاخد لمسات صغيرة من الأصحاح 17 في إنجيل يوحنا، وأسيبك تفكر فيه وتقراه كده في البيت على رواقة، وتشوف الكنز اللي قدمه لينا السيد المسيح من خلال هذه الصلاة الربانية الوداعية الفائقة. أول حاجة أحبائي إن وقف يصلي ليؤكد أنه صار إنسانا حقيقيا. لو لم يصر إنسانا حقيقيا لم يكن لي الحق أن أنا أتمتع بالطبيعة الجديدة وأكون زي ما قال معلمنا بطرس الرسول شركاء في الطبيعة الإلهية. حب فائق تصير إنسانا وتدخل يا ربي إلى هذا الوضع، انك تقف تصلي مش بس بدموع ولكن يتسبب العرق من جبينك كالدم، وتحمل آثام البشرية كلها على كتفيك لكي تعطيني هذه الفرصة يا ربي أن أدخل إلى المصالحة مع الله، وأدخل إلى ليس العودة إلى الحالة الأولى التي لآدم، بل إلى ما هو أعظم مما كان عليه أبينا آدم. لما بيصلي يقول له إيه؟ يقول له أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته، والآن مجدني أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قول كون العالم. برضو الأريوسيين مسكوا الآية دي قالوا إيه ده، كون يقول الآن مجدني أنت أيها الآب، معناها أن بيزداد المجد بتاعه، والله غير متغير، معناها مش ممكن يكون المجد بتاعه مجد إلهي. وبعدين لكن يكمل نرد عليهم نقول لهم شوف التكملة، بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. اللي هتدهوني مش حاجة خارج عني، ده المجد اللي أنا تنازلت
عنه بمزاجي لأجل حبي للبشرية. لم يفارق لاهوتي هذا المجد، ولكن ناسوتي، ناسوت حقيقي أيضا يتمجد، لأن هذا الجسد اللي أخذته جسد ترابي ولكن غير قابل، لا يفسد لأنه إيه؟ هو قابل للموت لكن لا يفسد لأنه لا ينفصل عنه لاهوت المسيح. فالناسوت بتاعه يتمجد لأن هذا الجسد اللي كان بياكل ويشرب ويتعب وينام ويعرق ويتسبب الدم، العرق كالدم، يبقى يقوم من الأموات جسدا روحانيا مجيدا، يخترق الأبواب، لا يحتاج إلى أكل ولا يحتاج إلى شرب، يرتفع هذا الجسد بالصعود ويبقى عربون للكنيسة كلها حينما نأخذ أجسادنا على شبه جسد المسيح لكي نعيش كملائكة الله، لا أكل ولا شرب ولا لبس ولا نوم ولا راحة، ولا نحتاج إلى شيء من كل هذا لأننا نحمل صورة آدم الثاني، الجسد المجيد اللي ناخده في القيامة. إذن لما يقول مجدتك، مجدته إزاي؟ هو الآب محتاج إلى مجد، قال أعلنت حبك، أعلنت ذاتك. بدوني ما كانش ممكن لإنسان أن يدرك أسرارك الإلهية، فأنا أعلنت الحب الإلهي وتممت الدور بتاعي. إيه دورك يا رب؟ الدور بتاعي كشفت إمكانياتك وإمكانياتي. إمكانياتك يا رب، قال إمكانياتي إن أنا أقيم موتى وبكلمة صاحب سلطان على الطبيعة، وأشفي مرضى وأنتهر الرياح، أنا صاحب سلطان أطرد الشياطين، أطهر البرص. طب قلنا يا ربي أيضا إيه المجد التاني؟ قال حينما أتكلم، يقول كان يتكلم كمن له إيه؟ سلطان. نفس الكلام ممكن يتكلمه أي واحد لكن ليس له سلطان، لكن يقول الكلمة، يقول لبطرس تعال، يجي فوق المية، المية مش ممكن تغرقه لأنه قال له تعال. له سلطان، له مجد الكلمة الإله. أيضا مجد المسيح ظهر في صلاته الوداعية، لأنه بهذه الصلاة أعلن الحب الفائق، إزاي عايز يحمل كل البشرية لكي يتمجدوا فيه. إزاي نتمجد فيك؟ قال تتربطوا بي فأرسل لكم الروح القدس المعزي ولا يفارقكم. أي مجد أعظم من هذا؟ إن مسيحنا أعطانا هذا المجد، فده مجد، يعتبره مجد ليه، لأن احنا جسده حينما نمجد وكأن الرأس أيضا يمجد. أيضا مجده أعلنه من خلال الصليب والقيامة من الأموات والصعود إلى السماوات. إذن يا أحبائي، احنا لما بنقف نقول أبانا الذي في السماوات، بطريق أو بآخر مع الفارق الكبير، مسيحنا بكونه رئيس الكهنة الأعظم السماوي كان يصلي من أجل البشرية ويطلب من أجل مجد البشرية. وأنا ربي على قد بالتبني وليس بالطبيعة مثل إلهي، أقف أيضا ولما أقول أبانا الذي في السماوات أطلب أيضا من أجل كل البشرية. ولما أقول اغفر لنا زي ما السيد المسيح قال من أجلهم أنا أقدس ذاتي لكي يكونوا أيضا هم مقدسين في الحق، أي في، لأنه هو الحق. وأنا أقول يا ربي أنا نفسي أتقدس، بس ما أقدرش أقول الكلمة اللي قالها المسيح أنا أقدس ذاتي. قدسني، اغفر خطاياي، غير، جدد باستمرار يا ربي كياني،
أعطيني خبرات جديدة في الخليقة.

الجديدة اللي تمتعت فيها بها في مياه المعمودية، ليعمر روحك الناري اللي أنا سلمته في الميرون، لكي يلتهب قلبي باستمرار بالحب الإلهي أحمل الطبيعة الجديدة. مسيحنا أحبائي وقف يطلب من أجلنا كلنا، يقول العبارة الجميلة بتاعته، يقول لنا: أيها الآب أنت فيا وأنا فيك، ليكونهم أيضا واحدا فينا ليؤمن العالم أنك أرسلتني. أنا وإنت واحد بالطبيعة، لكن عايزك بالتبني بنعمة الله خليهم يبقوا واحد فينا، ولما يبقوا واحد فينا يبقوا شهود لكي أيضا يعلم العالم كله أنك أرسلتني، فيدوق العالم كله عمل الخلاص. هو والآب واحد بالطبيعة، وأحنا بالتبني وبغنى نعمة ربنا صرنا واحدا فيه. طب ما تدهنا أنت دايركت يا رب، قال ده عمل الثالوث القدوس. في عبارة جميلة يقولها دايما القديس كيرلس الكبير، يقول أن كل عطية هي من عند الآب بالمسيح يسوع في الروح القدس، عمل الثالوث القدوس. إذن أحبائي، لما تصلي الصلاة الربانية وقلبك لا يشتهي خلاص العالم كله، ما تبقاش صلاة ربانية، باظت حتى ولو قلتها بكل حروفها. مسيحنا هو واقف يصلي كرئيس الكهنة الأعظم، شايل كل البشرية كده على كتافه، بقول له: عايزهم كلهم يبقوا في حضنك، عايزهم كلهم يتمتعوا بالوحدة، عايزهم كلهم يدوقوا المجد اللي أنا أعددته ليهم. طب وأنا يا رب؟ قال: شاركني في هذا الحب، بغض النظر أنت كاهن أو من الشعب، بغض النظر بصحة أو إنسان مريض، بغض النظر ليك قدرة على الحديث عن المسيح أو مالكش فرص للكلام، صلواتك، مطنياتك، حبك، اهتمامك، كل ما تستطيع أن تفعله لكي يذوق الكل محبة المسيح. صلاة ربانية من غير اهتمام بخلاص الآخرين تساوي ايه؟ تساوي فضيحة، تساوي انحراف عن الصلاة اللي قدمها لنا المسيح. هي مش مجرد انا الذي كنا نكرها وننتهي، ولا مجرد انا في ضيقة اروح اصلي صلاة ابانا الذي، ولا لاني قبل الامتحان بصلي ابانا الذي. انا لما بصلي ابانا الذي بدخل البستان مع مسيحي وبقول له: انا نفسي اموت كل يوم من اجل ولادك، وانا اشتهي ان اموت والناس يحيوا، وانا اشتهي ان اتالم والاخرون يتمتعوا بالراحه. انا اشتهي يا ربي اشاركك هذا الحب لكي يكون العالم كله ابناء ادم الجديد. يا احبائي، اي انسان ولو كان راهب متوحد، ولو كان سايح من السواح لم يرى وجه انسان لسنوات طويله، ان لم يحمل في قلبه محبه خلاص الاخرين فهو خارج دائره المسيح. مش هندخل السماء الا اذا حبينا اخواتنا، مش هندخل السماء الا اذا حبينا اخواتنا. الباسبور اللي تعدي بيه وتبقى عندك الجرأة والدالة انك تدخل لغاية العرش الالهي، انك تقول له: انا كنت بأن قلبي كان بيتوجع مع كل نفس بتضيع، كل ما بشوف انسان ينحرف عن الايمان انا بأن، لانه كلنا اعضاء لبعضنا البعض. يا ربي اعطينا كلنا أن نختبر مع كل صلاة ربانية أن ندخل معك في بستان جثيماني
ونشاركك حبك، ونشاركك يا ربي ما مجدك، وأن نتمتع بعمل روحك القدوس فينا لكي لا يفارقنا إلى الأبد. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.

بالليل بعيد ليلة عيد ماري جرجس، وكل سنة وانتم طيبين، ونتمنى كده عيد مبروك، وتصلوا لي باستمرار إن شاء الله. أنا يعني إذا ربنا سمح هتكون الرحلة بتاعتي يعني في حدود شهرين أو شهرين وشوية صغيرين، متحددة يعني، بس أرجو أنها تكون سبب بركة والخلاص نفوس كثيرة. لإلهنا كل مجد وكرامة لآن وإلى الأبد، آمين. تفضلوا نصلي. آمين الليل يا

0: اسمه.
1: يا ربنا يسوع المسيح، يا من وقفت يا ربي في ليلة الصليب تشفع فينا أمام الآب وتطلب يا رب من أجلنا في شفاعة حقيقية أمامه، نتوسل إليك يا ربي وأنت في الأقداس العليا واقف قدام الآب إنك أنت يا رب تشفع فينا. أنت يا رب قلت لست أسأل من أجل العالم بل من أجل هؤلاء لأنهم لك. أنت يا رب وقفت قدام الآب تقول أريد أن هؤلاء الذي أنا أعطيتني يكونون معي حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا، لكي يروا مجدي الذي أعطيتني لأنك أحببتني قبل كون العالم. نشكرك يا رب لأنك أنت رب رافع إيديك قدام الآب السماوي تطلب، إنك أنت رب تريد أن كل واحد فينا يا رب يكون معاك، أن كل واحد فينا يا رب يشوف المجد، أن كل واحد فينا يا رب يكون في شركة القديسين معاك في كل حين. نقف قدامك ونرفع إيدينا يا رب في الصلاة ونقول هذه الكلمة في المسيح يسوع ربنا. واسقيني يا رب ان كلماتنا الضعيفة اللي بنقولها يا ربي في ضعف وساعات في عدم تركيز وساعات في عدم ادراك معنى الصلاة، ان هذه الصلوات الضعيفة اللي ممكن تبقى كأنها ميتة، انها تكون يا ربي داخلة في الصلاة العظيمة بتاعتك اللي انت يا رب قدمتها ليلة صليبك. نقول لك يا رب كل صلوة صغيرة اقبلها يا رب، اقبلها في من أجل خاطر اسمك القدوس الذي دعي علينا. يا رب يسوع المسيح نطلب إليك يا رب في هذه الليلة من أجل خلاص العالم كله أنك تشمل يا رب كل نعم كل نفس بنعمة، قدس العالم في حقك، قدس كل نفس، تعال يا ربي وكون في وسطنا، وإن كنا يا ربي في وسط أتون ولكن كما كنت مع التلات فتية تعال يا ربي واجعل يا ربي هذا الأتون ندى بارد. بارك كنيستك، احفظها في حقك، بارك خدامك، بركة أمنا العذراء، بركة كل قديسيك بخريستوس بنوتي
0: آمين. أشوف
1: المسيح لنا يا ملك السلام، أعطينا سلامك، قرر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا، لأن لك الملك والقوة والبركة والعزة إلى الأبد أمين. يا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي لد أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا، أن لك الملك الأول والمجد إلى الأبد أمين. محبة الله الآب ونعمة الإبن الوحيد ربنا إلهنا وخلصنا يسوع المسيح، شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امدوا بسلام، سلام الرب يكون معكم.
2: إن هذه الوصية التي أوصيك بها اليوم ليست عسرة عليك ولا بعيدة منك، ليست هي في السماء حتى تقول من يصعد لأجلنا إلى السماء ويأخذها لنا، ولا هي

0: عبر البحر، بل الكلمة قريبة منك جدا، في فمك وفي قلبك لتعمل بها.
1: الإنجيل رسالة لنا من فم الإله، رسالة نكتبها على ألواح قلوبنا وتعطينا نعمة حضوره الدائم في حياتنا. سراج لرجلي كلامك، ونور لسبيلي.

0: لأنك أنت بالحقيقة الطريق الحقيقي المؤدي إلى السماوات.
1: السلام لمريم التي شهد لها جميع الأنبياء.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل. الرب إلهنا أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم طرقك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا والمحرقات.

شوي سنين انا الليلو يا الليلو يا خن فران من بيوت نمي بشيرين بابن وما اثواب ونوت نوت تسبحة الغروب المبارك نقدمها للمسيح ملكنا والهنا ونرجو ان يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا امين. سبحوا الرب يا جميل.

اعترفوا للرب فانه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل بيت اسرائيل انه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل بيت هارون انه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل اتقياء الرب انه صالح وان الى الابد رحمته. في ضيقتي صرخت الى الرب فاستجاب لي واخرجني الى الرحم. الرب عوني فلا أخشى ماذا يصنع بي الإنسان. الرب لي معين وأنا أرى بأعدائي. الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر. الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي وباسم الرب انتقمت منهم. أحاطوا بي احتياطا واكتنفوني وباسم الرب قهرتهم. أحاطوا بي مثل النحل حول الشهد والتهبوا كنار في شوك وباسم الرب انتقمت منهم. دفعت لأسقط والرب عضدني قوتي وتسبحتي.

إن الرب صنعت قوة فلن أموت بعد، بل أحيا وأحدث بأعمال الرب. تأديبا أدبني الرب إلى الموت لم يسلمني. افتحوا لي أبواب البر لكي أدخل فيها وأعترف للرب. هذا هو باب الرب والصديقون يدخلون فيه. أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي وكنت لي مخلصا. الحجر الذي رزله البناؤون هذا صار رأسا للزاوية، ومن قبل الرب كان هذا، وهو عجيب في أعيننا. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، فلنبتهج ونفرح فيه. يا رب خلصنا، يا رب سهل سبلنا. مبارك الآتي باسم الرب.

المسبحِ، أنت هو إلهي فأشكرك، إلهي أنت فأرفعك، أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي.

يا مرهف مع جمر البرية، ويل لي فإن غربتي قد طالت علي، وسكنت في مساكن قدار طويلا، سكنت نفسي في الغربة ومع مبغض السلام، كنت صاحب سلام.

حارس إسرائيل، الرب يحفظك، الرب يظلل على يدك اليمنى، فلا تحرقك الشمس بالنهار ولا القمر بالليل. الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظ دخولك وخروجك.

فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب، وقفت أرجلنا في ديار أورشليم، أورشليم المبنية مثل مدينة متصلة بعضها ببعض، لأن هناك صعدت القبائل، قبائل الرب شهادة لإسرائيل.

آل سلامتك يا أورشليم والخصب لمحبيك، ليكن السلام في حصنك والخصب في أبراجك الرصينة. من أجل إخوتي وأقربائي تكلمت من أجلك بالسلام.

آليهم ومثل عيني الأم إلى يدي سيدتها، كذلك أعيننا نحو الرب إلهنا حتى تراءف علينا. ارحمنا يا رب ارحمنا، فإننا كثيرا ما امتلأنا هوانا وكثيرا ما امتلأت نفوسنا. العار أردده على المخصر.

ابتلعونا ونحن أحياء عند سخط غضبهم علينا، إذن لغرقنا في الماء وعبرت نفوسنا السيل. أترى جازت نفوسنا الماء الذي لا نهاية له؟ مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنانهم، نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين. الفخ انكسر.

بأورشليم والجبال حولها والرب حول شعبه من الآن وإلى الأبد. الرب لا يترك عصا الخطاة تستقر على نصيب الصديقين كي لا يمد الصديقون أيديهم إلى الإثم. أحسن يا رب إلى الصالحين وإلى مستقيم القلوب، أما الذين يميلون إلى العثرات ينزعهم الرب مع فعلة الإثم.

درب سبي صهيون صرنا مثل المتعزين حينئذ امتلأ فمنا فرحا ولساننا تهليلا حينئذ يقال في الأمم أن الرب قد عظم الصنيع معهم عظم الرب الصنيع معنا فصرنا فرحين أردد يا رب سبينا مثل السيول في الجنوب الذين يزرعون بالدموع.

نفوسكم يا آكل الخبز بالهموم، فإنه يمنح أحبائه نوما. البنون ميراث من الرب، أجرة ثمرة البطن كسام، بيد القوي كذلك أبناء المتيقظين. مغبوط هو الرجل الذي يملأ جعبته منهم، حينئذ لا يخزون إذا

في طرقي، تأكل من ثمرة أتعابك، تصير مغبوطا ويكون لك الخير. امرأتك تصير مثل كرمة مخصبة في جوانب بيتك، بنوك مثل غروس الزيتون الجدد حول مائدتك. هكذا يبارك الإنسان المتقي الرب، يباركك الرب من صهيون وتبصر خيرات

الخطاة وأطالوا إثمهم. الرب صديق هو يقطع أعناق الخطاة، فليخزى وليرتد إلى الوراء كل الذين يبغضون صهيون، وليكونوا مثل عشب السطوح الذي ييبس قبل أن يقطع، الذي لم يملأ الحاصد منه يده، ولا الذي يجمع الغمور حضنه.

0: قصاص يوسف سيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشير بركاته علينا آمين.
1: ثم قام من المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماة سمعان بحمى شديدة فسألوا من أجلها، فوقف فوقا منها وزجر الحمى فتركتها في الحال، قامت وخدمتهم. وعند غروب الشمس كان كل الذين عندهم مرضى بأنواع أمراض كثيرة يقدمونهم إليه، أما هو فكان يضع يديه على كل واحد منهم فيشفيهم. وكانت الشياطين تهرب من كثيرين وهي صارخة تقول: أنت هو المسيح ابن الله. فكان ينتهرهم ولا يدعهم ينطقون، لأنهم كانوا قد عرفوا أنه هو المسيح. والمجد لله دائما أبديا أمين.
0: نسجد لك أيها المسيح مع بك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. إذا كان الصديق بالجهد يخلص، فأين أظهر أنا الخاطي؟ ثقل النهار وحره لم أحتمل ضعف بشريتي، لكن أنت يا الله الرحوم احسبني مع أصحاب الساعة الحادية عشر، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي في الخطايا ولدتني أمي. فما أكثر أن أنظر إلى علو السماء، لكني أتكل على غنى رأفاتك ومحبتك للبشرية.

أسرع لي يا مخلصي بفتح الأحضان الأبوية، لأني أفنيت عمري في اللذات والشهوات، وقد مضى مني النهار وفات. فالآن أتكل على غنى رأفاتك التي لا تفرغ، فلا تتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني ليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا بتاه في السماء قدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعل

ولكل خطية بالشوق واجتهاد ارتكب، ولكل عذاب وحكم استوجبت. فهيي لي أسباب التوبة أيتها السيدة العذراء، فإليك أتضرع بك أستشفع، وإياك أدعو أن تساعديني لئلا أخزى، وعندما فارقت نفسي من جسدي أحضري عندي لمؤامرة الأعداء هزمي، أبواب الجحيم اغلقي لئلا يبتلعوا نفسي عروس بالعيب للختن الحقيقي. رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

سون قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلام، وأتيت بنا إلى المساء شاكرين، وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن، ونجينا من حيل المضاد وابطل سار فخاخه المنصوبة لنا، وهب لنا في هذه الليلة المقبلة سلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال، لنجتاز أيضا بسلام وعفاف، لننهض للتسبيح والصلاة كل حين في كل مكان، نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير المدرك ولا مبتدئ، والروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا.

0: لأن لك
1: لك
0: الملك
1: الملك
0: والقوة
1: والقوة
0: والمجد
1: والمجد
0: إلى
1: إلى
0: الأبد،
1: الأبد،
0: آمين.
1: آمين.
2: بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. يوم 11 سبتمبر بالنسبة لعيد اسمه عيد النوروز، بنفتكر فيه الشهداء الذين لم يعرفوا الخوف إطلاقا وكانوا يتقدموا للموت بكل شجاعة. ويوم 11 سبتمبر هو يوم الكارثة التي حدثت لأمريكا في البرجين وأوجدت نوعا من الخوف، خوف جبار. والخوف بيجيب حرص وبيجيب شك، والشك بيجيب خوف، والدايرة تبقى لا تنتهي. ولو تشوفوا اللي بيحصل في المطارات والطيارات تلاقوا الرعب موجود. ده دلوقتي في الطيارة الباب بتاع أوضة الكابتن أو اللي بيسوق الطيار، يعني اللي بيسوق بيبقى بالحديد، ما كانش زمان كده. ولما يقدموا على المايدة يقدموا شوك وسكاكين من البلاستيك مش معدن، عشان يخافوا لأقل حد يعمل بيها حاجة. وعوامل التفتيش خوفا من الناس فوق الوصف، خوف. ربنا يكمل اليوم ده بخير، معرفش الخوف ده يجرى فيه ايه. انا عايز بالمناسبة دي اكلمكم على الخوف. هو طبعا في مخافة مقدسة، رأس الحكمة مخافة الله، سيروا زمان غربتكم بخوف، كملوا خلاصكم بخوف ورعدة، قفوا بخوف من الله وانصتوا لسماع الانجيل المقدس. اما انا فبكثرة رحمتك ادخل الى بيتك واسجد قدام هيكل قدسك بمخافتك. هذه المخافة هي لون من المهابة وليست لونا من الرعب، نوع من المهابة. لكن الخوف له ألوان كثيرة. لعل أبرز شيء في الخوف هو الخوف من الموت. الناس يخافوا موت، من الموت خافوا منه موت، بس مش كلهم. يخاف من الموت الشخص غير التائب وغير المستعد وغير المحب او المشتاق للحياة الابدية، لان الثلاثة دول ما يخافوش. اللي مستعد للموت ما يخافش، التائب ما يخافش، اللي يحب الحياة الابدية والملكوت ما بيخافش، بل قد يشتهي الموت. زي سمعان الشيخ لما قال الآن يا رب تطلق عبدك بالسلام، وزي بولس الرسول لما يقول لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح ذاك افضل جدا. ما فيش شك اللص اليمين لما المسيح قال له اليوم تكون معي من الفردوس ما كانش خايف من الموت، مش ممكن، لانه شاعر ان هو في نفس اليوم هيكون مع المسيح. و القديسة التي قتل أولادها على حجرها وهي تشجعهم على الاستشهاء، لم تكن هي تخاف من الموت ولا أولادها كانوا يخافوا الموت. فتقول لي حبيبي دي ايه دي؟ دي ضربة سيف كده ما تاخدش لحظة تبص تلاقي نفسك مع المسيح، ما تاخدش لحظة. الناس الذين يخافون من الموت يخافون ايضا من مسبباته، الحاجات اللي تسبب الموت يخافوا منها، يخافوا من الامراض الخطيرة، يخافوا من العمليات الجراحية الصعبة، يخافوا من الحوادث، يخافوا من الكوارث الطبيعية، من الفيضانات، من الزلزالات، الزلازل. بعضهم يخافوا من الطيران وبعضهم يخافوا من البحار. بعضهم يخافوا من السيول ويخافوا من الفيضانات ويخافوا من المرض وتطور المرض، وبعضهم يخاف من العدوى لأنه بيخاف من الموت، بل بعضهم جايز يخاف يزور مريض يقول أحسن ينبني من الهم جانب. واحد مرة كان عقله شوية كده كان بيقول هناك عدو يحيط بينا في كل مكان، قالوا له ايه الشيطان؟ قال لهم لا، امال ايه اللي؟ قال لهم الميكروبات، الميكروبات تحيط بينا حتى في الجو. اللي يخاف من الموت يخاف مما يؤدي الى الموت. لكن هناك أشخاص لا يخافون من الموت. ضربنا لكم بعض أمثلة، ونضيف أيضا الثلاثة فتية لما ألقوهم في أتون النار ما كانوش خايفين. دانيال النبي لما رموه في جب الأسود ما كانش خايف. القديس إغناطيوس الأنطاكي لما كان ذاهب للاستشهاد وفعلا هيرموه للأسود ما كانش خايف بل كان مرحب. النساك والعباد اللي عاشوا في البرية وفي الجبال ما كانوش يخافوا من الموت. اللي يخاف من الموت حاجة من حاجتين، اما يهرب من الموت لاما يستعد للموت، حاجة من اتنين. وطبعا لا هيهرب ده هيهرب ايه ده بيضحك على روحه، او يهرب من اسبابه او يهرب من سيرته. لو حد كلمه عن الموت عايز يهرب من السيرة، زي ما انا بكلم كل وقت عن الموت تلاقي بعضكم يقول يا ريتنا ما حضرنا المحاضرة. معلش مش كل موت يعني. في واحد يهرب من الموت وفي واحد يستعد للموت، وفي حد من الذي لا يؤمن بالأبدية يقول اتمتع شوية قبل ما اموت، اتمتع شوية قبل ما اموت، زي الأبيقوريين لما كانوا بيقولوا لنأكل ونشرب فإن غدا نموت. الشيطان يخش في الموضوع ده، إما إنه يبعد عن الإنسان سيرة الموت لكي لا يستعد له، وإما لو لقى الموت قريب منه يشغل نفسه بالخوف حتى إن تفكيره في الخوف يزيد على تفكيره في التوبة، يبقى مرعوب. يخلي الخوف يشل تفكيره فلا يفكر في أبديته، أو يلقي عليه أفكارا تشككه تتعبه تشككه في محبة الله، في رعايته، في قيمة الصلاة، في قيمة الصوم إلى آخره. فأكثر حاجة الناس يخافوا منها هي حكاية الموت. في نوع تاني من الخوف، هو الخوف من الناس. الخوف من الناس، الناس الأشرار أو الناس اللي ممكن يعملوا شر، يخافوا من الناس ومن آذاهم ومن مؤامرتهم ومن حسدهم. في واحد يقول لك أخاف من فلان، ده عينه دي تفلق الحجر، يبص بصة موت، يخافوا منه. فجايز يبعدوا عن الناس دول، أو يخافوا من الظالمين، من مبرئ المذنب ومن مذنب البريء، يخافوا من الظالمين، ويخافوا من الناس الأشداء والأقوياء اللي أقوى منهم، إما يبعدوا عنهم لإما يحاولوا أن يرادوهم ويتملقوهم. يقول لك أرضهم ما دمت في أرضهم، وحيهم ما دمت في حيهم، ويحاولوا يتملقوهم. وهكذا يفقد الإنسان مبادئه من أجل الخوف من الناس، أو يجيله ذل داخلي بسبب الخوف من الناس. المثل يقول أذل الحرص أعناق الرجال، كل ما الواحد يخاف ويحرص يتذل للناس الأشرار. تقول له ليه كده؟ أو يتملقهم ويمدحهم. تقول له ليه بتعمل كده؟ يقول لك عم ده حياتي في إيديهم، أو مستقبلي في إيديهم. تقول له حياتك في إيد ربنا، مستقبلك في إيد ربنا، يبدو الكلام نظري أو خيالي. وهكذا وجد من يخافون من الرؤساء في عملهم ويألهوهم. ده زمان كده في الديانات القديمة البدائية primitive religions، كانوا بيعبدوا النار لأنهم بيخافوا من النار. كان الملك يحط له حية فوق راسه كده في تيجان الفراعنة القدام، لأن كانوا بيعبدوا الحية بيخافوا منها، أو يعبدوا الشيطان يخافوا منه، يعبدوا الأرواح لأنهم بيخافوا منهم. برضو نوع من خوف الناس. أو واحد يخاف من الناس، يخاف من نقدهم، من أنهم ينتقدوه، فيحاول يراضيهم عشان ما ينتقدوش. أو يخاف من الناس اللي ممكن يكشفوه ويفضحوه أو يسيئوا سمعته. ولذلك الإنسان اللي يرتكب خطأ ويحب أنه لا يفضح، يخاف من الشخص اللي يشوفه أثناء الخطأ. ساعات سارق يخش بيت وهدفه كله السرقة، ما عندوش أزيد من كده، فلو واحد شافه وهو بيسرق جايز يقتل للواحد ده، لأن خايف منه، لألا يفضحه، لألا يكشفه. الناس يخافوا ممن هم أقوى منهم، ويخافوا من الذين لا ضمير لهم وممكن يعملوا أي حاجة. الواحد يخاف من الموت، يخاف من

الناس، الناس يخافوا من الشيطان ويعتبر ان الشيطان ده له قدرات كبيرة فيخاف منه، وفي ناس يخافوا انهم يسكنوا في البرية الجوانية يخاف للشياطين.

اتباعه انتصر عليهم، ما كانش بيخاف منهم. ومرة مسكوه ضربوه، فقال لهم يعني لو ان كنت اخذت السلطان علي من الله فمن انا حتى اقاوم الله، وان كنت ما اخذتوش سلطان من الله فلا يستطيع حد فيكم انه يخوفني. كان قوي جدا الانبا انطونيوس ده في سكناه في البرية. صحيح الشيطان قوي، لكن الكتاب بيقول قاوموه راسخين في الايمان، يعني متخافش من الشيطان، انت تقاومه. وخصوصا ان ربنا ادانا وعد ان تدوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو، بس مش تدوسوها بكبرياء، تدوسوها بالاتباع. كمان لا تخف من الشيطان، لان اول حاجة الشيطان لا يستطيع ان يؤذيك الا لو اخذ سماح من الله، زي قصة ايوب كان بياخد سماح، وبدون سماح ما كانش يقدر. ثانيا الله لا يجربك فوق ما تستطيع، فوق طاقتك لا. يعني ان كانت الشياطين بتظهر للانبا انطونيوس، لان ربنا عارف ان قدرة الانبا انطونيوس تخليه يحتمل، لكن ما كانتش تعمل كده مع المبتدئين، لان المبتدئين جايز يخافوا. فما فيش داعي ابدا الانسان يخاف من شياطين. كل ما تستطيعه هو الحرص، الحرص وليس الخوف، الحرص وليس الخوف. زي ما بيقول الرسول بولس القديس، نحن لا نجهل حيله، لا نجهل افكاره، فيبقى نحترس منه لكن لا نخاف. ايضا تستطيع ان تاخذ قوة من المزامير ومن الصلوات، لانها ترعب الشياطين. والاتضاع ايضا يرعبهم. في خوف بلا سبب، خوف طفولي كالاطفال، يخاف من الظلمة مثلا، يخاف من السبب مفيش. وفي احيانا تتكون عند الناس عقدة اسمها عقدة الخوف، وتبقى مرض نفساني، يعني من ضمن الامراض النفسية الخوف. الخوف، والواحد يروح عند الطبيب بيرتعش من الخوف، وجايز الطبيب يهديه، يفتكر يخاف لألا يكون الطبيب بيخدعه، وفعلا في سبب للخوف بس التاني بيداري عليه. والخوف بلا سبب انسان يتخيل اسبابا، تتخيل اسبابا. زي النهارده في ناس فاكرين انها تحصل كوارث وتحصل تدبيرات، وان الارهابيين هيعملوا جيد ما يكونش في حاجه، لكن هو خوف. ممكن الخوف الواحد يتخيل اسبابا غير موجوده الخوف. في انسان يقاوم الخوف بطريقه روحيه، ويقاوم الخوف بالإيمان وبالاعتماد على ربنا وبالصلاة وبالمزامير وبعلامة الصليب. وفي ناس بطبيعة قلبهم لا يخافون، تلاقي قلبه زي الحديد، قلبه زي الحديد. حكول لي مرة عن حاجات زمان أثناء ما كنا أطفال، ان قالوا في الحتة المقطوعة الفلانية

كان في بير وبيظهر فيه حاجات تخوف. فواحد من جرباتنا شال البندقية بتاعته وقال انا هروح على البيت، وإذا طلع لحد هناك افرخ فيه. راجل جامد صعيدي وقلبه جديد، وراح البير بالبندقية بتاعته ولا لقى عفريت ولا لقى جنية ولا لقى حاجة. الناس ساعات بتخلق اسباب للخوف وتخاف منها، لكن الانسان القوي في قلبه او القوي في ايمانه لا يخاف. من اجمل الاشياء قول داود النبي: ان سرت في وادي ظل الموت لا اخاف شرا لانك انت معي. وقوله ايضا: ان يحاربني جيش فلن يخاف قلبي، وان قام علي قتال ففي ذلك انا مطمئن. الانسان اللي عنده سلام قلبي لا يخاف اطلاقا. واذا كان السلام القلبي مبني على عمل روح الله فيه، يبقى بالشكل ده يكون عمره ما يخاف ولا حتى يخاف من الموت. يثق بقدرة الله ويثق بمعونته ويثق بوعود الله. نكتفي بكده، اتفضلوا.

0: كثيرا ما أسقط ثم أقوم، أسقط ثم أقوم، ولكنني
1: أردد هذا في قلبي. من أجل ذلك أرجو أنه من إحسانات الرب أننا لم نفنى، لأن مراحمه لا تزول، هي جديدة في كل صباح، كثيرة أمانتك.

أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي غد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا وحفظنا وقبلنا إليه وأشفق لنا وعددنا وأتى بنا لهذه الساعة. هو أيضا في نسأل أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، نشكرك على كل حال، من أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا لهذه الساعة. من أجل هذا سأطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام، مع خوفك، كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان، مؤامرات الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب كل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، من نعمة ورأفات ومحبة البشر اللواتي ابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والإكرام والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحي المساوي لك الآن كل أوان وإلى ظهر الدور كل أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل قصد رأفاتك تمحو إثمي، تغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيئتي، تطهرني لأني أنا عارف بإثمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا زاب الأثام حبل بي في الخطايا وردتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا فرحا تبتهج عظامي المنسحقة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل أثامي، قلبا نقيا اخلقه فيا يا الله، وروحا مستقيما جدده في أعشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، فأعلم الأثم طرقك والمنافقون إليك يرجعون، نجني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي فانطق فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، ولكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح منسحة قلب المنكسر والمتواضع.

لا يرزن الله أنعم يا رب مسرتك على صهيون والتبنا أسوار أورشليم حينئذ صار بذبائح العدل قربان محرقات حينئذ يقربون على

تسبحة الساعة الثانية عشر من النهار المبارك مقدمة للمسيح ملكنا وإلهنا نرجو أن يغفر لنا خطايانا من مزامير التي لبينا داود النبي والملك بركاته علينا أمين. من الأعماق صرخت إليك يا رب يا رب استمع صوتي لتكون أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي إن كنت للأسامي راصدا يا رب يا رب من يثبت لأن من عندك المغفرة من أجل اسمك صبرت لك يا رب صبرت نفسي لناموسك انتظرت نفسي الرب من محرز الصبح إلى الليل من محرز الصبح فلينتظر إسرائيل الرب لأن الرحمة من عند الرب عظيم هو خلاصه وهو يفتدي إسرائيل.

رب لم يرتفع قلبي ولم تستعلى عيناي ولم أسلك في العظائم ولا في العجائب التي هي أعلى مني، فإن كنت لم أتضع لكن رفعت صوتي مثل الفطيم من اللبن على أمي، كذلك المجازاة على نفسي. فليتكل إسرائيل على الرب من الآن وإلى الآباد. هللويا. أذكر يا رب داود وكل وداعتي كما أقسم للرب ونظر لإله، إني لا أدخل مسكن بيتي ولا أصعد على سرير فراشي ولا أعطي العيني نوما أو الأكفان نعاسا ولا راحة لصدغي، لن أجد موضعا للرب ومسكنا لإله. ها قد سمعنا به في أفراث ووجدناه في موضع الغابة، فلندخل إلى مساكنه ونسجد في الموضع الذي في استقرت قدماه. قم يا ربي لراحتك أنت وتابوت موضع قدسك، كهنتك يلبسون البر وأبرارك يبتهجون من أجل داود عبدك عن مسيحك. حلف الرب لداود حقا ولا يخلف، ليجعلن من ثمرة بطنك على كرسيك. إن حفظ بنوك عهدي وشهاداتي التي أعلمهم إياه فبنوهم إلى الأبد يجلسون على كرسيك، لأن الرب اختار صهيون ورضاه مسكنا له. هذا هو موضع راحتي إلى أبد الأبد، ها هنا أسكن لإني أردته. لصيدها أبارك بركة، لمساكينها أشبع خبزا، لكهنتها ألبس الخلاص وأبرارها يبتهجون ابتهاجا. هناك أقيم قرنا لداود، هيأت سراجا لمسيحي، ألبس الخزي وعليه يزهر قدسي. هو ذا ما أحسن وما أحلى أن يسكن الإخوة معا، كالطيب الكائن على الرأس الذي ينزل على اللحية، لحية هارون النازلة على جيب قميصه مثل ندى حرمون المنحدر على جبل سيون.

سيمون قدوس قدوس قدوس فصهم بشارة معلمنا ماري لوقا البشير بركاته علينا أمين. وإذا إنسان كان بورشليم اسمه سمعان، وهذا الإنسان كان برا تقيا متوقعا تعزية إسرائيل، والروح القدس كان عليه وكان يا روح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يعين المسيح الرب، فأقبل بالروح إلى الهيكل، ولما دخل بالطفل يسوع أبواه حمله سمعان على ذراعيه وبارك الله قائلا: الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي عددته قدام جميع الشعوب نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد

ارتعبا من كثرة ذنوبي، لأن العمر المقضي في الملاهي يستوجب الدينونة. لكن توبي يا نفسي ما دمت بالأرض ساكنة، لأن التراب في القبر لا يسبح، وليس في الموت من يذكر، ولا في الجحيم من يشكر. بل انهضي من رقاد الكسل وتضرعي المخلص بالتوبة قائلة: اللهم ارحمني وخلصني. زوك سابتري كيوك يا جيوب واتي. لو كان العمر ثابتا وهذا العالم مؤبدا لكان لك يا نفسي حجة واضحة. لكن إذا انكشفت أفعالك الرديئة وشرورك القبيحة أمام الديان العادل، فأي جواب تجيبين وأنت على سرير الخطايا منطرحة وفي إخضاع الجسد متهاونة؟ أيها المسيح إلهنا، لكرسي حكمك المرهوب أفزع، ولمجلس دينونتك أخشع، والنور شعال هوتك أجزع. أنا الشقي المتدنس الراقد على فراشي المتهاون فيه، لكن يتخذ صورة العشار قارعا صدري قائلا:

السريع المعون على عبدك، وبعد أمواج الأفكار رضي عني، وانهدي نفسي المريضة للصلاة لأنها استغرقت في سبات عميق. فإنك أم قادرة رحيمة معينة، والدة ينبوع الحياة، ملك وإله يسوع المسيح رجائي. تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة بغير خطية. مبارك أنت أيها الرب إله أبانا ومتزايد بركة، واسمك القدوس مملوء مجدا إلى الأبد أمين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كمثل اتكلنا عليك، لأن أعين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حينه. اسمعنا يا الله مخلصنا يا رجاء أقطار الأرض كلها، وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل وإلى الأبد أمين. مبارك أنت يا رب علمني عدلك، مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك، مبارك أنت يا رب أنر لي برك. يا رب رحمتك دائمة إلى الأبد، أعمال يديك يا رب لا ترفضها، لأنك صرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي فإني أخطأت إليك. يا رب التجأت إليك فخلصني وعلمني أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت هو إلهي وعندك ينبوع الحياة، وبنورك يا رب نعاين النور، وبرك للمستقيم القلوب. لك تجب البركة، لك يحق التسبيح، لك ينبغي التمجيد أيها الآب والابن والروح القدس، الكائن منذ البدء والآن وإلى أبد الأبد أمين. جيد هو الاعتراف للرب والترتيل لاسمك أيها العلي، أن يخبر برحمتك في الغدوات وحقق في نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا وافرنا خطايانا كثيرة أمين. كريا ليسون يا رب ارحم. كريا ليسون اسمعنا وارحمنا. كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله. كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم. كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا. كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله.

رب السماوات السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرم. ارحمنا يا الله إله الضب أيها الثالوث القدوس أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئات التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة التي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا عليه.

أنا أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي أعطينا اليوم، واغفر لنا الذنوب كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد. يا رب، جميع ما أخطأنا به إليك في هذا اليوم، إن كان بالفعل أو بالقول أو بالفكر أو بجميع الحواس، فاصفح واغفر لنا من أجل اسمك القدوس كصالح محب البشر، وانعم لنا اللهم بليلة سالمة وهذا النوم طاهرة من كل قلق، وارسل لنا ملاك السلامة ليحرسنا من كل شر، كل ضربة، من كل تجربة العدو، من نعمة ورافعة ومحبة البشر يأتي ابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبل يليق بك معه المجد والكرامة والعز مع الروح القدس محي المساوي لك الآن. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت في كل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجون له ممجد، المسيح إلهنا الصالح طويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل ما يرجع ويحب، الداعي الكل الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة البط، سهل حياتنا، ارشدنا العمل بوصاياك، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء ووجع قلب، أحطنا بملائكة القديسين لكي نكون معسكرهم محفوظين ومرشدين، نصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسود، فإنك مبارك يا ربنا. أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوت، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا الذنوب كما نغفر نحن أيضا المذنبين عليه، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، مسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد.

تعيش وتصلوا. احنا بنمشي في الدنيا لوحدنا ولا بناخد حد معانا؟ ناخد حد معانا مش كده؟ هنشوف كده كلمة للبابا شنودة ان انا ممشيش لوحدي في الدنيا، اخد ربنا معايا. شوف مع بعض الفيديو.

هو جاهز ولا نقول ترنيمة؟ ممكن الفيديو لبابا شنودة.

على ما يجهز لنا الفيديو النهارده. كام في شهر بابا؟ الفيديو مفيش صوت؟ مفيش صوت. النهارده كام بابا؟ 2 بابا. حد عارف النهارده السنكسار كان مين؟ تذكار مجيء القديس البابا ساويرس الانطاكي، بطريرك انطاكيا. وليه قصه كده؟

0: خلقوا دنيا، وكان البابا ساويروس مش عايز طبعا يتبع تعليمه، فحاول ان هو عايز امر باكله. فمين اللي قالت له؟ زوجته تيودورا قالت له اهرب، فهرب جه لمصر زي النهارده كده، وكان متخفي من مكان لمكان، كان ربنا بيعمل على ايديه معجزات. وفي مره دخل في دير في بريه شهيت، وكان ابونا بيرفع الحمل بيصلي، ولما ابتدى يقدس دخل ما لقاش القربان، فقعد يبكي وقال لهم دي يا اما خطيتي يا خطية الشعب مش هينفع نصلي. فالملاك ظهر له قال له لا هي ولا خطيتك ولا خطية الشعب، لان في البطريرك هنا ما ينفعش ترفع الحمل في وجوده. قال له هو فين؟ فهو كان واقف ورا خالص متخفي في زي راهب. فاول ما جه وتقدم وابتدى يصلي القربانة رجع تاني على المذبح. بركة صلوات البابا ساويروس الانطاكي تكون معنا كلنا، امين. هنقول ترنيمة.
1: نبتدي نقول مع بعض.

0: ممكن ترنيمتها آتي بتيب. بكرة على فكرة تذكار نياحة الملكة تيودورا، هو النهاردة البابا واتساويروس، وبكرة عشان في السنكسار لما نسمعها بكرة أو نقراها يعني النهاردة. بركة صلواتهم تكون معنا. هنقول مع بعض ها آتي بتيب. علمني يا رب، علمني يا رب.
1: حد عارف الترتيلة دي؟ حد عارفها؟ طب ممكن نقول مع بعض، اللي مش عارفها نقول ونقول تاني. اوكي قولوا لي ان احنا مش عارفينها.

فاته الأوان هاتي بتيب فوق رأسك هبني الأنا.

بسم الله. أستاذ يوسف نزل الآيات كلها بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. النهاردة هنتكلم عن موضوع كلنا بنقع فيه، عدم التسرع في الحكم على الأشخاص، وخصوصا اللي مش بنحبه، ما نصدق نلاقي فيهم حاجة شفناها كده ودي دي حاجة فينا كلنا، وده تعتبر نوع من الإدانة. في هات الأسئلة كلها، هات الآيات كلها، مش هتفرح تنزل كلها كلها. طيب الآيات اللي أنا عرضها دي كلها بتثبت الكلام اللي أنا أقوله، الإدانة أو الحكم على الأشخاص، التسرع في الحكم عليهم. أول آية بتقول لا تحكموا حسب الظاهر بل احكموا حكما عدلا. انا شايله الشواهد، شايله ايه الشواهد؟ حد يعرف الايه دي قالت فين؟ ما احنا هنقول الايه دي مين اللي قالها، وقالها وهو فين، وقالها لمين، وقالها ليه، ورد قال ايه. فزوره، تعال اتفضل تعال، برافو عليك برافو. برافو. طب برد، طب قال لهم ايه؟ لو كملي بقى، برافو عليك. هي دي في حته تانية بس برضو تنفع، بلاش حمار خلاها خروف. برافو عليك. خلاص خلاص برافو عليك. هي اللي قالها المسيح في يوحنا 7:24 تقريبا، في يوحنا 7:24 قالها المسيح، قالها وهو كان فين؟ كان في الهيكل في عيد المظال. يبقى دي أول إجابة، كان في الهيكل في عيد المظال. قالها لمين؟ قالها للقادة الفريسيين. ليه؟ دي في يوحنا 7. يوحنا 5 في إيه؟ يوحنا 5 إيه؟ مش سامعة. لا يوحنا 5، يوحنا 5، ما لسه قايلة، هي لسه قايلة كان في معجزة ايه؟

0: مريض بيت حزدة، شفاء مريض بيت حزبة حزدة. طبعا انتوا عارفين لما رد، عشان مش هنطول في المعجزة، كان قاعد 38 سنة وبعدين عند بيت حزة بيت الرحمة، والبركة دي لها 5 أروقة. قال له أتريد تبرأ؟ كان يجي ملاك يحرك المية وأول واحد ينزل يخاف. قال له أتريد أن تبرأ؟ قال له ماليش حد يلقني في البركة وشفاه. أول ما شفاه الفريسيين واليهود قالوا له أنت كسرت السبت تستحق الموت. طب إحنا بنكسر الحد بالله، يوم الحد ده يوم إيه؟ يوم الرب. بنعمل فيه إيه؟ يا دوبك بنحضر القداس ونطير وننسى خالص إن اليوم ده يوم الرب، ونعيش عادي خالص، نخرج ونتفسح وممكن نولع تلفزيون، ممكن نعمل كل. أنا فاكرة وأنا طفلة كان أجدادنا زمان يوم الحد ده ما يعملوش في حاجة، إحنا دلوقتي مش مشكلة ونيجي القداس متأخر، يعني كل الأيام زي بعض عندنا. شوف يوم السبت عملوا فيه إيه. طيب قالوا له أنت كسرت السبت، وصاد ما كسرت السبت أنت الحكم الموت. قال لهم بقى، رد عليهم في يوحنا 7، قال لهم عايز أقول لكم حاجة، لو ابن صغير وقبل كده كان برضو شفى واحد ايده يابسة قال له هات ايدك في الوسط وشفاه، نفس الكلام قالوا له انت كسرت السبت. زي ما تسوني قالت، راحوا قالوا لهم لو معاكوا خروف، لو واحدة شايلة طفل والطفل وقع منها يوم السبت في حفر هتسيبه؟ لا، ربنا ما قالش كده. فقال لهم انتوا لو عندكوا طفل صغير وجيه يوم السبت يبقى اليوم الثامن، هيعملوا فيه ايه؟ هيعملوا ايه في يوم الثامن؟ هيعملوا في ايه؟ طفل تم 8 ايام هيعملوا في بيختتن. طب انا عايز اسال سؤال، هو الختان ده شريعه موسى؟
1: قولي برافو عليك.
2: كان عهد بين السيد المسيح وابونا ابراهيم،
0: يعني
2: ربنا وابونا ابراهيم.
0: الختان ما كانش شريعه موسى، لا، الختان كان عهد ربنا بينه وبين ابراهيم. ان كل، فاكرين لما جاب الطير وشقه، مش هنحكيها دي، وعدى فيها والبخار وحصل دخان وكده، قال ان كل شعب ربنا، كان الوعد ايه؟ الوعد ايه؟ كل شعب ربنا يختتن والنفس التي لا تختن تقطع. فبيقول لهم يوم، ما هو الختان ده كان عهد ايام ابراهيم، لكن موسى قال اي حاجه تحصل شريعه موسى يوم السبت يبقى ده ايه؟ يستوجب الموت، من ضمنها الختان. قال لهم يوم السبت لو الطفل تم 8 ايام يختتن. طب انتوا بتعملوا ايه؟ بتكسروا السبت. ممكن نخليه تاني يوم، مش هيجرى حاجه. زعلانين مني على ان انا شفيت انسان كله كان عاجز، نقلته من الموت الى الحياه. انتم يعني لا تحكموا حسب الظاهر، بل احكموا حكم عادل. وفي ايه بتقول ايه؟ السبت جعله للانسان، لا الانسان للسبت. حد يقدر يقول لي في دقيقه كل الكلام ده؟ يبقى انا قلت مين اللي قال؟ المسيح. كان في عيد المظال قالها لليهود، وقالها ليه؟ عشان ايه؟ شفى مريض بتحزدة في ايه؟ في يوم السبت. رد عليهم قال لهم ما انتوا بتعملوا بتختنوا العيل لو جه يوم السبت، اللي يفضل تاني يوم، وهكذا. طيب عشان طبعا انا كان نفسي استنى تقولوها بس ايه؟ بسرعه. طيب الموضوع التاني بنقول نفس كلها، ادي بقى اللي قال لا قالت كل حاجة. طيب في تاني بيقول الإنسان ينظر إلى العين لكن الرب ينظر للقلب. هو في حاجات كتيرة بس أنا اخترت حاجة حلوة. أنتوا فاكرين حنة أم

صمويل ينفع اقول حنة؟ حنة انا اله مخلوق. كلكم بتقولوا كلمة حنة، الحنة دي بتاعت ده او بتاعت ده. ما اقولش كلمة، او طبعا الواحد ما بيستعملهاش دلوقتي، لكن حنة دي كلكم حنة بنت فانوئيل. حنة ما ينفعش اقول حنة، هي بالفتحة حنة. حنة ام صمويل. حنة دي كان عندها مشكلة، ما عندهاش أطفال فمحتاجة تكون أم. نمرة اتنين كان في العهد القديم اللي ما تجيبش أطفال عار لأنها مستنية إن المسيح يجي منها. نمرة تلاتة ضرتها بت ضرتها اسمها إيه؟ فنانة كانت تلات حاجات خدت بعطيها وراحت خيمة الاجتماع، ما كانش في لسه هيكل سليمان، راحت خيمة الاجتماع. كلنا بيجرى لنا الموضوع ده لما بنكون محتاجين لربنا، ممكن نقف قدامه ونبكي من دون صوت، هو بيحس بدموعنا ويحس بقلبنا، وكلنا بيعد علينا الوقت ده. في آية جميلة قوي دي بتهز ربنا، يقول لك ايه؟ حولي عينيك عني لأنها ايه؟ غلبتان. يعني يا رب الدموع بتغلبك. ايوه، والمشكله اللي انا بقول القصه اللي بقولها، علي كان قاعد شايفها ما بنطقش وسرحانه، فاكرها ايه؟ سكرانه. قال لها انزعي خمرك عنك، الى متى تسكري بتسكري؟ قالت له يا سيد انا مرت النفس وبصلي لربنا يديني. في اللحظة اللي بتبكي فيها اللي قال لها ربنا أنا بتصور حولي عينيك، في اللحظة بعت الإجابة على لسان مين؟ علي الكاهن. حد علي مش علي، ما ينفعش علي، علي الكاهن. قال له قال لها إيه؟ ده كلامنا ايه؟ قال لها ايه؟ قلت نصها كملي. قال لها ايه؟ اذهبي بسلام، اله اسرائيل يعطيك سؤل قلبك. اله اسرائيل يعطيك سؤل قلبك. يعني في اللحظه اللي رفعت عينيها وبكت والدموع من غير صوت، ربنا ايه؟ قال لها ايه؟ قال لها ايه؟ حولي عينك. في نفس الوقت واعطاها، ولما صمويل اتاخد كنبي او راح نبي جدها بدلهم خمسه. في حاجه تانية قال لك عايز يقول لعلي، الانسان ينظر، هو شاف عينيها. عارفين افتكرها سرحانه؟ افتكرت تشرب ليه؟ لان الوقت اللي كان في علي كان فيه فساد، وعلي كان انسان كويس، بس للاسف ما رباش ولاده كان بيتصرفوا تصرفات مش كويسه، فهو مات. ده بيعلمنا برضو ان الاب والام لهم دور كبير في تربيه، يعني شوف يتعامل فيه ايه. مش شرط يقطم رقبتهم ولا يفضلوا حزانة طول العمر ويجروا للكنيسة، لكن هم السبب انه ضيعوا ولادهم. طيب في تاني صمويل، فاكرين قصة اختيار صمويل؟ حد فاكرها تمت ازاي؟ اختيار داود. لا انا مش بتكلم على دي، انا لسه بقول على الايه اللي فيها الانسان ينظر عينين ان رب ينظر القلب. لا دي مالهاش صمويل، لا، لان الانسان ينظر الى العين دي قالها. طب مين يعرف ازاي اختياره؟ استنى يا جماعه، طيب طولوا بالكم عليا. طب قوليها حضرتك بسرعه. بعتوا ليه البيت يسا؟ انا عايز الحته دي بس. نزع عنه الحكم ليه؟ الحاجتين عمل ايه؟ لانه هو كاهن، لانه هو ملك، ف
في ملك كمان قدم زبيب.

0: ذبيحة. لا مش حسقي، قدم ذبيحة وجاله مرض ومات. برافو عليك، برافو عليك عزية، كملي. قال له حرم عمليك، حرب مع عمليك، راح معامل ايه؟ وفي نفس الوقت
1: وخد اجاج الملك، خد اجاج الملك برضه.
0: برافو عليك. شاول غلط غلطتين، اول غلطه قدم ذبيحه وده ملك، ما ينفعش مهما كان ملك ما يستغلش، ما يستغلش سلطته. نمره اتنين، ربنا قال له في حربك مع العماليق حرم كله، يعني كله تموته. عمل ايه؟ اجاج الملك ما عملوش حاجه عشان يذله، وفي نفس الوقت خيار الغنم، يعني الغنم الحلو، راح ايه حجزه، قال ايه هو هيعمل ذبيحه، فقال له مملكتك اتمزقت عنه. عمل ايه؟ بعت مين؟ كملي كملي بصوتك بقى.
1: شاول ابن قيس ده، وربنا
0: ايه
1: شاول ما بقاش الملك، فربنا بعت صموئيل لبيت يسا علشان يختار
0: يسا البيت لحم، يعني بيت لحم. برافو.
1: علشان يختار الملك من هناك. فطبعا صموئيل يسا جاب له ولاده واحد واحد، فاول واحد كان عملاق، فقال لك هو ده اجده.
0: قال له لا، الله ينظر الى العينين،
1: اما الى العينين اما الرب فانه ينظر الى القلب. واحد واحد بقى لحد ما داوود كان في الغنم بيرعى غنم.
0: برافو عليك.
1: هات لي بقى. برافو برافو. واختار
0: طبعا لما راح بقى كان صمويل كان مرتاع، خايف. خايف من مين؟ خايف من راح هناك هم كم اولاد؟ ثمانيه. سبعه هو شاف اول واحد، ربنا قال له ما شافه جميل كده، يبقى الواحد بينظر العينين. شافه جميل، قال له لا، اسمه الياب، قال له لا ما ينفع، هات واحد ورا واحد لغايه ما خد مين؟ داوود. في ايه جميله اتقالت، وجدت داوود رجل حسب قلبي لانه يصنع كل مشيئتي. وجدت داوود رجلا حسب قلبي لانه يصنع مشيئتي. طيب في الحقيقه كمان انا هقول لكم حاجه، بس انا لما بقول حاجه ما بجيبهاش من الفيس ابدا، لازم تتاكدوا ان اللي بيقولها اسقف، يقولها كاهن، لازم. لكن في ناس تمسك بتاعت يقول لك ايه المعجزه دي حصلت وحط لنا الجرس، طب تسمع كده القصه تيجي يقول لك دوس على الجرس. لا، اي حاجه تكون من ايه؟ من فم الكاهن. ابونا الحقيقه قال، مفيش داعي لذكر اسمه، قال ان كان في واحد عايز يترهب، خلاص راح الدير. لما راح الدير مش عارف حاجه خالص زينا، لا عارف ايات ولا حافظ تسبيحه ولا حاجه خالص. قعد يقول له ازاي كان يسمع الكلام، يروح يحضر القداس يقولوا له تعالى كده قول حاضر، لكن مش عارف حاجه خالص. عارف حاجه واحده بس، بسم الاب والابن والروح القدس، يا رب احميني بصليبك. قال لا انا همشيه، استنى يوم، مفيش فايده، ما بيتغيرش. جه بقى قال خلاص انا ماشي. بكره ربنا ظهر له في نور عظيم. هو اقول لكم يوحنا، ابونا يوحنا باقي، والحقيقه دي تدبيره كفاء العقول، بيبقى فيها حاجات جميله جدا، ودي كل كلمه بيقولها بتبقى صادقه، اسمه ابونا يوحنا الباقي، اكيد اكيد كتير انتوا سمعتوا عنه. فقال له ربنا ظهر له، بقول لك بنور عظيم. قال له انت هتعمل فيه؟ قال له يا رب ده مش عارف حاجه، انا همشي. قال طب تعالى. خده وراح عمل ايه؟ لقاه الشياطين واقفه على الباب بتاعه، الشياطين واقفه على الباب بتاعه مش عارفه تدخل. فرئيس الشياطين قال لهم ايه؟ انتوا ايه الخيبه اللي انتوا فيها؟ ده مش عارف حاجه خالص، ايه ده؟ قالوا له، قال بعدين حاول يدخل ما عرفش. قال له شفت؟ قال له يا رب سامحني. ورسموا كاهن ورسموا راهب وبقى زي الفل. طيب في كمان قصة كمان، الآية هات لي، أنا عايزة يا إخوتي لا يكن لكم إيمان ربنا يسوع المسيح رب المجد في المحاباة. لا يكن لكم إيمان، قالت فين دي؟

0: بلاش تقولي، لا مش هدي حاجة، لا ما تديهاش عشان هي قالت. مين اللي قال؟ رسالة يعقوب. طب أنا عايز أسأل سؤال، الآية دي معناها إيه؟ معناها لا لا، بصي أمان من فضلك يا أمان، بيقعد يقولوا لي أمال بت الآية دي معناها إيه؟ المعنى لا يكن يا اخواتي، لا يكن لكم ايمان ربنا يسوع المسيح رب المجد، يعني ايه؟ محدش ورا خالص عارفها يا جماعه، اللي ورا معانا معانا ميكروفون مايك اهو، ممكن حد يجي لكم، حد عارف؟ الله، لا يكن لكم إيمان ها يسوع المسيح، إيمان ربنا يسوع المسيح رب مجد في المحاماة، في المحاباة،
1: صح؟
0: لا مش معناها كده، لا لا، ما المحاباة ما يميز، لكن لها تفسير، يعني انت الانسان ده ما عندوش ايمان المسيح لو كان هيحابي بين حد. انا اتاكدت ان انتوا مش هتعرفوا تشرحوها. لا يكن لكم ايمان، يعني ملكوش ايمان السيد المسيح لو حبيته بين حد وحد، حد يقولها لي وحتى لو هي موجوده. لا يكن لكم ايمان، يعني ما عندكوش ايمان ربنا، مش مامنين لو لو لو حبيته حد. خلاص طيب، نزل برضو الايه وراها، لا تنظر إلى الوجوه في القضاء للصغير فالكبير. آه الآية دي، الآية دي تعرفوا فين؟

عارفينها فين الآية دي؟ ها قولي. مش سامعة، هما مش سامعين. برافو برافو، جدع، برافو. الآية دي قالها، دي في تثنية، تثنية 17 و18، كان موسى الأثقال جت، يعني الأحمال جاي، الشعب كتر ومش قادر يحل مشكلة هنا ولا هنا. حما موسى كان اسمه إيه؟ أيوة، ما أنتوا يسرون، كان اسمه إيه؟ اسمه يسرون. قال له يا ابني إيه اللي أنت بتعمله ده؟ أنت تعمل شيوخ، كل مجموعة مجموعة تخلص المواضيع الصعبة، ولما حاجات ما تعرفهاش أنا هقولها لك. راح قايل له إيه بقى؟ نبهه، لا تنظر إلى الوجوه. مش إحنا بنقول إيه؟ لا تحكموا حسب الظاهر، بل هي الآية كلها جاية على كده، الآيات كلها، لا تحكموا حسب الظاهر بل. وبقول لكم تاني، إحنا كتير قوي بنعمل كده، نشوف واحد نقول كذا وكذا وكذا، بل احكموا حكما عادلا. بيقولوا لا تنظر إلى الوجوه في القضاء، للصغير كالكبير، يعني مش واحد وكيل وزارة وواحد غلبان عشان هو وكيل وزارة أطلعه المشكلة، ولو غلبان ما سيبوش. فبيقول له كده، لا تنظر إلى الوجوه في القضاء، للصغير الكبير، تسمعون، لا تهابوا وجه إنسان، يعني ما تخافوش مهما كان مركزه. لكن للأسف إحنا للأسف لو واحد ليه مركز، فاهمين أنا بقول إيه؟ لأن القضاء لله، والأمر الذي يعسر عليه تقدمون إليه لأسمعوا. في كمان قصة برضو سمعتها من أبونا، جميلة جدا، يوريكوا قد إيه الكهنة بتتعب وبتتهان. بيقول أول

0: بيقول ايه؟ لما تسمع من حد حاجه ما تصدقهاش كلها، ودي مشكلتنا، نسمع من حد حاجه نصدق، غالبا نصدق وفي ناس ما بتصدقش. لما تشوف بعينيك حاجه صدق النص. ايه الكلام ده؟ لما تسمع حد بيقول لك حاجه ما تصدقوش خالص، لما تسمع واحد بيقول، شوف واحد بعينيك صدق النص بس. بيحكي ان في كاهن، بيوريكوا قد ايه تعب الكاهن واحنا مش بنحس بيه. في كاهن عارف ان ابنه في المسيح راح يقعد في خماره يشرب خمر ومش عارفه، زعلان عليه، يعمل ايه؟ راح له لغايه هناك. انا بس عايز اسال سؤال في الحته الصغيره دي، راح له لغايه هناك، طبعا الراجل ده في بيت دعاره، الابن ده بيت دعاره وبيشرب. اول ما راح قالوا له ايه؟ قال لهم انا عايز ابني. قالوا له ابنك ايه؟ انت ما تخشش المكان ده، ما يصحش. طب اعمل ايه؟ هستناه. بعت له ما ردش. قال طب هستناه. قال تستناه فين؟ قال اقعد بره. قالوا له بص، هنا المكان بالمشروب، المكان بالايه؟ هيجيبوا له ايه بقى؟ الراجل ابونا سكت يا عيني، حطوا له ازازه وجنبها الكوبايه. يعمل ايه؟ عدى واحد بالظروف بقى، عشان ابليس يقول لك ايه، بص بيعملوا ايه؟ عدى واحد لقاه قاعد. ابونا بيقول عظه، ابونا بيقول عظه، فبيقول ما يصحش تعملوا كذا، وجاب سيره الخمر. فواحد من الكنيسه قال طب ما انت كنت قاعد. لكن الحقيقه ربنا ظهر اللي كان بيعمله قد ايه. وفعلا الانسان لما عرف ان ابونا اتبهدل، الانسان عمل ايه؟ تاب ورجع للمسيح. عايز اقول لكم حاجه سمعتها من الانبا رفائيل. خلاص ولا اقول لسه؟ هتقول حاجه؟ اقولها دقيقتين. خمس حاجات واحنا بنصلي عجبتني قوي. يقول لك تقول ايه؟ اللي هو الابن الضال قال ايه؟ من فاكر؟ اخطات يا ابتاه في السماء وقدامك ولست مستحقا ان ادع لك ابن. بطرس لما كان هيغرق قال له ايه؟ يا رب نجني. وبعدين لما السفينة كانت هتهلك والمسيح في قال له إيه؟ أما يهمك إن أنا نهلك؟ خلاص؟ أدي كم حاجة. يبقى بطرس ومين؟ العشار قال إيه؟ اللهم أنا وخاطر. اللص اليمين قال إيه؟ يقول لك أنا حفظت مصر كلها، وسط القاهرة الأنبا رفائيل، حفظتهم الآيات دي عشان طول النهار يقولوها. حد يعرف يقولها لي؟ دي سهلة خالص. تعالى يا مريم قولي، قولي يا حلو، خدي. استني مريم تقولي.
1: أول حاجة واحد بس قال لوحده اللي هو بطرس، قال يا رب نجيني. ثاني حاجة اتنين قالوها مع بعض اللي هم الفريسي والعشار لما كانوا الاثنين واقفين بيصلوا، فقال ايه؟ اللهم ارحمني انا الخاطئ. الثالثه التلاميذ كلهم بقى المجموعه كلها قالوا اما يهمك ان انا نغرق. وبعدين الابن الضال لما رجع لابوه قال له ايه؟ اخطات يا ابتاه الى السماء وقدامك ولست مستحقا ان اودع لك ابنا. اخر حاجه لوحده اللص اليمين لما قال اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك.
0: عايزه بقى، خد يا مريم، لا لازم تاخد، هي فايضه، تفضل. لا لا ازاي؟ طيب مين يقولها بقى؟ صدقوني انا اول ما اخلصها قعدت احفظ فيها، وانا واقفه بعمل حاجات جوه البيت رحت قايلها. اصلها قال انا، شوفي قالها بقى، انت عارفين الانبا رفائيل ده علامه يعني. قال انا حفظتها لكل وسط القاهرة. خمس حاجات جمال، مين يقولهم بقى؟ لا أنا مش عايزك أنت. طب قول يوم حضرتك.
2: لما العشار قال لا نسيت ده، معلش يا سامي.

0: اليمين قال العشار قال ارحمني يا رب فإن أنا الخاطئ. لص اليمين قال اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. التلاميذ قالوا له اما يهمك اننا نهلك في السفينة، والمسيح كان نايم في السفينة. رابع واحدة بطرس وهو ماشي وقال له نجني يا رب، او يا رب نجني. الخمسة الابن الضال قال له اخطأت اليك والى السفينة.
1: انا هقولهم اخر مرة عشان ايه. اول حاجة لما كان في السفينة ونايم، الموج هاج قال له أيهمك أننا نهلك؟ يعني أنت رب مش همك ما تصحى وتشوفنا. نمرة اتنين، بطرس لما كان جاله هو ماشي، كان ماشي على المية فسابه شوية، كان ماسك إيده كان هيغرق، قال له إيه يا رب نجيني. نمرة تلاتة، العشار لما دخل قدام الهيكل قال له إيه ارحمني يا رب فإني خاطئ. نمرة أربعة، ها الابن الضال أخطأت يا أبتاه في السماء وقدامك ومن صلية ولست مستحقا أن أجعلني. نمرة خمسة، لص اليمين يا ريتكم صدقوني أنا يعني تروحوا إيه. طيب شكرا. ودي يا مريم هو مين اللي قال اديها؟
2: الخادمات متفقين عليا، الخادمات متفقين عليا، مش عارف حاسس كده. لا مش انت بس، والخادمات كله. انا بضحك معاها عشان تفتكروا بجد. ان شاء الله في يوم روحي في الفيلا بتاعت الكينج الشهر الجاي يوم السبت 7 نوفمبر، في يوم روحي ما تخافوش، مش هيبقى في نوى. ما هي النوات بتظبط نفسها مع الرحلات بتاعت السيدات، يعني كل رحلة سيدات تلاقوا فيها نوى، صح كده؟ مش كده؟ مش كده حصل كده؟ فاتفقت انا مع الارصاد، اتفقت مع الارصاد ان هما ايه في اليوم ده اليوم ده 7/11 السبت بالغدا 250، من غير غدا 125. يعني اللي عايز يتغدى معانا هناك يدفع 250، اللي عايز يجيب غدا معاه هيبقى 125. طبعا انا عارفكم كلكم هتجيبوا الغدا معاكم. دي حاجه. والحاجه الثانيه، احنا هنفتح باب الحجز في الاول للناس سيدات بتوع الاجتماع، يعني السيدات بتوع اجتماعنا رسوني منال لو سمحتي في الاول خالص، ها هتفتحي الحجز للايه؟ لسيدات الاجتماع، الأولوية للسيدات الاجتماع. بعد كده بقى بعد ما تخلصي ممكن تفتحيه لأي حد بره. ليه؟ عشان بتحصل عندنا مشكلة، عقبال يا عيني ما بيروحوا يوصلوا البيت ويعدوا في الفلوسات يكون اللي في البيوت ايه او اللي بره حجز. ف معلش. طيب، بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهارده هنكمل مع بعض رساله بولس الرسول الثانيه الى تلميذه ايه تيموساوس. المره اللي فاتت خدنا الاصحاح الاولاني، النهارده هناخد الاصحاح الثاني. نقرا شويه في الاصحاح قبل ما ايه ما نتكلم فيه. الاصحاح ده هيسموه إصحاح الجندي الصالح ليسوع المسيح. فيقول الأول، بس عايز أفكركم شوية عشان أكيد أنتم نسيتوا شوية معلومات عن الرسالة. بولس كان في روما واتسجن، ده كان السجن الثاني خلاص، ودي أخ

0: آخر مرة بقى إيه بعد كده هيستشهد. زي ما قلت لكم اتسجن مرتين في روما ودي المرة التانية. تيموساوس ما كانش معاه، تيموساوس كان في أفسس، وتيموساوس زي ما قلت لكم قبل كده ده الأسقف بتاع أفسس، وده الابن النجيب والابن الحبيب لمين؟ لبولس. بولس كان عنده تلاميذ كتير بس ده كان بيحبه قوي، وكان وعده ان هو يجيله فتأخر عليه، فتأخر عليه لانه اتقبض عليه واتسجن. وتيموساوس يا عيني كان عنده شوية مشاكل في ايه في البلد اللي هو فيها، فبولس بعت له بقى الرسالة الجميلة دي عشان يتقوى ويعزيه انه يحتمل الآلام، وفي نفس الوقت هيقول له بقى ايه انا مسجون ومقيد فين؟ في روما. فحنقرأ الإصحاح الثاني ونشوف كده ايه هيقول ايه. يقول له فتقوى انت، ممكن تحط لنا الإصحاح الثاني؟ ايوه ثانك يو، شكرا. فتقوى أنت يا ابني بالنعمة التي في المسيح يسوع، وما سمعته مني بشهود كثيرين أودعه أناسا أمناء يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا. فاشترك أنت في احتمال المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح. ليس أحد وهو يتجند يرتبك بأعمال الحياة لكي يرضي من جنده، وأيضا إن كان أحد يجاهد لا يكلل إن لم يجاهد قانونيا. يجب أن الحراث الذي يتعب يشترك هو أولا في الأثمار. افهم ما أقول، فليعطيك الرب فهما في كل شيء. أذكر يسوع المقام من الأموات من نسل داود بحسب إنجيلي، الذي فيه أحتمل المشقات حتى القيود كمذنب، لكن كلمة الله لا تقيد. لأجل ذلك أنا أصبر على كل شيء لأجل المختارين لكي يحصلهم أيضا على الخلاص الذي في المسيح يسوع مع مجد أبدي. صادقة هي الكلمة أنه إن كنا قد متنا معه فسنحيا أيضا معه، إن كنا نصبر فسنملك أيضا معه، إن كنا ننكره فهو أيضا سينكرنا، إن كنا غير أمناء فهو يبقى أمينا لن يقدر أن ينكر نفسه. أنا هقف لحد هنا ونتكلم شوي. زي ما قلت لكم الإصحاح ده هيتكلم عن حاجة اسمها الجهاد والنعمة، بس عايزكم بس تعرفوا مش معنى ان احنا بنتكلم عن تيموساوس الخادم يبقى الرسالة دي للخدام بس، عشان دلوقتي ايه تلات ارباعكم يقوم ويمشي ويقول لي ايه ده تيموساوس خادم واسقف ملناش دعوة الكلام ده للخادمات. لا، الكلام اللي يقوله الحقيقة ده ينفع الكل. ما يعني بيني وبينكم، ما انتوا خادمات، هو الخادمة يعني وصفها ازاي؟ يعني شكلها ايه؟ شكل الخادمة في الكنيسة شكلها ايه؟
1: بتخدم ربنا.
0: طب وهل انت ما بتخدميش ربنا؟
1: بخدم.
0: انت ممكن تخدمي ربنا بكل حاجة. في ناس بتخدم ربنا وهي في البيت، انا اعرف ناس وهم على السرير مرضى بيخدموا ربنا، لا بيجوا الكنيسة ما بيقدروش، بالتليفون بتفتقد الناس بالتليفون وتسأل عليهم، دي مش خدمة. انا اعرف ست فاضله مثلا ممكن تلاقي حد مش بيقدر يطبخ، تروح تطبخ له وتودي له الاكل من غير ما تخدم في الكنيسه. هو لازم يعني خدمه الكنيسه اروح الكنيسه واخدم في الاسره الفلانيه في حاجه واخدم في اجتماع السيدات؟ طب ما اي خدمه، كلنا خدام. فالكلام اللي هيقوله الحقيقه بولس ده ينفع لكل الناس. فهو هيتكلم عن حاجه اسمها الجهاد والايه والنعمه، ازاي الخادم او الانسان المسيحي يعيش بروح القوه وهو بيجاهد. طب وانت بتجاهدي في ايه؟ بتجاهدي في ايه؟
1: بجاهد في الانجيل.
0: في الانجيل وفي الصلاه وفي الحياه الروحيه، ما ده جهاد، ما ده تعب، خدت بالكم ازاي؟ فيقول له كده في الاول خالص،

طبعا هو بولس كان بيكلمه عن التجارب القاسية اللي ممكن يعدي بيها الشخص. طبعا مش الخادم بس اللي بيعدي بتجارب قاسية، كلكم. حد فيكم ما عداش بتجارب قاسية؟ حدش فيكم هز راسه؟ الحمد لله كلكم الحمد لله ما عندكمش تجارب خالص، صح كده؟ كل واحد مرت عليه أيام جات له ضيقات وتجارب صعب، صح؟ أشك طبعا أن واحدة فيكم ما عدتش بتجارب خالص. فلابد أن الشخص يتملي بالإيمان. فهنا بولس في الإصحاح ده حيبين أن سر القوة بتاعة الجهاد موجودة في حاجة واحدة، إيه؟ النعمة. النعمة اللي بياخدها الشخص من مين؟ من ربنا. ودي حاجة، يعني سامحوني، حاجة مهمة جدا للإنسان المسيحي أنه ياخد نعمة من فين؟ من عند ربنا. والنعمة دي ليها شكل معين، هتيجي على أشكال كتيرة خالص. كل واحدة فيكم عندها نعمة، طبعا كلنا واخدين النعمة الكبيرة اللي اسمها إيه؟ الروح القدس. وبعدين في بقى نعم تانية، فضائل تانية، عطايا تانية، ربنا كل شوية يديك حاجة، خدت بالكم ازاي؟ فهو هنا هيتكلم ويكلم تلميذه تيموثاوس على ان سر القوة هو الايه؟ هي النعمة الالهية. ما حدش يقدر يعمل حاجة من غير النعمة، او يعمل حاجة كويسة من غير النعمة. هديكم مثال، مثال معروف خالص ليكم. بطرس الرسول كان شايف نفسه ايه؟ قوي، فاكرين عمايله؟ وبعدين جه في مرة المسيح بيقول له ايه؟ ابن الإنسان حيسلم لليهود ويجلد ويصلب ويموت. لا لا لا، حاشاك يا رب، اوعى تقول الكلام ده، ده لو اقتدى ان انا اموت بدالك، اموت بدالك، ها هعمل. بص له كده المسيح، انا متخيل المسيح في الوقت ده بص له كده وابتسم، عمل له كده، انت مش دريان، انت مش دريان، انت مش هتقدر تعمل كده. ازاي انا قوي؟ لا يا حبيبي صدقني، انت بيتهيأ لك ان انت قوي. فلما جت ساعة التسليم حصل ايه؟ انكر، هرب. ده الكلام اللي قاله المسيح، مش هتقدر من غيري، مش هتقدر. عشان كده بقول لكم من غير المسيح مش هتقدري تعملي حاجة. ما تحاوليش بقى هتعتمدي على قوتك وتقولي ده انا ذكيه، ده انا عندي شويه فهلوه، ده انا اعرف، ده انا عندي خبرات بقى ما تتصورش. لا لا لا، كل ده ولا ينفع. بدوني لا تقدرون ايه؟ ان تعملوا شيئا. خدت بالكم ازاي؟ فهو هنا بيقول له ايه؟ بيقول له تقوى انت يا ابني. وجميله قوي هو بيقول له ايه؟ يا ابني. بولس لا هو متجوز ولا هو مخلف ولا حاجه خالص، خدت بالكم ازاي؟ بس بيقول عليه ايه؟ ده احساس جميل جدا. ولذلك الكنيسة بتدي هذا الاحساس للكاهن وللأسقف وللبطرك. عشان كده يقولوا لابونا ايه؟ يقولوا الأسيس يابونا، عشان هو يحس بالايه؟ بان كل دول ولادي، دول ولادي، خدت بالكم ازاي؟ فيقول له تقوى يا ابني بالايه؟ قال له بالنعمة التي في الايه؟ في المسيح يسوع. وبعدين يقول له بقى كده، ما سمعته مني بشهود كثيرين أودعه أناسا أمناء يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا. إيه شغلانتك أنت يا تيموثاوس؟ تتلمذ ناس تانية. خلوا بالكم بقى، بولس سلم الإيمان لمين؟ لتيموثاوس. وتعال أنت بقى يا تيموثاوس اختار لك شوية ايه؟ شوية كده ناس حلوين ويسلمهم الايه؟ الايمان. بس يحفظوا الايمان كويس ويكون عندهم مقدرة يعلموا ايه؟ يعلموا غيرهم. فييجوا دول كمان يتلمذوا ايه؟ ناس تانية ويعلموا. لاحظتوا كم جيل؟ بولس، تيموثاوس، تلاميذ اللي بعديه، تلاميذ اللي بعدهم، اربع اجيال ورا بعض. هو ده اللي بتعمله الكنيسة، هو ده اللي بتعمله الكنيسة، بتسلم الإيمان. عشان كده احنا كنيستنا يسموها كنيسة تسليم، كنيسة تسليم، بنسلم بعضينا.
أبونا بيمن عن

عنده خدام معاه فيعلمهم، يقول لهم الخدام اللي معاه بدورهم يعملوا ايه؟ يعلموا غيرهم. طب انتوا تعملوا ايه في البيت؟ علموا ولادكم واحفادكم. سبتي ولادك وقفزتي على الاحفاد بس؟ ايوه، مش دايما اقول لكم كده؟ لحسن الناس فاكره ان الجد وتيتا مالهمش دور، لا ده ليهم دور كبير خالص، ليهم دور كبير خالص على فكره. ده دورهم بيكبر سوري يعني معلش، كل ما بيكبروا في السن كل ما الدور ايه؟ يكبر معاهم ويزيد. ايه؟ دول عندهم الايمان اصيل. ايمان ايه؟ اصيل، استلموه فعايزين يعملوا ايه؟ يسلموه. فانت دورك تسلمي الايمان بقى. فيقول له كده يا تيموساوس ما سمعته مني. الظاهر ان كان احيانا يقول له كلام ايه؟ شفوي. خلوا بالكم زي ما قلت لكم مره، قلت لكم احنا عندنا تقاليد في حياتنا بنستلمها شفويه. يعني انا احكي لعيالي عن مثلا حاجات ها كانت تقولها لي امي، وامي كانت عارفه حاجات عن جدي فكانت تحكي لي، وما انا احكي لعيالي. ده بالسمع مش مكتوب. فحتى يسموه التقليد الايه؟ الشفاهي الشفوي. فاحنا عندنا تقليدين في الكنيسة، تقليد كتابي مكتوب وتقليد ايه؟ شفاهي. فيقول له يا تيموساوس علم ناس تانيين يكونوا اكفاء ان يعلموا اخرين. فالمعلم الشخص اللي هيعلم يلزم له حاجتين مهمين جدا. ايه؟ يكون امين. امين، وحتة امين دي صعبة جدا. يعني أنا فاكر مرة البابا شنودة قال كلمة جميلة قوي، قال إيه؟ أنا هسلم الكنيسة زي ما استلمتها بالظبط، وبعد أنا بقى ما أموت أعملوا أنتوا عايزين إيه بقى؟ عايز يسلم الأمانة زي ما إيه استلمها، مش عايز يحرف فيها ولا إيه ولا حاجة خالص. فالقائد اللي هيعلم يلزم ان هو يكون امين، والحاجة التانية يقدر يعلم اخرين. طب دي سهلة؟ انه يقدر يعلم ناس تانية دي سهلة؟ لا مش سهلة، ده مش سهلة. التعليم في ناس تقدر تعلم وناس ما تقدرش، صح؟ يعني في واحد يقدر يعرف ويحفظ ويفهموا كله، طب قولي له ايه؟ طب هجيب لك مثلا 10 تنفار تعلمهم، يقول لك ايه؟ لا ما اعرفش اعلمه، بس انا عارف بس ما اعرفش اقول. فالشخص المعلم لازم يكون امين، والحاجه الثانيه يكون قائد يعلم الايه؟ يعلم الاخرين. فقال له يا تيموساوس خلي بالك من الحته دي. وبعدين ابتدى بقى حط لنا كده ايه يعني عنوان اسمه الجنديه الروحيه. حتى لو تلاحظوا كده هيقول له ايه؟ اشترك انت في احتمال المشاكل كجندي صالح ليسوع المسيح. كل شخص مسيحي يعتبر جندي فين؟ في جيش المسيح. دي بتفكرني بحاجه لطيفه خالص معظمكم ما بياخدش باله منها. واحنا بنعمد الطفل في المعموديه جوه، بعد ما نعمده كله الام بقى تلبسه اللبس الابيض بتاعه الجميل، يروح جاي ابونا ومعلق له زنار احمر، فيقول ايه؟ يقول ده اصبح جندي. انتوا عارفين الجنود بيلبسوا حاجات كده، يعني انت اصبحت جندي في جيش المسيح، واللون الاحمر يفكرك ان انت في الايه؟ في المسيح، وان دم المسيح هو اللي ايه؟ اللي خلصك. جندي صالح زي ما قال ايه؟ زي ما بيقول تيموساوس. فيقول ايه بقى بولس؟ بولس جاب لنا 3 امثله للناس اللي بتجاهد روحيا. ايه؟ قال المثل الاولاني الجندي، الجندي اللي بيحارب. المثل الثاني الشخص اللي بيخش في المسابقات الرياضيه. المثل الثالث الحراث، الحراث اللي هو ايه؟ فلاح، فلاح اللي بيحرث الارض. تعالوا نشوف كل واحد من دول هيقول عنه ايه. اشترك انت في احتمال المشقات كجندي صالح للمسيح. ايه؟ الشخص اللي هيتجند في جيش المسيح هيعمل حسابه انه هيتألم،

وهيتعب، خدت بالكم ازاي؟ ولازم يتألم. لو ما تألمش وهو في جيش المسيح يبقى دي جندية في شنك ولا حاجة. ليه بقول لكم الكلام ده؟ عشان حضرتك وانت مع المسيح لما تجيلك آلام

ها ايه تاني فاكرين لما قال في العالم؟ ما هو قال لنا اهو. اذا هو من الاول كان بيقول ان في ايه؟ آلام وضيقات. خدت بالكم ازاي؟ فالشخص اللي هيبقى مع المسيح لازم يبقى عارف انه هيخش في ضيقات وآلام. هكذا المسيحي في جهاده الروحي يحارب ضد ابليس والخطيه تحت قياده المسيح. فما حدش يشتكي. انت وانت مسيحيه هتلاقي آلام. ايه؟ ماشيه في الشارع على طول. ايوه صح وقالت. ماشيه في الشارع على طول تسمع ايه؟ كلام. ابونا بيه من ماشي في الشارع على طول ايه؟ وده ماشي طول ما انا ماشي ده عمال يتهز كده. حتى اللي مش واخد باله ياخد باله. طبعا الواحد يسمع كلام تعرفين يعني. مش هقول لكم عليه عشان الميكروفون بس. فدي آلام. ايوه من اجل مين؟ من اجل المسيح. تتضايق؟ لا مش هتضايق. اذا كانوا فعلوا هذا بالايه؟ بالعود الرطب اللي هو المسيح الجميل. فكان باليابس؟ ما يابس ياخد فوق دماغه بقى، لان اذا كان الرطب عمله فيه كده. فاحنا نعمل حسابنا. الشخص اللي هو في جيش المسيح كجندي لابد ان يخوض ايه؟ الامان. اذا قبلنا هذه الجنديه الروحيه يلزمنا الا نرتبك باعمال الحياه. بيقول ايه؟ بيقول ليس احد وهو يتجند يرتبك باعمال الحياه لكي يرضي من جنده. عمركم شفتوا واحد دخل الجيش؟ اهو كلكم عندكم اولاد واكيد في اولاد دخلوا الجيش او احفاد. دخل الجيش وهو في الجيش قاعد يشتغل في حته تانية؟ ما يقدرش. دخل الجيش خلاص بيسيب كل حاجه. تساله تقول انت لسه بتشتغل ولا انا سبت شغلي خلاص انا دلوقتي فين؟ في الجيش. فهنا بيقول الشخص اللي بايه؟ بيتجند بلاش يرتبك باعمال الحياه. طب احنا اتجندنا تبع مين؟ المسيح. طب ايه اعمال الحياه دي اللي نرتبك بيها؟ المعيشه. ادي ادي اهي حاجه من ضمن الايه؟ الحاجات. المعيشه. هناكل ايه؟ هنجيب ايه؟ هنشرب ايه؟ ونتنرفز ونتزمر وما يعجبناش، ناكل ده وما ناكلش ده، والفلوس مش مقضيه، ونشتغل شغلانه تانيه، ويا رب العيشه اللي احنا. ويبتدي الواحد ايه؟ يرتبك باعمال الحياه. فالمسيح فبولس بيقول له كده، بيقول له يا تيموساوس اما انت اشتغلت خادم عند المسيح وجندي بلاش بقى ترتبك بالامور بتاعه الايه؟ العالم والمعيشه. كل ده مين هيشيله؟ هيشيله المسيح. انت تبقى عندك هدف واحد. هدفك ايه؟ ان انت جندي في جيش المسيح. بتدافع عن ايه؟ بتدافع عن الايمان. خدت بالكوا ازاي؟ فانت يا تيموساوس بقى سيبك من اعمال الحياه ما ترتبكش بيها. نمره اتنين، تاني نوع، تاني واحد او تاني مثل قال إن كان أحد يجاهد لا يكلل إن لم يجاهد قانونيا. بولس لما كان في روما، روما كانت مشهورة جدا بالألعاب الرياضية. كان عندهم الأولمبياد، حتى لحد دلوقتي موجودة الأولمبياد. الأولمبياد دي من أيام إيه؟ من أيام زمان. فحكاية الرياضة كانت موجودة في روما كتير. فتلاقوا بولس أحيانا يتأثر بالكلام والعبارات بالايه؟ بالالعاب الرياضيه. فقال له ايه؟ قال له بالظبط زي واحد رياضي يخش مسابقه. كويس؟ الشخص الرياضي اللي يخش مسابقه نقول له تعالى مثلا ايه؟ هتشترك في المصارعه. كفايه انه يعرف يضرب كده لوكميات وكم شلوت وخلاص؟ ولا لازم ايه؟ متدرب. برافو. اولا لازم يتدرب ويخضع لقانون تدريب ايه؟ جامد. واللي فيكم يعني رياضي شويه، اللي فيكم رياضي يعني، يعرف ان الرياضه ليها قوانين كتير، وفي قوانين بتطبق على الرياضيين نفسهم. يعني ايه؟ يعني تلاقوا مثلا لعيبه الكوره ما ياكلش اي حاجه، ما ياكلش اي حاجه، له نظام في الاكل. ليه؟ احسن يزيد وزنه، احسن ما ينفعش، هيجري ازاي، هيلعب ازاي. فلو

قانون في الأكل ولو قانون في الصحيان والنوم، ما فيش حاجة اسمها يقعد يسهر، ما فيش كلام من ده، وما يشربش كحوليات ومكيفات وحاجات زي كده، ما يمشيش أي كلام. كل دي قوانين محطوطة للرياضيين. فعشان كده بيقول له ايه؟ بيقول له المثل الثاني يا تيموساوس زي المتسابقين. المتسابقين دول ما بيفوزوش ويكلل، يعني ياخد ايه؟ ياخد الاكليل، ياخد المكافأة. لازم يشتغلوا صح عشان ايه؟ يكللوا. لازم يمشوا حوالين بالقانون بتاع الرياضة. طب احنا القانون بتاعنا ايه؟ احنا بقى مش في الرياضة، انتوا لا مشتركين في المصارعة ولا في الملاكمة. لا الملاكمة ممكن شوية، انا عارف ان انتوا بتلاكموا كويس مش كده؟ السيدات يعني بيلاكموا كويس. طب احنا القانون بتاعنا ايه؟ وصايا ربنا. الوصايا والحياة المسيحية ليها قوانين. ايه؟ حتى انت لما تقعدي مع اب اعترافك يقول لك ايه؟ ها القانون الروحي بتاعك ايه؟ تقول ايه يا ابونا قانون ايه؟ هتصلي ازاي؟ بصلي كذا وكذا. حلو خالص ابونا، ممكن اعمل مطانيات؟ تعملي كذا. طب والصوم يا ابونا؟ تصومي لحد كذا وتاكلي كذا وتعمليش كذا. طب والانجيل؟ هذه قوانين روحيه. ما زي بقى المتسابق ما عنده قوانين رياضيه، كمان احنا عندنا قوانين ايه؟ رياضيه. طب والمدرب بتاعنا مين؟ المسيح. الكوتش بتاعنا مين؟ المسيح. هو القدوه، هو المثل، وهو المدرب. خدت بالكوا ازاي؟ لذلك تشوفوا المسيح لما كان على الارض ايام تجسده كان بيعمل الحاجه هو الاول. يعني انتوا تستغربوا قوي، تلاقوا حتت كده في الانجيل يقول لك ايه؟ يقول ان المسيح تركهم واختلب نفسه طول الليل كان يصلي. طب هو محتاج صلاه؟ يعني هو المسيح كان محتاج صلاه؟ لا. طب بيعمل كده ليه؟ لان المدرب الناصح والجدع بيكون هو ايه؟ بيمارس الشيء قبل ما ايه؟ قبل ما يكون. يعني ما يجيبولناش واحد ما يعرفش كره قدم او ما يعرفش سباحه ويعلم الاولاد السباحه. طب انت هتعلمهم السباحه ازاي وانت ما تعرفش تعوم؟ صح. فهو المسيح كان بيطبق على نفسه. فاكرين الصوم؟ هو كان محتاج يصوم، راح يصوم 40 يوم. خدت بالكوا ازاي؟ قرايه الانجيل، المسيح كان بيقرا في الانجيل؟ ده كان يدخل المجمع ويمسك الايه؟ السفر، ويفتح بقى، هو عارف الايه؟ الخبايا. فالقوانين دي كلها قبل ما تطبق علينا كان هو بيطبقها. فبيقول له كده، بيقول له يا تيموساوس محدش هيجاهد، خدت باله، قانونيا الا لما يمشي حسب القوانين. يلزمنا ان نجاهد قانونيا حسب شريعه مدربنا يسوع يسوع المسيح. طب ليه امشي حسب قانون روحي؟ ليه ما امشي حسب مزاجي؟ ما انا كويس اصوم على مزاجي، واصلي على مزاجي، واقرا على مزاجي، واقرا اي حاجه تيجي في اشوفها. ايه رايكم؟ ولو وقفنا في الكنيسه هنا كل واحد يصلي في الحته اللي هو تعجبه، واحده بتصلي يمين، واحده بتصلي شمال، واحده تطلع فوق، واحده ملهاش دعوه بالناس دول، ايه رايكم؟ الهنا اله نظام. فتخيلوا بقى لو حد دخل الكنيسه وبص علينا قال لك ايه الناس دي؟ مالهم كده؟ مالهم واقفين بالطريقه دي؟ دول بيعملوا ايه؟ بهرجلين. إلهنا إله. وإيه اللي يضر لو إحنا مشينا بنظام مترتب؟ وإيه اللي يضر لو إحنا كلنا اتفقنا على وقت للصيام ومعاد للصيام ومدة الصيام؟ إيه اللي يضر في كده؟ بالعكس، ده يدينا إيه؟ قوة. تدخلي الكنيسة تلاقي كل الناس صايمة. برافو، وروح الشركة، تدخلي الكنيسة تلاقي كل الناس بتعرف في الإنجيل، ده شيء قوي. شفتوا بقى ازاي؟ فالكنيسه بتاعتنا كنيسه قويه. المثل الثالث يقول له ايه؟ نمره 6، يجب ان الحراث الذي يتعب يشترك هو اولا في الاثمار. الحراث اللي هو الايه؟ الفلاح اللي بيحرث الارض.
يعني

هو الفلاح يتعب ويزرع ويحرث وبعدين في الاخر ما ياخدش في الثمار؟ لا طبعا ياخد. فانت يا تيموساوس هتبقى عامل زي الراجل الفلاح اللي بيحرث، لازم تشترك في الايه؟ في الاثمار. بس خلوا بالكم بيقول له ايه؟ يجب ان الحراث الذي يتعب يتعب. طب في فلاح ممكن ما يتعبش؟ اه صدقيني ده احيانا في فلاحين ما بتتعبش. ايوه تأجر الارض بتاعتها وتاخد فلوس بس وقعد في بيته ما بيشتغلش. فهنا الشرط بتاع بولس انه الحراس الذي يتعب. انت عايز تشترك في الثمار لازم ايه؟ تتعب. حضرتك عايزه تشترك في الثمر لازم ايه؟ تتعبي. مفيش ثمر وانت قاعده حاطه رجل على رجل كده وايه ويجي لك الثمر لحد عندك، لا مفيش الكلام ده خالص. المسيح ما يحبش كده ابدا. المسيح يحب ان كل واحد يعمل ايه؟ يتعب عشان ياخد ثمر. خدت بالكوا ازاي؟ من جد وجد. اه وبعدين يقول له ايه بقى؟ بس ممكن الثمر ما يظهرش في الوقت ده. يعني هقول لكم حاجه، ابونا بشوي تعب في الكنيسه دي، طب شاف الثمر؟ انا بيتهيالي الثمر الكتير ده حصل بعد ايه؟ بعد ابونا ما تنيح، صح؟ مش انتم ملاحظين؟ طب اقول لكم مثل تاني اوضح، مثل تاني اوضح. البابا كرولوس ما تعبش؟ طب الثمر ظهر امتى؟ وظهرت قداسه الراجل ده ايه؟ ده هو لما كان عايش كان يا عيني بايه بيحاربوا فيه. فشوفوا، فاحيانا الثمر يطلع مش في الوقت بتاعك، يطلع امتى؟ بعدين. ما تتضايقيش، يعني انت ما تتضايقيش لو ما شفتيش ثمر دلوقتي، ممكن الثمر يطلع بعدين. انا ما ازعلش لو ما شفتش الثمر دلوقتي، يعني ممكن اشوفه في اولادي يشوفوه بس هيبقى فيه ثمر. خدت بالكم ازاي؟ فيقول له ايه؟ اللي الحراث اللي بيتعب يشترك في ايه؟ فافهم، يقول له افهم ما اقول، افهم ما اقول فليعطيك الرب فهما في كل شيء. ايه بقى؟ مش هنقدر نفهم الوصايا والكلام ده الا بالروح القدس. ما حدش يقدر يفهم غير لما الروح ايه؟ يقول لي اللي فيه. وبعدين يقول له ايه؟ اذكر يسوع المسيح المقام من الاموات. هو عايز يقوي تلميذه، ما هو كل هدف بولس انه يقوي تيموساوس وما يبقاش تعبان ومتألم. فبيقول له يا تيموساوس افتكر يسوع. يسوع كان ايه؟ يسوع اتألم، بس بعد ما اتألم ومات حصل له ايه؟ قام من الموت. اذكر يسوع المسيح المقام من ايه؟ من الاموات. خدت بالكوا ازاي؟ قهر الموت والالام بالقيامه. احنا كمان يا تيموساوس هنتألم بس هن ايه؟ هنقوم كمان. خدت بالكوا ازاي؟ وده ابتدى يعزي تيموساوس شويه. اذكر يسوع المسيح المقام من الاموات من نسل داود بحسب انجيلي، يعني بحسب الكرازه اللي انا بقى ايه ببشر فيها، الذي فيه احتمل المشقات. بيدي نفسه بقى، بيدي تيموساوس مثل. خلوا بالكم عشان ساعات انتوا تقولوا ايه، هو ليه دايما بولس يتكلم عن نفسه ويدي نفسه يعني كده ايه يرفعها كده ويهميها؟ هو احيانا بيضطر يعمل كده، يجيب مثل فيجيبه فين؟ على نفسه. طب كده مش تكبر؟ مش متكبر شويه؟ مش شايف نفسك يا بولس يعني؟ ايه رايكم؟ مش شايف نفسه شويه بولس ده؟ لا، ما هو بيقول اعمل زي ما انا عملت مين؟ زي المسيح. فيقول له ايه؟ يقول له بص يا تيموساوس، انا بحتمل المشقات والالام، ما انا مسجون وتعبان في السجن من اجل مين؟ من اجل المسيح. زي ما المسيح اتالم واحتمل الالام حتى الموت، احنا كمان لازم نتالم ها زيه ما دام احنا اولاده. عشان كده بقول لك لما تتالمي ما تتضايقيش، ما هو المسيح اتالم قبليكي. الذي فيه أحتمل المشاعر

0: مشقات. طب هتحتمل المشقات حتى القيود كمذنب، خدت بالكوا ازاي؟ يعني ابتدى بقى يصرح له انا دلوقتي ايه مقيد خلاص وكاني مذنب. هو مش مذنب، هو بولس ما كانش مذنب، هو عمل ايه؟
1: ولا حاجه،
0: كان بيبشر بالمسيح، فهم اعتبروه مذنب طبعا. فخلي بالك عشان انت ساعات هتتظلمي، ساعات هتتظلمي، صح؟ هزيتوا كلكم راسكم كتير. طب اذا كان المسيح اتظلم، ظلم، اما هو ايه؟ فلم يفتح باب. اهو بولس كمان اتظلم، اهو تيموساوس بعد شويه هيتظلم. فلما انت حضرتك تتظلمي شويه ما تزعليش، افتكري بقى العباره اللي كان بيرددها البابا كرولوس، عارفينها؟ كان دايما ابونا تدرس يقول لنا عليها. في عباره كده في تحليل الكهنه في اخر نص الليل، تحليل خاص بالكهنه، كان يقول العباره بتقول كده: احكم يا رب للايه؟ للمظلومين. تعرف تحفظوا الجمله دي؟ احكم يا رب للمظلومين. فانت اذا كنت ظلمتي ما تقعديش تدعي على اللي ظلمك. الله يسامحه. ايوه الله ما تقعديش تقولي تنزل نار من السماء وتاكله عشان ظلمني، ما تقوليش كده، بس تعملي ايه؟ تقولي له: احكم يا رب للمظلومين، انا اتظلمت يا رب، انا اتظلمت، احكم لي. بس سيبيه بقى، ما تقعديش انت ايه تقلبي عليه الدنيا كلها. ما هي في واحده هتقعد تجيب الناس كلها: الحقوني الحقوني، اتظلمت اتظلمت اتظلمت اتظلمت اتظلمت، وتقعد لحد ما الكنيسه دي والكنيسه اللي جنبها تعرف انه ايه انها اتظلمت. لا، انت كل اللي تعمليه تقولي له ايه: احكم يا رب للمظلومين. فيقول له ايه؟ يقول له يا تيموساوس: انا محتمل الظلم ومحتمل القيود كمذنب، ها، احتمل المشقات حتى القيود كمذنب، لكن كلمه الله لا تقيد. حلوه قوي العباره دي، احفظوها بقى، احفظوا العباره بتاعت بولس دي: كلمه الله لا تقيد. ما حدش يقدر يأيد كلمه ربنا. انتوا أيدتوا ايه؟ قالوا ايديك، ايديا، بس لساني ايه؟ هيتكلم. لو ده فلاح وأيده ايديه هيقدر يزرع؟ لا. طب ده واحد مدرس وأيده ايديه يقدر؟ لسانه ايه؟ الا لو يعني ايه؟ حتى احيانا مش لازم باللسان، مش لازم أعلم باللسان، أعلم بإيه؟ بالأعمال، بالأعمال. ما في ناس كتير معلم. طب أقول لكم مثال: القديس العظيم الأنبا أرسانيوس، عارفينه؟ ده معلم أولاد الملوك، ده قعد يتكلم سنين، وبعدين في الآخر اكتشف إن الكلام ده إيه؟ على الفاضي. فقال يعمل إيه؟ قال انا هصمت بقى واخد فضيله الصمت. شوف احنا بقى بنتعلم من الانبا ارسانيوس ايه؟ فضيله الصمت. يعني هو بصمته قعد 3 سنين ساكت، ها، علمنا بالايه؟ بالصمت بتاعه. شوف بقى زي كلمه الله ايه؟ لا تقيد. كلام المسيح مش ممكن يتقيد. حاولي كده اهو، ان سكتت الحجاره، سوري، ان سكتوا او موتوا اولاد ابراهيم فالحجاره ايه؟ فاكرين المسيح قال لهم كده لو سكت، قالوا: يا شوف الولاد عمالين يهتفوا ويقولوا اوصلنا في الاعالي. قال لهم: لو سكتوا العيال دول الحجاره ايه؟ تتكلم. وانتوا فاكرين كلمه الله لا تقيد، فانت اعملي حسابك كده، كلمه ربنا عمرها ما تتقيد. عشان كده اتكلمي عن ربنا، محدش هيمنعك في وقت مناسب او غير مناسب. اذا جالك وقت يحتاج انك تكلمي عن المسيح اتكلمي، بس مش في الترمات.

ماي ترى ماي وقفت يا حول الله يا رب، ما احنا كده مش هنعرف نتكلم عن المسيح. يا ترى ماي وقفت خلاص، نتكلم في المترو. ايوه على رأيك، لما يجي المترو بقى نبقى نتكلم في المترو. طيب وبعدين يقول ايه؟ لأجل ذلك أنا أصبر على كل شيء. أنت يا بولس مالك؟ قال أنا حصبر على الآلام اللي إيه اللي حتجيني، حصبر على كل شيء. خدت بالكوا إزاي؟ ليه؟ ليه يا بولس؟ حصبر عشان الناس المختارين، عشان الناس المختارين كمان يوصلوا فين؟ يوصلوا الحياة الأبدية. شوف كنيسة حلوة إزاي؟ فإني أصبر على المشقات ليس لأجل نفسي أعاني من هذه الأمور، بل لأجل خلاص المختارين. ليه حصبر على الأوجاع دي؟ عشان هم ياخدوا الحياة الأبدية، لكي يحصلهم أيضا على الخلاص الذي في المسيح يسوع مع مع مجد أبدي. وبعدين يجي بقى لحتة لطيفة خالص، هيسموها زي نشيد، هيقول زي نشيد كده يسمونه نشيد النصرة. يقولوا ايه؟ صادقة هي الكلمة. يعني هقول لك كلام دلوقتي يا تيموساوس، كلام صادق وكلام حقيقي. ايه عايز تقول لي؟ ايه؟ انه ان كنا قد متنا معه فسنحيا معه، سنحيا ايضا معه. صادقة هي الكلمة ايه؟ ان الشخص اللي هيعيش حياته، اللي هيعيش حياته بسيرة سماوية، اذا كنت هتعيش حياتك على الارض بطريقة سماوية جميلة روحية، خدت بالك ازاي؟ هتاخدي الحياة الأبدية. طب لو عشت على الأرض بطريقة العالم، هاكل واشرب وخبط ورزع ودين واشتم واروح واجي واعمل مقالب وامتلك فلوس، ده ممكن يوصلني الأبدية؟ ايه رأيكم؟ يوصلني الأبدية؟ ده مش هيوصلني محطة كمشزار. شوف بقى ازاي. فهو بيقول كده بقى، ان كنا قد متنا معه. طب احنا هنموت معاه ازاي يعني؟ يعني احنا ازاي نموت مع المسيح؟ حد يعرف؟ معمودية. برافو. اول حاجة في متنا معاه، متنا فين؟ في المعمودية. خدت بالكم ازاي؟ والحاجة التانية نموت عن الايه؟ يعني ايه نموت عن العالم؟ يعني بلاش امشي زي العالم. مش لازم العالم النهاردة عنده شوية موضات، إنما استعدوا، في شوية موضات هتنزل في العيد الجاي. هتلاقوا كل اجتماع السيدات ماشي يروح يشوف الموضة الجديدة. سمع هيلين في موضة جديدة الناحية دي كده؟ لا، أنا ملياش دعوة بالعالم. العالم ده من سكة وأنا من أنا من سكة تانية. هو أنا لازم أعيش زي العالم؟ هو أنا لو ما عشش زي العالم أبقى وحشة؟ لا، أنا ليا شكل تاني، أنا ليا طريقة تانية، أنا إنسانة مسيحية بعيش حسب مين؟ حسب المسيح. فإن كنا قد متنا معه سنحيا أيضا معه. هنحيا فين؟ في السماء. هنحيا فين؟ هنحيا في السماء. خدت بالكوا إزاي؟ شوف بولس يقول إيه؟ أنتوا قلتوا هنموت معاه في المعمودية، قال كده دفننا معه بالمعمودية للموت. ومرة تانية يقول إنساننا العتيق قد صلب معه، أدي موت. ومرة تالتة يقول متحدين معه بشبه موته، أدي موت تاني. هو شفتوا بقى إزاي؟ فالشخص اللي هيشترك مع المسيح في آلامه وأتعابه شخص مات مع مع المسيح. إن كنا متنا معه فسنحيا، إن كنا نصبر فسنملك أيضا معه. الموضوع عايز صبر. في ناس فيكم ما عندهمش صبر، مع ان مشهور عند السيدات انهم عندهم احتمال وبالهم طويل، بس احيانا ما فيش لا احتمال ولا بال طويل. عندها بنت مطلعه عينها شويه مش قادره تحتملها، عندها شوية عيال مضايقينها شوية مش قادرة تحتملهم،
عندها جوز لطيف خفيف حلو جميل مش قادرة تحتمله.

حاجة صعبة، خدت بالكوا ازاي؟ فدي عايزة جهاد، طبعا عايزة جهاد. فالجهاد ده محتاج ايه؟ محتاج صبر، صبر وطول أناة، والواحد يتمسك بالمسيح عشان يقدر ايه؟ عشان يقدر يحتمل، خدت بالكوا ازاي؟ وبعدين غير اللهجة كده فجأة وادانا لهجة تانية خالص، ايه؟ إن كنا ننكره فهو أيضا سينكرنا. دخلنا بقى في حتة صعبة شوية. ايه؟ الناس اللي بترفض المسيح وتنكره، ولا هي هممها تروح سما، ولا هي هممها تورث مع المسيح، ولا هممها أي حاجة، وبينكر المسيح. اللي هينكره هيعمل فيه ايه المسيح؟ طب تعالوا نشوف المسيح قال ايه، لحسن يكون بولس بيقول الكلام ده من عنده. شوف المسيح قال ايه، هقول لكم. المسيح قالها كده، قال ايه؟ من ينكرني قدام الناس انكره انا ايضا قدام ابي الذي في السماوات. يا نهار ابيض، هو مش ابيض. اللي هينكرني قدام الناس هنكره أنا كمان فين؟ قدام أبي الذي في السماوات. وخلوا بالكوا الكلام بجد، مش كلام بهزار. ولا المسيح بيقول كلام كده فض مجال زي بيقولوا، خدت بالكوا ازاي؟ فطبعا في فرق كبير قوي بين ايه؟ بين أنكر أنا المسيح هنا وهو ينكرني فوق. في فرق؟ انا حتة انسان ضعيف نكرت ربنا، نكرت المسيح. طب وهو ده الاله، ده الاله فوق، لما ينكر يقول ايه؟ يقول لست ايه؟ لست اعرفكم. انت ما تعرفنيش، مش فاكرني انا، انت مين؟ انا ابونا بيمن. ما تعرفنيش ولا ايه يا رب؟ مش انا كنت تحت في الكنيسه الكبيره واجتماع السيدات ومستحملهم يا رب، صدقني كلهم، وعملت وعملت وعملت وعملت. يقول ايه؟ لست اعرفك، ما انت انكرتني. انا انكرتك؟ ايوه. هو مش لازم الانكار يبقى بالايه؟ بالكلام. ما في واحد بينكر المسيح بايه؟ بالاعمال. يرى الناس أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم في السماوات. طب ما فيش أعمال حسنة، خلاص ما بقتش أنا بدي صورة لمين؟ هو ده مش إنكار؟ فيشاوروا بقى، هو ده مسيحي؟ هو ده مسيحي؟ يا خبر، ده احنا كنا نعرف عن المسيحيين دول عندهم صفات وأمانة وحاجات حلوة، إيه ده؟ ده تبعهم؟ لا، ده مش تبعهم، ده حاجة تانية. يطلع واحد بينكر المسيح بإيه؟ بأعماله. من ينكرني قدام الناس أنكره قدام إيه؟ أبي الذي في السماوات. فرق كبير. وبعدين آخر آية بقى اللي هنقف عندها، يقول بقى إن كنا غير أمناء فهو يبقى أمينا لن يقدر أن ينكر إيه؟ هنا بقى بيدينا صورة جميلة للمسيح الأمين، خدت بالكوا إزاي؟ إذا كنا إحنا مش أمناء هو هيفضل أمين لحد الآخر. إذا كنا إحنا لا نؤمن إن المسيح أمن الأموات وقدم وإيماننا يعني مهزوز، خدت بالكوا إزاي؟ ومش قادرين نعترف بكده، لكن هو يفضل أمينا حتى النهاية. آخر كلمة صغيرة هقولها لكم تشيلوها في إيه؟ في العقل. سمات الجندي الروحي لربنا ايه؟ اول حاجه الموت عن الخطيه. كل واحده تخلي بالها كويس جدا من الحاجات اللي بتعملها، في حاجات ما بتدريش بيها، في خطايا كده بتعدي عليكي ده ممكن تفتكريها بعد سنه تقولي ياه ده انا من سنه فاتت عملت الخطيه الفلانيه مش ما افتكرتهاش. لا، ارجوكي حاسبي نفسك كويس وايه وشوفي. فأول حاجة موت عن الخطية، تاني حاجة الصبر وسط الآلام. لما يبقى عندك أوجاع وآلام اصبري شوية، اصبري شوية، بعد شوية ربنا يفتح الايه؟ يفتح الباب. الحاجة الثالثة الشهادة للسيد المسيح، لازم نشهد للمسيح مش بالبقى.

بتقعدش تخبطي على جارتك ها اللي جنبك وتقولي لها ايه انا مسيحيه انا مسيحيه، لا لا لا الكلام ده ما ينفعش، بس الاعمال بتاعتك هتبين ايه؟ هتبين مسيحيتك، ومش لازم تمشي في الشارع وتقول انا مسيحيه، ما عندناش الكلام ده، لكن الاعمال بتاعتنا بتدل على كده. يعني فاكر واحد وانا في الشغل زمان، فايه اتخض كده قال لي هو انت مسيحي؟ فضحكت قلت له بتسأل ليه؟ قال لي يا انت عاجبني، عاجبني فيك كذا وكذا وكذا. قلت له ايوه عشان انا مسيحي. زعل قوي، زعل قوي. عجبته اللي بيطلع مني صوره لمين؟ للمسيح، فعجبته. فلما قلت له انا مسيحي زعل. دي شهاده للمسيح، انا لازم اشهد للمسيح بالاعمال اكتر من ايه. انا ما وقفتش بقى قلت له ايه، قلت له انا مسيحي انا مسيحي، لا، بس الاعمال بتاعتنا لازم يشوفوها الناس. وانت ماشيه في الشارع وانت في البيت بتاعك وانت في اي تعامل لازم تظهر الاعمال. يبقى موت على الخطيه وصبر وسط الالام والشهاده للمسيح، واخر حاجه الامانه حتى الموت. والامانه في كل شيء، في كل شيء. تخيلوا، دايما اقول لكم الامانه في حياه الانسان المسيحي ما تتجزأش. يعني ايه؟ يعني انا مش امينه في البيت ولو دخلت سوبر ماركت ما بقاش امينه؟ لا، انا امينه في كل حاجه، حتى في حجرتي الخاصه. شوف بقى ازاي، وانا واقفه لوحدي بصلي مع ربنا، حد شايفني؟ حد شايفني؟ كان ابونا بسوي دايما يقول لنا كده، وانت في الاوضه بتاعتك الاربع جدران دول حد شايفك؟ مين شايفك؟ فلازم تبقى امين مع نفسك ومع مين؟ مع ربنا. لربنا المجد الدائم الى الابد امين. انت دلوقتي هتخليهم يتخانقوا ويضربوا بعض؟ خمسه بس؟ ياه ليه كده؟ ياه معكم خلاص خمسه بس؟ يلا 38 38 اتفضلي. 41 41 في رقم مقطوم 22. لا لا لا 22 26 انا عايزكم بقى تصلوا لها صلوه جامده قوي، عشان عشان كل مره حظها يطلع. عايزكم بقى كلكم كده تتجمعوا، ها او هنا بقى تبان الوحدانيه، كلكم بقى تتجمعوا وتروحوا مصليين. لا ايه 42 فاهو 42 في 42 اهو تسوني اهو، ما فيش مره يطلع الرقم بتاعي صفر صفرين ثلاث اصفار. المره الجايه تفضلوا نصلي. اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بالشكر. ابانا الذي في السماوات، قدس اسمك، لياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا الذي الغد اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لان لك الملك والقدس. محبه الله الاب ونعمه ابنه الوحيد يسوع المسيح، شركه موهبه وعطيه الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بالسلام، سلام الرب يكون معكم.

نصلي نص الليل. قوموا يا بني النور لنسبح رب القوات لكي ينعم علينا بخلاص نفوسنا. عندما نقف أمامك جسديا انزل عنا كلنا نوم الغفلة، واعطنا يا رب يقظة لكي نفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة، ونرسل لك إلى فوق التمجيد اللائق ونفوز بغفران خطايانا الكاسي.

كن ربي يا عبيد الرب قائمين في بيت الرب في ديار بيت إلهنا. ارفع أيديكم إلى القدس وباركوا الرب. يبارككم الرب من صهيون الذي خلق

الأشرار، فليدنو توسلي قدامك يا رب كقولك فهمني، فلتدخل طلبتي إلى حضرتك يا رب ككلمتك احيني. تفيض شفتاي الصبح إذا ما علمتني حقوقك، لساني يجيب بأقوالك لأن جميع وصاياك عادلة، لتكن يدك لتخلصني لأنني اشتهيت وصاياك. اشتقت إلى خلاصك يا رب وناموسك هو تلاوتي، تحيا نفسي وتسبحك وأحكامك تعينني. ضللت مثل الخروف الضال فاطلب عدك فإني لوصاياك لم أنسى. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. المجد للآب والابن والروح القدس منذ الآن وإلى أباد الأباد كلها آمين. المجد لك يا محب البشر الصالح. السلام لأمك العذراء مع جميع قديسيك. المجد لك أيها الثالوث القدوس ارحمنا. فليقم الله وليتبدد جميع أعدائه، وليهرب من قدام وجهه كل مبغضي اسمه القدوس. أما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات يصنعون إرادتك. يا رب افتح شفتي ولينطق فمي بتسبيحك هللويا. تسبحة الخدمة الأولى من نصف الليل أقدمها للمسيح ملكي وإلهي، وأرجو أن يغفر لي خطاياي. طوبى هما الذين بلا عيب في الطريق السالكون في ناموس الرب. طوبى هما الذين يفحصون عن شهاداته ومن كل قلوبهم يطلبونه، لأن صانع الاسم لم يهو أن يسلكوا في سبله. أنت أمرت أن تحفظ وصاياك جدا، فيا ليت طرقي تستقيم إلى حفظ حقوقك. حينئذ لا أخزى إذا ما اطلعت إلى جميع وصاياك. أشكرك يا رب استقامة قلبي إذا عرفت أحكام عدلك. حقوقك أحفظ فلا ترفض.

الأخر، بماذا يقاوم الشاب طريقه بحفظ أقوالك؟ من كل قلبي طلبتك فلا تبعدني عن وصاياك، أخفيت أقوالك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. مبارك أنت يا رب، علمني حقوقك، بشفتي أظهرت كل أحكام فمك، وفرحت بطريق شهاداتك كما بكل غنى. بوصاياك أتكلم وأتفهم في طرقك، بفرائدك ألهج ولا أن

الأنصار، كاف عبدك فأحيا وأحفظ أقوالك، اكشف عن عيناي فأتأمل عجائب من ناموسك. غريب أنا في الأرض فلا تخفي عني وصاياك، اشتاقت نفسي إلى اشتهاء أحكامك في كل حين. إنك انتهرت المتكبرين الملاعين الذين حادوا عن وصاياك، انزع عني العار والخزي فإني لشهاداتك ابتغيت. جلس الرؤساء وتقاولوا علي، أما عبدك فكان يهتم بحقوقك، لأن شهاداتك هي درسي وحقوقك هي

فاليد نوط توسلي قدامك يا رب كقولك فهمني، لتدخل طلبتي إلى حضرتك يا رب ككلمتك احيني. تشيط شفتاي الصبح إذا ما علمتني حقوقك، لساني ينطق بأقوالك لأن جميع وصاياك عادلة. لتكن يدك لخلاصي لأني اشتهيت وصاياك، اشتقت إلى خلاصك يا رب وناموسك هو تلاوتي. تحيا نفسي وتسبحك وأحكامك تعينني، ضللت مثل الخروف الضال فاطلب عبدك فإني لوصاياك لا

قدوس قدوس فصل المشرط معلمنا ماري متى البشير بركاته على جميعنا امين. حينئذ يشبه ملكوت السماوات 10 عذارى اخذنا مصابيحهن وخرجنا لاستقبال العريس. 5 منهن كنا جاهلات و5 حكيمات، فاخذت الجاهلات مصابيحهن ولم ياخذن معهن زيتا، اما الحكيمات فاخذنا زيتا في عينتهن مع مصابيحهن. ولما أبطأ العريس نعسنا كلهن ونمنا، ولما انتصف الليل صار صراخ وذا العريس قد أقبل، فقمنا وخرجنا للقائه. حينئذ قامت أولئك العذارى جميعا وزينا مصابيحهن. فقالت الجاهلات للحكيمات أعطينا من زيتكن فإن مصابيحنا تنطفئ. فأجابت الحكيمات قائلات لعله لا يكفينا وإياكن، فذهبنا بالحري إلى الباعة وابتعنا لكن. فلما ذهبنا ليبتعنا جاء العريس والمستعدات، دخلنا معه إلى العرس وأغلق الباب. أخيرا جاءت بقية العذارى أيضا قائلات ربنا ربنا افتح لنا. أما هو فأجاب وقال الحق أقول لكن إني لا أعرفكن، فاسهروا إذن لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان. والمجد لله دائما أبديا آمين. تين أوشتيم وكوبي خريستوس.

ها هو ذا العريس يأتي في نصف الليل. طوبى للعبد الذي يجده مستيقظا، أما الذي يجده متغافلا فإنه غير مستحق المضي معه. فانظري يا نفسي لئلا تثقلي نوما فتلقي خارج الملكوت، بل اسهري واصرخي قائلة: قدوس قدوس قدوس أنت يا الله، من أجل والدة الإله ارحمنا. زوك سباتري كي ايو كي جيوم نفماتي. تفهمي يا نفسي ذلك اليوم الرهيب، واستيقظي وأضيئي مصباحك بزيت البهجة، لأنك لا تعلمين متى يأتي نحوك الصوت القائل: ها هو ذا العريس قد أقبل. فانظري يا نفسي لا تنعسي لئلا تقفي خارجا قارعة مثل الخمس العذارى الجاهلات، بل اسهري متضرعة لكي تلتقي المسيح الرب بدهن دسم وينعم عليك بعرس مجده الإله الحقيقي. كينين كأي كإستوسي أوناستوني أونون آمين. أنت هي سور خلصنا يا والدة الإله العذراء الحسن المنيع غير المنسلم. ابتلي مشورة المعاندين وحزن عبيدك ردي إلى فرح، وحسني كنيستنا وعن رؤسائنا حاربي، وتشفعي عن سلام العالم، لأنك أنت هي رجائنا يا والدة الإله. كينين كآئين كإستوسي أوناستوني أونون آمين. أيها الملك السمائي المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان، المالئ كل كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح، وخلص نفوسنا. زوك سباتري كي ايو كي اجيو بنفماتي. كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا وامنحنا سلامك، خلصنا ونجي نفوسنا. كينين كي آئي كي استوسي أوناستوني أونون آمين. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والدة الإله أنت هي باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة. يا رب اسمعنا وارحمنا واقبل طلبتنا إليك، واشفي أمراض نفوسنا وأفسدنا. كرياليسون كرياليسون يا رب ارحم. كرياليسون ارحمنا يا الله. كرياليسون كرياليسون اسمعنا وارحمنا. كرياليسون كرياليسون ارحمنا يا الله. كرياليسون اسمعنا وارحمنا. كرياليسون كرياليسون يا رب ارحم. كرياليسون كرياليسون

اسمعنا وارحمنا. كرياليسون كرياليسون ارحمنا يا الله. كرياليسون كرياليسون كرياليسون كرياليسون كرياليسون. قدوس قدوس قدوس رب السباقوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا.

اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيناي قد أبصرت خلاصك الذي أعددته أمام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما أبديا أمين. أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أنر عقولنا لنفهم أقوالك المحيية، انهضنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، اجعلنا أهلا أن نكون مستقيمين في عمل الخير وقت مجيئك لتدين العالم، نستحق سماع ذلك الصوت المملوء فرحا القائل: تعالوا إلي مباركي أبي، رسل ملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم يا رب، سهل لنا أن نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة، ولا تجازينا من أجل كثرة أسمنا، لأنك وحدك المتحنن الطويل الأناك كثير الرحمة، بشفاعة سيدتنا كلنا والدة الإله القديسة مريم، وشفاعة جميع مصاف قديسيك آمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود لهم مجد، المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطي مثلما يرجع ويحيى، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة طلبتنا، سهل حياتنا، ارشدنا للعمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نيتنا، اشفي أمراضنا واغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء ووجع قلب، حوتنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجدك غير المحسوس وغير المحدود، فإنك إله مبارك إلى الأبد آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بشكر يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

الهوث الرابع يتكون من المزامير 148 149 150، وهي تتكلم عن التسبيح الذي هو عمل الملائكة وعمل الكنيسة الدائم في السماء. فلنسبح الله في جميع قديسين.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين. تحليل الكهنة. نسألك ونشكرك أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي الكائن في النور قبل كل الدهور، نور من نور، أنر يا رب عقولنا وقلوبنا وضئ أفهمنا لنفهم كلامك المحي، وأقمنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا مستحقين أن نكون مستقيمين في عمل الخير والصلاح وفي وقت مجيئك الثاني المرهوب لتدين فيه العالم. فلنستحق سماع ذلك الصوت المملوء فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما من فمك الإله القائل: تعالوا إلي يا مباركي أبي، رثوا الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم أيها الرب إلهنا، وفقنا أن نكون في ذلك اليوم وتلك الساعة بغير خوف ولا عيب ولا انزعاج ولا سقوط ولا انحراف، ولا تؤاخذنا يا رب بكثرة أثامنا. اسفح يا رب عن جميع سيئاتنا وزلاتنا وغلطاتنا وهفواتنا، وارفع يا رب عنا وعن جميع العالم الموت والغلاء والوباء والفناء والجلاء وسيف الأعداء ومؤامرة الشياطين وشر الحريق والغرق ومقاومة الأشرار وكيد الفجار وجور السلطان وابطل مؤامرة المعاندين لنا. اللهم إنك ربنا وإلهنا، تراءف علينا ولا تطرحنا في بحار المهالك ولا عقاب المسالك، لكن نجينا واحفظنا واسترنا وانهضنا من الملل والضجر والتواني والكسل، ولا تدع العدو الشيطان يضغينا بوسع الأمل، بل نبه عقولنا ويقظ قلوبنا من نوم الغفلة وتسويف العمر باطلا. اللهم اترك أثامنا واصفح عن زلتنا، ولا تذكر خطايانا ولا سيئتنا، ولا تغضب علينا ولا يدم غضبك إلى الأبد. ارحمنا يا رب ارحمنا، فأننا ضعفاء ومساكين في بحار الخطايا غارقين. فإليك نصرخ ولك نسجد وبك نعترف وإليك نرغب، ولا تقطع رجائنا يا سيدي من رحمتك، ولا تغلق باب رحمتك في وجوهنا، بل بفضلك خلصنا وإلى رحمتك وفقنا وصوتك الفرح اسمعنا. اللهم طهرنا وطهر قلوبنا من الأفكار الخبيثة النجسة الرضية، وابطل عنا يا رب وعن شعبك كل الأحلام والخيالات والهواجس الشيطانية. أقمنا يا الله من كل سقطة وبلية، ثبت فينا يا الله الصبر والرجاء والمحبة والإيمان الأرثوذكسي، واحسبنا من خرافك اليمينية، واجلسنا مع الذين يتكئون في وليمتك السمائية، واغفر لنا كل إثم وذنب وخطية، وحصنا بحسن جنود ملائكتك النورانية، فإنه ليس لنا خلاص إلا برحمتك، واتكلنا عليك وإيماننا بيك ورجائنا فيك. اقبل منا يا رب دعائنا في هذا الوقت الحاضر وكل الأوقات، وكل الذين أمرونا أوصونا أن نذكرهم في الصلوات والقداسات والقناديل والتذكارات، الأحياء منهم والأموات. اذكرنا يا رب نحن وإياهم بالصالحات في أورشليم السمائية في ملكوت السماوات. امحو يا رب سيئاتنا والذين أساءوا إلينا، اترك لهم ولنا برحمتك يا رب، خلص نفوسنا أجمعين. يا رب خلص شعبك، بارك ميراثك، ارعاهم وارفعهم إلى الأبد. خلص الذين في الشدائد والضيقات والأحزان، حل المأسورين من رباط الشياطين، اشبع الجياع من الخيرات، عزي صغير القلوب والنفوس، أقم الساقطين، ثبت القائمين، رد الضالين، عل الأرامل والأيتام، اسعف المعوزين، أعطي بركة لثمار الأرض ومزاجا طيبا للهواء، نموا للأشجار وصعودا كاملا لمياه الأنهار. بارك في الندى والأمطار، أعطي قناعة للمحتاجين، أوفي عن المديونين، اجمع شتات المتفرقين، اقبل توبة التائبين، اقبل اعتراف المعترفين، أعطي فهما للموعوزين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين. املأ قلوبنا فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما، لكيما اذا نلنا كففنا في كل شيء نتناهى في الاعمال الصالحة المرضية. بارك يا رب في الغلات بالبركات السمائية، بارك يا رب اكليل هذه السنة بصلاحك، بارك يا رب للباذر والزارع والغارس والحاصد كما باركت لبني إسرائيل في غلات العام السادس. بارك يا رب في اجتماعنا هذا وكل اجتماع الشعوب الأرثوذكسيين، واحفظ لنا وعلينا حياة وقيام أبينا السيد الآب البطريرك البابا الأنبا تاودروس الثاني بطريرك هذا الزمان،
خلصه يا رب وخلص شعبه من جميع البلايا والتجارب والأحزان، وكذلك شركاء في الخدمة الرسولية، أبائنا المطرنة وأبائنا الأسقف وأبائنا القمامسة وأبائنا قصوص وأخواتنا الشمامسة، أبائنا الرهبان وأخواتنا العلمانيين والذين أتوا وحضروا واشتركوا معنا في هذه الصلاة، وكل صلوات الأرثوذكسيين الآن طالبين مغفرة خطاياهم ورحمة لنفوسهم. باركنا وباركهم، حاللنا وحاللهم، اغفر خطايانا وخطايا

0: مستواهم الماضية والمستأنفة الذاتية وغير الذاتية الليلية والنهارية الظاهرة والخفية. أدم يا رب عمار المجامع والكنائس المقدسة والبراري الأرثوذكسية والشيوخ الساكنين فيها وخدامها ونظرها ومن بها، واجعل الأمن والسلام والمحبة والطمأنينة بينهم. اخضع العدو الشرير تحت أقدامنا وأقدامهم، ولا تجعل له فينا ولا فيهم نصيبا، لا بضربة شمال ولا بضربة يمين. احفظهم بيدك العالية وذراعك الحصينة. نجنا يا سيدي من التجارب الردية والأشراق المنصوبة المرئية وغير المرئية. اذكر يا رب أبائنا وأمهاتنا وأخواتنا وأهلنا وأقاربنا ومعلمينا وأولادنا الروحيين والجسديين وسائر بني المعمودية أجمعين. اذكر يا رب لهم معنا تعب وشركة. اذكر يا رب الذين أكلنا وشربنا من كدهم وتعبهم وأوونا في منازلهم وأعطونا من أيديهم. عوضهم يا رب عوض الفانيات بالباقيات، الأرضيات بالسمائيات. املأ بيوتهم ومخازنهم من كل الخيرات. عوضهم يا رب عوض الواحد 30 و60 و100 وغفران خطاياهم في ملكوت السماوات. اذكر يا رب الذين أحسنوا إلينا وإلى أخواتنا المساكين بجميع وجوه الحسنات محبة فيك وإكراما لإسمك القدوس. باركهم. اذكر يا رب المهتمين بالصعائد والقرابين والمحرقات والخمر والزيت والبخور والستور والنذور وكتب القراءة وكل أواني المذبح جميعا. عوضهم يا رب عن عطاياهم بغفران خطاياهم، وهب لهم في هذا الدهر الحاضر الحياة الهنية وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. اذكر يا رب أبائنا وإخواتنا الذين سبقوا فرقدوا واتجعوا وتنيحوا في الإيمان المستقيم بالمسيح. نيح يا رب نفوسهم أجمعين في أحضان آبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب في كورة الأحياء في فردوس النعيم. أما نحن الأحياء فأعنا على خلاص نفوسنا ودبر حياتنا حسب إرادتك الصالحة. تفضل يا رب أذكر حقارتي وذلي وضعفي، أنا الخاطي الشقي غير المستحق الوقوف بين يديك من أجل كثرة خطاياي وذنوبي. لا ترذلني. أقم يا رب قرن خلاص شعبك بإشارة صليبك المحي. فرجك يا رب عند الشدة وعونك عند الكرب والذلة. خلصنا يا رب وخلص كل من في شدة ومرضى شعبك يشفيهم. واجعل يا رب شعبك المسيحيين الحاضرين معنا والغائبين عنا أن يكونوا مباركين محللين من فم الملك الإلهي من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى اليمين. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على خشبة الصليب ووهبت له فردوس النعيم. اذكر يا رب الأيتام والأرامل والمنقطعين والعاجزين والذين ليس أحد يذكرهم. اذكرنا يا رب نحن إياهم في أورشليم السمائية. اذكر يا رب القائمين والقاعدين والراقدين والمطروحين والمسافرين في البر والبحر والهواء والسهل والوعر والأودية والطرقات ورؤوس الجبال والتلال والمغاير، والذين في المطابق والسجون والذين في السبي والنفي المأسورين المربوطين برباط السلاطين الشياطين. ردهم وأتي بهم جميعا إلى الميناء سالمين غانمين كاسبين رابحين. معافي النفس والجسد والروح. اجعل يا رب يسوع المسيح صلاتنا هذه أن تكون مقبولة أمامك بغير رياء ولا كبرياء ولا عظمة ولا افتخار ولا عيب. أعنا يا الله على رضاك، أعنا على العمل بوصاياك، أعنا على سكرات الموت وما قبل الموت وما بعد الموت، لأنك أنت إله صالح طويل الروح وكثير الرحمة والتحنم. اللهم اجعل باب كنيستك مفتوحا أمام وجهنا على ممر الدهور والأزمان وإلى آخر كل زمان. ارحمنا يا الله كعظيم رحمتك بشفاعة ذات الشفاعات معدن الطهر والجود والبركات سيدتنا كلنا وفخر جنسنا العذراء البتول الزكية مرت مريم والشهيد المكرم ماري مرقس الإنجيلي الرسول كاروز الديار المصرية والشهيد العظيم ماري جرجس أمير الشهداء وكافة الملائكة والأباء والأنبياء والرسل والشهداء والقديسين والسواح والعباد والنساك المجاهدين والذين أرضوا الرب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور. ولك نسجد أيها الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور كلها آمين.
1: رسالة يوحنا الرسول الأولى. رسالة يوحنا الرسول الأولى.

الأصحاح الأول. الذي كان من البدء، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة. فإن الحياة أظهرت، وقد رأينا ونشهد ونخبركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا. الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به، لكي يكون لكم أيضا شركة معنا. وأما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح. ونكتب إليكم هذا لكي يكون فرحكم كاملا. وهذا هو الخبر الذي سمعناه منه ونخبركم به، إن الله نور وليس فيه ظلمة البتة. إن قلنا إن لنا شركة معه وسلكنا في الظلمة، نكذب ولسنا نعمل الحق. ولكن إن سلكنا في النور كما هو في النور، فلنا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطيئة. إن قلنا إنه ليس لنا خطيئة، نضل أنفسنا وليس الحق فينا. إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. إن قلنا إننا لم نخطئ، نجعله كاذبا وكلمته ليست فينا. الأصحاح الثاني. يا أولادي، أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئ. وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضا. وبهذا نعرف أننا قد عرفنا إن حفظنا وصاياه. من قال قد عرفته وهو لا يحفظ وصاياه فهو كاذب وليس الحق فيه. وأما من حفظ كلمته فحقا في هذا قد تكملت محبة الله. بهذا نعرف أننا فيه. من قال إنه ثابت فيه، ينبغي أنه كما سلك ذاك هكذا يسلك هو أيضا. أيها الإخوة، لست أكتب إليكم وصية جديدة، بل وصية قديمة كانت عندكم من البدء. الوصية القديمة هي الكلمة التي سمعتموها من البدء. أيضا وصية جديدة أكتب إليكم، ما هو حق فيه وفيكم، أن الظلمة قد مضت والنور الحقيقي الآن يضيء. من قال إنه في النور وهو يبغض أخاه فهو إلى الآن في الظلمة. من يحب أخاه يثبت في النور وليس فيه عثرة. وأما من يبغض أخاه فهو في الظلمة، وفي الظلمة يسلك ولا يعلم أين يمضي، لأن الظلمة أعمت عينيه. أكتب إليكم أيها الأولاد لأنه قد غفرت لكم الخطايا من أجل اسمه. أكتب إليكم أيها الآباء لأنكم قد عرفتم الذي من البدء. أكتب إليكم أيها الأحداث لأنكم قد غلبتم الشرير. أكتب إليكم أيها الأولاد لأنكم قد عرفتم الآب. كتبت إليكم أيها الآباء لأنكم قد عرفتم الذي من البدء. كتبت إليكم أيها الأحداث لأنكم أقوياء، وكلمة الله ثابتة فيكم، وقد غلبتم الشرير. لا تحبوا العالم ولا الأشياء

التي في العالم. إن أحب أحد العالم فليست فيه محبة الآب، لأن كل ما في العالم، شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة، ليس من الآب بل من العالم، والعالم يمضي وشهوته، وأما الذي يصنع

لم يكونوا منا، لأنهم لو كانوا منا لبقوا معنا، لكن ليظهروا أنهم ليسوا جميعهم منا. وأما أنتم فلكم مسحة من القدوس وتعلمون كل شيء. لم أكتب إليكم لأنكم لستم تعلمون الحق، بل لأنكم تعلمونه، وأن كل كذب ليس من الحق. من هو الكذاب إلا الذي ينكر أن يسوع هو المسيح؟ هذا هو ضد المسيح الذي ينكر الآب والابن. كل من ينكر الابن ليس له الآب أيضا، ومن يعترف بالابن فله الآب أيضا. أما أنتم فما سمعتموه من البدء فليثبت إذن فيكم. إن ثبت فيكم ما سمعتموه من البدء، فأنتم أيضا تثبتون في الابن وفي الآب. وهذا هو الوعد الذي وعدنا هو به، الحياة الأبدية. كتبت إليكم هذا عن الذين يضلونكم. وأما أنتم فالمسحة التي أخذتموها منه ثابتة فيكم، ولا حاجة بكم إلى أن يعلمكم أحد، بل كما تعلمكم هذه المسحة عينها عن كل شيء، وهي حق وليست كذبا، كما علمتكم تثبتون فيه. والآن أيها الأولاد اثبتوا فيه، حتى إذا أظهر يكون لنا ثقة ولا نخجل منه في مجيئه. إن علمتم أنه بار هو، فاعلموا أن كل من يصنع البر مولود منه. الأصحاح الثالث. انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. من أجل هذا لا يعرفنا العالم، لأنه لا يعرفه. أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله، ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكن نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله، لأننا سنراه كما هو. وكل من عنده هذا الرجاء به يطهر نفسه كما هو طاهر. كل من يفعل الخطية يفعل التعدي أيضا، والخطية هي التعدي. وتعلمون أن ذاك أظهر لكي يرفع خطايانا، وليس فيه خطية. كل من يثبت فيه لا يخطئ. كل من يخطئ لم يبصره ولا عرفه. أيها الأولاد، لا يضلكم أحد. من يفعل البر فهو بار، كما أن ذاك بار. من يفعل الخطية فهو من إبليس، لأن إبليس من البدء يخطئ. لأجل هذا أظهر ابن الله لكي ينقض أعمال إبليس. كل من هو مولود من الله لا يفعل خطية، لأن زرعه يثبت فيه، ولا يستطيع أن يخطئ، لأنه مولود من الله. بهذا أولاد الله ظاهرون وأولاد إبليس. كل من لا يفعل البر فليس من الله، وكذا من لا يحب أخاه. لأن هذا هو الخبر الذي سمعتموه من البدء، أن يحب بعضنا بعضا، ليس كما كان قايين من الشرير وذبح أخاه. ولماذا ذبحه؟ لأن أعماله كانت شريرة وأعمال أخيه بارة. لا تتعجبوا يا إخوتي إن كان العالم يبغضكم. نحن نعلم أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الإخوة. من لا يحب أخاه يبقى في الموت. كل من يبغض أخاه

فهو قاتل نفس. وأنتم تعلمون أن كل قاتل نفس ليس له حياة أبدية ثابتة فيه. بهذا قد عرفنا المحبة، أن ذاك وضع نفسه لأجلنا، فنحن ينبغي لنا أن نضع نفوسنا لأجل الإخوة. وأما من كان له معيشة العالم ونظر أخاه محتاجا وأغلق أحشاءه عنه، فكيف تثبت محبة الله فيه؟ يا أولادي، لا نحب بالكلام ولا باللسان، بل بالعمل والحق. وبهذا نعرف أننا من الحق، ونسكن قلوبنا قدامه، لأنه إن لامتنا قلوبنا فالله أعظم من قلوبنا ويعلم كل شيء. أيها الأحباء، إن لم تلمنا قلوبنا فلنا ثقة من نحو الله، ومهما سألنا ننال منه، لأننا نحفظ وصاياه ونعمل الأعمال المرضية أمامه. وهذه هي وصيته، أن نؤمن باسم ابنه يسوع المسيح، ونحب بعضنا بعضا كما أعطانا وصية. ومن يحفظ وصاياه يثبت فيه وهو فيه. وبهذا نعرف أنه يثبت فينا من الروح الذي أعطانا. الأصحاح الرابع. أيها الأحباء، لا تصدقوا كل روح، بل امتحنوا الأرواح هل هي من الله؟ لأن أنبياء كذبة كثيرين قد خرجوا إلى العالم. بهذا تعرفون روح الله، كل روح يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد فهو من الله، وكل روح لا يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد فليس من الله. وهذا هو روح ضد المسيح الذي سمعتم أنه يأتي، والآن هو في العالم. أنتم من الله أيها الأولاد، وقد غلبتموهم، لأن الذي فيكم أعظم من الذي في العالم. هم من العالم، من أجل ذلك يتكلمون من العالم، والعالم يسمع لهم. نحن من الله، فمن يعرف الله يسمع لنا، ومن ليس من الله لا يسمع لنا. من هذا نعرف روح الحق وروح الضلال. أيها الأحباء، لنحب بعضنا بعضا، لأن المحبة هي من الله، وكل من يحب فقد ولد من الله ويعرف الله. ومن لا يحب لم يعرف الله، لأن الله محبة. بهذا أظهرت محبة الله فينا، أن الله قد أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا به. في هذا هي المحبة، ليس أننا نحن أحببنا الله، بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا. أيها الأحباء، إن كان الله قد أحبنا هكذا، ينبغي لنا أيضا أن يحب بعضنا بعضا. الله لم ينظره أحد قط. إن أحب بعضنا بعضا فالله يثبت فينا، ومحبته قد تكملت فينا. بهذا نعرف أننا نثبت فيه وهو فينا، أنه قد أعطانا من روحه. ونحن قد نظرنا ونشهد أن الآب قد أرسل لابن مخلصا للعالم. من اعترف أن يسوع هو ابن الله فالله يثبت فيه وهو في الله. ونحن قد عرفنا وصدقنا المحبة التي لله فينا. الله محبة،
ومن يثبت في المحبة.

محبتي يثبت في الله والله فيه. بهذا تكملت المحبة فينا، أن يكون لنا ثقة في يوم الدين، لأنه كما هو في هذا العالم هكذا نحن أيضا. لا خوف في المحبة، بل المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج، لأن الخوف له عذاب، وأما من خاف فلم يتكمل في المحبة. نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. إن قال أحد إني أحب الله وأبغض أخاه فهو كاذب، لأن من لا يحب أخاه الذي أبصره كيف يقدر أن يحب الله الذي لم يبصره؟ ولنا هذه الوصية منه، أن من يحب الله يحب أخاه أيضا. الأصحاح الخامس. كل من يؤمن أن يسوع هو المسيح فقد ولد من الله، وكل من يحب الوالد يحب المولود منه أيضا. بهذا نعرف أننا نحب أولاد الله إذا أحببنا الله وحفظنا وصاياه، فإن هذه هي محبة الله، أن نحفظ وصاياه، ووصاياه ليست ثقيلة، لأن كل من ولد من الله يغلب العالم، وهذه هي الغلبة التي تغلب العالم، إيماننا. من هو الذي يغلب العالم إلا الذي يؤمن أن يسوع هو ابن الله؟ هذا هو الذي أتى بماء ودم، يسوع المسيح، لا بالماء فقط بل بالماء والدم، والروح هو الذي يشهد، لأن الروح هو الحق. فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة: الآب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. والذين يشهدون في الأرض هم ثلاثة: الروح والماء والدم، والثلاثة هم في الواحد. إن كنا نقبل شهادة الناس فشهادة الله أعظم، لأن هذه هي شهادة الله التي قد شهد بها عن ابنه. من يؤمن بابن الله فعنده الشهادة في نفسه، من لا يصدق الله فقد جعله كاذبا، لأنه لم يؤمن بالشهادة التي قد شهد بها الله عن ابنه. وهذه هي الشهادة، أن الله أعطانا حياة أبدية، وهذه الحياة هي في ابنه. من له الابن فله الحياة، ومن ليس له ابن الله فليست له الحياة. كتبت هذا إليكم أنتم المؤمنين باسم ابن الله، لكي تعلموا أن لكم حياة أبدية، ولكي تؤمنوا باسم ابن الله. وهذه هي الثقة التي لنا عنده، أنه إن طلبنا شيئا حسب مشيئته يسمع لنا، وإن كنا نعلم أنه مهما طلبنا يسمع لنا، نعلم أن لنا الطلبات التي طلبناها منه. إن رأى أحد أخاه يخطئ خطية ليست للموت، يطلب فيعطيه حياة للذين يخطئون ليس للموت. توجد خطية للموت، ليس لأجل هذه أقول أن يطلب. كل إثم هو خطية، وتوجد خطية ليست للموت. نعلم أن كل من ولد من الله لا يخطئ، بل المولود من الله يحفظ نفسه والشرير لا يمسه. نعلم أننا نحن من الله، والعالم كله قد وضع في الشرير، ونعلم أن ابن الله قد جاء
وأعطاه

أعطانا بصيرة لنعرف الحق، ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح. هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية. أيها الأولاد، احفظوا أنفسكم من الأصنام. آمين.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. بصلوات صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث وإشراف جناب الأب الورع القمص سمعان إبراهيم كاهن كنيسة القديس سمعان الخراز بجبل المقطم تقدم قصة حياة القديس سمعان الخراز ومعجزة نقل جبل المقطم. قصة حياة القديس سمعان الخراز ومعجزة نقل جبل المقطم إعداد درامي وإخراج سمير فهمي. أحبائي الأفاضل، سؤال أتمنى كل واحد منكم يسأله لنفسه ويشوف إجابة السؤال هتكون أيوة ولا لا. السؤال يا حبيبي هو: هل إيماني برب المجد يسوع وبكنيسته القبطية الأرثوذكسية إيمان كامل ثابت قوي لا يتزعزع لا يخاف ولا ينكر ولا يتراجع؟ صدقوني إن كانت الإجابة حتكون أيوة، أؤمن بالرب يسوع المسيح وبكنيسته القبطية الأرثوذكسية إيمان كامل ثابت قوي وبنفذ كل وصاياه وتعاليمه، أنا أقدر بإيماني أتغلب على كل صعاب الحياة ومحاربات الشيطان، وأقدر أنال الغلبة والانتصار بقوة إيماني. ده أنا كمان بإيماني الثابت وبالمسيح يقدر يخليني أنقل الجبل من مكانه. أيوة، يتنقل الجبل من مكانه. ما أنتوا عارفين يا حبيبي، مش رب المجد قال في إنجيل متى إصحاح 17 آية 20

0: لكم. لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا إلى هناك فينتقل، ولا يكون شيء غير ممكن لديكم. يسوع المسيح إلهنا هو اللي قال كده، وإحنا المؤمنين باسمه مصدقين وعده. والمسيح يا حبيبي يستطيع بإيماني فيه أن ينقل الجبل من مكانه. أيوة، ينقل الجبل من مكانه بإيماننا الثابت القوي في المسيح. وما تستغربوش يا حبيبي، لأن ده حصل فعلا، حصل في أهم حدث في تاريخ العصور الوسطى لكنيستنا القبطية الأرثوذكسية في القاهرة حوالي سنة 979 ميلادية، يوم ما تم نقل جبل المقطم في أكبر المعجزات اللي حصلت على الأرض. جبل المقطم اتنقل يا حبيبي بواسطة راجل فقير كان بيحب يقرأ كلمة ربنا ويعيشها. الراجل ده بقوة إيمانه وعمق محبته للإله القدوس رب المجد المسيح مخلصنا، وإيمانه الثابت بكنيسة المسيح القبطية الأرثوذكسية، اتنقل الجبل من مكانه. إزاي؟ نشوف ونرجع لقاهرة المعز لدين الله الفاطمي في القرن العاشر لميلاد رب المجد يسوع المسيح.
1: صباح الخير. سلام يا أخي سمعان.
2: السلام والنعمة يا ست بيئة. أنا جايب معايا قربة المية بتاعت كل يوم، تسمحي لي أدخل أفرخها في الزير؟
1: اتفضل يا أخي سمعان.
2: هو عم يوستوس لسه راقد برضه؟
1: صدقني لسه يا أخي سمعان، المرض زاد عليه وجسمه اعتل ومش قادر حتى ينزل من على سريره إلا للضرورة.
2: ربنا يخليهولك ويديله الصحة، ده راجل طيب وبركة كبيرة.
1: انت اللي بركة يا أخي سمعان، ربنا يديك القوة قد اللي بتعمله من خير مع كل شعب المسيح، وخصوصا كبار السن اللي زيي أنا وجوزي المريض يوستوس. مش عارفة لولا محبتك كنا هنحصل على المية ازاي.
2: أنا خادم خاطي بكفر عن خطايا يا ست ليا، ياريت إلهي وحبيبي يسوع يقبل خدمتي وتوبتي. لو سمحتي ارفعي غطا الزير عشان افرغ قربة المية.
1: حاضر، اتفضل. خلصت نقل المية ولا لسه في بيوت تانية؟
2: لسه بيت عم أشعية، انقل لهم قربة المية والحق افتح دكاني.
1: ربنا يعوض تعب محبتك.
3: ابراهام ابن زرعة، وده مين يا وزير جعفر؟
4: إبراهام ابن زرعة من بلاد المشرق يا مولاي الخليفة المعز لدين الله، سورياني الجنسية من نصارى المشرق المشهود ليهم بالطيبة والتقوى، ومن الأسرياء ويعتبر واحد من أكبر التجار في مصر.
3: أحب أشوفه يا جعفر.
4: هيحصل يا مولاي، أنا بس حبيت أخد إذنكم وموافقتكم.
5: الوزير جعفر. الوزير جعفر شغال ما بيونش، عمال يجلب المولانا المعز لدين الله أشكال وأجناس. مش كفاية علينا أقباط نصر بتجيب لمولانا الخليفة نصارى من المشرق؟ مش بعيد تستورد لنا المسيحيين. أيوة، مش بعيد تستوردهم لنا من روما كمان.
3: يا يعقوب، يا ابن يوسف، يا ابن كلس، برضو مصر إنك تظهر عداوتك وعداوة جنسك اليهودي لأتباع ديانة السيد المسيح؟ اشمعنى أنت لما جبت المجلسي بلدياتك وصديقك موسى؟ أنا ما اعترضتش ولا حد من جلساء المسيحيين اعترض عليه. عموما أنا بحب مدعباتك وقفشاتك يا ابني، يا ابني كنس.
5: ربنا يخلي مولانا الخليفة المعز لدين الله الفاطمي باني ومؤسس القاهرة عام 969 من
3: ميلاد السيد المسيح. قولها ولا مش عايز تنطق
5: يا مولاي؟ خلينا في المهم.

0: أنا عاوز أقول إن مجلسكم يا مولانا بيجمع أفضل رجال الدين والعلم والشعراء والأدباء، وإحنا ما نعرفش إذا كان إبراهام ابن
1: زرع يا يعقوب ابن
0: كله كلمة. محصل بعضه يا جعفر، بس الحقيقة إحنا ما نعرفش عنه معلومات كتيرة، وأنا أخاف.
2: تخاف إن عينه وزير واستغنى عنك وتحاربه زي ما بتحارب المسيح الفاضل قزمان ابن مينا الشهير بابليوم، اللي من يوم ما دخل مجلسي وانت خايف اعين وزير.
0: يا مولاي
2: اهدى وهد اللعب يا يعقوب ابن كلس، وخف حركاتك اللي بتظهر فيها كرهك للنصارى، واعرف كويس ان المناظرات والمناقشات اللي في مجلسي حتضم دايما المسلم مع المسيحي مع اليهودي يا ابن كلس.
0: امر مولاي الخليفة المعز يأشر، وكل يهود مصر بس، كل يهود العالم ينفذوا أوامر مولاي الخليفة.
2: ما قلت ليش يا جعفر، إخواننا المسيحيين اختاروا البابا الجديد ولا لسه؟
1: النهاردة مجمع الأساقفة هيجتمعوا في كنيسة أبو سرجة.
0: يا مولاي أنا رأيي إن جنابكم تتدخل
2: يعقوب اسكت خالص.
0: أهو كتمت يا مولاي.
3: يا أبائي وإخوتي، قرر مجمع الأساقفة لكنيستنا القبطية الأرثوذكسية إنه يدعي جميع الآباء الأساقفة والأرخنة عشان نجتمع هنا في كنيسة أبو سرجة نتباحث في أحوال كنيستنا. شعب المسيح أصيب بفتور روحي كبير.
4: تمام يا أمبادوماديوس، ابتدى يسيطر على شعب الكنيسة في مصر شعور إنهم هينتصروا في حياتهم العلمانية بعيد عن الرب يسوع اللي بتستمد منه البشرية المؤمنة باسمه كل المعونة والرجاء. والآية من رسالة يعقوب إصحاح واحد بتقول كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي من فوق نازلة من عند أبي الأنوار الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران.
5: يا أنبا بموة، يا أباء الأسقفة، إحنا مسؤولين عن الكنيسة وشعب الكنيسة، ومش هنقف مكتوف الأيدي قدام الحالة اللي وصلت ليها الكنيسة. بقالنا سنتين دلوقتي بعد نياحة الأنبا مينا الثاني البابا 61 على كرسي ماري مرقس الرسول اللي تنيح سنة 973 ميلاديا، وإحنا دلوقتي سنة 975 وكرسي ماري مرقس خالي وينتظر البابا 62 ليقود كنيسة المسيح في الظروف الروحية الصعبة اللي احنا بنعيشها، وده رغم ان الكنيسة بتعيش فترة حب وتسامح بسبب عدالة وحسن معاملة المعز لدين الله الفاطمي لشعب المسيح في مصر.
3: يعني رأي نيافتك ايه يا أنبا ساويرس؟
5: اقترح ان احنا نقيم قداس الهي هنا في كنيسة ابو سرجة الاسبوع اللي جاي، والرب القادر حيلهمنا حسن الاختيار لمن يعتلي السدة المرقصية.
6: زي ما سمعنا يا حبايبي، المعز لدين الله الفاطمي أول خلفاء الدولة الفاطمية في مصر كان بيعامل كل شعب مصر بطوائفه الثلاثة اليهود والمسيحيين والمسلمين معاملة حسنة وبدون أي تفرقة. وكلنا عارفين يا حبايبي ان بعد ما تنيح البابا مينا الثاني البابا 61 لكرسي ماري مرقس استمرت الكنيسة سنتين كاملتين بدون بابا على كرسي ماري مرقس. ونشوف يا حبايبي مين اللي هتختاروا العناية الإلهية ليصبح البابا 62 لكنيستنا القبطية الأرثوذكسية، واللي هيكون خادم للجميع من أجل مجد اسم الله مقتدياً بالرب الذي لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين.
7: يا ملخص يا ابني، الشوال مخروم والقمح بيسترسب منه، يعني ميزانه المكتوب عليه لازم يكون قال له نقص. أنا بطلب منك تعيد ميزان عشان قلبي يطمن وضميرك يرتاح.
8: هو أنت يا أخ زكريا لازم كل مرة ترازي فينا شوية الحبوب كلها موزونة وميزانها مكتوب على كل شوال، وإن كان على ضميري أنا ضميري مرتاح. عجبك تاخد الشوال بالوزن المكتوب عليه تورد 4 دينار وتشيل، مش عجبك شوف لك مخزن حبوب تاني يا أخي.
7: يعني يا ابني أخذ الشوال ناقص ده النص دينار اللي بكسبه من بيع الشوال ده بجيب بيه لقمة العيش اللي يدوب تكفي ولادي وامهم. ربنا هو اللي عالم بالديون اللي عليا، يعني مش ناقصه.
8: ما توجعش دماغي بقى وشوف مصلحتك.
7: هو فين المقدس ابراهام عم مخيل اللي كان بيشتغل قبلك وافتكر ربنا كانت معاملته معانا؟
8: يوه مش هتبطل كلامك الفاضي وتشوف مصلحتك؟ هتقول عم مخيل والمقدس ابراهام؟ هو يعني المقدس ابراهام حق
9: ملخص؟ سلام يا اخ زكريا.
7: المقدس ابراهام ابن زرعه، السلام والنعم عليك يا راجل يا طيب. الأخ ملخص،
9: أنا سمعت كل حاجة يا أخ زكريا. بقى يا ملخص المرة اللي فاتت سامحتك، فهمتك إن إحنا خدام للناس دول بالمعروف والكلمة الطيبة.
8: أصل
9: إيه يا ابني؟ الشوال المخروم ده لو نقص ميزانه حباية قمح واحدة تحملني ذنب الراجل الطيب اللي بيلاقي من وراها رزق ولاده. أنا فهمتك إن الأمانة أهم عندي من كنوز الدنيا. راجل الطيب زكريا بيحاول يصحي ضميرك وانت عمال تجرح ضميره بكلامك البطال وناس اللي قالوا معلمنا بولس الرسول، وهكذا استخطئون إلى الإخوة وتجرحون ضميرهم الضعيف تخطئون إلى المسيح.
7: يا مقدس إبراهام
9: سامحني يا أخ زكريا، حالا هخليهم يطلعوا لك من المخزن شوال قمح فوق الشوال المخروم، وهتاخد الاتنين بسعر شوال واحد. وانت يا ملخص يظهر انك مصر على خطاياك، تاخد يا ابني حسابك وربنا يسهل لك طريقك في مكان عمل تاني.
8: يا عم ابراهام
9: ولا كلمة، خش يا ابني خد حسابك وربنا يسامحني ويسامحك.
8: منك لله يا زكريا، منك لله يا زكريا، قطعت عيشي.
9: وانت يا عم زكريا لو سمحت خد كيس الدنانير ده وسدد ديونك.
7: ايوه بس
9: احنا اخوات وده خير ربنا، ما تنكسفش من اخوك الخاطي ابراهام ابن زرع. خد يا حبيبي وكل اللي تحتاج له تيجي تاخده من خير ربنا.
10: سلام يا عم ابراهام.
9: سلام يا جرجس، استنى عاوزك قبل ما تخش تشوف شغلك في المخزن.
7: اسمح لي امشي يا مقدس ابراهام، هحمل الزكتين على الركوبه واتكل على الله، ربنا يعوضك كل خير. سلام.
9: مع السلامه يا اخ زكريا، رب المجد يبارك حياتك. ها يا جرجس، خلصت المشوار اللي كلفتك بيه؟
10: ايوه يا عم ابراهام، وانا راجع بعد ما جبت ال50 دينار وهم ودول حساب الشعير، سالت عن الست ارمله المرحوم عم بولس، ساب لها بعد ما تنيح 3 ولاد اكبرهم عنده 4 سنين، ما عندهاش ولا فلس تصرف منه، وكل اللي بتقدر تقدمه لاولادها عشان تسد جوعهم انها تسلق لهم البصل في ميه بملح وعيش ناشف.
9: يا خطيتك يا ابراهام، انا اللي عايش وحيد لا زوجه ولا اولاد، بنام شبعان متدفي على فرش لين، وكتير من إخوة الرب زي أرملة المرحوم بولس مش لاقيين الأكل الضروري لحياتهم ولا الغطم البرد. يا خطيتي اسمع يا جرجس، تاخد ال50 دينار فلوس الشعير اللي معاك تروح تشتري قماش وغطا وأكل من أفخر الأنواع وتوديهم لأخت الرب أم الأولاد اليتامى، وتديهم كيس الدنانير دي كمان، وربنا يسامحنا ويغفر خطيتي. رب المجد قال في إنجيل متى أصحاح 25، بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبه فعلتم.
11: يا سمعان، سر الصندل اتقطع وأنا ماشي عند الحصن واتكعبلت ووقعت وانجرحت في رجلي، قلت مفيش غير سمعان الإسكافي هو اللي هيصلحولي، فجيت لك عشان تخيط لي السير، وكويس اني لقيتك فاتح. خد يا سمعان الصندل اهو.
12: طيب حطيه عنك وعلى فكره ممكن تاخدي الصندل ده تلبسيه وتروحي بعد الظهر، تبعتي تاخدي الصندل بتاعك.
11: ليه؟ هو انت مش عايزني اقعد معاك ولا ايه؟ ده انا حتى فاضيه وما ورايش حاجه، وقلت هي فرصه نقعد وندردش.
12: ايوه بس انا مش فاضيه يا ستي، أصلح النعلين اللي في إيدي دول وبعدين أصلح صندلك.
11: ما تفضلي بقى شوية يا سمعان يا أخي، خد بالك من نفسك حبتين، ولا أنت مش عارف قيمة نفسك؟
12: نفسي أنا عارفها كويس، أنا أخطأ إنسان ومحتاج لمغفرة رب.

0: ويا ريت يقبلني بخطيتي.
1: ما تقولش كده، ده انا حتى بسمع كتير عن اعمال الخير اللي انت بتعملها يا سمعان، تبقى ازاي بقى انسان خاطي؟ وبصراحه بصراحه بقى انت عاجبني قوي يا سمعان.
0: يا ست انا هسيب اللي في ايدي وهصلح سير صندلك، اتفضلي عودي وما تتكلميش عشان اصلحهولك وتتفضلي الحال سبيلك.
1: حاضر، اديني قعدت. رجلي بتوجعني من الوقعه. بص بص يا سمعان، شوف رجلي محمره ازاي. بص شوف رجلي.
0: يا خالتي يا سمعان، يا اخطر خطاه، انا بصيت ليه يا رب؟ انت قلت كل من ينظر الى امراه ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه، فان كانت عينك اليمنى تؤثرك فاقلعها والقها عنك، لانه خير لك ليهلك احد اعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم. وزينة
1: يا ساتر يا رب، ايه اللي انت عملته ده؟ تقلع عينك بالمغراس اللي في ايدك. يا ساتر يا رب، الحقوا يا ناس، الحقوا عين سمعان الاسكافي قلعها بالمغراس، وشه اتغرق دم. الحقوا
2: ودلوقتي بعد ما صلينا قداس الأحد النهاردة في كنيسة أبو سرجة في شهر طوبة 687 للشهداء، يناير 975 لميلاد رب المجد الفادي يسوع المسيح، نطلب من ملك الملوك ورب الأرباب الثالوث المقدس، الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد. نحن مجمع أساقفة وأراخنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية نطلب أن تحل بركة قدسه القدوس علينا، ويختار لنا الراعي الصالح اللي يرعى الكنيسة وشعب المسيح المؤمن.
3: شايف سيدنا الأنبس ويروس؟ شايف الشيخ الوقور اللي دخل الكنيسة وراح هناك قدام صورة العذراء أم النور؟
4: أيوة شايفه، بيولع شمع قدام صورة العذراء، ده باين عليه راجل مبروك. شايف نور النعمة الإلهي اللي بيسطع من وشه؟
3: ما يفكرش إن يفتك بمزمور داود النبي، مثل الدهن الطيب على الرأس النازل على اللحية، لحية هارون النازل على جيب قميصه.
4: هو ده
3: قصد نيافتك، هو ده الاختيار الإلهي.
2: استنوا، هو ده فعلا الاختيار الإلهي. يا رجل يا طيب، يا سيدنا
5: بس. إلى الأبد آمين. نعم نيافتك بتكلمني.
2: أخطيت حللني، قطعت صلاتك قدام صورة أم الإله. أنت مين؟
5: أنا الخاطي إبراهام ابن زرع.
0: تعبت نفسك ليه بس يا عم يوسطس؟ أنت عيان، إزاي تسيب سريرك أنت والخلاليقة وتيجي لحد بيتي؟ أنا الإنسان الخاطي البطال.
6: ده أنت بركة كبيرة يا سمعان يا أخويا، إحنا لما سمعنا باللي حصل لك وإنك قفلت دكانك قلنا لازم نيجي نطمن عليك.
0: من يوم يا عم يوسطس وانا قافل بابي صايم عن الاكل، بصلي لاله القدوس رب يسوع المسيح اني سامع عبد الخاطي سمعان ويغفر للعين الخاطيه زلتها. تفتكر هيسامحني ويقبلني لصدره الحنون؟
7: يا سمعان، المسيح اله حنون، فاتح قلبه وصدره لكل أبنائه المؤمنين، ومش ممكن يسيب حد من أولاده ويتوه عن طريقه، يجري ويدور عليه ويرده لحضرته تاني. مش هو اللي قال في إنجيل لوقا: أي إنسان منكم له 100 خروف وأضاع واحدا منها، ألا يترك 99 في البرية ويذهب للضال حتى يجده؟
6: وبرضو رب المجد قال في نفس الإصحاح: أقول لكم إنه هكذا يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب أكثر من 99 بارا لا يحتاجون إلى توبة.
7: وبعدين أنت نفذت وصية الرب وقلعت عينك، واللي لازم تعرفه يا سمعان إن ربنا يسوع بيحبك لأنك بتعمل كل عمل صالح يرضيه، بتصلي دايما وتصوم وتحضر القداسات وتتناول دايما،
6: وبتقوم من نومك بدري وتشيل قربة المية والناس كلها نايمة تصحيهم وتملى لهم ازيار المية،
7: خصوصا المرضى والعجايز اللي زي حالتنا، وبترفض تاخد اي اجر عن عملك الصالح ده، وبعدين بتروح تفتح دكانك.
0: انا حافل الدكان، هشتغل دباخ في مصنع دباغة الجلود. بس انت يا عم يوسطس صليني، صلي ضعفي وخطيتي، انت وخالتي ليئة صلولي من فضلكم، صلولي انا الخاطئ، سامحني يا رب، سامحني يا حبيبي يسوع، سامحني سامحني يا رب.
8: شفتوا يا حبايبي قد ايه الراجل ده كان قديس وبار، منفذ لكل وصايا الرب اللي قال ان اعترتك عينك فاقلعها، خير لك ان تدخل ملكوت الله اعور من ان تكون لك عينان وتطرح في جهنم النار. نفذ حبيبنا القديس سمعان الخراز وصايا الرب، نفذها وهو مدرك تمام الادراك لقول الحبيب الفادي: من اراد ان يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من اجلي ومن اجل الانجيل فهو يخلصها. والخراز يا حبيبي، وده احد القابه لانه كان بيلقب بسمعان الدباغ وسمعان الخراز وسمعان الاسكافي، نفذ باخلاص كامل وصايا الله. سمعان الخادم المتواضع رجل الفضائل، كان بسيط واكله بسيط، يدوب يسد جوعه، منكر ذاته، شديد التقرب من الله بالصلاة والتسبيحة والصوم والتناول من الأسرار المقدسة. وعشان كل ده كان رب المجد بيعده لصنع معجزة من أكبر المعجزات اللي صنعها الرب يسوع على يد أحد قديسيه. وبعد أن اختار الإله القدوس راعي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وهو الأنبا إبراهام بن زرع السرياني اللي خلال 4 سنوات تقريبا على اختياره بطرك جمعته المودة والمحبة بخليفة مصر المعز. والمسيحيين طول عمرهم بيحبوا مصر، أصلهم وحياتهم مصر، وزي ما قال قداسة البابا إن مصر ليست وطنا نعيش فيه بل هي وطن يحيا فينا. وطبعا اختيار الرب للأنبا إبراهام ما عجبش ابن كلس اللي عين وزير لجبيت الضرائب في وزارة المعز.
9: اسمع يا موسى، انت عارف طبعا اني شديد التعصب ليهوديتي، وكل اللي بعمله ده عشان في النهاية انتصر لشعب بني إسرائيل، شعب الله الموعود. أنا صحيح اعتنقت الإسلام، لكن أنت عارف يا موسى كل مصالح، وده مبدأي في الحياة، مصالح، عيش للمصالح، مصلحتي فوق كل المصالح، أعمل علشانها كل ما هو صالح لمصالحي أنا بس، ولا إيه رأيك؟
10: كلامك كله للصالح يا يعقوب يا صالح، يا راجل المصالح يا صالح.
9: ومش من مصلحتنا ولا من مصلحتي ولا لي في الصالح إلا شيء واحد، إن المعز لدين الله أصبح صديق للأنبا ابن زرعة بطرك النصارى، فلازم نفكر في مهموس يطلع من نفوخ ابن زرعة، وفي نفس الوقت نشعل النار الحقد والكراهية في قلب المعز ضد النصارى ونقلبه عليهم. مش ده برضو الصالح يا موسى؟
10: صميم الصالح يا ابن كلس يا صالح يا بتاع

0: المصالح.
1: عشان كده أنا عاوزك تنقب وتفحص وتمحص في كتب النصارى كلها وتطلع لي الشوكة اللي أغرزها في ظهر ابن زرعة وخلي النصارى في مصر يضيعوا في شربة مية. مية إيه؟ يضيعوا في شربة سم. سم زعاف قاتل يمحي كل من قال أنا مسيحي.
0: ألاقيها يا صديق الطيب يا صالح، بس امهلني كام شهر.
1: كام ايه؟ كام شهر؟ قول كام يوم؟ كام ساعة؟ انا مش عاوز الاسبوع اللي احنا فيه ده ينتهي قبل ما تجيب لي الشوكة
0: ونغرزها في ظهرهم ونمحي اسمهم من تاريخ مصر، من القاهرة، قاهرة المعز.
1: ايوه
0: يا صالح.
2: شيلي لي غسالتين يا اكيله يا بنتي علشان افرغ الميه.
3: اتفضل اتفضل يا حبيب المسيح.
2: انا حبيب المسيح، يا ريت تصلي لي علشان يا اكيله.
3: انا اصلي لك؟ يا ريت يا ريت اوصل حتى لربع صلاحك وتقواك. ده انت بالتواضع والمحبه اللي مليين قلبك تخدم كل ابناء المسيح وكل شعب القاهرة بيحبوك وبيحكوا عن زهدك وإيمانك.
2: كده انت هتزعليني منك، ولو اني ما اقدرش ازعل. لما تحبي تتكلمي عني احكي عن عثرتي عن خطيتي. المهم والدك عم اندراوس صحي؟
4: ايوه يا حبيبي المسيح انا صحيت. سلام، ربنا يعوضك عن تعب محبتك بالخير. مش قادر أقولك كفاياك خدمة لينا، أنت تعبت خالص، لأني عارف زي ما كل مريض وعاجز عارف إنك بتقدم خدمتك ثمرة جيدة يعرفك بيها كل مؤمن، لأن السيد المسيح قال كل شجرة جيدة تصنع أثمارا جيدة،
3: وقال برضو فإذا من ثمارهم تعرفونهم. وانت يا عم سمعان كل ثمارك.
2: يا خطيتي يا خطيتي.
4: استنى
2: يا خطيتك يا سمعان.
4: استنى استنى يا سمعان، الراجل اخد قربة المية وجري. ربنا يباركك يا سمعان، ما بيحبش حد يمدحه. ربنا يباركك.
1: السلام السلام ابدأ بيه الكلام على كل الجالسين في حضرة رب الإنعام المعز لدين الله الخليفة الهمام.
5: انت هتقول شعر يا ابن كلس؟ ما تنساش ان الجالسين في مجلسي دلوقتي فيهم شعر، يمكن ما يعجبهمش شعر.
1: يا مولانا الخليفة، انا نقطة في محيط شعرك ومشاعرك وشاعريتك الجميلة. احنا كلنا يا مولانا بنتعلم من حكمتك وعلمك العزيز الغزير. انت بحر بحر يا مولانا الخليفة، بحر فياض بيفيض ويفيض لحد
5: ما تغرقنا معاك. لغاية ما تغرقنا معاك في بحر مجاملاتك ومدهناتك. ارحمنا يا عقوب يا ابن يوسف يا ابن كلس.
1: يعني قصدي مولانا الخليفة اني بنافق عظمتك؟ حاشا خاشة لله. أنا بس بعبر عن احترامي وتبجيلي لعظمتك. حفظك الله حفظك الله.
5: طب اقعد يا عم اقعد. الله يخليك. اقعد وخلينا في المهم. بعت يا وزير جعفر للأنبا برقام البطريرك علشان يحضر مجلسنا مع العلماء والأدباء.
6: أرسلت له يا مولاي، وهو عارف كويس إن مجلس مولانا بيجمع رجال الدين من كل الطوائف للمناقشة وتبادل الآراء بلا غضب أو خصام.
7: وده طبعكم يا مولاي، بتدي الفرصة للكل يتكلم ويعبر عن رأيه بحرية كاملة من غير ما تغضب، بل بالعكس صدرك يتسع لسماع الكل وبتحترم رأي الكل حتى ولو كان مخالف لرأيكم.
1: ايه معرفناش يا وزير جعفر، بطرك النصارى هيحضر مجلسنا ولا هيهرب زي عادته؟
6: اعتذر لأن عندهم صلاة عشية. أنت عارف يا مولاي الخليفة إن صوم الميلاد اللي بيصوموه قبل عيد ميلاد المسيح هيبدأ بعد حوالي 10 أيام.
1: الحكاية مش حكاية صلوات والصوم يا مولاي، الحقيقة إن ابن زرع راجل مغرور متكبر متعالي، وكمان بيخاف يحضر مجالسنا لا يتزنق وما يعرفش يجاري علمنا ومعرفتنا.
5: يا يعقوب حرام عليك، بطل افترى. الراجل بقاله يجي 4 سنين مرسوم بطريرك على الكنيسة وما شفناش منه غير كل خير ومحبة، وزع كل أملاكه على الفقراء والمحتاجين علشان يعيش في حياة الزهد والتقشف وهو جالس على كرسي البطريرك.
1: بس عمره هو وكل النصارى ما حيوصلوا لدرجة علمنا وإيماننا بكتبنا المقدسة. وأنا بتحداه وتحدى كل أتباع المسيح إن ابن زرعة يجي مجلسنا ومع أي حد من رجالته، وأنا معايا صديقي موسى العزيز، ونتجادل في مجلسكم. يا ريت يثبتوا لمولانا الخليفة إن دينهم وكتبهم دين حق وكتب مقدسة، وإن ما قدموش الحجة والدليل على صدق دينهم مولانا الخليفة يحكم عليهم. أيوه، يتركوا الدين المسيحي لبطلانه أو يتركوا البلاد المصرية ويهاجروا لبلاد تانية، أو الإبادة بحد السيف.
5: والله فكرة. ده انت مصيبة وداهية يا ابن كلس.
1: أنا نقطة في محيط علمكم الواسع يا عظمتك.
8: يا جناب البابا الوقور الأنبا برقام ابن زرعة، أنا طلبت حضورك لمجلسنا ومعاك أحد الأساقفة لتتحاوروا مع ابن كلس، وأنا كل ثقة إن حتكون مناقشة مفيدة في جو تسود المحبة والحرية.
6: وأنا حضرت يا مولاي ومعايا الأنبا ساويروس ابن المقفع أسقف الأشمونين.
1: عارفه، مش ده اللي بتقولوا عليه إنه بيكتب سير البطاركة وإنه قال إيه عالم كبير؟ أهلاً يا سيساويروس.
5: يعقوب ابن كلس، أنا أرفض إنك تسخر بحد. أقعد واسمع وجادل وناقش بأدب واحترام، فاهم؟
1: حاضر يا مولاي.
5: احترام يا ابن كلس.
1: حاضر.
5: اتفضل يا جناب البابا الوقور، ابدأ مناظرتك ليعقوب ابن كلس وصديقه موسى، أو امنح رفيقك الأنبا ساويروس ابن المقفع الكلام.
9: اتفضل يا أنبا ساويروس، ربنا يباركك ويمنحك الحكمة الإلهية.
10: اسمح لي يا جناب الخليفة، مش من اللائق أني أتحدث مع يهودي في حضرة الخليفة.
11: إيه ده؟ دي إهانة. أنا أحتج يا مولاي، ساويروس بيتهمنا كشعب يهودي بالجهل.
10: ما تغضبش، أنا مستعد أقدم الدليل على جهلك.
5: ما تغضبش يا موسى ولا أنت يا يعقوب، الحرية مكفولة لكل واحد يعبر عن عقيدته ويقدم رأيه ودليله. اقعدوا. اتفضل يا أبا ساويروس، قدم دليلك.
10: مش أنا اللي استنتجت جهلهم يا مولاي الخليفة، لكن نبي عظيم نال كرامة من الله هو الشاهد عليهم.
11: نبي عظيم؟ مين هو النبي ده؟
10: أشعياء النبي، اللي قال عنكم: الثور يعرف قانيه والحمار معلف صاحبه، أما إسرائيل فلا يعرف، شعبي لا يفهم.
5: ده كلام أشعياء النبي يا موسى؟ سكت ليه؟ ما تتكلم يا يعقوب يا ابن كلس، سكت ليه؟
11: أيوة يا مولانا الخليفة، ده كلام نبينا أشعياء.
10: آدي نبي عظيم من أنبياءكم أعلن إن الحيوانات بتفهم أحسن منكم.
11: قول الآية اللي قلت لك عليها يا يعقوب.
1: جي وقتها. اسمح لي يا مولاي الخليفة، جه دوري في الكلام.
5: اتفضل يا يعقوب، هتقول ايه؟
1: ايوه هقول، في آية في انجيلهم، انجيل متى، اهي
12: اسمح لي أراها حضرتك.

قصدك؟ اسمع يا مولاي، اسمعوا يا حضرات الجالسين في هذا المجلس. المسيح بيقول لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل

0: كلام انجيلهم وان ما قدروش وجب عليهم العقاب لبطلان دينهم.
1: وده يتم ازاي يا ابن الكنس؟
0: ايوه وتدي ازاي يا مولاي؟ مولانا الخليفه الجبل الجاسم على شرق المدينه الجديده اللي مولانا المعز بناها اللي هي مدينه القاهره، لو كان كلام الانجيل صحيح فتكون فرصه ذهبيه نزحزح بيها الجبل عشان نوسع المدينه ونزيد عمرانها ويصبح موقعها اروع.
2: اذا كان النصارى بايمانهم اللي قال عنه المسيح صحيح ينقلوا الجبل من مكانه.
0: ايوه وان ما قدروش يبقى دينهم وعقيدتهم باطله، اما يتركوها او يرحلوا عن البلاد او الاباده بحد السيف.
1: كلام معقول. قلت ايه يا مبرقان؟ نفذوا كلام انجيلكم او هاصدر امري بتنفيذ كل اللي قال عليه يعقوب ابن كلس. قلت ايه؟
3: اديني مهله 3 ايام ورب الخير يصنع الخير ويحمي كنيسته.
4: في وقت مقبول سمعتك، وفي يوم خلاص أعنتك. هو ذا الآن وقت مقبول، هو ذا الآن يوم خلاص. أيوة يا حبيبي، زي ما قال معلمنا بولس الرسول في رسالته الثانية لأهل كورنثوس إصحاح 6، هو ذا الآن يوم خلاص. الشيطان ابن كلس وضع الكنيسة في امتحان صعب، وهو يجهل إن رب الكنيسة المنتصرة هو منقذها من كل الأخطار والصعوبات والضيقات اللي بتواجهها، معلنة انتصارها على كل أعدائها في كل زمان وفي كل مكان. في صبر كثير، في شدائد، في ضرورات، في ضيقات، في ضربات، في سجون، في اضطرابات، في أتعاب، في أسهار، في أصوام. ورجع قداسة البابا الأنبا إبراهام بن زرعة، رجع لدار البطريركية اللي كانت وقتها موجودة بكنيسة السيدة العذراء مريم المعلقة، رجع حزين مهموم مرتبك الفكر. لكن كل الهموم اللي ملت نفس الأنبا إبراهام ما أفقدتوش إيمانه برب الكنيسة المنتصرة. كان بيؤمن إن هناك طريق للخلاص سيصنعه الرب.
5: يا أساقفة الكنيسة الأحبار الأجلاء، يا كهنة وأراخنة ورهبان كنائس مصر، أنا حكيت لكم كل اللي حصل. يعقوب ابن يوسف ابن كلس أقنع الخليفة بتدابيره الجهنمية، عشان كده كل شعب المسيح عليه أنه يصوم ويصلي، يرفع قلبه للإله القدوس طول 3 أيام المهلة اللي طلبتهم من الخليفة، ليترأف الله علينا بنعمه ويهيئ لنا طريق النجاة وعمر أولاد المسيح المؤمنين ما يخاف. الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، الرب حصن حياتي ممن أرتعب، عندما اقترب إلي الأشرار ليأكلوا لحمي، مضايقي وأعدائي عثروا وسقطوا،

دعوت الرب في حزني فاستجاب لي، صرخت عند ضيقتي فسمعني، في بطن الهوية وضعني الموت وأنت تخلصني. حبسني المتغلب بالشرور ومن يده تنقذني. يا رب يا رب بضعفي وخطيئتي

محدوس وأطلب إليك يا صالح خلاصي، مد إيدك عاون شعبك عشان يتخطى المهنة. يا رب بقلبي الضعيف برفع صلاتي بصوت الواهن الضعيف، إن كان عدو الخير أراد شعب الكنيسة الشر، فأنت قادر يا رب أن تنصر المؤمنين على أشرار الظلام. يا رب ساعد أبويا البطريرك الأب أبراهام أن يقود شعبك للنصرة والسلام. يا ملك السلام، يا ملك السلام، أعطنا سلامك، لأن كل شيء أعطيتنا نلجأ إليك يا الله يا مخلصنا، لأننا لا نعرف آخر سواك. اسمك القدوس هو الذي ندعوه، احيي انفسنا رب بروحك القدوس. قم أيها الرب الإله، وليتفرق جميع أعدائك، وليهرب من قدام وجهك كل مبغضي اسمك القدوس. قم أيها الرب الإله، قم.

0: أنا ببرقام، أنا ببرقام.
1: مين مين؟ المجد لله في العالي، مجدا وإكراما وسجودا للثالوث المقدس أمنا البتول والدة الإله.
0: مالك؟
1: ما أنت عارفة يا سيدة السمائيين والأرضيين؟
0: عارفة مكيدة إبليس، لكن إيمانك وإيمان أبناء الكنيسة هيكون لهم النصرة. ما تخافش يا أم برقام، ما تخافش أيها الراعي الأمين. دموعك اللي سكبتها في كنيستي المعلقة مع الأصوام والصلوات اللي قدمتها أنت وشعبك مش هتتنسي. قوم دلوقتي واخرج من باب الدرب الحديدي اللي بيوصل للسوق، وعند خروجك منه هتلاقي قدامك إنسان بعين واحدة شايل قربة مية، وهو هيرشدك للي هتعمله. سلام رب السلام يسوع المسيح يكون معك ومع شعبك يا أم برقام. سلام.
2: تعال يا حبيبي، تعال يا ابني، اقعد معايا هنا في صحن كنيسة العدل أم النور، أنا وإنت لوحدنا قدام مذبح الله المقدس بالكنيسة المعلقة.
3: بس أنا عبد خاطي خبست البابا.
2: يا سمعان، أنا حكيت لك كل اللي قالتهولي والدة الإله في الرؤية اللي حلمت بيها. أنت نفس الشخص في نفس المكان بنفس المواصفات اللي حددتها العناية الإلهية عن طريق سيدة السمائيين والأرضيين، قربة المية. وسامحني، العين الواحدة، أنت الاختيار الإلهي اللي حتم على أيديه المعجزة. أرجوك أرجوك للمرة الخامسة قول لي أنت مين وحكايتك إيه.
3: أنا أخطأ الخطاه يا سيد، أخطأ الخطاه، لكن مدام أم النور هي اللي حكمت علي إني أدي الواجب العظيم ده أنا حط نفسي تحت خدمتك يا سيد. أنت سيدنا بركة الكنيسة، إنما أنا إيه؟ ده أنا حتة إنسان ضعيف بشتغل في دباغة الجلود، هقوم كل يوم بدري قبل شغلي بملأ قربتي بالمية وأوزعها على كل الشيوخ والمرضى. أكلي أقل من القليل، وليلي كله بقضيه في الصلاة. خطيتي كبيرة، أنا سمعان الخراس، خطيتي كبيرة، لأن العين دي، العين اللي قدامك ده، العبد الخاطئ صاحبها في يوم من الأيام يا سيد.
1: المجد لاسم الله. شايف يا سمعان؟ شايف النور الإلهي؟ شايف النور اللي طالع من صورة العذراء مريم وطفلها الفادي يسوع المسيح؟ نور إلهي عظيم.
3: المجد لك يا ربي، المجد لاسمك يا خالقي ومخلصي، المجد لله في الأعالي، أسجد وانحني أمام اسمك القدوس.
0: أبشرك أيها البطريرك القديس، تقدر تروح وتقابل الخليفة ومعاك سمعان، وسمعان هيقولك

0: إزاي هيتنقل الجبل بنعمة الله؟ آمين.
1: يا أبويا يا قداسة البابا، أرجوك تكتم حقيقة أمري طول أيام غربتي على الأرض. أرجوك يا سيدنا، أرجوك.
2: أوعدك يا قديس سمعان،
1: هتصعد الجبل يا أبونا المكرم، وهتاخد مع قداستك رجال الدين والشمامسة والأرخنة وكل شعب المسيح، والكل يشيل الأناجيل والصلبان ويشيلوا الشموع الطويلة والمباخر، تكون مليانة بالبخور، واطلب من الخليفة إنهم يطلعوا معاكم الجبل، وأنا بضعفي حكون وراك، إحنا نقف على ناحية وهم يقفوا على الناحية التانية من الجبل، وبعد ما قدستك تقدم الأسرار المقدسة ترفع صوتك مع الجميع مرددين كرياليسون 400 مرة، وبعد كده تسكت يا قداسة البابا للحظات، وتسكت انت والكهنة قدام الله 3 مرات، وفي كل مرة تقف فيها بعد السجود ترشم الجبل بعلامة الصليب، وهتشوف مجد الله. المهم ترفع صوت قداستك والجميع من خلفك يرددوا 400 مرة: كرياليسون كرياليسون كرياليسون كرياليسون.

0: شايف شايف خيبتهم يا موسى؟ عمالين النصارى يقولوا كده لا يسوق والجبل ولا تهز. انا فرحان فرحان جدا. شايف شايف الخليفه واقف فوق الوزراء بيرمي ازاي؟ رقاب النصارى حتطير النهارده.
1: هم سكتوا ليه؟ خلصوا كرياليسون والجبل ثابت زي ما هو.
2: ودلوقتي بعد ما صلينا كرياليسون 400 مره هعمل ايه؟
3: ترفع صوتك مع الجميع مرددين كرياليسون 400 مره، وبعد كده تسكت يا قداسه البابا اللحظات، وتسكت انت والكهنه قدام الله 3 مرات.
2: أسجد أمام ربي وإلهي يسوع المسيح وأرسم الجبل بعلامة الصليب باسم الآب والإب والروح القدس الإله الواحد آمين. أسجد أمام ربي وإلهي يسوع المسيح وأرسم الجبل بعلامة الصليب باسم الآب والإب والروح القدس الإله الواحد آمين. أسجد أمام ربي وإلهي يسوع المسيح وأرسم الجبل بعلامة الصليب باسم الآب والإب والروح القدس الإله الواحد آمين.
4: مش ممكن دير النصارى انتصر وكسب. معجزة، الجبل بيتحرك بينزل وبيطلع، ومع كل طلوع الجبل لفوق بتبان الشمس من تحت بيتحرك. معجزة، عظيم هو الله تبارك في علاه. يا قداسة البابا، أثبتتم أن إيمانكم هو إيمان حقيقي. أرجوك يا قداسة البابا، كفاية تحريك الجبل لحسن هيقلب المدينة. كفاية أرجوك.
5: يا سمعان، هو سمعان فين؟ سمعان راح فين يا أبائي الكهنة؟ القديس اللي كان واقف ورايا راح فين؟ القديس أبو عين واحدة
6: كان واقف ورا قداستك لحد ما ابتدى الجبل يتحرك وحصلت المعجزة، لقيناه اختفى ومحدش عارف اختفى ازاي وراح فين. المجد لاسمك القدوس يا رب، المجد لاسمك القدوس يا رب.
7: يا قداسة البابا، يا انباب رقاب، دلوقت لك أن تطلب ما تشاء أنفذه لك في الحال.
8: ما طلبش غير أن الله يطيل في حياتك ويمنحك النصر على أعدائك.
7: لازم يا قداسة البابا، أنا مصر، أطلب ما تشاء.
8: أنا نفسي يا مولاي الخليفة أن أعيد بناء كنيسة القديس مرقوريوس أبو سيفين ببابليون، لأن بعض السوق هدموها واستعملوا الباقي منها مخزن قصب. وكمان نفسي أرمم جدران كنيسة السيدة العذراء مريم المعلقة.
7: كل أوامرك مجابة، وحأمر أن تصرف كل نفقات اللازمة من خزانة الدولة.
8: أنا أخذ من جناب الخليفة مرسوم البناء والترميم، واللي حنبني له الكنيسة قادر أنه يساعدنا لحد ما نتممها، وهو غير محتاج لمال العالم.
7: لك كل ما تريد. ها، يا ترى في طلبات تانية؟
2: نفسي لايه؟ نفسي.
7: هو مين وانا جبهولك حالا؟
2: ها؟ تجبهولي؟ يا ريت يا جناب الخليفة، يا ريت. وان ملقتهوش النهاردة كل شعب المسيح هيعرفه ويذكره ويتبارك باسمه. كل شعب المسيح النهاردة وبكرة وفي كل مكان هيذكروه بكل الخير ويطلبوا شفاعته.
9: طبعا كل شعب المسيح هيذكر القديس العظيم سمعان الخراز بكل الخير، لأنه وعلى يديه تمجد رب المجد وصنع أكبر معجزة على الأرض، وهي نقل جبل المقطم. دايما حنذكر القديس بكل الخير ونطلب شفاعته، وتمر السنوات العامرة بالإيمان والمعجزات إلى أن جاء يوم اكتشاف رفات القديس سمعان الخراز. ففي مطلع عام 1989 ميلادية رتبت العناية الإلهية أحد الخدام المهتمين بالبحث والذي يهتم بالبحث عن رفات القديسين والشهداء المدفونين بمصر القديمة أن يبحث عن مكان دفن القديس سمعان الخراز، وكان من أروع النتائج التي أرشدته إليها معونة الرب هي أن القديس العظيم في الإيمان سمعان الخراز مدفون في مدافن تسمى الحبش بمصر القديمة، وكان من أهم المراجع التي اعتمد عليها هذا الخادم في بحثه سنكسار يوم 19 أبيب نياحة الأنبا يؤنس العاشر البابا 85. في مثل هذا اليوم أيضا من سنة 1085 للشهداء 12 يوليو 1369 للميلاد تنيح البابا يؤنس العاشر ودفن بمصر القديمة بجوار سمعان الخراز. وفي كتاب تاريخ البطاركة للأنبا يساب أن البابا يؤنس العاشر تنيح ودفن بمدافن الحبش بجوار قبر الخراز. وكذلك أيضا تنيح البابا غبريال سنة 1094 للشهداء 1378 للميلاد ودفن بالحبش بجوار الخراز كما ذكر السنكسار. فكانت النتيجة الهامة لهذا البحث أن القديس سمعان الخراز مدفون بمصر القديمة بمدافن الحبش بجوار اثنين من الأباء البطاركة القديسين، بركة صلواتهم تكون معنا آمين. ومدافن الحبش بمصر القديمة بجوار كنيسة السيدة العذراء ببابليون الدرج هي نفس المكان الذي تم فيه اكتشاف رفات

أكثر من 13 قديسا من بينهم أباء بطاركة وأنبوبة بها رأس طفل شهيد وجسد القديس سمعان الخراز. هذا وقد سلمت نسخة من هذا البحث إلى قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، شمل تقريرا كاملا عن كيفية اكتشاف وتحديد شخصية صاحب هذا الجسد والملابسات والرؤى والظهورات التي صاحبت ذلك. وقد قام قداسته حافظه الرب بدراسة متأنية للبحث، ثم أعلن قداسته اعتماده واعتماد أن هذا الجسد هو للقديس سمعان الخراز ناقل جبل المقطم. وقد أعلن ذلك خلال اجتماع قدسته بالأباء كهنة القاهرة يوم الثلاثاء المبارك الموافق 7 يوليو عام 1992، ثم أمر قداسة البابا بتوزيع الجسد ليكون على 3 كنائس فقط، هي كنيسة السيدة العذراء ببابليون الدرك، كنيسة السيدة العذراء المعلقة، كنيسة القديس سمعان الخراز بالمقطم. وعن معجزة نقل الجبل جسد قداسة البابا الأنبا شنودة الثالث كل هذه المعاني في قصيدته إلى الكنيسة، نقتطف منها بعض الأبيات. إن أبواب الجحيم سوف لا تقوى عليك، فاطمئني واستريحي، إنما المصلوب معك. اسألي عهد المعز فهو بالخبرة يعلم، اسأليه كيف بالإيمان حركت المقطم. جبل قد هز منك وإذا شئت تحطم، أيها الناس رويدا قلب التاريخ تفهم. بركة صلوات هذا القديس العظيم سمعان الخراز تكون معنا، والرب يحفظ لنا حياة أبينا الطوباوي المعظم البابا الأنبا شنودة الثالث. ولربنا كل مجد وإكرام وسجود الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.

اللهم اجعلنا مستحقين نصلي بشكر أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، ليأتي تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على خبزنا كفافنا اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن. بسم الاب والابن والروح القدس الهنا الواحد امين. سعيد بيكم في بدايه عام دراسي. ربما التاخير جاء من سببين. اول سبب تعب ابونا اثناسيوس فهمي، تعبه الصحي الله يديله الصحه. قعد فتره تقارب شهر تقريبا ملازم الفراش، ممنوع الحركه، وانا كمان كنت ملازم الطياره، كل واحد ملازم حاجه. قعدت شهر تقريبا عمال اسافر في بلاد، اكتر من بلد، وده كان كله في شهر 10. فما جت الفرصه ان انا ابقى موجود في اسكندريه وابونا صحته كويسه، ابتدينا العام الدراسي. طبعا حقيقه العام الدراسي لا يعتمد في الاداره الناجحه على ابونا ولا على سيدنا، لكن يعتمد على السيستم. لكن غالبا يعني لو جه يوم الافتتاح العام الدراسي وهو وابونا مش موجود، وهيبقى منظرها مش حلو عشان احنا شرقيين. فاستنينا لغايه ما ابونا صحته تبقى كويسه واحنا نبقى مع بعض في هذه الدراسه. كما تحدثت في السابق، ربما ترجعوا لليوتيوب، المدرسة زي ما تفضل أبونا لا توعد أحد بشيء، بأي شيء. ما عندناش وعود بأي حاجة، ولا مراكز، ولا وظيفة ماري خالص، ما عندناش أي وعد. لكن الوعد الوحيد الذي نوعدك به هو أن تكون قادر على أن تتعلم، قادر قادر على أن تتعلم، تبقى شخص متعلم، شخص قادر تبحث زي ما تفضل أبونا. المدرسة ملهاش خصوم، ما عندناش خصوم مع أحد، يعني إحنا مش بنخاصم حد، إحنا نتصالح مع كل أحد. أي شخص عايز مننا يد معونة موجودة، ما عندناش خصومة مع أحد ولا ننافس أحد. إحنا ناس غلابة جنب الحيط، ويمكن برضو جوه الحيط، يعني مش جنب الحيط بس، ده جوه الحيط، طالبين وجه الله. قال في سفر المزامير: وجهك يا رب أطلب فلا تحجب وجهك عني لئلا أرتاع، وجهك يا رب أطلب. عشان كده يا إخوة وأخوات، إحنا في المدرسة بنوعدكم فقط بأن إحنا بنجيب ناس يتعلموا منكم. كتير من المتكلمين قالوا هذه الكلمة: نحن اليوم تعلمنا. هم اللي قالوا المحاضرة، بس قالوا احنا تعلمنا منكم. يتعلموا ويعلموا، أما نحن ففي وضع التلميذ إلى أن يأتي المسيح على السحاب. احنا في وضع التلميذ، وطوبى للشخص اللي محتفظ بقلب تلميذ. أما قال الرسول يعقوب: لا تكونوا معلمين كثيرين يا أخوتي، لأننا في أشياء كثيرة نعصر جميعنا. ما تفتكرش نفسك وصلت، وعشان حضرت مدرسة تيرانوس سنتين بقيت معلم قدير. لا، يبقى البحث وتبقى الكتب وكنوز الكتب موجودة. فأي حد يقول على رأي القديسين على قدر المعرفة، فعش الفتاوى اللي بتظهر مرات وأنا عارف كل حاجة. نبطل فتاوى في بلادنا ونرجع إلى البحث العلمي، البحث العلمي، نحترم ما تقوله الكتب وما يقوله التراث وما يقوله كتب الكنيسة وما يقوله الكتاب المقدس ما يقوله الآباء. نحترم هذه الأشياء، وكده يبقى احنا بنعبر عن كنيستنا. لا يوجد عندنا فتاوى، مش هيجي واحد يقول ندخل الشمال ولا يمين ولا نحط ولا ما نحطش، ما عندناش فتاوى الحمد لله. لا توجد دار إفتاء في مدرسة تيرانوس، ولا مفتي، ولا مفتي، لكن يوجد متعلمين يطلبون وجه الله فقط. كمان في نقطة، انه لابد انه انت عشان تعبر عن مدرسة تيرانوس، هي خارجة من رحم الكنيسة وداخل الكنيسة وتعلم داخل الكنيسة، فلابد ان الشخص اللي جوه تيرانوس يبقى موديل كويس. موديل ما بيجيلناش مشاكل، صح؟ اما الولد يغلط يشتكوه لمين؟ لابوه، صح؟ مش لامه.
اشتكوا الواد لابوه، يقولوا ابنك عمل كذا. الأب في خجل شديد يقول ده ابني. على المشكلة على مين؟ بس. فأرجو أن تبقوا أنتوا أصحاب سيرة مقدسة، أصحاب سيرة طاهرة. السر والعلن متساويان، السر والعلن متساويان، مش في السر بعمل حاجة وفي العلن الاتنين متساويين عندي كده، ببقى شخص سوي روحيا، سوي، ما عنديش مشاكل نفسية بحاول أداريها. عشان كده المدرسة بتقدم المادة الروحية واللاهوتية والوعظية، بحيث الشخص يبقى قادر إن هو ربنا يستخدمه في استخدامات كثيرة، منها التعليم، مساندة الآخرين، البحث والتفتيش في الكتب، كل الأمور دي بتساعده كمان يسلي وقته. وبقول كتير قوي، كنت في الإكليريكية بقول لهم كده، واحد عايز مراته تهدى بتزن كتير، عارف الحل ايه؟ تجيبها تيرانوس، هتقعد تدرس تدرس تدرس لغاية ما تسكت، مش هتكلم تاني من كتر صح؟ قالت لي، بتقول لي واحدة أختي بتقول لي صح، فعايز واحدة تبطل زن، دعوة يعني في اللي هو في على اليوتيوب، عايز مراتك تبطل زن، هاتها تدرس، تدرس أي حاجة، مش قصدي يا تيرانوس يعني، هي نفسها تفطس من كتر الدراسة والمذاكرة، مش فاضية لأي حاجة، تقول لجوزها أنا مش فاضية للكلام، وكأنه يعني بس. أتحدث إليكم اليوم عن نستفتح هذا العام الدراسي بسيرة مقدسة وكتابات عالية القدر، هو القديس يوحنا كاسيان. قبل ما أستعرض جزء من سيرته وكمان أشوف بعض كتبه، مهم جدا إن أنا أقرأ جزء من سفر الجامعة إصحاح 12.

ويسموه ختام الأمر. نحن نبتدئ عظة بختام الأمر، أي أمر له ختام، وعشان لما ناخد ختام الأمر نبتدي من جديد. يقول كده: بقي، سفر الجامعة صح 12 عدد 9، بقي أن الجامع كان حكيما. تحدث عن نفسه، عن سليمان، لأنه مرة يقول عن نفسه أنا الجامعة، سليمان بيقول على نفسه كده. بقي أن الجامع كان حكيما، وأيضا علم الشعب علما، ووزن وبحث واتقن أمثالا كثيرة. الجامع طلب أن يجد كلمات مسرة. يعني إيه مسرة؟ حاجة بتفرح، كلمات بتفرح. الجامع طلب أن يجد كلمات مسرة مكتوبة بالاستقامة، كلمات حق، كلام الحكماء. قال بقى هو الحل إيه؟ كلام الحكماء. يقول الكتاب: كالمناسيس. حد عارف يعني إيه مناسيس؟ مش النسانيس، كالمناسيس، مفردها منساس. أول مرة تسمعوا الكلمة دي صح؟ طب حد خلفية بتاع زراعة، بتاع فلاحة، بتاع أي حاجة؟ المنساس ده حاجة اسمها منساس البقر، حاجة زي حربة سكرو كده في الآخر، أول ما البهيمة عفوا تكون ما بتتحركش مش عايزة تشتغل بيروح عامل إيه؟ اللي من ضمنها كمان تيجي بمعنى المنخاس. أما قال: صعب عليك أن ترفس مناخس. فبيقول كلام الحكماء كالمناسيس. يعني إيه؟ لما يجي واحد حكيم ويجي المدرسة ويكلمنا كلامه مؤثر جدا لأنه حكيم، وكلام الحكماء كالمناسيس وكأوتاد منغرسة. ركز الكلمة دي، يعني اللي يجي يدرس لنا وهو حكيم وشخص اختبر هذه الكلمات وعاش فيها زي ما ابونا تفضل وقال، واحد قعد 30 سنة، فما يجي يدرس لك يقول كأوتاد منغرسة، يعني الكلام اللي قاله أثر فيك. اسمهم أرباب الجماعات. بيكمل: قد أعطيت من راع واحد وبقي، فمن هذا يبني تحذر، لعمل كتب كثيرة لا نهاية. يجي واحد أصلا يقول قريت كل الكتب، أنت بتكذب، مش حاجة اسمها قريت كل الكتب، لأن هناك كتب بلغات كثيرة وفي تخصص نفس العلم. لعمل كتب كثيرة لا نهاية والدرس الكثير تعب للجسد. مرات بشوف الناس اللي في تيرانوس من كتر كمية المعلومات المخ يصاب بنوع من التوقف، بيسموه كده في الكمبيوتر عمل هانجينج، يعني حصل كده زي ايه، مش قادر يقبل الكلام، هو تعب للجسد. والدرس الكثير تعب للجسد. فلنسمع ختام الأمر كله: اتق الله واحفظ وصاياه، لأن هذا هو الإنسان كله، لأن الله يحضر كل عمل إلى الدينونة على كل خفي، إن كان خيرا أو شرا. وهكذا اختتم سليمان الحكيم كاتب هذا السفر هذه العبارات، إن عايز تعرف هين الإنسان، اتق الله واحفظ وصاياه، لأن هذا هو الإنسان كله. نردت يا عزيزي إنك تعرف إنسانيتك، اتق الله واحفظ وصاياه. عشان كده نحن نتحدث في المدرسة عن تقوى الخادم، في محاضرة اسمها تقوى الخادم الأرثوذكس، تقوى الخادم، قداسة الخادم. وكمان لما بيقول لك اتق الله واحفظ وصاياه، واللي بيعرض عليك هي حفظ للوصي. ربما يا عزيزي احنا نحتاج لكلام الحكماء، وهذا ما يعيب كثيرين يا عزيزي. مرات الناس بيبقى محتاج حد يكلمه كلام حكمة، وعلى فكرة كلام الحكماء قصير جدا مش طويل. واحد حكيم، وهذا حال آباء البرية كما تعلمون.

مش بيقول لك محاضرة، بيقول لك كلمتين وروح. عشان كده كان مرات يقولوا كلمة واحدة بس، قل لي يا أبي كلمة بها أخلص، يقول له روح اعمل كذا، هي كلمتين وبس، لأنه كلام إيه؟ حكماء، كلام ناس حكماء. إحنا جايين هنا لكي نتعلم الحكمة، جايين نتدرب في هذه المدرسة، مدرسة الرب الإله القدير اللي بعلم فيها كل تلاميذه، ونحن تلاميذ للرب. حابب أتكلم النهاردة عن واحد قديس اسمه يوحنا كاسيان. هذا الرجل أجنبي مش مصري، وهو في شبابه حب يروح يكرس حياته لربنا. دراسات كتيرة، ناس بتقول إنه من أرمينيا، وناس بيقولوا من فرنسا. أنا أميل، ده عايزة بحث، أميل إن يوحنا كاسيان من فرنسا، لأنه في مرة من المرات كتب كده إنه رجع لموطنه الأصلي، وهو في فرنسا بيتكلم في حتة اسمها مارسيليا، رجع لموطنه الأصلي. فواحد من فرنسا جاي خد صاحبه اسمه جرمانوس، الاتنين راحوا لغاية حتة اسمها بيت لحم. شباب، حلو أوي الشباب لما يبقى متقد بالنار الإلهية، حب ربنا في قلبه، فيسيب كل حاجة وهو من عيلة كبيرة ويروح لغاية منطقة اسمها بيت لحم في فلسطين في إسرائيل. لما يروح بيت لحم يروح هناك يقعد حوالي 3 سنين ويسمع عن آباء مصر، آباء مصر، آباء صحراء مصر. يا عزيزي نحتاج إلى هذه الدراسة. أنا بشجع أي حد منكم بحب البحث ده، إنك تعرف كل الأماكن والأديرة اللي كانت في مصر، هتفاجأ مفاجأة رهيبة إن هم كانوا عشرات الآلاف من الأديرة، مش من الأشخاص، عشرات الآلاف من الأديرة. تسمع عن أماكن يقول لك هذا المكان كان فيه دير، طب فين الدير ده؟ مش موجود أصلا، لكن كتب كثيرة. فاشتاق إلى هذه الحياة اللي جوه مصر. طب ما أنت في دير في بيت لحم، أنت وصاحبك اقعدوا كملوا حياتك. قال لأ، أصل في بيت لحم اتعلموا من مين؟ من آباء مصر. فجيه لغاية مصر، يقال إنه قعد حوالي 20 سنة، تقريبا من سنة 380 لغاية 399. قعد يتعلم ويدرس ويزور كل الأماكن. راح في الصعيد، وراح برية شهيد، وراح الأديورة اللي في اسكندرية، وراح لحتة اللي اسمها المنزلة. قعد يلف ويكتب ويتقابل مع الشيوخ ويكتب، واحتفظ بالكلام ده بس معاه، ما وروش لحد. جرمانوس حب يروح للقسطنطينية بعد موضوع مشكلة مش هذكرها لأنها تخص جزء منها آباء مصر. راح لغاية القسطنطينية وتقابل مع القديس يوحنا فم الذهب، وهو هناك قديس يوحنا انبسط منهم، رسم جرمانوس قسيس ورسم يوحنا كاسيان رسمه شماس. يوحنا كاسيان حب يرجع في مشوار من القسطنطينية لغاية فرنسا، ففات على روما، بابا روما في الوقت دو راح رسمه قسيس، رسم يوحنا، فقديس يوحنا كاسيان رسم قس. أما رسم قس جه لبلده، رسم في روما، وجي لبلده فرنسا وأسس ديرين، واختار دير منهم باسم الشهيد بقطر، ودير للبنات، ده شهيد بقطر للولاد للذكور، ودير للبنات لا نعلم مكانه. وعمل الديرين وأشرف عليهم، وقرب نهاية حياته اتقال قول حابب أقوله زي ما اتقال، يقول: وهناك في فترة متقدمة من العمر طلب منه من قبل من لا يستطيع رفض طلبهم. فاهمين العبارة دي؟ يعني قالوا له احنا عايزين منك طلب، وهو مش هيقدر، لأنه كل مرة يقولوا له يرجع في كلامه: اكتب لنا اللي انت شفته في مصر مع آباء مصر. فطلب منه من قبل من لا يستطيع أن يرفض طلبهم، مش هيقدر يرفضهم، غالبا ده كان الأسقف اللي موجود في المنطقة. وكتب
ثلاث كتب.

مشهورة جدا ليوحنا كاسيان، اللي بيحب الدراسة يكتب الأسماء دي. حاجة اسمها أنظمة حياة الشركة الدائرية وعلاجات الأوجاع الثمانية الرئيسية. أقول تاني، كتاب اسمه أنظمة حياة الشركة الدائرية وعلاجات الأوجاع الثمانية الرئيسية. ده أول كتاب. تاني كتاب اسمه المحاورات مع آباء البرية. تالت كتاب عن التجسد ضد نسطور. تلات كتب كتبهم القديس يوحنا كاسيان. هتشوفوا أنا ليه بستعرض النهاردة الموضوع نفسه، ليه عايز أقوله لكم، ليه؟ عشان برضو تشوفوا فكر جميل موجود كذخيرة جوه الكنيسة عامة. الكتاب الأول اللي احنا هندرس منه الأوجاع الثمانية أو الأهواء الثمانية، اتحدث في هذا الكتاب قبل ما يتكلم عن الأوجاع عن ثلاث حاجات، عشان ده بس يقول لك حاجة جميلة. هو الرهبان زمان كان بيلبسوا إيه؟ مش هقول الكلام ده النهاردة، موجود في الكتاب. أول حاجة في الكتاب ملبس الرهبان، تاني حاجة النظام القانوني للصلوات والمزامير الليلية، ثالث فصل النظام القانوني للصلوات والمزامير النهارية، رابع حاجة اسمها أنظمة الجحد. عارفين يعني ايه الجحد؟ تعرفوا في العربي صح؟ الإنكار. بس مش معناه انك بتنكر نظام الجحد اللي موجود في المعمودية، لا، إنكار النفس. وده تحدث عن قبول المبتدئين جوه الرهبنة. ازاي بيعملوا ايه؟ بيبهدلوهم، مرات يسيبوهم بره البوابة الدير بالتمن ايام من غير اكل، مرات يدخل طالب الرهبانة يعني يظبطوه والشيوخ يبهدلوه. تفتكروا القديس بمويه كان الاستاذ بتاع مين؟ يوحنا القصير. القديس بمويه ده مسك مرة القديس يوحنا القصير بالجريدة اما طلع جسمه نسير. مرة بيقروا الحكاية دي في بلد من البلاد بتاعتنا، يعني بلاد يعني كنيسة قبطية قصدي بره مصر، فواحد سمع الحكاية دي قال أنا عايز أبلغ على القديس بمويه ده حقوق الإنسان على اللي عمله في القديس يوحنا القصير. فالباب ده حتى أنا بحكي الباب ده عن النظام، وهذا النظام نحتاجه في هذه الأيام برضو للإصلاح بعض الأشياء دون الدخول في تفاصيل. ان لازم اللي يدخل الدير يبقى ايه؟ على الفرازه، مش اي حد، مش اي حد على الفرازه، مش اي حد يصلح للرهبنه. هو نظام خاص وخاص جدا، ليس نظام عام. الله دعا البشريه ان تتزوج، اما من انفصلوا عن هذا دول مجموعه مخصصه بنوع معين من الحياه، ما ينفعوش كل الناس فيها، مش كل الناس تصلح. صحيح بيبقى عندنا رغبة واحنا صغيرين ولاد وبنات ان احنا نلتحق بالدير، مش بتاعتنا، مش كل الناس. يقول المسيح لهنا ليس الجميع يقبلون هذا، مش كل، احنا كلنا مدعوين ما عدا انا اللي قاعدين قصادي، كلنا مدعوين للزواج، مش انا، كل اللي موجودين مدعوين للزواج. فهذه دعوة خاصة، وهذه الدعوة الخاصة نحتاج ان نؤكدها ونثبت تأكيدها وإثباتها. مرات يجي مرات، يعني إن كنت أقول يعني بالجهد الجهيد بالعنف مرات مع الأشخاص المتقدمين عشان تعرف، يقول لك يعرف ميتهم. يعني من ضمن ما كتبه القديس يوحنا كاسيان إن الشخص المتقدم ما ينفردش، يبقى موجود في المجمع. إيه المجمع ده؟ مكان اللي بتقابل فيه الرهبان وياكله ويشرف على خدمتهم ويبان بقى صفاته، بنرفز، صوته عالي، نهم، عنده عايز ياكل، مش عارف ايه، بيبهدلوه في المجمع عشان تبان صفاته. ومرات الشيوخ تبقى متخصصه، يعني انتوا لو غالبا لو رحتوا الدير وكنتوا متقدمين اول ما ابونا يعمل معاكم كده تقول ايه؟ دير ايه ولا بتاع ايه؟ صح؟ مش النوع ده، ما انتوا ما ننفعش، عشان كده يقول احنا ما ننفعش، صح؟ لكن في واحد مصمم يرموه على البوابة بالأيام وبرضه مصمم. فده اسمه أنظمة الجحد،
يعني العنوان اللي محطوط في الكتاب اللي اسمه ايه؟ كتاب أنظمة حياة الشركة الدائرية وعلاجات الأوجاع الثمانية الرئيسية. أنا كده اتكلمت عن مقدمة عن حياة قديس يوحنا كاسيان. نحتاج بقى نشوف بنكمل الكتاب. ذكركم الكتاب بيتكلم عن ملبس الرهبان، حياتهم من جهة صلواتهم وقوانينهم النهارية والليلية، وبعدين أنظمة الجحد، إزاي الواحد يتقدم للرهبنة ويتعامل معاه إيه. في نفس بقى الكتاب الأول بيتكلم بقى القديس يوحنا كاسيان عن ثمانية أوجاع رئيسية. طب دي تخص مين؟ مش تخص الرهبان بس، تخص كل من هو دعي مسيحي. حضرتك وحضرتك، انت الأوجاع دي أو الأهواء دي، انت من نوع أو كلنا من أنواع اللي تتأثر بهذه الأوجاع. أوجاع ثمانية، إن لاحظتها مع نفسك وخدت بالك من نفسك، ده القديس يوحنا كاسيان بيقول كده، أنت كده بتتحرر إلى الكمال، إنك ترنو إلى الكمال، عايز الكمال. أما قال كونوا كاملين عندما تتحرر من ثمانية أوجاع أو أهواء موجودة. الثمانية موجودة عندنا، هتشوفها النهاردة موجودة ولا مش موجودة. عندك ثمانية أوجاع، منها تعرف أنت موجودة ولا مش موجودة. هل القديس يوحنا كاسيان اللي من القرن الرابع ينفع يعلم الناس بتوع القرن 21؟ لا؟ ينفع يعلمهم؟ عارفين ليه ينفع؟ لأنه مش بيقول له تغسل إيديك إزاي ولا تاكل إيه؟ لا، ما بيقولش كده. ده بيقول لك عن نظام داخلي جواك، هوى، أهواء، أوجاع جواك. فالثمانية أوجاع زي ما هنشوف أول حاجة اسمها روح النهم أو يسموها البطنة. تاني وجع أو هوى اسمه روح الزنا. ثالث حاجة اسمه روح الجشع. روح الغضب، روح الحزن والكآبة، روح الضجر، روح المجد الباطل، روح الكبرياء. احنا عندنا منين من دولة؟ مش عارفين ايه اللي عندنا بالضبط. عايزين نشوف قديس يوحنا ان اليوم سيعالج عندنا او يتحدث عن المشكلة ويعالجها. اول حاجة روح النهم. في ناس عايشة عشان تاكل. ما تستغربش من اللي بقوله ده. هقول لك مثال. لو ربنا بيرزقك بشوية فلوس كتيرة وبعدين عايز تاكل، فبيجيبوا لك أكل في البيت. طب أنت معاك فلوس أكتر، فتقول أنا عايز أستمتع أكتر بالإيه؟ بالفلوس، من جهة إيه؟ متعة، ومن ضمنها الأكل. فناس عايشين عشان يأكلوا بس. موجودة النوعية دي؟ لا، موجودة، موجودة، موجودة كمان وسط حتى البيئات الفقيرة. هتفتكر هي مش موجودة عند الناس الفقراء؟ موجودة عند الناس الفقراء. هتشوفها دلوقتي القديس يوحنا بيتكلم عنها ازاي. بيقول ان الذهن لا يذكر بالنبيذ وحده. الذهن مرات يحصل له نوع من التخمة بسبب ملء المعدة الشديد. انا مش بكلم رهبان، انا عارف ان انا مش بكلم رهبان. هتقول لي طب احنا مش مطلوب مننا ناكل اكل ده؟ على فكرة الناس اما بتوسع معدتها بتدفع فلوس دلوقتي عشان تعمل ايه؟ يعني القديس يوحنا كاسيان يقول لهم ايه؟ يا جماعه انتوا وسعتوا معدتكم. طب ما من الاول كان في حاجه اسمها روح النهم، كان ممكن تحصل ايه؟ تضيق الموضوع. فبيقول فالمعده عندما تكون ممتلئه بكل اصناف الطعام تلد بذور الخلاعه.

ولا يقدر الذهن المختنق والمثقل بالطعام أن يحافظ على ضبط الأفكار. هديك مثال، إيه رأيك لو أنا أكلتك أكلة كبيرة كتيرة فيها تنوع كتير وكميات كبيرة، وأقول لك ذاكر المحاضرة بتاعة تيرانوس، ولا يقدر الذهن المختنق والمثقل بالطعام أن يحافظ على ضبط الأفكار، وليس فقط النبيذ الزائد وحده هو الذي يصطل الذهن، ولكن أيضا الإفراط في أي صنف من الطعام تضعفه وتشوشه وتسلبه كل إمكانياته للنقاوة والاستقامة. ده مش شغل رهبان، ده شغل ناس جوه العالم. فلقد كان سبب خلاعة أهل سادوم في دليل على كده، الناس دول كانوا أشرار، بس السبب إيه؟ السبب قالوا في حزقيال 16 هذا كان اسم أختك سادوم، يتحدث عن إسرائيل ويهوذا، الشبع من الخبز وسلام الاطمئنان كان لها ولبناتها، ولم تشدد يد الفقير والمسكين، في حزقيال 16. يعني بيقول لك خطية سادوم هي موجودة في سفر التكوين، لكن عاد في سفر حزقيال يشرح هي الناس دي كانت ماشية زي، يقول لك ده بس كانوا بشبعوا جامد قوي، عندهم نوع من النهم في الأكل، عشان كده وصلوا لهذه الخطايا، وبسبب هذا الإفراط في الخبز التهبوا بنار الجسد غير المنضبطة، فاحترقوا بدينونة الله بنار وكبريت من السماء. تقولوا احنا مالنا، احنا عايشين في الدنيا، يقول لك لا، كل بمقدار، كل بمقدار، ده ما تدفع 60,000 جنيه في عملية يا أخي، طب يعني خليك كده قلل شوية شوية، صح؟ عايزين احنا بعد كده هنوزن الناس بتوع تيرانوس قبل وبعد، اللي يتخن عندنا في تيرانوس نعمل نقعده لغاية ما ايه؟ بيقول كمان على فكرة دول طول 8 أوجاع، أنا شكلي هقعد أقرأ بس مش هعلقها عشان الوقت كده الدنيا، على أنه لا يمكننا أبدا أن ندخل في معارك الإنسان الباطن ما لم نكن قد تحررنا من رذيلة البطنة. هكذا ينبغي علينا نحن أيضا أن نظهر أولا أننا أحرار من الخضوع للجسد، إن إحنا أحرار من الجسد، تبان على فكرة في الصيام، الأكل اللي قدامك تعمل فيه إيه؟ شكر ربنا. طب إيه نوع الأكل؟ مش مهم، على فكرة أحلى أكل في الدنيا سبب البطر أو مرات التذمر على الأكل، كل الموجودين تذمرنا عشان إحنا مش جعانين، طب خليك جعان يبقى العيش إيه؟ عسل، واحدة بتقول لي ده عسل، العيش عسل. أحرار، بيقول لك لابد أن نكون أحرار من الخضوع للجسد، لأنه من المستحيل للمعدة الممتلئة أن تنهض بمعارك الإنسان الباطني، ولا من الصواب لمن غلب في أدنى مناوشة أن يكون جديرا لأن يجرب بمعارك. يعني ربنا بيقول لك أنا عايز أدخلك معارك أصعب، يا عم أنت مش قادر على المعركة الأولى اللي هي بتاعت البطن. يقول كده في سفر إرمية آية مشهورة، إن جريت مع المشافة أتعبوك، يعني واحد بيقول لك ايه امشي معانا بس امشي معانا، يقول انا تعبت، تقول احنا عايزين نعمل مسابقه يا عمي، مسابقه ايه؟ يقول ان جريت مع المشافة اتعبوك فكيف تباري الخيل، وان كنت منبطحا في ارض السلام، يا عم دي الدنيا هاديه انت مالك، ما تقوم انت كسلان ليه، الدنيا ما تشتغل، الدنيا هاديه، فكيف تعمل في كبرياء الاردن، ان جريت مع المشاة فأتعبوك فكيف تباري الخيل. هذه أفكار يا عزيزي، عارفين أفكار بتاعت يوحنا كسان جابها منين؟ ردوا عليه، من أباء مصر، هو بيقول كده مش بتاعته، ده من كل يخبط على حد، يا أبي أريد كلمة منفع، يقعد عنده، وبعدين بعد ما يقعد عنده يقول له علمني، وبعدين القديس ده يعمل حاجة جميلة جدا، يروح مأكله أكل عجيب، إيه الأكل العجيب ده؟ في غير معاده وأكل كمان حلو، هو قال عنها يمكن نشوفها دلوقتي. كيف يمكن التغلب على شهوات البطن؟

يجب أولا أن نطق بالأقدام شهوات البطن إلى درجة أن الذهن يجب أن يكبح، يعني لما يبقى عنده قضية معينة ربما ينسى طعامه وشرابه، وهذا ما فعله المسيح إلهنا لما قالوا له قدام المرأة السامرية هو ذا طعام كل الطعام لستم تعرفونه، لي طعام آخر لستم تعرفون، يعني حصل الشبع، شبع بسبب الاهتمام بقضية تانية. عشان كده بيقول هو بالسهر وبالقراءة الواحد يغلب، وبالندم القلب المتكرم، وإذ نتسلح بغيرة الذهن هذه والندم المستمر سنغلب أو نتغلب على خلاعة الجسد. يعني على فكرة اللي مننا متحارب بحروب شهوة زي ما هنشوف بعد شوية، علاجه مش موضوع الشهوة، موضوع البطن. الدليل خد واحد كده وخليه يصوم شوية وخليه يوم الجمعة الكبيرة خلاص بقي هزيل، قولوا له في عرض وحش ما يقول لك أنا مش في بالي أي حاجة. هل مطلوب من المسيحيين كده؟ أو مطلوب منهم مش يعيشوا رهبان، لكن مرات يبقى ضبط النفس لكل المسيحيين. إن مصارع المسيح طالما أنه في الجسد لا تعوز أبدا النصرة في منازلاته، لكنه بقدر ما يزداد في القوة بانتصاراته المتتالية بقدر ما يواجه بأنواع معارك أقصى، لأنه ما أن يخضع الجسد ويهزمه حتى تشن عليه غارات كثيرة من العدو وتسير وتهيج انتصارات وقوات الأعداء فتنتفض ضد جندي المسيح المنتصر. فلا يجب أن يتراخى جندي المسيح في جهاده فترة السلام اللي كلمنا عنها، ويبدأ في ينسى الكفاح المجيد في صراعاته ومنازلاته، ويتوانى بالكسل النادج عن الحصانة ضد الخطر، وينخدع بمكافآت جوائزه واستحقاقات انتصارات. يقول لك أصل أنا بنتصر في معارك كتيرة، يقول له خلي بالك أصل أنت بتحارب، يا ريت أنا أعرف يعني الحرب اللي قدامي ده، واحد مرات واحد من غير ما تزعله سلم نفسه لإبليس ويجي يعمل خناقة حتى في الكنيسة، أنت مش بتتعارك مع واحد في الجسد، مصارعاتنا مش مع الجسد، ده واحد مال دماغه، واحد جاي يشتم، واحد جاي يتخانق. يا عزيزي ابقى فكر ان اللي قدامك مش جسد بس، فإن مصارعتنا زي ما بيقول في أفسس 6 ليست مع دم ولحم بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الده، مع جناد الشر الروحية في السماويات. شوف بقى وحكمتهم بقى القديسين بتوع مصر بس، لما كان يجي القديس يوحنا كسيان ويزور الآباء دول يقطعوا صومهم، هو اللي بيقرر بيقول الكلام ده، بيقول ايه؟ لكن فيما عدا صومي الأربعاء والجمعة المقررة بالقانون، عشان تعرفوا أصول الأربعاء والجمعة، زي ما ابونا قال لكم احنا يوم الأربعاء هنأكلكم صيامي لغاية ما مش هتغير، وفي الخمسين بنبقى أجازة ما فيش فطار حتى. كان الصوم اليوم يكسر أينما ذهبنا، يعني لو بيأكلوا الساعة 3 بعد الظهر بتوقيتنا دلوقتي، لو أنا زرتهم الساعة 10 الصبح يقدموا مائدة وهو كمان الأب يأكل معهم اللي بيضيفهم، فيقول لك بيكسروه. وعندما سألنا عن سبب تجاهل الصوم اليومي هكذا لديهم بلا سجس، أجاب أحد الكبار اللي في مصر إن فرصة الصوم دائما معي، أنا صايم على طول، ولكن طالما اني ساشيعكم سريعا في طريق، انتوا جايين تقعدوا معايا ساعه واتنين، فانني لا اقدر ان ابقيكم دائما معي. والصوم على الرغم من انه نافع وضروري الا ان مع ذلك نقدمه طواعيه بينما متطلبات الوصيه تتطلب اتمام عمل المحبه، يعني المحبه ما بقدمها للناس واكسر صومي مش من اجلي لكن من أجل اللي موجودين، أصل هم مش هياكلوا وراهم مشوار. وهكذا بيقول بقى الكبار، واحد من الكبار، هكذا إذ أستقبل المسيح فيكم، ركزوا معايا، فينبغي أن أنعشه، كلمة حلوة، يعني أنا بستقبل المسيح، الضيف ده هو المسيح جاي عندي فأنا عايز أنعشه، ولكن عندما أشيعكم في طريقكم سأكون قادرا على موازنة كرم الضيافة المقدم من

من أجلي بصوم أشد من جانبي. يعني أنا أكلت الساعة 10 الصبح، أنا هقعد مش هاكل غير تاني يوم، مش هاكل تاني، لأن أبناء العريس لا يقدرون أن يصوموا ما دام العريس معهم، ولكن عندما يرحل فإنهم بالصواب يصومون. ده كلام بتوع مين؟ بتوع آباء مصر، يوحنا كسيان هو اللي

من أجزاء، هو الالتصاق بكل الأوثان. أي وثن اسمه زنا، أي إله تاني، ليه ربنا بيقول أنا ارتبطت بيكم، فما تعرفوا حد تاني أنتوا عملتوا إيه؟ طبعا تفتكر الزنا بس هو الزنا الفعلي، لكن فيه الزنا الحكمي، ده اللي كان في العهد القديم مرات. لكن روح الزنا بتحدث عنه هنا لا يخص أيضا الرهبان، لكن يخص كمان المتزوجين. روح الزنا، كلمنا عن روح النهم وروح الزنا. روح الزنا يعني ايه كلمة روح الزنا؟ هناك زي ما قالوا القديسين احنا ما نعرفش، لكن الكتاب ذكر ان في حاجة اسمها روح الزنا، ارواح متخصصة. وخلي بالك لولا نعمة ربنا اللي بتمسك الشخص زي ما هتشوفه، مرات تخلي الواحد منفلت. ان رأيت واحد مسلم جسده للدعارة، يعرف تماما بيسيطر عليه جزء منه، مش بس اهواءه، جزء منه حاجة اسمها روح الزنا، روح شرير بيساعده مش ساكن فيه، يعني مش لابسه شيطان لكن بيساعده. ده كله تعاليم اباء البرية بخبرتهم اللي موجودة في مصر. بيقول عن الجهاد المزدوج ضد روح الزنا، إن جهادنا الثاني بحسب تقليد الآباء هو ضد روح الزنا. ليه؟ فكرتكم بحاجة، إنه بعد ما الشخص يأكل جامد تلاقي شخص مدفوع بغرائزه. طب وإحنا الناس ما تأكلش؟ لا، كل زي ما قلنا كل بضبط. هو ضد روح الزنا. هذه الحرب الشرسة هي أطول من الأخريات، على فكرة تفضل لغاية طول العمر. ممكن واحد يبقى ما عندوش روح نهم، بياكل قليل، لكن روح الزنا دي تبقى مع الكثيرين وتحارب الكثيرين إلى نهاية حياتهم. هي أطول من الأخريات وأكثرها ديمومة، ولم يمكن التمكن أو التغلب عليها أو يتمكن التغلب عليها سوى القليلين. كان بيقول الموضوع الحرب بروح الزنا دي بتوع مصر اللي بيقولوا برضو قليلين اللي بينجوا منها. طب بقية البشر جوه وبره مغلوبين من هذه الروح، لأنه على الرغم من أنها تبدأ معركتها ضد البشر من لحظة بدء سن البلوغ، إلا أنها لا تنتهي إلا أن تهزم سائر الرذائل الأخرى، طبقا لكلام الرب يصدر ثم هذه العلة فيقول: لأن من القلب تخرج أفكار شريرة. المسيح قال لنا بيقول كده في إنجيل معلمنا متى، من القلب تخرج أفكار شريرة، قتل، زنا، فسق، سرقة، شهادة، زور، تجديف. كما يقول الكبار اللي كانوا قابلهم في أديرة مصر، أن هذا لا يمكن إدراكه ما لم يوضع في قلوبنا أولا أساس الاتضاع. ليه؟ ساعات واحد في الدير يفتخر أنه أحسن من إخواته، وهكذا في الخدمة، عشان ساعات كتير احنا ندين الناس. مرات واحد من القديسين جاله شاب يقول له انا متحارب بروح الزنا، قال له لا تدين، بس قال له الا تدين دي علاقتها بالزنا، قال له عشان حضرتك بتدين الخطاة، فالخطايا اللي عندهم جات لك انت. احنا شغالين ايه؟ نشكر ربنا، ها، نميمة رهيبة، عمالين ننم ننم. واسأل الفيس، اسأل الفيس. فبيقول أولها الاتضاع، وهم يصرون أيضا على أنه لا يمكننا أن نجوز على مصدر المعرفة الحقيقية أو نحوز على مصدر المعرفة الحقيقية، طالما أن جذر هذه الرذيلة محل الحديث يشغل أعماق نفوسنا حقا. يعني مش ممكن تنتصر وانت عندك بقايا جواك للغلط. هديكم مثال للمتزوجين. واحد اتجوز واحدة وكان هو شاب مرتبط عاطفيا بواحدة، طب بعد جواز نقول له ايه؟ خليك ايه؟ مع مراتك. مراتك دي حتى الناس يقولوا كده، الناس الطيبين، وهي حلالك. مرات كان يقولوها حتى في المرضات، هي حلالك. طب والخارج هذه المنطقة مش حلالك، مش تبعك. فلو الجدر ده موجود القديم، بقول حتى وانت متزوج هيرجع

تاني ما يسمى روح الزنا يمتلكك حتى وانت متزوج. يبقى مراتك معاك لكن في ستات تانيين معاك، في جدر موجود. اللي كان بيحب واحدة قبل الجواز إياك تكلمها، إياك تكلميه، الجدر موجود. هما بيقولوا كده القديسين. ولكن من المستحيل أن تمتلك معرفة روحية بدون العفة المستقيمة. يعني عايز تقدم معرفة صحيحة، عايز تقدم للناس معرفة مستقيمة، من فضلك عيش بعفة، لأن هناك مواهب مختلفة، ولأنه ليست هناك عطية واحدة للروح القدس تعطى لكل أحد، ولكن بالأحرى لكل من هو مستحق وقادر عليها بفضل جهده وكده. وعلى الرغم من أن فضيلة الاستقامة يعتقد أنها مكتملة في جميع الرسل القديسين، إلا أن موهبة المعرفة مع ذلك كانت وفيرة جدا في بولس، لأنه جعل نفسه قادرا عليها بجده وجهده الذاتي. يعني شخص عامل إيه؟ قال أقمع إيه؟ جسدي وأستعبده. طب أنت عندك معرفة، قال ده أنا عندي معرفة كتيرة، لكن أنا عايش بإيه؟ بضبط. من يجاهد النفس عن نفسه يضبط نفسه فين؟ في كل شيء. ممكن تقول الكلام ده لا يخصني؟ لا، يخصك، يخصك. هتكلم عن روح الجشع، كان بودي يتكلم عن كل ال، مش عارف الساعة كام. يعني قدامي هتكلم عن روح الجشع، وبعدين يبقى تاخدوا بريك، وإن كان في وقت نتكلم عن التمانية. يعني أنا بودي إن التمانية تبقوا توصلوا. بيقول إن هل إحنا طماعين يا إخوة وأخوات؟ هتتفاجئ إن القديس يوحنا كاسيان بيقول إحنا بتولد طماعين. أديك مثال، خلف عيال كده، اتجوز وخلف، ودي الواحد منهم من ولادك حاجتين وما تديش للتاني، يعمل ايه؟ اللي خد مش عايز يدي، واللي ما خدش يزعل ويخطف، صح؟ طب ادي له واحدة يقول لك انا عايز اتنين. قديس يوحنا بيقول كده، صراعنا الثالث هو ضد الجشع الذي يمكننا ان ندعوه محبة المال، وهجماته هي من الخارج وليست من الطبيعة، ولا يوجد مصدرها في داخل الراهب ما عدا ضعف ذهن فاسد متبل. يعني مرات هو ذهنه مادي، هذا الشخص ذهنه مادي فتملي طماع، والذي عادة ما يكون مصاحبا لبداية بائسة لهجر برخاوة وكان أساسه محبة فاترة لله. يعني لو شفت واحد طماع اعرف ان محبة ربنا مالها قليلة في قلبه، محبة فاترة، لأن الدوافع الأخرى للرذيلة تبدو أنها جزء مغروس في الطبيعة البشرية، ويبدو مصدرها كما لو كان معنى بالفطرة. عايز يقول لك إيه؟ إن في جدر موجود عندنا كلنا، إن إحنا بنتولد طماعين. اسألوا الولد الوحيد، ساعة الأخت تكون مخلفة ولد واحد أو بنت واحدة، فبتقول لي صلي لي عشان ربنا، اصل الولد يعني يطلع طماع، هو مستحوذ على كل حاجة عشان يشارك، يعمل شيرينج. ويمكن قول انها على نحو ما متجذرة بعمق في اللحم، وتوجد تقريبا منذ لحظة ميلاد الشخص. يعني انا بتولد وجنبي كلمة ايه؟ طماع. بيقول كده في سفر إشعياء، علمت أنك تغدر غدرا ومن البطن سميت عاصيا. يعني أنت مولود إيه؟ بالمعاصي. متجذرة في حتى في ميلاد الشخص، وتسبق القدرة على التمييز بين الخير والشر، إلا أنه يتم التغلب عليها فقط عقب جهاد طويل. يعني بيبان بقى يا إخوة وأخوات، شخص مننا بيحب يدي، بيشابه المسيح إلهنا. عارف لما بتحب تدي، البخل ده جزء منه طمع. يعني وحش قوي لما الراجل يبقى معاه فلوس وبخيل، وحش جد لا يطاق. بقول للأخوات اللي لسه ما جوز، إياكي تتجوزي واحد بخيل،
هيطلع عينك وعينك.

del Tyrannus. ف لابد ان الشخص مرات يتحرر من يبقى كريم كإلهه كريم، لابد ان هذا الامر يبقى موجود في الخدام كمان. صعب جدا لما تشوف خادم بخيل، صعب، لا يعبر عن جوده واحسان الله القدير الذي يعطي الجميع بايه؟ سخاء. بيقول فعلى سبيل المثال الا نرى حركات الجسد البسيطه ليس فقط في الاولاد الذين ما زالت البراءه تسبق فيهم المقدره على التمييز بين الخير والشر، بل حتى في الاطفال والرضع، وعلى الرغم من انه من المؤكد انهم لا يمتلكون بدايات اي شهوه في داخلهم الا انهم يظهرون ان لهم حركات جسديه بدوافع طبيعيه. وتتذكروا القديس اغسطينوس اعترف وهو صغير عن نفسه، يعني هو صغير، ان كان بيسرق وطماع هو صغير، كتب في اعترافاته هو صغير ربما عنده 4 5 سنين. ألا نلاحظ بالمثل عن شوكة الغضب المميت توجد بالفعل في الأطفال الصغار وقبل أن يعلوا بفضيلة الصبر إلى أن نرى أنهم ينزعجون من الإهانات. يعني لو واد هنته يتضايق، طب والطمع باين ولا مش باين؟ باين، ويشعرون بأي كلمة إساءة توجه لهم لو حتى على سبيل الفكاهة، وأحيانا على الرغم من أنه تعوزهم القوة فإنهم مع ذلك لا تنقصهم رغبة الانتقام عندما يثير غضبهم. نتكلم عن مدى صعوبة التخلص من الجشع ما تأصبنا. في صعوبة نعم، لو واحد طماع عايز النصيب الأكبر في كل حاجة، عايز هو اللي يتكرم هو اللي يمدح هو اللي يشاور عليه، طماع في النايب. عارفين النايب؟ مش النائب الحكومة، النايب الصعايدة فاهمين، أي نايب ما بيقبلش غير بالنايب الكبير. أنتوا أول مرة تسمعوا الكلمة دي؟ أنا عارف إنه المنابة. وبناء عليه لا ينبغي أن ينظر أي شخص إلى هذا المرض بكونه تافها وغير مؤثر، تقول لا إيه يعني طمع دي حاجة بسيطة، لا، لأنه بيعبر عن اللي جواك، لأنه كما أنه من السهل تجنبه هكذا استملك على أي شخص فإنه يجعله يعاني للحصول بصعوبة، استملك على أي شخص فإنه دي متكررة للشفاء من هذا الأمر، يعني لأنه شبكة منظمة للرذائل وجذر لجميع الشرور ويصير ميؤوسا منه للشر. فكما يقول الرسول الجشع أو الطمع أو محبة المال هو أصل إيه؟ جميع الشرور. عشان كده بيدعونا إزاي نقف عن الجشع، وإذا تقدم في هذا الشر إذن بهذه المراحل فإنه لن يقنع عندئذ بالاستمرار، لا أقول في الفضيلة بل حتى في ظلال فضيلة الاتضاع والمحبة والطاعة، ويغضب لأي شيء ويدمدم أو يتأوه من كل الطماع كده. أي حد طماع ده، حتى معلش من غير ما تزعله، لو أنا شماس الكنيسة وطماع في المرضات مش عايز أشارك إخواتي، أنا اللي عايز أقول وأمسك الميكروفون، ده طمع، جزء منه طمع. طب خلي أخوك يشاركك، خليه هو اللي باين. طب أنت انزوي على جنب وصلي وغمض عينك وصلي، ما يقدرش يصلي لأنه جشع. والآن استرحى عنه كل وقار كحصان جامح بلا لجام يندفع إلى الهاوية فلا يقنع بطعامه اليومي. مش حد من الناس دي بيشكر ولا بملبسه المعتاد، ويعلن أنه لا يقدر أن يحتملها بعد الآن، وأن الله ليس هنا فقط وأن خلاصه ليس قاصر على هذا المكان، وإنسان ما يولول بشدة أنه لم ينتقل بسرعة منه إلى مكان آخر فأنه سيهلك في هذا الموضع. طمع حتى في الأماكن، يعني ايه؟ يقول لك المكان ده مش عاجبني، الشقة دي مش عاجباني، الموضوع ده مش عاجبني، البيت ده مش عاجبني، الكنيسة دي مش عاجباني، طمع طمع. عشان كده في قوانين الكنيسة من ضمن مسنة الكنيسة ان الاب الكاهن اترسم مكان ان لم تكن هناك ظروف يوفق على مذبح.

0: لم يكن هناك ظروف. الأب الأسقف اللي موجود في أقاصى الصعيد ما ينفعش تجيبه القاهرة اللي تجلس، عارف ليه؟ لئلا يطمع في ناس تانية. بيقولوا كده تعاليم القوانين الآباء الرسل، ما تنقلش أسقف من مدينة فقيرة لمدينة غنية لو متجلس عن مكان، لأنه خلاص ارتبط بيه، لئلا يكون هناك طمع حتى المكان مش عاجبه. هل دي تخصنا ما تخصناش؟ تخصنا. علاجات مرض الجشع اختم بيها. وإذا نتذكر جيدا دينونة حنانيا، حنانية تتقري كده، حنانية وسفيرة، دعنا نحفظ أنفسنا من العودة إلى تلك الأشياء التي هجرنا. يعني حضرتك سبت حاجة، سبت حاجة من أجل الله، مترجع لهاش تاني. حاجة اديتها لربنا مترجعهاش تاني. يعني أتذكر حد قدم حاجة للكنيسة من الكنايس، شقة اتبرع بيها، وبعد شوية قال لا مش هديها للكنيسة، نوع من الطمع. طب انا يقول لك انا مش عارف اتخبلت في، ما اعرفش يعني ايه الكلمه دي، اتخبلت في دماغي عشان اديها للكنيسه. بقول لك اللي خلاص ما تركته، انت تركت حاجات خلاص ما تتسالش فيها، لا تكون طماع. ونظرنا ان نتخلى عنها تماما ونخشع كذلك من مثال جحزي الذي بسبب مرض الجشع حكم عليه بالبرص الدائم. ودعنا نحترس من اقتناء ثروة ولم نمتلكها أبدا سابقا. طمع كتير عندنا يا إخوة، وهذا ما يجعل مشاكل حتى في البلاد. هذا الدرس يحتاج رؤساء الدول. الإمارات عايز ياخد مكان في دولة، جزيرة في مكان، بترول في مكان، جشع، جشع موجود لا يكتفي، فيحتاجوا كل الناس. احنا بنكتفي بثلاث أوجاع، وفي مرة تاني نبقى نكمل الخمسة اللي بقى هم موجودة عندي قدامي، بس ما فيش وقت. تاخدوا بريك.
1: شكرا سيدنا، ربنا يعوضك سيدنا. اطلعوا فوق خدوا وزعوا الاكل، هناكل لقمة مع بعض اغابي، وفي بره شاي وقهوة، ونوزع مع بعض ربع ساعة، ناخد بريك ربع ساعة.

سفر صموئيل الأول. الأصحاح السادس عشر. فقال الرب لصموئيل: حتى متى تنوح على شاول وأنا قد رفضته عن أن يملك على إسرائيل؟ املأ قرنك دهنا وتعال أرسلك إلى يس البيت لحمي، لأني قد رأيت لي في بنيه ملكا. فقال صموئيل: كيف أذهب إن سمع شاول يقتلني؟ فقال الرب: خذ بيدك عجلة من البقر وقل: قد جئت لأذبح للرب، وادع يس إلى الذبيحة وأنا أعلمك ماذا تصنع، وامسح لي الذي أقول لك عنه. ففعل صموئيل كما تكلم الرب، وجاء إلى بيت لحم. فارتعد شيوخ المدينة عند استقباله وقالوا: أسلام مجيئك؟ فقال: سلام، قد جئت لأذبح للرب. تقدسوا وتعالوا معي إلى الذبيحة. وقدس يسى وبنيه ودعاهم إلى الذبيحة. وكان لما جاءوا أنه رأى ألياب، فقال: إن أمام الرب مسيحه. فقال الرب لصموئيل: لا تنظر إلى منظره وطول قامته، لأني قد رفضته، لأنه ليس كما ينظر الإنسان، لأن الإنسان ينظر إلى العينين، وأما الرب فإنه ينظر إلى القلب. فدعا يسى أبي نداب وعبره أمام صموئيل، فقال: وهذا أيضا لم يختره الرب. وعبر يسى شمه، فقال: وهذا أيضا لم يختره الرب. وعبر يسى بنيه السبعة أمام صموئيل، فقال صموئيل ليسى: الرب لم يختر هؤلاء. وقال صموئيل ليسى: هل كملوا الغلمان؟ فقال: بقي بعض الصغير، وهوذا يرعى الغنم. فقال صموئيل ليسى: أرسل وأتي به، لأننا لا نجلس حتى يأتي إلى ها هنا. فأرسل وأتى به، وكان أشقر مع حلاوة العينين وحسن المنظر. فقال الرب: قم امسحه، لأن هذا هو. فأخذ صموئيل قرن الدهن ومسحه في وسط إخوته، وحل روح الرب على داود من ذلك اليوم فصاعدا. ثم قام صموئيل وذهب إلى الرامه.

وذهب روح الرب من عند شاول، وبغته روح رديء من قبل الرب. فقال عبيد شاول له: هوذا روح رديء من قبل الله يبغتك، فليأمر سيدنا عبيده قدامه ان يفتشوا على رجل يحسن الضرب بالعود، ويكون اذا كان عليك الروح الرديء من قبل الله انه يضرب بيده فتطيب. فقال شاول لعبيده: انظروا لي رجلا يحسن الضرب واتوا به الي. فاجاب واحد من الغلمان وقال: هوذا قد رأيت ابنا ليس البيت لحمي يحسن الضرب، وهو جبار بأس ورجل حرب وفصيح ورجل جميل والرب معه. فأرسل شاول رسلا إلى يسى يقول: أرسل إلي داود ابنك الذي مع الغنم. فأخذ يسى حمارا حاملا خبزا وزق خمر وجدي معزا، وأرسلها بيد داود ابنه إلى شاول. فجاء داود إلى شاول ووقف أمامه فأحبه جدا، وكان له حامل سلاح. فأرسل شاول إلى يسى يقول: ليقف داود أمامي لأنه وجد نعمة في عيني. وكان عندما جاء الروح من قبل الله على شاول أن داود أخذ العود وضرب بيده، فكان يرتاح شاول ويطيب ويذهب عنه الروح الرديء. الأصحاح 17. وجمع الفلسطينيون جيوشهم للحرب، فاجتمعوا في سكوه التي ليهوذا، ونزلوا بين سكوه وعزيقة في أفس دميم. واجتمع شاول ورجال إسرائيل ونزلوا في وادي البطن، واصطفوا للحرب للقاء الفلسطينيين. وكان الفلسطينيون وقوفا على جبل من هنا، وإسرائيل وقوفا على جبل من هناك، والوادي بينهم. فخرج رجل مبارز من جيوش الفلسطينيين اسمه جوليات من جت، طوله 6 أذرع وشبر، وعلى رأسه خوذة من نحاس، وكان لابسا درعا حرشفيا، ووزن الدرع 5000 شاقل نحاس، وجرموق نحاس على رجليه، ومزراق نحاس بين كتفيه، وقناة رمحه كنول النساجين، وسنان رمحه 600 شاقل حديد، وحامل الترس كان يمشي قدامه. فوقف ونادى صفوف إسرائيل وقال لهم: لماذا تخرجون لتصطفوا للحرب؟ أما أنا الفلسطيني وأنتم عبيد لشاول؟ اختاروا لأنفسكم رجلا ولينزل إلي، فإن قدر أن يحاربني ويقتلني نصير لكم عبيدا، وإن قدرت أنا عليه وقتلته تصيرون أنتم لنا عبيدا وتخدموننا. وقال الفلسطيني: أنا عيرت صفوف إسرائيل هذا اليوم، أعطوني رجلا فنتحارب معا. ولما سمع شاول وجميع إسرائيل كلام الفلسطيني هذا ارتاعوا وخافوا جدا. وداود هو ابن ذلك الرجل الأفراطي من بيت لحم يهوذا الذي اسمه يسى، وله 8 بنين. وكان الرجل في أيام شاول قد شاخ وكبر بين الناس، وذهب بنو يسى 3 الكبار وتبعوا شاول إلى الحرب. وأسماء بنيه 3 الذين ذهبوا إلى الحرب ألياب البكر، وأبي ناداب ثانيه، وشم ثالثهم. وداود هو الصغير، وال3 الكبار ذهبوا وراء شاول. وأما داود فكان يذهب ويرجع من عند شاول ليرعى غنم أبيه في بيت لحم. وكان الفلسطيني يتقدم ويقف صباحا ومساء 40 يوما،

فقال يسى لداود ابنه: خذ لإخوتك إيفة من هذا الفريق وهذه العشر الخبزات، واركض إلى المحلة إلى إخوتك، وهذه العشر القطعات من الجبن قدمها لرئيس الألف، وافتقد سلامة إخوتك وخذ منهم عربونا. وكان شاول وهم وجميع رجال إسرائيل في وادي البطن يحاربون الفلسطينيين. فبكر داود صباحا وترك الغنم مع حارس وحمل وذهب كما أمره يسى، وأتى إلى المتراس والجيش خارج إلى الاصطفاف وهتفوا للحرب، واصطف إسرائيل والفلسطينيون صفا مقابل صف. فترك داود الأمتعة التي معه بيد حافظ الأمتعة، وركض إلى الصف وأتى وسأل عن سلامة إخوته. وفيما هو يكلمهم، إذا برجل مبارز اسمه جوليات الفلسطيني من جت، صاعد من صفوف الفلسطينيين، وتكلم بمثل هذا الكلام فسمع داود. وجميع رجال إسرائيل لما رأوا الرجل هربوا منه وخافوا جدا. فقال رجال إسرائيل: أرأيتم هذا الرجل الصاعد؟ ليعير إسرائيل هو صاعد، فيكون أن الرجل الذي يقتله يغنيه الملك غنى جزيلا، ويعطيه بنته، ويجعل بيت أبيه حرا في إسرائيل. فكلم داود الرجال الواقفين معه قائلا: ماذا يفعل للرجل الذي يقتل ذلك الفلسطيني ويزيل العار عن إسرائيل؟ لأنه من هو هذا الفلسطيني الأغلف حتى يعير صفوف الله الحي؟ فكلمه الشعب بمثل هذا الكلام قائلين: كذا يفعل للرجل الذي يقتله. وسمع أخوه الأكبر ألياب كلامه مع الرجال، فحمي غضب ألياب على داود وقال: لماذا نزلت؟ وعلى من تركت تلك الغنيمات القليلة في البرية؟ أنا علمت كبرياءك وشر قلبك، لأنك إنما نزلت لكي ترى الحرب. فقال داود: ماذا عملت الآن؟ أما هو كلام؟ وتحول من عنده نحو آخر وتكلم بمثل هذا الكلام، فرد له الشعب جوابا كالجواب الأول. وسمع الكلام الذي تكلم به داود وأخبروا به أمام شاول فاستحضره. فقال داود لشاول: لا يسقط قلب أحد بسببه، عبدك يذهب ويحارب هذا الفلسطيني. فقال شاول لداود: لا تستطيع أن تذهب إلى هذا الفلسطيني لتحاربه، لأنك غلام وهو رجل حرب منذ صباه. فقال داود لشاول: كان عبدك يرعى لأبيه غنما، فجاء أسد مع دب وأخذ شاة من القطيع، فخرجت وراءه وقتلته وأنقذتها من فيه، ولما قام علي أمسكته من ذقنه وضربته فقتلته. قتل عبدك الأسد والدب جميعا، وهذا الفلسطيني الأغلف يكون كواحد منهما، لأنه قد عير صفوف الله الحي. وقال داود: الرب الذي أنقذني من يد الأسد ومن يد الدب هو ينقذني من يد هذا الفلسطيني. فقال شاول لداود: اذهب وليكن الرب معك. وألبس شاول داود ثيابه، وجعل خوذة من نحاس على رأسه، وألبسه درعا. فتقلد داود بسيفه فوق ثيابه، وعزم أن يمشي لأنه لم يكن قد جرب. فقال داود لشاول: لا أقدر أن أمشي بهذه لأني لم أجربها. ونزعها داود عنه، وأخذ عصاه بيده، وانتخب له خمسة حجارة ملس من الوادي، وجعلها في كنف الرعاة الذي له، أي في الجراب، ومقلاعه بيده، وتقدم نحو الفلسطيني.

وذهب الفلسطيني ذاهبا واقترب الى داود والرجل حامل الترس امامه. ولما نظر الفلسطيني ورأى داود استحقره، لانه كان غلاما واشقر جميل المنظر. فقال الفلسطيني لداود: ألعلي انا كلب حتى انك تأتي الي بعصي؟ ولعن الفلسطيني داود بآلهته. وقال الفلسطيني لداود: تعال الي فاعطي لحمك لطيور السماء ووحوش البرية. فقال داود للفلسطيني: انت تأتي الي بسيف وبرمح وبترس، وانا آتي اليك باسم رب الجنود اله صفوف اسرائيل الذين عيرتهم. هذا اليوم يحبسك الرب في يدي فاقتلك واقطع رأسك، واعطي جثث جيش الفلسطينيين هذا اليوم لطيور السماء وحيوانات الارض، فتعلم كل الارض انه يوجد اله لاسرائيل، وتعلم هذه الجماعة كلها انه ليس بسيف ولا برمح يخلص الرب، لان الحرب للرب وهو يدفعكم ليدنا. وكان لما قام الفلسطيني وذهب وتقدم للقاء داود ان داود اسرع وركض نحو الصف للقاء الفلسطيني، ومد داود يده الى الكنف واخذ منه حجرا ورماه بالمقلاع وضرب الفلسطيني في جبهته، فارتز الحجر في جبهته وسقط على وجهه الى الارض. فتمكن داود من الفلسطيني بالمقلاع والحجر وضرب الفلسطيني وقتله، ولم يكن سيف بيد داود. فركض داود ووقف على الفلسطيني واخذ سيفه واخترطه من غمده وقتله وقطع به رأسه. فلما رأى الفلسطينيون ان جبارهم قد مات هربوا. فقام رجال اسرائيل ويهوذا وهتفوا ولحقوا الفلسطينيين حتى مجيئك الى الوادي وحتى ابواب عقرون. فسقطت قتل الفلسطينيين في طريق شعرايم الى جت والى عقرون. ثم رجع بنو اسرائيل من الاحتماء وراء الفلسطينيين ونهبوا محلتهم. واخذ داود رأس الفلسطيني واتى به الى اورشليم ووضع ادواته في خيمته. ولما رأى شاول داود خارجا للقاء الفلسطيني قال لأبنير رئيس الجيش: ابن من هذا الغلام يا أبنير؟ فقال أبنير: وحياتك أيها الملك لست أعلم. فقال الملك: اسأل ابن من هذا الغلام. ولما رجع داود من قتل الفلسطيني أخذه أبنير وأحضره أمام شاول ورأس الفلسطيني بيده. فقال له شاول: ابن من أنت يا غلام؟ فقال داود: ابن عبدك يسى البيت لحمي.